0: استهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. وقال مهنا إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبراك تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض، خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ، ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
1: عممت الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها في العالم ورقة تعليمات للتعامل مع الآثار الواسعة لفيلم نازا الذي ينقل شهادات جنود إسرائيليين على ارتكابهم جرائم في غزة. بينما هاجم نتنياهو صناع الفيلم الحائز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي واعتبرهم محرضين على جنوده.
3: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي أعقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازا لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
4: في الفيلم نظهر كيف يمكنه استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل، اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
3: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
5: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
3: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
6: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
3: الخارجية الإسرائيلية توجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس. بينما دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زامير فوجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فريق العمل. صور الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدى 3 سنوات وأخفيت هويات المشاركين فيها.
7: 300 كيلو
3: ضباط وجنود تحدثوا لصناع الفيلم عن عمليات نازع، وهو اسم مختصر يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يتوقع قتلهم في غارة جوية. عشرات الآلاف من المدنيين لطالما اعتبرهم جيش الاحتلال أضرارا جانبية للحرب.
1: نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. وأفادت واشنطن بوست بأن الحزمة تشمل 40,000 قنبلة إضافة إلى 20,000 رأس حربي. وأضافت بأن الحزمة المقترحة ستكون أكبر صفقة فردية لبيع قنابل تزن 2,000 رطل لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنزال جوي لجنود في مدينة يطا جنوب الخليل واقتحام واسع للمدينة. ووثقت لقطات متداولة طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بإنزال جنود على سطح أحد المباني في المدينة، كما أظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية إلى شوارع المدينة. وفي قرية برقة شرقية رام الله، قام مستوطنون بإشعال النيران خلال هجومهم على القرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين.
8: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيرة. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل، أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، حيث تم اعتراضها في جنوب مدينة مكة. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف المدينة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الجماعة. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. إلى ذلك تستمر المعارك في جبهات القتال في وسط وغرب اليمن بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.
9: إلى المزيد من التأزم تمضي التطورات في اليمن. القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تواصل تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن، وتشن هجمات جديدة على مدن في جنوب المملكة العربية السعودية. وفيات من المدنيين وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية، في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر. وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
1: إنسانيا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من موجات نزوح جديدة في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري بعدما تجاوز عدد النازحين 100,000 شخص. وقالت الحكومة اليمنية إن أكثر من 12,500 أسرة نزحت في 6 محافظات في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.
10: 100,000 نازح خلال أيام، حصيلة تكشف الوجه الآخر للتصعيد العسكري في اليمن بعدما دفعت المعارك على الساحل الغربي وباب المندب عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، فيما عبر آلاف آخرون البحر بحثا عن الأمان في جيبوتي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من موجات نزوح إضافية إذا استمر التصعيد.
9: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال العدائية بوتيرة متسارعة ولا سيما على الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف على السعي للوصول إلى بر الأمان عبر مضيق باب المندب إلى جيبوتي.
10: خلال 4 أيام فقط وصل أكثر من 2,400 شخص إلى جيبوتي بعد عبور البحر الأحمر، أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. رحلة تصفها المفوضية بالشاقة، يصل بعدها النازحون منهكين ولا يحمل كثير منهم سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم. وفي الداخل تقول الحكومة اليمنية إنها سجلت نزوح 12,597 أسرة في 6 محافظات وسط احتياجات متزايدة إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. وفي عدن، إحدى أبرز وجهات النازحين من الساحل الغربي وتعز، شكلت السلطات خلية استجابة إنسانية لحصر الاحتياجات في المخيمات ومواقع الإيواء في وقت تحذر فيه المنظمات من بلوغ قدرة الاستيعاب حدودها القصوى، مع حقائق وأرقام ميدانية تتجاوز التقديرات.
11: نعمل في تعز منذ فترة طويلة، وكثير من العائلات والأشخاص الذين يهاجرون منها الآن اضطروا بالفعل إلى النزوح مرتين أو ثلاث مرات من قبل. الناس خائفون، ومن المرجح أن تكون تقديراتنا لأعداد النازحين والمتضررين أقل من الأعداد الحقيقية.
10: الوصول إلى النازحين بات أكثر صعوبة، فبحسب مفوضية اللاجئين تعرقل الطرق المتضررة وانعدام الأمن والقيود على الحركة واضطرابات الاتصالات عمليات الإغاثة، خصوصا على امتداد الساحل الغربي.
1: عقد مجلس الأمن جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق باب المندب، وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل للتلفزيون العربي إن المجلس يطالب بالتهدئة في اليمن وانسحاب قوات أنصار الله الحوثيين من المناطق التي اجتاحتها.
12: هي طبعا نفس النقاط التي أكد عليها جميع أعضاء مجلس الأمن، وهي التهدئة وسحب قوات حوثية من المناطق التي اجتاحتها.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز، لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجوفضائي الجديد التابع له. سياسيا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعدلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فاندي على أن الهجمات العسكرية أو أعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وأن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
13: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف بيسنت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ترامب وشي سيواصلان مناقشاتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
14: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
15: خير تأثير دوش.
16: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيرا.
15: والله
14: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجيا، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
17: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملا وتنوعا ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
14: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوما بعد آخر.
18: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
14: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي، وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش يقوم بواجباته كاملة، ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه. وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن مباحثات جمعت الرئيس عون بوزير الدفاع الفنلندي، دعا خلالها الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وإن المفاوضات ليست أمرا سهلا. وأضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها، بل عند نتائجها النهائية.
19: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة، ليتم ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي فارح الزيدي خلال لقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين مضي حكومته في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وشدد الزيدي على تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة وخفض التوترات الإقليمية.
20: احنا مسيطرين وقادرين على حماية بلدنا، السلاح سيكون بيد الدولة، والقرار الحرب والسلم احتكاري بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. تاريخيا الشراكة العسكرية ما أثمرت وأنتجت مثل الشراكة الاقتصادية والسياسية. احنا هذه البلدان اللي دعمتنا في ظرف صعب حاليا دقينا بيبانهم انه هم يجون يكونون جزء في البناء والاستثمار.
1: قالت شركات كبرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إنها تسعى لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها إلى الجمهور. جاء ذلك في خضم جدل عالمي محتدم بشأن المخاطر المحتملة من وراء استمرار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط قانونية.
0: في ظل النقاش العالمي المحتدم بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاوف من أن يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل البشرية، تتسارع مساعي حوكمة هذه التكنولوجيا وقوننتها عالميا. في هذا السياق أعلنت شركات كبرى مثل أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل عن مساع لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك إلى جانب دعوات موازية أطلقتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإبطاء وتيرة التطوير. تحركات واجهت انتقادات حادة من قبل شركات صغرى اتهمت نظيراتها الكبرى بمحاولة تشكيل كارتل تحكمه المصالح الضيقة وفق وصفها. على الصعيد الرسمي أعرب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وديك دوربين عن قناعتهما بأن التنظيم الذاتي الطوعي لشركات الذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا، وطالبا الكونغرس بممارسة رقابة وتنظيم أقوى.
21: لا ينبغي لنا الانتظار حتى شهر نوفمبر دون إقرار تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ لا يجوز لنا تعليق العمل أو الدخول في أي عطلة برلمانية دون معالجة هذا الملف. تقدمت بالاشتراك مع السيناتور جوش هاولي بمشروع قانون يفرض رقابة صارمة ويلزم الجهات المعنية بعرض التقنيات الجديدة على وكالة مختصة تتولى الإشراف عليها.
0: تودي بلانش المسؤول بوزارة العدل الأمريكية قال من جهته إن الوزارة ستحقق مع أي طرف ينتهك القانون الجنائي في مجال الذكاء الاصطناعي. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد من تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف تقييد الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره تصب في مصلحة الصين.
1: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
22: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. لهتافه فلسطين حرة مغني راب أمريكي يحرم من جولة غنائية كبرى. ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مقترحات نواب سوريين تثير الجدل. من النفايات إلى 6 مليارات يورو، رحلة ملهمة لمليارديرة البلاستيك المهمل.

0: مشاهدينا، عندما بدأت حرب غزة اعتقد العالم أنها ستكون حربا عادية لا تخرج عن سياق الاجتياحات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع كل عام. لم تكن التكهنات تقول إنها ستكون بالبشاعة التي رأيناها، ولكن الواقع جاء عكس التوقعات. حرب ضروس انفجرت ووسمت بأنها أثقل حروب الإبادة الجماعية خلال القرن الأخير. المجتمعات انقسمت حيالها إلى ثلاث فئات: فئة اختارت أن تلتزم الصمت رغم أنها كانت شاهدة عيان على المجازر، وفئة اختارت أن تكون في ذات الخندق مع دولة الاحتلال. أما الشريحة الثالثة فاختارت أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ، دعمت غزة رغم يقينها بأنها ستدفع ثمن موقفها باهظا، وطبعا من هؤلاء الفنان ومغني الراب الأمريكي المعروف ماكليمر. ماكليمر ومنذ اليوم الأول من حرب غزة انضم إلى قافلة الفنانين الأجانب الذين أعلنوا بكل وضوح موقفهم الداعم لفلسطين والمناهضة للصهيونية ودولة إسرائيل. طبعا تعرضت هذه الفئة إلى مختلف أشكال الإساءة والعنف المهني، من إلغاء حفلات موسيقية وخسارة عقود عمل في هوليوود وغيرها. كمان آخر الحملات المسيئة التي يتعرض لها ماكليمر هذه الأيام هو منعه من المشاركة في جولة لوب تور، وهي جولة فنية مع زميله المغني البريطاني إد شيران. وبما أنه عم نحكي عن ماكليمر وآراؤه الإيجابية عن حق الإنسان الفلسطيني في أرضه، فطبيعي أنه نعرف أنه سبب الإبعاد يعود إلى موقفه الدفاعي عن فلسطين، وهذا مش كلامنا بل حديث وسائل الإعلام الدولية. صحيفة الجارديان البريطانية كتبت في مقال خصصته لهذا الموضوع، استبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمر من المشاركة في بقية محطات الجولة للفنان إد شيران بعد تصدره عناوين الأخبار إثر هتافه الحرية لفلسطين أثناء وقوفه على المسرح في ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي. خلونا نشوف الفيديو ومنرجع نكفي القصة.
1: Figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: Free Palestine. I said, Free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: كلنا سمعنا من شان هيدول الكلمتين عقبوا للفنان وحرموا من شغله. على كل، نرجع لصحيفة الجارديان يلي نقلت أيضا عن مجموعة ميسينا تورينج وهي اللجنة المنظمة للجولة الموسيقية، قولها بصفتنا الجهة المنظمة لحفلات جولة إد شيران في الولايات المتحدة: فقد أبلغتنا إدارات الملاعب المستضيفة للحفلات بأنها لن تسمح بمشاركة ماكليمر ضمن قائمة الفنانين، وهو أمر سيؤدي بالضرورة إلى إلغاء الجولة بأكملها والإضرار بمصالح مئات الآلاف من المعجبين. لذا قررنا بعد مشاورات مع الأطراف المعنية ألا يشارك ماكليمر في العروض المتبقية. بحسب الجارديان فإن المجلس الإسرائيلي الأمريكي دعا إلى استبعاد ماكليمر من الجولة بزعم أن تصريحاته تثير تساؤلات حول الحد الفاصل الذي يجب رسمه عندما يستخدم فنان منصة عالمية للترويج لأجندة سياسية أحادية الجانب. ماكليمر بما أنه الشخص المعني بهذا الجدل دخل على الخط ونشر تغريدة وقال فيها: إذا كانت تلك الكلمات قد منعتني من الوقوف على المسرح لكنها أعادت في الوقت ذاته تسليط الضوء على فلسطين، هذا يعني أنها كانت أنجح جولة فنية شاركت فيها على الإطلاق. للتذكير فقط مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ماكليمور قرارات المقاطعة. ففي سبتمبر عام 2024 استبعد المغني الأمريكي من المشاركة في مهرجان نيون سيتي فيستيفال، حينها قال المنظمون إن القرار جاء بناء على ظروف غير متوقعة دون ذكر تفاصيل أخرى. ولكن وسائل إعلام أمريكية مثل مجلة فاريتي ويو اس اي توداي أشارت إلى أن الاستبعاد جاء عقوبة مباشرة وخوفا من خسارة الرعاة بعد تصريحاته عن غزة. إذا مررنا مشاهدينا على مواقف ماكليمور حيال القضيات الفلسطينية، نجد أن أبرز محطاته هي إصداره في عام 2024 أغنية هندس هول، قاعة هند، التي تتحدث عن الطفلة هند رجب التي استشهدت بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها مع عائلتها بغزة. ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي. بوراك أولغين كتب: لقد طرد إد شيران عديم الموقف والمتذرع بالحياد، صديقه طرد صديقه ماكليمور الذي تجمعه به علاقة تمتد ل 13 سنة من جولته الفنية، وذلك بسبب هتاف ماكليمور الحرية لفلسطين على المسرح، زاعما أن ذلك ألحق الأذى بالناس. ماكليمور فنان عظيم بحق. نقرأ لنيني اللي كتب: إد شيران باع نفسه للصهيونية وسيذكر التاريخ على أنه دعم الإبادة الجماعية، هكذا. أما ماكليمور فسيذكر كبطل. حامد العلي كتب: المغني الأمريكي ماكليمور والممثل الشهير جاكوب كلاهما يقولان علنا الحرية لفلسطين، ونقولها دائما وللأبد دون تراجع. وبتغريدة مارسيا كاريلو نختم هذه القصة، إذ كتبت: يتمسك ماكليمور بموقفه، وهيدا يلي منحتاجه جميعا ومنحتاج فعله الآن.

0: الضرب والطلاب والمدارس، هذا جدل قديم قدم التاريخ وقصة خطيرة وشائكة وبدا شوية روى. جلسة استماع وزير التربية والتعليم السوري أمام مجلس الشعب شهدت مداخلتين مثيرتين للجدل، أثارتا نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التعليمية أيضا. المداخلات ركزت على أساليب التربية وتركيبة الكوادر التعليمية. أحد أعضاء مجلس الشعب دعا إلى إعادة السماح بالعقاب الجسدي أي الضرب يعني داخل المدارس، معترضا على الإجراءات العقابية الصارمة مثل فصل المعلمين بسبب ضرب الطلاب.
1: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
0: طيب كيف كان رد وزير التعليم السوري أمام هذا الطرح الشائك؟ رفض وزير التربية الاقتراح تماما وأكد أن الضرب يروض ولا يربي، مشددا على التزام الوزارة بالوسائل التربوية التي تحفظ كرامة الطالب والمعلم وتنبذ العنف. رئيس مجلس الشعب السوري عقب بأن القضية تتمس الفلسفة التربوية بالكامل وهي ليس مجرد إجراء منفصل.
2: ومسألة الضرب من عدمه هذه قضية تخص الفلسفة التربوية بالكامل، وأنا ربما يعني قضية أنه أنت ذكرت من بداية حديثك نظريتين، فالقضية هو لما فصلوا المعلمة فصلوها بناء على قانون يجب أن تلتزم به.
1: عفوا دكتور، ولكن إحنا مجتمعنا لابد أن نراعي مجتمعنا العربي.
2: أترك للسيد الوزير يجاوبك.
1: بارك الله فيك، شكرا.
3: إلغاء الضرب وموضوع الضرب صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا أخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. الموضوع أيوة الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
0: طبعا جلسة الاستماع الأولى لمجلس الشعب السوري تحولت لترند سوري واسع. عضوا في المجلس آخر انتقد ارتفاع نسبة النساء في سلك التعليم مقارنة بالرجال، واعتبر أن غلبة المعلمات أدت إلى تراجع الهيبة في المدارس وضعف شخصية الأطفال وتكوين أجيال ضعيفة حسب وصفه، مطالبا بإفساح مجال أكبر للرجال في هذا القطاع.
4: احنا لاحظنا بخلال زيادة مدارس تأنيث التعليم معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخر، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس أنا أعلم أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على المدرسة الإعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث. تأنيث التعليم ما ظل هبة بصراحة، الطالب عم يشخص شخصية قوية من رجل. فأنا أتمنى، ركزوا معي إخواني، هناك الكثير من نعاد وأصحاب خبرات قوية جدا تجاوز عمر 60 سنة ما عم يرجعوا للتعليم. ليش؟ سن التقاعد، خبرات عالية نحن بحاجتها.
0: اقتراح تبديل، النساء كلها تكون بمجلس الشعب والرجال يكونوا معلمين، ممكن تصير. هذه المداخلة أثارت انتقادات لكونها تختزل مشكلات التعليم المعقدة مثل المناهج المكثفة الصفية والظروف الاقتصادية والاجتماعية في جنس المعلم. طبعا الجلسة ناقشت قضايا أخرى إلى جانب هاتين المداخلتين، وركزت الجلسة البرلمانية على ملفات استراتيجية أخرى للتعليم في سوريا، شملت الإشارة إلى وجود نحو 6 ملايين طالب مقابل نحو 2 مليون متسرب من التعليم لأسباب اقتصادية وأمنية. وأعلن الوزارة أيضا عن ترميم 3857 مدرسة والعمل الحالي على ترميم مدارس أخرى ومناقشة مشروع قانون شؤون المعلمين وإعادة أكثر من 14,000 معلم مفصول إلى الخدمة. وبحث البرلمان أيضا سبل دعم التعليم في التجمعات والمخيمات التي تعاني نقصا كبيرا في الخدمات والكوادر. مداخلات النواب حول ضرب الطلاب وتأنيث التعليم طبعا أثارت موجة واسعة من الاستنكار وصلت إلى حد الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد معظم المعلقين السوريين طريقة تفكير هؤلاء النواب واعتبروها منفصلة عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التعليم. بالمقابل أشادوا بموقف وزير التعليم السوري. خلونا نقرأ بعض التغريدات، وأصلا الشيء لطيف أنه في نقاش على الأقل. منار: بعد فترة سيغضب نفس النائب في المستشفيات لأنه لا يجد طبيبة لزوجته أو بنته بعد أن يحارب عمل المرأة. ريما بتقول: التأديب مش عنف، التأديب يعني حدود وقوانين تطبق على الجميع. يوسف بيقول: التربية في المنزل والتعليم في المدارس. ورود بتقول: وزير التربية ترفع لك القبعة، كلام سليم. أما إنعام فبتقول: يا جماعة هيدا أكيد AI، مستحيل نواب يحكوا هيك.

بعدما يقرب من 3 أعوام على حرب الإبادة في غزة وتعذر انتشار رفات الضحايا من تحت الركام، ويوما بعد يوم تزداد معاناة أهل غزة وتنهار سبل الحياة، يظهر انهيار الحياة على أكثر من صعيد، ومن بينها الحياة البيئية. تتراكم النفايات والفئران والجرذان تغزو خيام النازحين المنكوبين في غزة، تعض أقدام الصغار وتنهش وجوههم، وتتدفق مياه الصرف الصحي بين الخيام، تنتشر البراغيث والحشرات. على بعد كيلومترات الجرذان والقوارض تغزو المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة دون إذن ولا تصريح. غريب أمرها، لا غريب ولا شيء، ما غريب إلا الشيطان. تكاثرت إلى درجة أن الجغرافيا والموارد لم تعد تلبي حاجاتها، فهاجرت إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات والمستوطنين. إليكم هذه القصة. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت عن انتشار غير مسبوق للقوارض، وتخيلوا أنها تقول حسب التقرير إن ما لا يقل عن 10 أشخاص تعرضوا للعض، حتى أن الجرذان الوقحة تجرأت وعضت أطفالا في المستوطنات الإسرائيلية. وهذه صورة لمصائد الفئران في إحدى المستوطنات يتحلق حولها الصغار. لنشاهد جزءا من الفيديو المصور في إحدى مستوطنات غلاف غزة والذي انتشر على نطاق واسع.

كما شاهدنا القوارض لم تتوقف عند المستوطنات بل أصبحت مشكلة بالنسبة للجنود الإسرائيليين المنتشرين شرقي القطاع، يعني الجماعة ما عم يعرفوا يشتغلوا منيح ولا عم يعرفوا يركزوا بقتل الفلسطينيين وتخريب حياتهم. بحسب الصحيفة أن حجم الشكاوى أدى إلى استنتاج ذكي بأن المشكلة ليست محلية ولا محدودة النطاق، بل يعني مش بس بالمستوطنات، المشكلة تتجاوز ذلك بكثير. وبناء عليه تواصل المجلس مع وزارة الزراعة وحماية البيئة والصحة وبدأ تنسيق جهود المراقبة والمكافحة، بس مع مين يا حزركن؟ الجواب هو مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلديه مهمة الآن هي مكافحة الجرذان كي يتفرغ لمهماته الأخرى مع الفلسطينيين. لا يعكر صفها جرذ أو فأرة أو أي من القوارض اللئيمة. فما الأسباب لهذا الانفجار غير المسبوق للقوارض؟ الصحيفة تقول إن الخبراء يرجعون الأسباب للأمطار الشتوية الغزيرة في المنطقة، وهناك سبب آخر يجب أن نذكره وتشير إليه الصحيفة غير الأمطار الشتوية.

المواطنين. فالجرذان تسببت في انخفاض المحاصيل من الفول السوداني بنسبة 70%، ويقول المستوطنون أن القوارض أصبحت منتشرة في كل مكان، لدرجة أن عدد القوارض تجاوز 100 في مكان واحد. فمن أكثر المتضررين؟ الأقرب إلى غزة هم الأكثر تضرراً وانتشاراً للقوارض، وبهذا فإن الأمطار والربيع وحرب الإبادة والتدمير الشامل في قطاع غزة والإصابة أثرت على الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمناطق المفتوحة، يعني القوارض بكل مكان. هناك عامل آخر تشير إليه الصحيفة، وهو الكمية الكبيرة من الطعام والنفايات حول معبر كرم أبو سالم جنوب غزة، إضافة أيضا إلى سوء الصرف الصحي حول المناطق السكنية والمواقع العسكرية داخل غزة. والحقيقة أنه ليس سوء صرف صحي، بل تدمير ممنهج للبنية التحتية والصرف الصحي وأغراق غزة في النفايات. فما المخاوف وإلى أين ستصل نتائج غزو القوارض هذا؟ بروفيسور وعالم حيوان إسرائيلي في جامعة تل أبيب يقول إن المنطقة قد تشهد أكثر من ذلك، وهو ما يعرف باسم سنة الفئران، وهي طفرة سكانية مفاجئة. يمكن للفأرة أن تلد 7 صغار في نفس الوقت، وربما ينجب جرذاً كل شهر. تعال نشوف شو بده يصير ساعتها ولوين رح توصل هالجرذان. ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنقرأ بعض التغريدات. كيت تقول إنهم يتعرضون لهجوم من النحل والقطط والطحالب والآن الجرذان، وكأن الطبيعة تقول للمحتلين إنهم لا ينتمون إلى هذا المكان. أندي تقول كانوا عم يحكوا عن الطحالب وهلأ عن القوارض. الطبيعة تعترف وتعالج ما يرفض السياسيون البشر الفاسدون رفضه. ياسين عز الدين بيقول بعد تدمير البيوت والبنية التحتية في غزة نشأت بيئة ساعدت الفئران على التكاثر بسرعة، وغزو معسكرات الجيش والمستوطنات في الغلاف قبل أن تصلهم غزة مخيمات اللجوء والنزوح في قطاع غزة، إلا أن المستوطنين لم يتوقعوا أن ينالهم من الأذى جانب. هذه دفعة تحت الحساب، والقادم قد يكون أدهى وأمر. أما زكري فوستر فيقول أمنا الطبيعة تقدم لنظام الفصل العنصري في إسرائيل العدل أكثر مما قدمته كل المؤسسات القانونية الدولية مجتمعةً.

0: مشاهدينا، العلاقة بين سائقي شركات النقل الذكي أوبر وغيرها في مصر وبين الركاب في حالة توتر دائم منذ سنوات. تشعر أن الطرفين متربص بالآخر، الجميع يحركه شعور مسبق بالخوف ومحاولة استباقية وقائية. التقارير تقول أن حوادث اعتداءات وخطف من بعض سائقي هذه الشركات وادعاءات أحيانا كاذبة من الطرف الآخر قد تكون السبب. الخلاصة أن السلاح الأهم لدى الطرفين هو كاميرا الموبايل. طبعا أنا عم بحكي لكم هذه المقدمة لأنه مواقع التواصل بمصر مشغولة بالقصة يلي رح نحكيها سوا. هذا الشاب هو سائق سيارة أجرة خاصة تابعة لأحد التطبيقات في القاهرة. ركبت معه فتاة ومع صديقة، وما نعرفه عن بداية القصة هو ما حكته الكاميرا، والكاميرا بتقول أنه طلب منا الامتناع عن تناول مشروب كحولي أثناء الرحلة لأنه لا يسمح بذلك بسيارته. الزبونة غضبت جدا، نفت شربها للكحول داخل السيارة، وكلمة منه على كلمة منه كبرت القصة وتحولت إلى شجار بلغ درجة أن السائق اضطر إلى إيقاف السيارة قبل أن يبلغ وجهته، بينما اعتدت عليه الفتاة وسكبت عليه المشروب في محاولة لمنعه من تصويرها دون إذن. دخلونا نشوف.
1: حضرتك نزل البيرة لما حضرتك من العربية. أنا مش شايل بيرة في عربيتي.
2: حضرتك هو محدش بيشرب.
1: هو قال في بيرة في عربيتي؟ لا لا لا لا لا لا ما
3: هي اللي أنت بتعمله ده؟ اللي أنت بتعمله أنت إزاي تصورني من غير أي وجه حق؟ أنت إزاي تصورني؟ تعالى لي بس.

0: تصورني.
1: سعيد دلت عليها البيرة وطلتني هدومي، دلت عليها جس البيرة وطلتني هدومي.
2: بعد انتشار الفيديو ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة بتهمة الاعتداء على السائق، وما زال الملف قيد التحقيق. على مواقع التواصل الاجتماعي قوبلت هذه الواقعة بتفاعل كبير من المغردين، وتباينت الآراء بين من يعطي الحق للسائق في تصرفه في حين رفض آخرون تصويرها دون إذن منها واعتبروا ذلك تشهيرا. طيب هو القانون بيقول إيه؟ هنا الموضوع أكثر تعقيداً، لأنه نحن هون قدام مشكلتين. الأولى تتعلق بعملية تنظيم شرب الكحوليات في بلد مثل مصر، والثانية إلى علاقة بالخصوصية الشخصية في القانون المصري. خلونا نبدأ بنصوص تنظيم تناول الكحوليات. القانون المصري رقم 63 لسنة 1976 ينص على حظر تام لتناول أو تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة أو المحال العامة باستثناء المنشآت السياحية والفنادق المرخصة. طيب وهنا يطرح السؤال، هل سيارات الأجرة ومركبات النقل العام أماكن عامة أم لا؟ مصادر أعلامية نقلت عن خبراء قولهم أن هذه النقطة تختلف بحسب ظروف الواقعة. فالقانون نفسه في المادة السابعة يربط المخالفة بضبط الشخص في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سكر بين، بينما قد تخضع الواقعة داخل السيارة لأحكام قانونية أخرى بحسب طبيعة المكان وما إذا كان الشخص يقود السيارة أو مجرد راكب بها. ولكن في العموم ينص القانون بالحبس أو الغرامة على كل من يضبط في مكان عام والطرق العامة وهو في حالة سكر بين. يعني هون الإشكالية القانونية الثانية، ما مدى قانونية فعل السائق بتصوير الفتاة دون إذنها؟ المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، فإن كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة، وتصادر الأجهزة المستخدمة في التصوير والسلطات بتحقق بالموضوع. على كل حال، الشيء المجمع عليه عالميا تقريبا هو تجريم السكران إذا كان يقود السيارة بنفسه. هذه لا جدال فيها طبعا. النقاش والجدل غزا مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف شو قال الناس. النزيلي بيقول الأصل في الموضوع التزام القانون. هل هناك قانون يمنع الأكل والشرب داخل التاكسي؟ هل هناك قانون يسمح للسائق اختيار من يسمح له بركوب التاكسي؟ هل هناك قانون يمنع تصوير الآخرين بدون موافقتهم؟ القانون يا سادة لنتمكن من اللحاق بركب باقي الأمم. علاء بيقول وأخرى هي صورتها الوزارة في هذه الوضعية ونشرت صورتها على أنها متهمة من دون أن تثبت إدانتها. الفتاة بالقانون لديها الحق في الاعتراض على تصويرها في الحالتين، لكن يحصر على المؤسسات يلي بيقودها ترند ومش القانون. سامي كتب المشاكل حتخلص لما الناس تعرف أنه أوبر أو أي تطبيق ذكي أو تاكسي أو شو ما كان اسمه مشاركة بالرحلة، أنه صاحب العربية من حقه يرفض أي شيء. نقرأ لسلطان الشمري بيقول الموضوع وصل خارج مصر كمان. سلطان بيعتبر أنه عقوبة رش البيرة لن تكون أكبر من عقوبة تصويره ونشره دون إذن. لو كان بيفهم كان احتفظ بالتصوير وعرضه على النيابة فقط بدون نشر. أما أحمد فإله رأي آخر ومنختم فيه، بيقول لو ما صوراش ما كان أثبت حقه. راجع الفيديو يلي صوره حتلاقي الست فورا اتهمته بسرقتها باطلا في نفس الفيديو. إذا لم يقم بالتصوير كانت حتتهمه بالباطل. أخيرا الداخلية والنيابة العامة سامحة بالتصوير. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: تمام إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
1: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
3: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
1: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء على الأقل في غارات للاحتلال على مدينة غزة والبريج والنصيرات وخان يونس، وحماس تنعى قائد كتائب القسام في رفح. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن. تحالف دعم الشرعية يعلن إسقاط مسيرة قبل دخولها المجال الجوي لمكة، ومجلس الأمن يبحث الأوضاع في باب المندب. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات مع بكين بشأن العقوبات على طهران. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية ثالثة في مضيق هرمز، وتؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفلة، وإصابة 14 آخرين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم الصمود غرب خان يونس. هذا ونعت حركة حماس في بيان قائد كتائب القسام في رفح، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال قائد لواء رفح في حماس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرات.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة، وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: وأفادت مصادر محلية بانهيار عمارة سكنية في مدينة غزة متضررة من قصف سابق تسكنها عدد من العائلات. هذا وتظهر المشاهد محاولة استخراج العالقين تحت أنقاض البناية. حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. وقال مهنا إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض، خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ، ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
0: دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض في القطاع. وقالت المنظمة الأممية إنه يتم انتشال رفات لعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.
3: هنا تراهم إلى حين ردم غزة مما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية يكشف ما يحاول الاحتلال تعتيمه. أكثر من 8,000 جثمان لا يزال تحت الأنقاض، يقول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
4: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، وبهذا المعدل سيستغرق استكمال انتشال الجثث المتبقية 10 سنوات أخرى على الأقل.
3: دموع وأشلاء مشهد يومي في القطاع. خلال عام تقريبا انتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان عالق، بعضهم لأسر بأكملها وأخرى تحللت وبقي منها بضع أثر.
5: عملية انتشال رفات بشرية واسعة النطاق في غزة معظمها لأطفال ونساء هي عملية شاقة للغاية. يؤكد هذا على المخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية وجود انتهاكات جسيمة.
3: الأمم المتحدة طالبت بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء غزة. المحققون سيساعدون في جمع الأدلة، تقول الأمم المتحدة. ومع انتشال مئات الجثامين بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب، المؤسسة الأممية تقول إن هناك مخاوف بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات خطيرة في غزة بما فيها جرائم حرب.
0: نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. وأفادت واشنطن بوست بأن الحزمة تشمل 40,000 قنبلة إضافة إلى 20,000 رأس حربي. وأضافت بأن الحزمة المقترحة ستكون أكبر صفقة فردية لبيع قنابل تزن 2,000 رطل لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنزال جوي لجنود في مدينة يطا جنوب الخليل واقتحام واسع للمدينة. ووثقت لقطات متداولة طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بإنزال جنود على سطح أحد المباني في المدينة، كما أظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية إلى شوارع المدينة. وفي قرية برقة شرقية رام الله قام مستوطنون بإشعال النيران خلال هجومهم على القرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين.
6: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، حيث تم اعتراضها في جنوب المدينة. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف المدينة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الجماعة. وفي وقت سابق أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. إلى ذلك تستمر المعارك في جبهات القتال في وسط وغرب اليمن بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.
7: إلى المزيد من التأزم، تمضي التطورات في اليمن. القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تواصل تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن، وتشن هجمات جديدة على مدن في جنوب المملكة العربية السعودية. وفيات من المدنيين وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية، في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد، يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر. وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
0: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من موجات نزوح جديدة في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري بعدما تجاوز عدد النازحين 100,000 شخص. وقالت الحكومة اليمنية إن أكثر من 12,500 أسرة نزحت في 6 محافظات في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.
8: 100,000 نازح خلال أيام، حصيلة تكشف الوجه الآخر للتصعيد العسكري في اليمن بعدما دفعت المعارك على الساحل الغربي وباب المندب 10,000 إلى ترك منازلهم، فيما عبر 1,000 آخرون البحر بحثا عن الأمان في جيبوتي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من موجات نزوح إضافية إذا استمر التصعيد.
7: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال العدائية بوتيرة متسارعة ولا سيما على الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف على السعي للوصول إلى بر الأمان عبر مضيق باب المندب إلى جيبوتي.
8: خلال 4 أيام فقط وصل أكثر من 2400 شخص إلى جيبوتي بعد عبور البحر الأحمر، أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. رحلة تصفها المفوضية بالشاقة، يصل بعدها النازحون منهكين ولا يحمل كثير منهم سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم. وفي الداخل تقول الحكومة اليمنية إنها سجلت نزوح 12,597 أسرة في 6 محافظات وسط احتياجات متزايدة إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. وفي عدن إحدى أبرز وجهات النازحين من الساحل الغربي وتعز، شكلت السلطات خلية استجابة إنسانية لحصر الاحتياجات في المخيمات ومواقع الإيواء في وقت تحذر فيه المنظمات من بلوغ قدرة الاستيعاب حدودها القصوى، مع حقائق وأرقام ميدانية تتجاوز التقديرات.
9: نعمل في تعز منذ فترة طويلة، وكثير من العائلات والأشخاص الذين يهجرون منها الآن اضطروا بالفعل إلى النزوح 2 أو 3 مرات من قبل. الناس خائفون، ومن المرجح أن تكون تقديراتنا لأعداد النازحين والمتضررين أقل من الأعداد الحقيقية.
8: الوصول إلى النازحين بات أكثر صعوبة، فبحسب مفوضية اللاجئين تعرقل الطرق المتضررة وانعدام الأمن والقيود على الحركة واضطرابات الاتصالات عمليات الإغاثة خصوصا على امتداد الساحل الغربي.
0: عقد مجلس الأمن جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق باب المندب، ودعا مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي مجلس الأمن إلى تغيير مقاربته للوضع اليمني وعدم منح جماعة أنصار الله الحوثيين فرصا أخرى لتهديد اليمنيين وتقويض الاستقرار في المنطقة وتهديد حرية الملاحة.
10: وفي هذا الإطار ندعو مجلس الأمن إلى إدانة التصعيد الحوثي المستمر بما في ذلك استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية داخل اليمن، والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتهديدات والهجمات المستمرة ضد السفن والتجارة والملاحة الدولية. 2، تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته الإنسانية والأمنية، وتجنب أي لغة تساوي بين الميليشيات الحوثية الإرهابية وبين الدولة التي تمارس حقها وواجبها في حماية مواطنيها وسيادتها وفق للقانون الدولي. 3، ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 21-40 22-16 27-22 ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل التي تمكن الميليشيات الحوثية من مواصلة اعتداءاتها ومساءلة الجهات التي تنتهك التدابير التي فرضها هذا المجلس.
0: من جانبه قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل للتلفزيون العربي إن المجلس يطالب بالتهدئة في اليمن وانسحاب قوات أنصار الله الحوثيين من المناطق التي اجتاحتها.
11: هي طبعا نفس النقاط التي أكد عليها جميع أعضاء مجلس الأمن، وهي التهدئة وسحب قوات الحوثية من المناطق التي اجتاحتها.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز، لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجوفضائي الجديد التابع له. سياسياً، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفاندي على أن الهجمات العسكرية أو أعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وأن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
5: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف بيسنت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ترامب وشي سيواصلان مناقشاتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
12: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه. لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة، وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
13: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيرا.
12: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجيا، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
14: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملا وتنوعا ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
12: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوماً بعد آخر.
15: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار. الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
12: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه. وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن مباحثات جمعت الرئيس عون بوزير الدفاع الفنلندي، دعا خلالها الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وأن المفاوضات ليست أمرا سهلا. وأضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
16: وكلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة، ليتم ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
0: انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المغربية وسط تنافس 27 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب، وتراهن الأحزاب على برامجها وأولوياتها لإقناع الناخبين في اقتراع 23 من سبتمبر، وتتواصل الحملة في مختلف أنحاء المغرب إلى منتصف ليلة 22 من سبتمبر. قالت شركات كبرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إنها تسعى لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك في خضم جدل عالمي محتدم بشأن المخاطر المحتملة من وراء استمرار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط قانونية.
17: في ظل النقاش العالمي المحتدم بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاوف من أن يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل البشرية، تتسارع مساعي حوكمة هذه التكنولوجيا وقوننتها عالميا. في هذا السياق أعلنت شركات كبرى مثل أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل عن مساع لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك إلى جانب دعوات موازية أطلقتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإبطاء وتيرة التطوير. تحركات واجهت انتقادات حادة من قبل شركات صغرى اتهمت نظيراتها الكبرى بمحاولة تشكيل كارتل تحكمه المصالح الضيقة وفق وصفها. على الصعيد الرسمي أعرب عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وديك دوربين عن قناعتهما بأن التنظيم الذاتي الطوعي لشركات الذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا، وطالبا الكونغرس بممارسة رقابة وتنظيم أقوى.
18: لا ينبغي لنا الانتظار حتى شهر نوفمبر دون إقرار تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ لا يجوز لنا تعليق العمل أو الدخول في أي عطلة برلمانية دون معالجة هذا الملف. تقدمت بالاشتراك مع السيناتور جوش هاولي بمشروع قانون يفرض رقابة صارمة ويلزم الجهات المعنية بعرض التقنيات الجديدة على وكالة مختصة تتولى الإشراف عليها.
17: تودي بلانش المسؤول بوزارة العدل الأمريكية قال من جهته إن الوزارة ستحقق مع أي طرف ينتهك القانون الجنائي في مجال الذكاء الاصطناعي. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد من تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف تقييد الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره تصب في مصلحة الصين.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية. تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
19: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز عناوين هذه الحلقة. ترامب يريد ألاسكا قوة كبرى في تصدير الغاز المسال. في سوريا أزمة الوقود مستمرة، والأسطول العالمي للطائرات الضخمة إلى تراجع.

0: ترامب يريد ألاسكا أن تتحول إلى قوة كبرى في سوق الغاز الطبيعي المسال، بينما جنوب ألاسكا نفسه يواجه نقصا في إمدادات الغاز. فالموارد الضخمة في الشمال تحتاج إلى بنية تحتية غير موجودة لنقلها، وبناؤها يحتاج تمويلا يصل إلى 80 مليار دولار، وهذا ما يجعل طموح ترامب بمثابة تحول كبير لوضعها الحالي. لكن التوقيت مغري، فاضطراب إمدادات الشرق الأوسط عزز اهتمام دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بتنويع مصادرها للغاز، وألاسكا تملك ميزة مهمة. شحن الغاز منها إلى أسواق آسيوية رئيسية يستغرق أكثر بقليل من أسبوع واحد، لكن قرب المسافة لا يعني قرب التنفيذ. فالشركات الكبرى التي درست مشروع ألاسكا الغاز الطبيعي المسال، ومنها إكسون موبيل وبي بي وكونوكو فيليبس، انسحبت بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف وبتحديات لوجستية وقانونية أخرى. فشركات أمريكية مثل بولر LNG تريد الاستفادة من تقنيات ومعدات طورتها شركة نوفاتيك الروسية في منطقة قطبية لا تتجاوز فيها فترة البناء المتاحة 4 أشهر سنويا بسبب الظروف الجوية. فهل ستسمح واشنطن لنفسها أن تستفيد من الخبرة الروسية في مجال الطاقة من دون أن تتحول الصفقة إلى ثغرة في نظام العقوبات؟ للمزيد معي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدة. أهلا بك معنا عماد. إلى أي مدى أصبح تعطل إمدادات الغاز في الشرق الأوسط اليوم عاملا يدفع إدارة ترامب إلى تسريع هذه المشاريع؟
1: طبعا يلعب دورا كبيرا كما تعلمين المسافة بين الخليج، سواحل الخليج وبعض دول آسيا مثل اليابان مثلا حوالي 10,000 ميل بحري، في حين هي 3,600 أو 3,700 ميل بحري من ألاسكا إلى اليابان. طبعا اليابان ونورث وعفوا كوريا الجنوبية وتايلاند دول رئيسية في آسيا تعتمد بشكل كبير كانت على مضيق هرمز، تقريبا في 90% من وارداتها في الطاقة تعتمد على مضيق هرمز، والآن تسبب لها إغلاق المضيق الذي تسببت به الحرب التي أعلنها دونالد ترامب بأزمة كبيرة. فالرئيس الأمريكي رأى في ذلك فرصة كما يبدو، ويريد أن يستخدم حتى يخفض كلفة المشروع، يريد أن يستخدم المعدات الصينية عفوا الروسية الموجودة في الصين الآن، والتي بسبب العقوبات لا تستطيع الصين توريدها لروسيا خشية العقوبات، يريد أن يرفع عنها هذه العقوبات أو يعطيها ما يسمى في وزارة الخزانة الأمريكية ويفر، أي فقط تصريح متعلق في هذه المعدات. لكن طبعا السؤال هل ستفعل وزارة الخزانة أو وزارة الخزانة ذلك، ومن جهة أخرى كيف سيتعامل الأوروبيون على ذلك؟ الذين هذه شركة عليها،
0: يعني هل يبدو أنه سيتم التعاطي مع هذا الاحتمال؟
1: هذا وارد جدا، لأن في ذلك فائدة للشركات الأمريكية وفائدة للولايات المتحدة. صحيح احتياطيات الغاز في ألاسكا ليست بحجم طبعا احتياطيات الغاز في الإمارات أو في قطر، لكن القرب هو الفكرة الأساسية هنا وهو الميزة، القرب من سواحل الدول الآسيوية عبر المحيط الهادي، وهذا ما يعول عليه دونالد ترامب. طبعا هو سيفيده على المستوى الشعبي، سيقدم إدارة وكأنها بالفعل تفيد ولاية مثل ألاسكا مهمة في الولايات المتحدة أيضا، وفي نفس الوقت تفيد المستورد الأمريكي وترفع قيمة الولايات المتحدة. فالموضوع جيوسياسي أكثر مما هو اقتصادي. طبعا يبقى السؤال هل ستقوم وزارة الخزانة في ذلك، كيف سيكون رد فعل الأوروبيين، هل سيعتبر ذلك إعطاء فسحة اقتصادية لروسيا في ظل الحرب في أوكرانيا، في وقت يحاول فيه الكونغرس في الواقع هذا الأسبوع فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. فبالتالي نحن أمام تيارين متضادين داخل الولايات المتحدة اليوم. الرئيس يريد أن يرفع العقوبات ليستفيد هو، طبعا الشركة المستثمرة لها علاقة، لها صلة به، على الأقل مالك هذه الشركة التي يجري تداول اسمها اليوم لها صلة به وهو شريك سابق تجاري للرئيس الأمريكي، بالتالي هذا يلقي ظلال من الشك على الصفقة ككل. لكن هناك الرئيس يرغب في هذه الصفقة، وهناك ورفع العقوبات عن هذه المعدات الروسية، وهناك أيضا الكونغرس الذي يريد فرض مزيد من العقوبات على روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.
0: يعني نقطتان حتى الآن تتعارضان مع تنفيذ هذا المشروع، ما ذكرته من قرب مالك إحدى الشركات من عائلة ترامب، والنقطة الثانية هي أن يعني تتحول أي صفقة مع شركة روسية إلى ثغرة في نظام العقوبات الذي تحاول واشنطن يعني فرضه، وأيضا توسيعه ضد روسيا. وهناك أمور أخرى أيضا وعقبات أخرى أمام هذا المشروع، كفشل المجلس التشريعي في الولاية في ألاسكا في إقرار إعفاءات ضريبية كانت مطلوبة، ما أدى إلى تأجيل المرحلة الأولى من هذا المشروع. فما كانت هذه الإعفاءات التي تطالب بها الشركات؟
1: يجب أن ننتبه لقضية مهمة هنا. ألاسكا تعتبر من الولايات المحمية بين مزدوجين على المستوى البيئي. الولاية توجد فيها حياة بحرية ضخمة، هي قريبة من القطب الشمالي. هناك منذ عهد الديمقراطيين، منذ عهد باراك أوباما وبعده جو بايدن، وضعت تشريعات وتنظيمات ولوائح تنظيمية لمحاولة تقليل وتحديد التنقيب عن الغاز والنفط في تلك الولاية حتى لا تتأثر الحياة البيئية في ألاسكا. المجلس التشريعي في ألاسكا يفكر في الأمر من هذه الزاوية إلى حد بعيد، ويفكر في الأثر البيئي لبدء عمليات الاستكشاف في السواحل الشمالية لألاسكا، يخشى أن يؤثر ذلك على الحياة البحرية في الولاية. طبعا لا ننسى وعد ألاسكا، تعتبر من أهم ولايات العالم، من أهم مناطق العالم في تصدير مثلا الغذاء السمكي أو المأكولات البحرية، ومن أهمها طبعا السالمون. بالتالي يخشى المشرعون هناك من أن التنقيب عن الغاز والنفط قد يؤدي لكوارث بيئية، بالتالي يضر أحد أهم أعمدة اقتصاد ولاية ألاسكا وهو المأكولات البحرية وتحديدا السالمون. هذا أحد الأسباب التي تدفع هؤلاء، وأيضا مسألة تضارب المصالح، علاقة أحد أهم المستثمرين، الشركات التي ستدخل على هذا القطاع، علاقتها بدونالد ترامب. طبعا المجلس التشريعي في ألاسكا مثله مثل الكونغرس في الولايات المتحدة ككل، هو منقسم بين ديمقراطيين وجمهوريين، هناك أعضاء لا يريدون أو لا يتفقون مع سياسات الرئيس، هناك أعضاء يؤيدون أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا، يريدون معاقبة الروس أكثر وأكثر. فبالتالي هناك أيضا حسابات سياسية للمشرعين على مستوى الولاية، هي انعكاس للحسابات على المستوى الفيدرالي بين ديمقراطيين وجمهوريين، مؤيدين لدونالد ترامب ومعارضين لدونالد ترامب وسياساته الخارجية.
0: طيب عماد، كنا نتحدث عن أن ميزة ألاسكا بأن يعني وقت التصدير إلى أسواق آسيوية يستغرق فقط أسبوع أو أكثر بقليل من أسبوع، وهذه الأسواق الآسيوية كانت تستفيد درجة الأولى من منطقة الشرق الأوسط من مصدري الغاز في المنطقة. فهل يمكن أن تتحول هكذا مشاريع وهذا المشروع في ألاسكا إلى جزء من استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة تشكيل سلاسل إمدادات الطاقة؟
1: هذا وارد جدا، وبعض المراقبين في بداية الحرب وعد أشاروا إلى أن ربما للولايات المتحدة مصلحة في إغلاق مضيق هرمز، لأن هذا زاد الطلب على النفط الأمريكي وزاد الطلب على الغاز الأمريكي. طبعا الغاز، مصافي وموانئ الغاز الأمريكي الآن تعمل بكامل طاقتها، لا تستطيع تأمين الدول العالم بمزيد من الغاز لأنها تعمل بكامل طاقتها، وإنشاء محطات لنقل الغاز جديدة يكلف مليارات الدولارات ويحتاج إلى سنوات طويلة. بالمناسبة هذا المشروع حتى لو تم إقراره اليوم لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2030، وهناك سؤال معلق هو إن استمرت هذه الحرب من سيعوض الدول الآسيوية قبل أن تنهار اقتصاداتها أو تتأثر بشكل بالغ؟ من يعوضها بالغاز؟ في النهاية حتى لو قرر الرئيس توقيع الاتفاق اليوم مع الروس ووافقت وزارة الخزانة عن رفع العقوبات عن الروس، لن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ويبدأ بتوريد الغاز لدول آسيا، دول مهمة في آسيا صناعية مثل اليابان، إلا في 2030 2029 2030. فنحن نتحدث عن جدول زمني حوالي 3 سنوات. في تلك الفترة كيف ستتعامل الدول الآسيوية مع النقص الشديد في الغاز؟ وكما أشرت في بداية المداخلة 90% من واردات النفط مثلا يأتي من مضيق هرمز. هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، على الأقل هذا ما يسرب في وزارة الدفاع والبيت الأبيض، وهناك حديث عن أنها ستمتد حتى نهاية ولاية دونالد ترامب في 2028. بالتالي الحل إلى حد بعيد بعض المراقبين يروه شعبويا محاولة لكسب نقاط سياسية قبل الانتخابات النصفية أكثر مما هو شيء جدي سيحل مشكلة عاجلة بالنسبة للدول الآسيوية التي بالفعل تنتظر حلا عاجلا وليس حل بعد 3 سنوات،
0: ويحتاج شروط كبيرة ومنها تمويل يبلغ 80 مليار دولار. شكرا جزيلا لك عماد الرواشتي، كنت معنا من واشنطن. شكرا.

0: المواطن السوري هو المتضرر الأكبر الذي يدفع الفاتورة الأقصى لأزمة الوقود الحالية. دمشق تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط، ولكن هذه الإمدادات تواجه ضغوطاً غير مسبوقة بسبب تراجع إنتاج المصافي الروسية والقيود الصارمة التي فرضتها موسكو مؤخراً على صادرات البنزين والديزل، وما زاد الطين بلة وجعل الأزمة تتفاقم بشكل مرعب هو إغلاق مصفات بانياس السورية، وهي الأكبر في البلاد. إغلاقها سيكون لمدة 3 أشهر كاملة لخضوعها لأول عملية صيانة شاملة. الحكومة السورية أكدت أن أسعار الوقود أصبحت قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً تبعاً للظروف العالمية، فالأمر لم يعد يتعلق بسعر برميل النفط الخام وحده، بل دخلت في الحسابات أزمات نقص المنتجات المكررة وارتفاع تكاليف التكرير والنقل والإمداد على المستوى العالمي. هذه الارتفاعات الصادمة تأتي في وقت يعيش فيها الاقتصاد السوري تحت وطأة أزمة ممتدة، فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة ب 33 فقط قبل عام 2011. فإلى أي مدى يمكن للشارع السوري أن يتحمل هذه الضغوط الاقتصادية المتلاحقة؟ ينضم إلينا من دمشق الدكتور عبد القادر عزوز، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا بك معنا دكتور. يعني زيادة كبيرة ومفاجئة دفعة واحدة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري وارتفاع كلفة المعيشة من نقل إلى سكن إلى تعليم إلى صحة وغيرها. كل هذا يعني المشهد طرح تساؤلات حول كيفية وآلية اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى في سوريا، وعن مدى توزيع الكلفات بعدالة. ما رأيك؟
1: التحية لك ولجميع الأخوة العاملين في قناة العربي وجميع الأخوة المشاهدين. طبعا اسمحي لي يعني في تناول هذا الموضوع مع حساسيته كأكاديمي أن أتناوله وفق منهج علمي، يعني المنهج الوصفي التحليلي، مع إدراكي بعلاقته الكبيرة مع الألم الاجتماعي وأيضا المعاناة الإنسانية عموما في ظل الأوضاع التي يعرفها الجميع عن الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية في سوريا وتحديات عمليات التعافي وإعادة الإعمار. اليوم تعلمين بأنه سوريا عموما تنتج حوالي 100,000 برميل يوميا، حاجتها 300,000 فيما يتعلق بالديزل، حاجتها 11 مليون لتر، تستورد منها حوالي 8 ملايين لتر. البنزين حاجتها اليومية 8 ملايين لتر، تستورد بحدود 6.5 مليون برميل يوميا. هناك أزمة كبيرة، فجوة كبيرة ما بين احتياجات سوريا من المشتقات النفطية وما بين المتوفر. طبعا صحيح. المتوفر يتعلق بقضايا متعلقة بالمصافي، طبيعة النفط الخام السوري، لأنه المصافي يعني القدرة التصميمية بحدود 120 ل 130 ألف بين مصفات حمص وبانياس، ولكن القدرة الحقيقية أقل من ذلك بكثير. بالإضافة إلى النفط الخام السوري، نسبة الأملاح فيه تجعل من أنه سوريا لا يمكن تكرير أو استخلاص حاجتها من المشتقات على المستوى المحلي دون عملية خلط، وبالتالي هي تضطر إلى استيراد، كانت تستورد نفط خام ثم صحيح. تقوم بتكريره نفط خام رخيص وتلبي احتياجات وأيضا تقوم بالشراء. الآن مع أزمة الإمدادات الروسية اللي حسب البيانات التتبعية وصلت بحدود 60,000 برميل يوميا بسبب الحملة الأوكرانية، الهجوم الأوكراني حول 40 يوم من الضغط والتوترات الجيوسياسية عموما، وكما أشرتم موضوع يعني حظر تصدير الديزل والمشتقات وايضا البنزين الروسي، لان روسيا ايضا تواجه مشكله في يعني تلبيه احتياجات السوق المحلي. كل ذلك خلق منافسه طيب حقيقيه
0: تظل هذه
1: بالاضافه
0: الفجوة
1: الى التوترات
0: بين يعني الانتاج وحاجه السوق المحلي، وفي ظل الاعتماد الكلي يعني شبه الكلي على الواردات الروسية، رغم أن يعني العقوبات عن سوريا قد تم رفعها. لماذا لا يعني تلجأ سوريا إلى تنويع مصادر البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى؟
1: طبعا هي تقوم بذلك وهي تعتمد على مصادر من السوق المفتوحة عموما، ولكن هذا الأمر يعني اليوم الظروف العالمية دفعت إلى أن وصل تكلفة الديزل بحدود للطن 1400 دولار وللبنزين 1350. فسوريا بالإضافة إلى موضوع طبعا قضية مصفات بانياس والعمرة الشاملة إلى وموضوع إعادة تأهيل المصافي، كل ذلك دفعها إلى إعادة النظر في أسعار الوقود، تجنبا لأنه اليوم في علاقة

0: الطبقات الأكثر احتياجا، يعني الفئات الهشة التي هي اليوم يعني المتضرر الأكبر. لا بد أن تترافق دائما تلك الإجراءات مع إجراءات تؤمن الحد
1: طب خلال
0: الأدنى
1: يومين
0: من
1: ستكون
0: التخفيف
1: هناك جلسة
0: من آثار
1: استماع
0: تلك الصدمة.
1: إلى وزير الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع مطالبات بتجميد قرار رفع الأسعار وتشكيل لجان لمزيد من الدراسة، وفي وقت أيضا الناس تحتاج في الشارع. هل تتوقع أن تتخذ أي إجراءات بديلة؟ وهل هناك
0: طبعا
1: خيارات
0: لأن اليوم
1: يمكن يعني
0: قد
1: بحثها
0: استمعنا،
1: واتخاذها؟
0: نعم طبعا اليوم أنا أعتقد بأنه الحكومة على ضوء يعني الاضطراب الاجتماعي الذي ساد خلال اليومين الماضيين، هي يعني تدرك بشكل كبير مخاطر، لأنه أحيانا هناك بعض القرارات وإن كانت قد توفر وفرا أو تؤمن مصادر تمويل للخزينة العامة للدولة، ولكن أثر الاجتماعي وأثر على السلم الأهلي والسلم الاجتماعي يكون كبير. ودائما مسألة يعني إعادة النظر في سياسة الدعم، خاصة في موضوع الوقود والمازوت تحديدا لارتباطه بالكثير من عمليات الإنتاج المساندة وحلقات الإنتاج، ويعني دخوله في كل مفاصيل العملية الإنتاجية، هذا الأمر طبعا يعني يحتاج إلى مراجعة، وليس يعني بالعكس اليوم إعادة ترشيد القرار وإعادة النظر فيه بالعكس مسألة هي دليل صواب ودليل حكمة في اليوم إعادة النظر، وليست بالعكس يعني هي تعبير عن رشد إداري في إعادة تصويب على ضوء المصالح العامة، لأنه بالنتيجة أي حكومة يهمها بالنتيجة مصلحة المواطن، فبالتالي إعادة تقييم القرار وآثاره وانعكاساته هذا الأمر يجب أن يكون محل اعتبار. وأعتقد بأنه سواء بالتعاون، يعني أنا اليوم لا أرى بأنه مجلس الشعب بمجال والحكومة، لا، أنا أرى بأن هناك لا بد أن يكون هناك تعاون عمليا بين كلا الطرفين من أجل تحقيق يعني إشعال الشمعة من طرفيها، تحقيق تلبية احتياجات ونمو اقتصادي وعملية إنتاج مستمرة ومستدامة، وأيضا تأمين عدالة اجتماعية وشبكات حماية اجتماعية. هذا الأمر هو معضلة دائما في كيف يمكن التوفيق ما بين النمو الاقتصادي وما بين العدالة الاجتماعية، ولكن هذا الأمر يمكن العمل على تداركه، لأنه الكثير من الحكومات حتى على مستوى العالم دائما ما تواجه هذا التحدي. فإذا اليوم تحدي كبير، ونأمل عموما في أن يعود الاستقرار إلى بلدنا وأن تعود يعني إعادة النظر، وإن شاء الله أن تهدأ الأمور مجددا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر عزوز، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أكبر طائرة ركاب في العالم، طائرة يحبها المسافرون لمساحاتها الواسعة، لكن شركات الطيران بدأت تستغني عنها. شركة كوانتاس الأسترالية مثلا صدمت الجميع وقررت سحب طائراتها العشر من الخدمة عام 2028، أي قبل الموعد المخطط بأربع سنوات كاملة. السبب ببساطة أنه بعد توقف إنتاج الطائرة عام 2021 أصبحت تكاليفها مرعبة، وقود أغلى، صيانة معقدة، وصعوبة متزايدة في تأمين قطع الغيار، وحسابات البديل أصبحت مغرية جدا للشركات. الطائرات أصغر، أحدث، تستهلك وقودا أقل، وتطير لمسافات أطول. فهل نحن أمام بداية النهاية لإيرباص A380؟ لا، ليس بعد، فطيران الإمارات أكبر مشغل لها تراهن على إبقائها في الأجواء حتى أوائل الأربعينيات. سوق السفر الفاخر نفسها تغيرت، والمنافسة لم تعد تدور حول امتلاك الطائرة الأكبر، بل حول امتلاك المقعد الأفضل والخصوصية الأكثر في الوقت الذي تحافظ الشركة على العائد الأعلى. للنقاش ينضم إلينا من بيروت الكابتن مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. أهلا بك معنا كابتن. يعني ببساطة السؤال، هل انتهى عصر السوبر جامبو الـ A380، وهل نحن أمام بداية نهاية الطائرة التي لم تعد تناسب على ما يبدو

0: اقتصاديات الطيران الحديثة.
1: تحياتي لك سيدة وعد، وشكرا على الاستضافة. يعني ليس بالضرورة القول أن عصر الطائرات العملاقة قد انتهى، ولكن يمكنني القول أن عصرها كخيار رئيسي في صناعة الطيران قد انتهى. فهي يعني لم تفشل كطائرة، ولكن السوق الذي صممت له قد تغير. فهي صممت لكي تحل مشكلة السعة التشغيلية، ولا تزال يعني مطلوبة كثيرا في، وخاصة في المناطق التي يعني لديها كثافة طلب. ولكن يعني الموضوع أصبحت شركات الطيران تفضل وتميل أكثر إلى موضوع المرونة والكفاءة.
0: وهل اليوم ارتفاع تكاليف الصيانة والوقود هو العامل الحاسم برأيك، أم أن القرار أيضا يعكس تحول أوسع في طريقة تفكير الشركات لتشغيل الطائرات العملاقة؟
1: موضوع الوقود والصيانة طبعا هما عاملان أساسيان، ولكنهما لا يشكلان القصة يعني بالكامل. طبعا أساس الوقود والصيانة طبعا، ولكن عندما تشغل شركة طيران طائرة بأربع محركات يجب عليها تأمين المنظومة والبيئة المناسبة لتشغيل تلك الطائرة. عم نحكي على طواقم، عدد طواقم أكبر، طواقم طيارين وكرو وكابين كرو وطواقم أرضية وفنيين.
0: ولكن عندما تسحب طائراتها 10 طائرات قبل 4 سنوات، يعني أين تكون الشركة أخطأت في حساباتها، أم أن هناك تغير مفاجئ حصل في سوق الطيران؟
1: لا، هي يعني تسحب طائرتها قبل 4 سنوات لأنه بدها تبلش تعمل حسابها للتغيير. التغيير لا يكون يعني لا يجب أن يكون مفاجئا. فاليوم عم نحكي على طائرة بهذا الحجم، يعني كما قلت لك تحتاج إلى منظومة مناسبة وخاصة بها. يعني أنا حأعطيك مثل بالمرافق المطار. طيب هذه الوينج سبان تبعها، الوينج سبان يعني المسافه من الجانح الى الجانح، تقريبا مسافه طائره الايرباص 380 تقريبا 80 متر، بينما الوينج سبان تبع الايرباص 320 وال 737 طائرات تجاريه المستعمله يعني المسافه من الجانح للجانح تقريبا اقل من النصف، يعني 35 متر او 36 متر تقريبا. طيب ما هذه يعني انت اخذتي 2 جيتس بدل جيت وحده، احتاجتي الى طواقم اكثر، لوجستيا الكلفه اعلى، فتكلفه المقعد تصبح ممتازه عندما تكون تلك الطائره ممتلئه، ولكن عندما تخف السعه التشغيليه يتحول هذا الموضوع الى عقاب لشركات الطيران. فهون الموضوع يعني مشان هيك دقيق، مشان هيك تسحب ابكر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك كابتن مازن السماك الخبير في شؤون الطيران، شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت. مع هذه الفقرة وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
6: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
8: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
7: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم التي تشبه بمفتاح مضيق باب المندب، شكلت زلزالاً تتواصل ارتداداته عبر دول البحر الأحمر. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري في مشهد يجسد حساسية الموقف. مضيق آخر بيد إيران ووكيلتها الأقوى الآن جماعة أنصار الله الحوثيين. الأمريكيون متوارون وبالكاد يتكلمون عن الأمر. صادرات الطاقة في منطقة تشكل 5 ثروات العالم شبه متوقفة، والسفن التي ترضى بالمخاطرة تكاد تعد بأصابع اليد الواحدة. نقدر الموقف عبر 3 محاور. ميدانياً، من يقدر على احتواء التصعيد في اليمن ومنعه من الانفلات إلى نزاع أوسع؟ إقليمياً، نسأل عن غياب القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن التدخل الحاسم. واقتصادياً، من يضمن أمن الطاقة العالمي وموسم الشتاء على وشك الحلول؟ نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي. أبدأ بضيفي من صنعاء، السيد ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، أهلا بك. وكذلك من لندن السيد أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. وأيضا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الأعلام السياسي في جامعة الملك سعود. وكذلك السيد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام من القاهرة. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أبدأ النقاش معكم ضيوفي ونبدأ من الرياض اليوم. وبعد هذه التطورات وسيطرة الحوثيين على باب المندب وجزيرة بريم في هذه المرحلة، هل يمكن القول بأن قدرات الحوثيين تجاوزت السعودية وفي قدرتها على ضبطهم في هذه المرحلة؟
1: مساء الخير عليك أستاذ، مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك. لا شك أن الحوثي الآن يعني أحرز تقدم الآن يعني عسكري الآن موجود، ولكنه اللي يشكل تهديد على المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الحوثي الآن أصبح في مأزق أكبر من ما كان فيه في السابق، لأن هناك عدة جبهات يجب أن يتعامل معها، والحوثي الآن نعرف أنه هو قوة سلاح، يعني ليس هو مثل عندك يعني جماعة سياسية أو أن هناك لهم هناك تمثيل سياسي ممكن أن يخدم السلاح، ولكن كل ما يعمل هو الحوثي أنه استطاع أن يعني يسيطر على اليمن بقوة السلاح ويتقدم بقوة السلاح، وهذا أيضا السلاح يعمل أيضا لصالح طهران. طهران هي الذي هيئت هذا الانتصار، إذا صح التعبير، هي التي هيئت هذه البيئة العسكرية التي يتعامل فيها الحوثي مع المنطقة من أجل خلق أيضا حالة تصعيد مطلوب الآن في هذه المرحلة، وخاصة أن هناك مواجهة حقيقية وعسكرية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أيضا طهران. الآن باب المندب أصبح أحد يعني الروافد المهمة جدا عسكرية لطهران، ولهذا أيضا تحرك الحوثي بهذا الاتجاه، لأن الحوثي لا نعرف أن منطلقاته ليست أيضا منطلقات أيضا وطنية، ولا يعبر عن يعني الإرادة السياسية سواء للشعب اليمني أو حتى إرادة له مجموعة سياسية حزبية حتى لو كانت ضيقة تنطلق من اعتبارات الهوية اليمنية، ولكنه يملك قوة السلاح، وقوة السلاح هذه تخدم المشروع طبعا الإيراني، ولا نأتي بجديد عندما نتحدث عن المشروع الإيراني في حزب الله في لبنان، وأيضا والحوثي الآن موجود في اليمن، وكذلك الميليشيات الآن الموجودة في العراق.
0: طيب، ولكن على الرغم من كل ما ذكرته دكتور مطلق، هناك واقع على الأرض، حتى ولو يعني من وجهة نظرك بأن كل ما يحدث هو بدعم إيراني، الواقع على الأرض بأن الحوثيين الآن يسيطرون على باب المندب. وهنا سأذهب إلى ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله من صنعاء. كيف تنظرون إلى هذه السيطرة على باب المندب؟ يعني هل تعني بذلك بأن المواجهة أصبحت متعددة الوجهات؟ هل هذا يعني بأن اليمن يقترب أكثر من أن يصبح في قلب المعركة الإقليمية في هذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية التحية لك أستاذة رولا وللسادة الضيوف جميعا وللسادة المشاهدين، ونستطيع القول بأن مجريات الأحداث التي وقعت في اليمن هي أتت نتيجة عدوان سعودي على الشعب اليمني، يعني ومحاولة خنق هذا الشعب اليمني بحصار كبير وحصار إجرامي. هذا الحصار يعني بشكل واضح بدأ منذ مارس 2015 وإلى اليوم لا زال يمارس حصار. تخلل هذا الحصار عدوان وضرب البنية التحتية وتدمير لكل شيء. قرابة 300 ألف غارة شنها يعني العدو السعودي على الشعب اليمني، دمر كل المنشآت وكل الموانئ والمطارات، ودمر البنية التحتية، ونهب ثروات البلد وأوصلها إلى البنك الأهلي وأودعها هناك. عمل على تفتيت المجتمع اليمني وتفتيت الشعب اليمني، حتى وصل اليمنيون إلى مرحلة أنه لم يجدوا حلا مع هذا العدو السعودي، خصوصا من بعد اتفاق خارطة الطريق في 2022، والتي أتت السعودية بوساطة عمانية من أجل الوصول إلى يعني اتفاقات من أجل أن تضمن لهذا البلد حريته وسيادته وأمنه واستقلاله. لكن هؤلاء عملوا على المماطلة وحاولوا تثوير الشارع اليمني تحت اسم المجاعة، وبالرغم أنه من يجوع هذا الشعب اليمني؟ من ينهب حقوقه في الشمال والجنوب؟ ولذلك عندما أراد الشعب اليمني أن يكسر هذا الحصار وأن يخرج من إطار الوصاية والتبعية والارتهان السعودية بتسيير رحلة جوية مليئة بالجرحى والمرضى، ومن ثم رحلة ذهبت للتشييع، ذهب السعودي ليقصف مطار صنعاء وليعتدي على هذا الشعب اليمني بعد إعلان معركة الحصار. وعندما حصل هذا الاعتداء رد الشعب اليمني بقوة، ورد بصواريخ بالستية، وضرب مطارات وضرب قواعد.
0: طيب، ولكننا يعني الآن ألم نتجاوز هذا السرد والتوصيف للواقع؟ نحن الآن نتحدث عن سيطرتكم على باب المندب وما يشكله.
2: التجاوز هي أتد
0: باب المندب، أتحدث الآن عن باب المندب وما يشكله من عقدة ممرات ومضيق أساسي يشكل شريان مهم للطاقة الآن.
2: بالطبع هذا الممر، ممر باب المندب، هو ممر أساسي وممر حيوي، ونحن من هنا ومن على شاشتكم نعلن بأن الممر آمن والملاحة الدولية آمنة والسفن تمر، يعني أكثر من 100 سفينة مرت خلال هذه الأيام من البحر الأحمر دون أي، لم تطلق عليها طلقة نار واحدة، فالملاحة واضحة وآمنة ومستقرة إلا على العدو السعودي الذي يعتدي على بلدنا، وهذا شيء معلن وصريح وواضح. أي سفينة سعودية أو أي عمل سعودي في البحر الأحمر سيكون هدفا مشروعا لقواتنا. أما طيب، بقية السفن والملاحة الدولية هي واضحة وصريحة، ولذلك لا قلق ولا خوف، وقد أصبحت الشركات العالمية وشركات الشحن الدولية وصلتها التطمينات وجربت وذهبت سفن وعادت سفن، ووجدوا أن البحر الأحمر اليوم أكثر أمنا وأمانا من الفترة السابقة، لأن نسبة الخطأ اليوم أصبحت صفر ونسبة التهديد أصبحت صفر.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما يعني أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي،
2: السفن السعودية فقط
0: سأعرج عليه. ولكن سيد أنور العنسي، أين أنتم يعني كحكومة معترف بها دوليا مما قاله السيد ضيف الله الشامي؟ هو يتحدث فقط عن السعودية، وكأنه الحكومة المعترف بها دوليا يعني سقطت من حسابات الحوثيين.
3: أولا أنا لا علاقة لي بالحكومة الشرعية ولا بأي طرف من أطراف الصراع في اليمن، وأنا أتحدث معك من هنا من لندن كصحفي وكاتب رأي مستقل، وإذا أردت أن تعرفي رأيي في الموضوع فسأقول ما يلي. ما يطرحه الزميل ضيف الله من صنعاء فيه نظر كثير، هو يتحدث عن النتائج ولا يتحدث عن الأسباب، يتحدث عن تصعيد وعن حصار وعن معاناة كبيرة للشعب اليمني، وهو محق في ذلك. الشعب اليمني كله في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب يعاني الكثير جراء هذه الحرب، ولكن من الذي تسبب في هذه الحرب ومن الذي أدخل اليمن في هذه الكارثة؟ اليمن يا سيدتي موضوع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبمقتضى القرار الدولي 22/16 الذي فوض التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية ودعم الشرعية واستعادة الدولة في اليمن بعد الانقلاب الذي قادته جماعة أنصار الله الحوثية على الإجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014 باجتياحها للعاصمة صنعاء، وبوضع الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي رهن الإقامة الجبرية. هذه هي الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم. إذا كنا اليوم نتحدث عن باب المندب والبحر الأحمر فهذه نتائج متأخرة لما جرى خلال 12 سنة الماضية. يقول الأخ ضيف الله أنه التصعيد الأخير الذي قامت به الجماعة ضد السعودية هو من أجل رفع المعاناة والحصار عن الشعب اليمني. لا بأس أن تطالبوا بحقوق الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ولكن هل ممكن أن يكون هذا بشن مزيد من الحروب على شمال اليمن وشرقه وغربه بلا هوادة؟ ما معنى أن تتجه جماعة أنصار الله نحو الساحل الغربي بأكثر من 75,000 مقاتل وتطلق في خلال يومين أو ثلاثة ما يزيد على 125 صاروخ باليستي وربما مثلها وأكثر منها من الطائرات البالستية أو المسيرة على كل المواقع؟
0: طيب، ولكن الحكومة سيد أنور، الحكومة المعترف بها يعني في بداية هذا التحرك قالت نحن لهم بالمرصاد، حتى يعني وسعت الأفق أكثر وتحدثت عن معركة تحرير شاملة تصل إلى صنعاء، ورأينا ما رأينا في الساحل الغربي.
3: طبعا ماذا تنتظرين؟ الشعب اليمني بمعظمه ولا أقول كله يتوق إلى العودة إلى صنعاء كعاصمة تاريخية موحدة لكل اليمنيين. بما فيهم حتى الحوثيين أنفسهم. لكن المشكلة مع جماعة أنصار الله أنهم خلال السنوات الماضية لم يستطيعوا أن يقدموا نموذجا لحكم وطني عادل ومنصف لكل اليمنيين، ولم يقبلوا أن يكون الآخرون شركاء معهم، وفي نفس الوقت لا يستطيعون ترك السلطة بعدما يعتقدوا أنها إنجازات ومكاسب ربانية تحققت لهم. الحوثيون يعانون من مشكلة، أقصد أنهم في الأساس هم مشروع حرب مولته واستثمرت فيه إيران، وعلى أساس أنه يكون مخلب في البحر الأحمر وخنجر في خسارة السعودية، وفي نفس الوقت سلطة مطلقة بلا محاسبة داخل اليمن. وفي مقابل ذلك الحوثيون قدموا لإيران تسهيلات لا حدود لها، وليس أقل منها سيطرتهم الآن
0: طيب،
3: على
0: ولكن
3: باب
0: هنا
3: المندب.
0: السؤال يعني الذي سأعود به إليك فيما يتعلق بهذا الوضع الراهن وكل الدعم أيضا الذي قدم للقوات الحكومية من السعودية في ظل محاولة التضييق على سلاح إيران من أن يصل إلى الحوثيين وحققوا ما حققوه الآن. أذهب إلى القاهرة معك سيد أشرف العشري لنسأل الآن عن مصر، عن دورها في هذه المرحلة. ولي العهد السعودي كان في مصر، صدر بيان مصري يتحدث عن فحوى هذه الزيارة والحديث عن الأمن الإقليمي المشترك وضرورة التحرك والتنسيق بشكل أكبر. مصر أين هي من كل ما يجري في هذه المرحلة وما هو دورها؟
4: مساء الخير لحضرتك وضيوفك الكرام. بكل تأكيد موقف مصر معروف تماما منذ عاصفة الحزم في عام 2015. هناك درجة كبيرة من التنديد والرفض المطلق لكل ما يتعلق بممارسات الحوثيين في اليمن، وحتى فيما يتعلق بتهديد الأمن السعودي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هناك درجة كبيرة من الاستعصاء السياسي والمصر الرافضي ممارسات الحوثيين، لأن القاهرة لا تفرق بين الحوثيين وبين إيران، تجدهم الاثنان الأسنان وجهان لعملة واحدة، يقومان على استراتيجية التمدد والتغلغل وخلق الكثير من الفتن والتوترات والفوضى الجوالة في الإقليم. وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من التماهي المصري مع موقف السعودية والموقف الخليجي وكل المواقف العربية المنددة والرافضة لأي نوع من الممارسات الحوثية فيما يتعلق بالداخل اليمن تحديدا منذ اللحظة الأولى، حتى في ضوء الانتصارات الأخيرة للحوثيين قبلت برفض وتنديد مصري، وأيضا فيما يتعلق بالوجهة الحوثية نحو إمكانية أن يكون هناك عسكرة للملاحة في البحر الأحمر، باعتبار أن هذه قضية قصوى وقضية مصيرية للجانب المصري، لأن القاهرة عانت كثيرا في العامين الماضيين منذ أحداث غزة حتى الآن بسبب ممارسات الحوثي في البحر الأحمر. خسرت القاهرة كما قال وزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي في حوار لأحدى محطات التلفاز المحلية حال خسائر بالورقة والقلم 11 مليار دولار نتيجة الممارسات الحوثية. وبالتالي ما شاهدناه اليوم القاهرة هو قمة استثنائية في توقيت بالغ الأهمية في لحظة مفصلية من أجل خلق صواعق رضع مصري سعودي تلعب دورا كبيرا في عرم عسكرة الملاحة في البحر الأحمر وتوفير استحقاقات الدعم للحفاظ على حرية الملاحة في باب المندب وعرم تكرار مشهد مضيق هرمز وجره إلى منطقة البحر الأحمر، باعتبار أن هذا الأمر مرفوض تماما. ولا أخفيك سرا أن هذا الأمر كان متوقع وتلك السيناريو كان قائما في العقلية والذهنية المصرية والسعودية، بدليل أن هناك 5 سنوات متتالية من المناورات العسكرية المصرية السعودية على كافة الصعد، سواء فيما يتعلق مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق مع أعمال القرصنة في البحر الأحمر، وبالتالي الجانبان المصري والسعودي على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمن والاستخباراتي وحتى العسكري كان لديهم درجة كبيرة من التحسب لمثل هذه اللحظة. وهنا أعتقد أن هناك خطة بالفعل استراتيجية عسكرية ربما يتم تفعيلها في الأيام القادمة، خاصة هناك خيبة أمل مصرية سعودية وربما خليجية في المواقف الأمريكية والأوروبية عندما يقول الرئيس ترامب أنه اتفق مع الحوثيين واتصلوا به وأنه طلب منه عدم القيام بأي عمل عسكري، وأعتقد أنه قال الأمور ستسير على ما يرام. هذا دلالة على أن هناك بالفعل نوع من التماس السعودي الحوثي أو على الأقل عدم خوض أي نوع من الحضور العسكري الأمريكي الأمني فيما يتعلق بالبحر الأحمر والانشغال بتطورات
0: وربما هنا تدخل الضمانات التي تحدث عنها ضيف الله الشامي التي قدمها الحوثيون للولايات المتحدة. دكتور مطلق المطيري، يعني أولا باعتقادك ما الذي تريده السعودية من مصر؟ ما الذي يمكن لمصر أن تقدمه للسعودية؟ في أي مجال نتحدث؟ ما الخبرات التي تحتاجها؟ هل نتحدث عن دور عسكري في حماية الممر؟ عن دور دبلوماسي سياسي؟
1: لا شك أن مصر دولة كبيرة ودولة أيضا وازنة في المنطقة، وخاصة أيضا في أمن البحر الأحمر. يعني الحديث عن مصر هو الحديث عن الأمن القومي العربي، وهي صاحبة مشروع الأمن القومي العربي. ولا شك أن إغفال مصر في هذه الظروف ومواجهة مثل هذه التحديات، أعتقد أنه يعني أمر يتجه إلى الخطأ. يعني هذا جانب. لكن الجانب الآخر أن الحوثيين الآن يعني هم بوجودهم الآن في باب المندب، هم بدأوا يضيقون أيضا الخناق عليهم. ونعرف أيضا أن الحوثيين حاولوا التواصل أيضا مع مصر لتقديم لهم أيضا ضمانات بأنهم لن يتعرضوا لقناة السويس، وأنه ليس خطورة هناك على مصر، ولكن رفضت مصر أن تتفاوض معهم وقطعت الطريق على الحوثي. وأيضا مثل ما ذكر مثل ضيفك أن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يعطينا عن ضبابية للأهداف الأمريكية أو السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية الآن الموجودة في المنطقة. هناك أيضا ترتيبات أعتقد أمريكية بدأت الآن تتضح أكثر وأكثر، ولكن كلها ليست من صالح لصالح العرب. وهناك أيضا ترسيخ يعني مثل مفهوم جديد للأمن القومي، ربما كان المقصود فيه الاتجاه للصين، ربما أيضا إعطاء حتى لو قامت على هناك حرب تشهدها مع إيران، إعطاء إيران يعني بعض الترتيبات، ومعنى إعطاء إيران بعض الترتيبات، وأيضا التثبيت الحوثي يعني كقوة الآن موجودة تهدد الأمن السعودي وتحقق أيضا الأهداف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن لا يمكن أن يعني بالمنطقة أن الحوثي أنه التي يسميها الشيطان الأكبر يتواصل معها ويريد أن يجنبها الخطأ، ويريد أن يضمن لها مصالحها، ويضمن لها ناقلاتها تسير بكل أمان، وهو ما يسميها أيضا الشيطان الأكبر. وعندما أيضا قام بالانقلاب قال أنه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الاحتلال أيضا الأمريكي. كل هذه السردية الآن انتهت. الآن هناك تماهي تماما أيضا مع المشروع، ربما المشروع الإسرائيلي بالتحديد، لأن وإذا تحدثنا أيضا عن المشروع الإسرائيلي، حتى ربما في الدول العربية تشترك بشكل أو بآخر مع هذا المشروع لترتيب الأوضاع أيضا الموجودة الآن في المنطقة. نؤكد أن الحوثي هو قوة سلاح، ليس يعني مثل هو ليس مشروع سياسي لا لليمن ولا أيضا للمنطقة، هو يعني كجماعة مأجورة تعمل عند يعني سيدة وتتحرك يعني وفق الإرادة السياسية الموجودة الإيرانية. الآن من درب هذا الحوثيين حتى على الظهور الإعلامي؟ نعرف تدربوا أيضا في لبنان، من يتدربهم الآن سياسيا؟ هي أيضا كل إيران. الآن حتى المصارف الآن كيف من يدير الأموال؟
0: طيب أرى سيد ضيف الله الشامي يبتسم، وأعتقد بأنه لديك تعليق.
2: بالطبع يعني التعليق هو كثير، يعني باعتبار أن يعني الضيوف ثلاثة وكلهم وكن لهم المودة والاحترام. والأستاذ أنور العنسي عندما بدأ يعني وهو أستاذ نعرفه إعلامي مخضرم وسياسي، لكن لابد أن يدرك بأن الموضوع لا يمكن أن ينظر إليه من زاوية واحدة، فهو للأسف الشديد يستسقي أو يستقي معلوماته من طرف آخر دون البحث عن أشياء. هو أورد تساؤلات، وهذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها باختصار شديد عندما يقول من الذي أدخل اليمن في هذا الصراع. أنا أستطيع القول بأن الشعب ثورة 21 سبتمبر هي قامت، وفي يوم 21 سبتمبر عقد اتفاق السلم والشراكة بين الأطراف اليمنية، ووقعت عليه جميع الأطراف اليمنية وموثق وفي الإعلام، ورحبت به جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج بأكملها، كل دول العالم رحبت باتفاق السلم والشراكة، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة خالد بحا حينها، وتم منح أنصار الله أربع حقائب وزارية لم نستلمها بل أعطيناها للإخوة الجنوبيين، ولم ندخل ولم نستلم منصبا واحدا. عندما يقول أننا مهووسون بالسلطة وذاهبون إلى السلطة، ثم بعد ذلك عندما يعني رأوا أن هذه الأمور خرجت عن إطارهم ذهبوا إلى يعني محاولة المؤامرة على البلد، وشنت حرب وعدوان على بلدنا في 26 من مارس ليلا والناس نائمون لا علم لأحد بهذا العدوان. ابتدأت السعودية بالقصف بالطائرات بمختلف
0: طيب
2: أنواع الأسلحة،
0: واستمر يعني القصف أن بدأت
2: 40 يوما
0: الحرب
2: 40 يوما
0: وهذه
2: لم
0: الخصومة
2: تطلق طلقة واحدة.
0: سيد ضيف الله الشامي، منذ أن بدأت هذه الخصومة منذ سنوات ونحن نسمع بإلقاء اللوم المتبادل بين الأطراف، ولكن نحن الآن أمام واقع آخر. سيد ضيف الله الشامي، نحن الآن أمام واقع آخر في هذه المرحلة، عندما نتحدث عن وضع إقليمي متغير، عندما نتحدث عن دعم إيراني، عندما نتحدث عن تهديد وتلويح إيراني بباب المندب، هل من صالح اليمن أن تخرج من إطار يعني القتال والشقاق اليمني الداخلي لتتوسعوا أكبر بشكل أكبر؟ ألا يمكن أن تجروا عليكم من يعني أطراف وجهات أخرى تريد أن تحاربكم بسبب باب المندب؟
2: يا سيدة الكريمة، نحن لم نعلن حربا على إخواننا في الداخل اليمني، بل أرسلنا إليهم رسائل طمأنة وقلنا لهم ولا زلنا نقول اتركونا نحن والعدو السعودي الذي ينهب ثرواتنا وينهب خيراتنا وكل مقدرات بلدنا ويحتل أجزاء كثيرة من أرضنا، اتركونا نتصارع نحن وهو وتكونوا على الحياد، قفوا متفرجين، لا نطلب منكم حتى إعانتنا، بالرغم أننا نسعى إلى استعادة أموالنا المنهوبة وثرواتنا وسيادتنا واستقلالنا لجميع أبناء اليمن بما فيهم هؤلاء الذين زجت بهم السعودية للحرب نيابة عنها، ولذلك لم يرتأوا بأن يكونوا إلى هذا الإطار. نحن حملنا على عاتقنا مسؤولية أن نذهب، ومن حقنا أن نذهب لأخذ يعني مقدرات هذا الشعب اليمني واستعادتها من العدو السعودي، ولذلك عندما رأى أنه خاسر في هذه المعركة زج بهؤلاء التحشيدات وأعلنوا في وسائل إعلامهم وأعلن رشاد العليمي انطلاق معركة تحرير صنعاء، وبدأوا يجهزوا ويعني قالوا حجزوا الشقق في صنعاء وخططوا الخطط الأمنية والسياسية وأنهم قادمون،
0: اسمح لي أنتقل للدكتور مطلق المطيري مرة أخرى في كل هذه يعني
2: أستاذ الأمور التي ذكرتها. الكريمة، أنا لابد
0: أن لأنه أنت تعيد، لأنه حضرتك تعيد وتذكر بأحداث نعرفها، ويعني سرد لمعلومات هي معروفة ومتابعة، ولكن الأفكار التي تتحدث عنها دكتور مطلق، اسمح لي أذهب للدكتور مطلق.
2: لو تسمح لي يا أستاذ فيصل، عندما يتحدث الدكتور مطلق، الدكتور مطلق عندما يتحدث عن التخادم السعودي والعمل السعودي والذهاب إلى أمريكا ومن كنا نسميها الشيطان الأكبر، نحن نقول نحن دولة ونبني علاقاتنا مع أي طرف في الآخر في العالم ما عدا الكيان الصهيوني، ولذلك بالرغم أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب ولم يتم أي تواصل وهو أوقف عدوانه على بلدنا، ونحن توقفنا نتيجة توقفه وأعلنها هو يعني في ظل عدوان وتصعيد في يوم التصعيد الإسرائيلي على بلدنا. طيب. ولذلك نحن لم نذهب إلى أي تواصل، وليس حراما علينا أن نتواصل، هل هو حلال لهم أن يذهبوا لينبطحوا إلى جانب الأمريكي ويترجونه بأن يقتل إخوانهم اليمنيين ونحن مثلا محرم علينا أن
0: طيب
2: نقول أننا إذا لم تعتدي علينا لن نعتدي
0: يعني عليه؟ وقت للضيوف الآخرين سيد ضيفلا،
2: علينا حلال لهم
0: سيد ضيفلا،
2: يعني أمر معكوس.
0: طيب دكتور مطلق المطيري، كيف ترد على كل هذا الكلام لدي الذي يتحدث به السيد؟
1: تفضل. يعني هو تكلم ان المملكه العربيه السعوديه تنهب خيرات اليمن، ولكن من هو الذي يسدد ميزانيه اليمن؟ هل هي ايران او المملكه العربيه السعوديه؟ الاكثر من 4 مليون اللي يعملون الان في السعوديه وتحويلاتهم كلها تذهب الى اليمن، هل هذه دوله تنهب خيرات اليمن؟ من الذي يشغل مستشفيات اليمن؟ من الذي يشغل مدارس اليمن؟
2: الميزانيه اللي تدعمهم يعملون بكد عرقهم، لأنه لا فضل لكم ولا كرم، لأنه بكد عرقهم يعملون، وهم طيب من بنوا السعودية وهم من بنوا دول الخليج، لا تتمنن على اليمني بأنه يعمل ويكسب لقمة عيشه بالحلال.
1: اليمن الشريف، مش اليمن المجدون بهذا اليمن الشريف، اليمن الشريف، اليمن الشريف اللي يعرف هويته ويعرف انتماءه ويعرف جواره هو الموجود عندنا، وهو الذي يرفض اقتصاديا ابناء اليمن. اما انتم اللي نهبتوا خيرات اليمن، وانتم الذي دمرتم اليمن وزجيتوا باطفال اليمن، مخدرات، قتل مجاني، والشواهد كثيره، اللي يقدم مساعدات انسانيه واللي تبني مستشفيات والتي تدير المستشفيات الان هي المملكه، التي تدير التي تدعم المدارس هي المملكه العربيه السعوديه، التي الرواتب الان تنطلق من المملكه العربيه السعوديه، كل هذا هو دعم للشعب اليمني. المملكه العربيه السعوديه تريد عوده اليمن بلد امن مستقر يمثل الشعب اليمني. عندما تحدثت عن الحصار والمملكه التي حاصرت، أو هذه قرارات دولية هي التي تمنع التهريب وتمنع أيضا وصول السلاح، وهي هذه قرارات دولية. أما تتكلم عن المطار أنت الذي عطلته، وما هي الرحلات التي تريد أن تنطلق لإيران؟ نعم ممنوع أن تظهر لإيران، والمملكة الآن نعم تخطط لعمل عسكري للخلاص من تماما من هذا الحوثي.
2: أعطت الفرصة أكثر. بأي صفة يعني بأي حق؟ بأي طيب. حق أنتم لا حق لكم طيب. أن تتحكموا أنت... في أي مواطن لا,
1: هذا عم...
2: لا
1: هذا...
2: يمني
1: هذا
2: ولا عم... غير يمني. هل ستقبل أي دولة من
0: طيب.
2: دول العالم؟
0: اسمحوا لي أن أذهب للسيد أنور العنسي
2: أخذت
0: الوقت الكافي بالرد على بعض فيما ضيفاي العزيزين في الرياض وصنعاء يعني لا نسمع بعضنا الآن نحن الآن لا نسمع بعضنا لو سمحتوا سيد أنور العنسي طيب لا, لا لا نسمع بعضنا الآن سيد أنور العنسي سمعت كلام الضيفين وهنا أود أن أسألك عن نقطة يعني الدعم الذي تقدمه السعودية لكي كما قال ضيفنا الكريم بأن ينعم أهل الرياض بالسلام وأيضا تحدث عن فكرة مهمة تتعلق بأمن قومي للسعودية يشكله اليمن هل أضاعته الحكومة الشرعية خاصة في المعركة الأخيرة وخاصة بأن تقارير يعني ربما تحدثت عن نوع من أنواع يعني لن أقول الفساد ولكن تحدثت عن أن أسماء كثير من الجنود من الذين من المفترض أنهم يقاتلون ويأخذون رواتب غير موجودين أضاعوا دعم السعودية لهم؟
3: طبعا لا شك أن هناك قضايا فساد و وفي كل حرب في أنحاء العالم تحدث مثل هذه الأمور لكن ما زاد الطين بلة في اليمن هو طول أمد الصراع دون التوصل إلى حسم عسكري أو إلى حل سياسي عزيزتي رولا لا تتوقعي أن تتوافق وجهة نظر الزميل ضيف الله مع ضيفك من الرياض فهذا شيء طبيعي الخلاف عميق وكبير جدا بين السعودية والحوثيين باعتبار أن الحوثيين يمثلون وكيلا لإيران من وجهة نظر الرياض وكذلك الأمر بالنسبة للحوثيين مع الداخل اليمني مع الداخل اليمني ومع جزء كبير من العالم العربي الحوثيين عندهم مشروعهم الخاص ولديهم رؤيتهم وتصورهم الخاص حتى للإسلام وليس فقط للدولة الحوثيون للأسف الشديد حتى اليوم لم يقدموا مشروعا سياسيا أو نموذجا جاذبا يمكن أن يستميل معه الناس إلى صفهم وقوتهم هي تستند إلى الدعم الإيراني اللامحدود العسكري والسياسي واللوجستي والغلبة في الميدان هذا دون شك
0: ولكن الانقسام ولكن... انقسام القوات الحكومية يعني أجسامها السياسية والعسكرية والهيكلية وغيرها ألم يجعل يعني خسارة الساحل الغربي بهذا الشكل الذي وقع في مقابل حوثيين متحدين مع بعضهم يستغلون كل ثغرة كل طريقة لتحقيق تقدم على الأرض
3: هذا الأمر يسأل عنه التحالف
2: والملايين من الشعب التي تخرج إلى الشارع ما دورها أليس دور الشعب اليمني أم أنك تريد أن تتعامل مع مجموعة محصورين في فندق الرياض
0: يعني سآتي إليك ونتحدث
3: يا ضيف الله عزيزي ضيف الله لا يستقيم النقاش بهذه الطريقة دعنا نتكلم بهدوء هناك إشكالات في كل المعسكرين في معسكركم وفي معسكر الحكومة الشرعية اختلاف الأجندات داخل التحالف العربي بين المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات المتحدة هو ما تسبب في كل هذه المشاكل التي تعانيها الحكومة اليمنية من عدم قدرتها على العودة إلى الداخل وعلى العمل من الأرض وعلى التعامل معكم
0: إذن الجميع مرتهن
3: أيضاً من جانبكم من جانب الحوثيين أيضا جربوا في أكثر من 4 جولات من التفاوض والمشاورات في طيب. الكويت وسويسرا
0: نعم سيد أنور وسيد ضيف الله يعني لماذا تكيلون هذه الاتهامات لبعضكما سأعود لكما في حين أنه كل طرف يتهم الآخر بأنه مرتهن يعني الجميع مرتهن وبالتالي يعني أموركم متساوية مع بعضكم سيد أشرف العشري هنا يأتي الدور أي دور يمكن أن يأخذ مساحة في ظل هذا الوضع المتأزم الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد نتحدث عن باب المندب وهو من أهم الممرات والمضائق العالمية تقريبا 7% من نفط العالم يمر من خلاله وأيضا هو يشكل عمق اقتصادي مهم بالنسبة لمصر إذا ما سألتك عن رؤية مصر وقدرتها على احتواء المشهد
4: دعيني في عجالة بس أشتبك مع كثير من أسيرة من النقاش خلال الدقائق الماضية وأن أيضا أفند كثير من السرديات التي طرحها ضيفك من صنعاء أعتقد بكل للأسف كل ما طرحه من الادعاءات أنا في وجهة نظري في تقدير السياسي والموقفي حتى أيضا يصب في خانة الهرطقة والترهات. أعتقد أنه ذهب بسياحة للتاريخ وتحدث عن الملايين وما إلى ذلك. أعتقد كل العالم يعلم تماما، واليمنيين والخليج ومصر وغيرها يعلم أن هذه جماعة مارقة أحد أدوات إيران في الإقليم، لعبت دورا سيئا ثلاث سنوات منذ عام 2014 ومنذ ما حصل من انقلابات الانقلاب داخل اليمن، وأيضا ما حدث من اغتيالات لعلي عبدالله صالح وغيره على يد الحسين. وبالتالي هذه الجماعة لها هدية أجندة وأيضا مشروع خبيث، ونقلت كثير من هذه المفردات الإيرانية لإمكانية أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من تطبيق ما يعرف بالخطة الشيطانية الإيرانية لخلق نوع من الكماشة، السيطرة على مضيق ثم السيطرة على باب المندب. وأعتقد أن هذا الأمر لن يفلح تماما، لأن هناك رفض خليجي ومصري وعربي، وأن هذا الأمر لن يتم تكرار هذا المشهد في منطقة البحر الأحمر. هو يتحدث عنه نحن كدولة، أنتم جماعة منشقة، جماعة مارقة، لا يمكن أن تستخدم لفظ دولة، وهذا اللفظ أثار استيائي كثيرا. أعتقد لديكم ليس لديكم لا اعتراف لا حاضنة ولا شرعية لا عربية ولا دولية. وأعتقد أن ما حدث أخيرا ومؤخرا ما تفعلونه في منطقة البحر الأحمر سيكون وبالا عليكم في قادم الأيام، وأي نوع من الرهانات سواء على إيران أو غيرها هناك سيكون هناك رد فعل قوي، لأن أنا أعتقد أن
0: ولكن لغة القوة هي التي تتحدث الآن سيد أشرف، أليست لغة القوة
4: وأيضا لغة القوة أكثر من قبل المصريين والسعوديين؟ وهذا بكل تأكيد، هل عليك أن تضع في الميزان أن يكون ميزان الدقيق أن يكون قوة عسكرية لمصر والسعودية وغيرها دول الخليج ودول الإقليم كمجموعة تتلقى السلاح والطائرات المسيرة من إيران؟ هذا المدد وهذا الإمداد سيأتي وقت وقريبا جدا سيتوقف، لأن هناك رغبة مصرية خليجية أيضا وعربية في عودة الشرعية، وأن يكون هناك بالفعل نجاح للشرعية برئاسة رشاد العليمي ومجلس الحكم اليمني لحتى تعود اليمن دولة عربية كاملة كاملة السيادة دون أي نوع من الانشقاقات أو نوع من الجنود المارقة كالحوثيين. وبالتالي ما حدث اليوم في قمة القاهرة أعتقد سيكون له ما بعده من حيث خلق ما يعرف برادع استراتيجي عسكري يلعب دورا كبيرا في خلق صواعق الردع في البحر الأحمر، لأن المصريين لن يتقبلوا نوع من الخسارة المالية في ظل أزمة اقتصادية يواجهونها مرة ثانية، ولن يسمحوا بخسارة 11 مليار أخرى بسبب هذا العبث الحوثي، لأن هذا الأمر مردود عليه بما حدث اليوم، وربما ستخرج في الأيام القادمة سنرى مخرجات لنتائج القمة المصرية السعودية وربما تكون خليجية بمظلة حماية عربية في المقام الأول وعدم الارتهان أو الرهان على الجانب الأمريكي أو الغربي، لأن كلا الرهانين قد فشل تماما، سواء ما يعرف بقوات حرس الازدهار ما يعرف بقوات الفرنسية البريطانية وغيرها، سيكون هناك بتأخذ زمام المبادرة من خلال المصريين والسعوديين. وأعتقد كما
0: طبيعة المبادرة التي يمكن أن تقوم بها مصر، هل نتحدث عن تحرك عسكري مثلا، خاصة بأنه يعني الممر ينتهي بقناة السويس وهي متضررة بشكل كبير ستكون، أم أنه يعني ما أيضا للحوثيين طمأنوا المصريين سيد أشرف، يعني الحوثيين طمأنوا كل العالم من عدا السعودية، وبالتالي يعني
4: ما الحوثيين طمأنوا المصريين، الحوثيين طمأنوا المصريين في العامين الماضيين، والقارة لم تلتفت بالا لمثل هذه الترهات، لأنها تعلم تماما أن هذه جماعة لا تملك قرارها، تملك هي تتلقى أمر وتعمل تحت إمرة إيران. وبالتالي القاهرة الدولة الوحيدة حتى هذه اللحظة منذ عام من 46 عاما لا تربط أي علاقات سياسية ودبلوماسية مع الجانب الإيراني، وبالتالي القاهرة ترى وضعت في نفس الكفة الجانب الحوثي والجانب الإيراني في كفة واحدة، لا يمكن التعامل ولا الموثوقية ولا الثقة فيهم، بدليل أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس الحالي أيضا فتح السيسي يرفضان تماما أي نوع من التلاقى والتقارب مع الجانب الإيراني. هناك مجرد اتصالات وتواصل لإمكانية تشجيع جهود الوساطة من خلال دور مصري بجانب الدور القطري وجانب الدور الباكستاني فقط، لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يكون هناك موثوقية ولا ثقة لا بالحوثيين ولا بالإيرانيين. وأعتقد أن القرار لديها درجة كبيرة كما قال الرئيس المصري بالأمس الأول، لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بعسكرة الملاحة في البحر الأحمر. هذه رسالة استعادت لها القاهرة منذ عدة سنوات، منذ أحداث اليمن، منذ أيضا تمكين طيب. الحوثيين من البحر الأحمر في السنوات السابقة. أعتقد أن المعادلة ستتغير وموازين القوة ستتغير في قادم الأيام. لا تنسي علينا أن ننتظر مخرجات القمة المصرية السعودية، ما هو قادم سيكون أعظم بالسعودية باتجاه الحوثيين، وربما أنا في تقديري لن يكون هناك سماح بتكرار مشهد خليج مخليج هرمز في مضيق هرمز.
0: طيب ذكرت حضرتك سيد أشرف العشري
4: منها الحرب،
0: نعم ذكرت خيبة أمل من الموقف الأمريكي، دكتور مطلق المطيري هل باعتقادك أيضا هكذا ترى الأمور السعودية؟
1: يعني انا يعني كمراقب، ولا نعم هناك خيبه امل من الولايات المتحده الامريكيه، وليس هذا هو يعني وليس هذا الاول، ولكن ايضا نذكر حتى عام 2018 عندما اقتربت ايضا القوات مثل الجيش الوطني لانهاء في الحديده في انهاء الحوثيين، تدخلت الولايات المتحده الامريكيه ووقفت هذا التقدم. هي تعمل كمظله يعني حاميه الاكثر للحوثي لاجنده خاصه فيها وترتيباتها، وليس يعني ان هناك تقارب يعني مع الحوثي، ولكن تخدم ايضا مصالحها. لكن الان يعني هي لغة السلاح هي السائدة. أعتقد أن العمل العسكري لا يفهم الحوثي إلا لغة السلاح، وأعتقد أن المملكة تحضر لهذا العمل، خاصة وأن هناك أيضا التحالف الدولي أو لأمن البحر الأحمر اللي وقعت عليه 14 دولة، لا شك أن مثل هذه المبادرة سوف تفعل. أيضا المملكة العربية السعودية تملك أيضا من القوة ما تتحرك به لحماية أيضا أمنها ولحماية أيضا اقتصادها. أعتقد أن الخيار الآن اللي أصبح الوحيد أمام المملكة العربية السعودية هو الخيار العسكري، ولهذا كانت مثل هذه الزيارة أيضا لمصر، ومصر أيضا دورها مهم جدا في هذه المرحلة، لأن إعادة الاعتبار للأمن القومي العربي هذا مطلب للشعوب العربية، مطلب أيضا للكرامة العربية. نحن نكاد نفتقد يعني هذا الحضور العربي الذي غاب وجعل مثل هذه الجماعات أيضا المنفلتة من هذا البلد وفي هذا البلد، وأصبحنا أيضا ضحايا لمثل هذه المغامرات الغير محسوبة والتي تعمل لصالح أعداء هذه الأمة. والرهان على يعني إجابة على سؤالك، والرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وسوف ما يجعلنا نخسر أكثر وأكثر، نخسر لأمننا، نخسر لاقتصادنا، نخسر حتى لعلاقتنا الأخوية وعلاقتنا التي يفيد بعض الدول العربية. نحتاج لهذا التكامل. الآن ما نشهده يعني بين المملكة العربية والسعودية وأيضا ومصر تكاد ما يسمى الآن التكامل السيادي، يعني بمعنى أن هناك سيادة واحدة، وهذه السيادة يجب أن تحمى بقوة السلاح ولا تخضع لاختبارات اختراق هذه السيادة من هذه الجماعة أو تلك الجماعة. وحتى مشروع ولو كان على رأس هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية، الآن بعد هذه الحرب اللي استمرت 6 شهور ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسم هذه المعركة، هل هو ضعف من الولايات المتحدة الأمريكية أو تغير الحسابات؟ وجميع حسابات الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها ليست مصالح الأمة العربية. يجب أن تلتفت الأمة العربية لأمنها، تلتفت لقوتها، تلتفت أيضا لمصالحها. الآن الخطر موجود، واحد عناوين هذا الخطر.
0: طيب ذكرت عناوين كثيرة جدا يعني يمكن وتحتاج للوقوف عندها دكتور مطلق المطيري، ولكن بما أنك أشرت إلى موضوع التحالف المكون من 14 دولة، نستعرض قليلا هذا التحالف. في أواخر يوليو الماضي تشكل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة العربية السعودية، يهدف إلى بناء إطار دفاعي للتعامل مع التهديدات البحرية. تقول الدول المؤسسة مشاهدينا إن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويلتزم بالقانون الدولي. ولكن ما هي أبرز أهداف هذا التحالف؟ حماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة، تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير التخطيط العملياتي. لكن ما الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مثل هذا التحالف؟ منذ يوليو الماضي بدأت جماعة أنصار الله الحوثيين بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مدن ومنشآت نفطية سعودية، كما استهدفت سفن مرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف إقليمية بشأن أمن الملاحة. أبرز ما يميز التحالف أنه يطرح بوصفه إطارا بحريا تقوده دولة من المنطقة وليس الولايات المتحدة أو إحدى القوى الأوروبية، كما تجمع تركيبته بين دول عربية مطلة على هذه الممرات مثل السعودية ومصر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، ودول إسلامية تمتلك قدرات بحرية مهمة مثل باكستان وتركيا وبنغلاديش. فمع كل هذا الزخم يبرز الآن سؤال اللحظة، أين هذا التحالف من كل ما يجري؟ وأنتقل بهذا السؤال إلى ضيوفي، وأبدأ معك من لندن في هذا الموضوع سيد أنور العنسي. أين هذا التحالف من كل ما يجري في هذه المرحلة؟ نتحدث عن 14 دولة.
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد والغرب عموما ليس معنيا كثيرا بما يحدث في المنطقة، وإلا بقدر ما يعزز مصالحه أو يضر بها. عندما شعرت الولايات المتحدة أن هناك خطر من قبل جماعة أنصار الله الحوثية بإطلاق المسيرات والصواريخ على سفنها وبوارجها في البحر الأحمر وكذلك على إسرائيل، تدخلت وشنت حملة عسكرية ضارية في 15 من آذار مارس من العام الماضي، واستمرت حتى 6 من مايو، أي 53 يوما من الغارات العنيفة جدا جدا على ما تقول إنها مواقع ومصالح للحوثيين، وهي في الواقع حملة أضرت بالحقوق والمنشآت المدنية اليمنية، ولم تمس الحوثيين بأي أذى يذكر. الأمريكيين قالوا وقتها أنهم لا غير مكترثين بالصراع الدائر في اليمن، مع أنهم يعلمون أن هذا الصراع هو جوهر المشكلة، أن يكون اليمن دولة خارج القانون وفيها قوة عسكرية مسلحة تدعم طرف إقليمي له مشروعه الخاص. هل معناه ماذا؟ معناه أنه زعزعة لاستقرار اليمن وللمنطقة وللإقليم وللشرق الأوسط كله. لكن الأمريكيين يعني كما ذكرت لك يعني ليسوا مهتمين.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما أو ما دعا سيد أنور، يعني على ما يبدو هذه الرؤية وهذا التوجه الأمريكي هو ما يدعو الآن دول الإقليم للبحث عن أشكال جديدة، عن نظام أمني إقليمي جديد يجمع دول المنطقة. هل ترى في هذا التحالف الذي أعلن بقيادة السعودية يعني بذرة لشيء يمكن أن يشكل شيء حقيقي على الأرض؟
3: بصراحة الحل ليس بيد أي طرف آخر غير اليمنيين والسعودية. إذا أجمع اليمنيون رأيهم وقرارهم على شيء محدد يمكن أن نصل إلى طريق، وذلك أيضا بدعم وتعاون المملكة العربية السعودية سواء سلما أو حربا. لا أستطيع أن أتوقع أو أتكهن بإمكان أن تقوم أي دولة أخرى سواء تركيا أو باكستان أو حتى مصر بدور فاعل وحيوي في حسم الصراع الدائر في اليمن. لب المشكلة هو في الصراع الداخلي اليمني بين الحوثيين وبين غالبية الشعب اليمني. طيب، التوصل إلى سلام سواء بالسلم أو بالحرب لإنهاء النزاع القائم في اليمن هو أساس الحل. بدون هذا لا يمكن أن نتخيل أن الحوثيين سيقبلون بالتخلي عن السلطة وبالتخلي عن تحالفهم مع إيران، وبالتالي المشكلة ستظل قائمة.
0: طيب سيد ضيف الله الشامي،
3: بين هذا وذاك يظل الدور السعودي حيوي ومهم بالنسبة لليمن باعتبار السعودية جار كبير.
0: طيب، ومحوري ووصلت هذه الأفكار، اسمح لي أنتقل للسيد ضيف الله الشامي بهذه النقاط التي ذكرتها. الحوثيون يعني لا يبحثون عن مصلحة اليمن، هكذا يقول الطرف الآخر، طالما أنتم متعاونين مع إيران، طالما أنتم تنفذون أجنداتها ورؤيتها للمنطقة وتشكلون يعني تحاولون أن تكون يعني خاصرة أو شوكة في خاصرة السعودية وغيرها، فيعني سيبقى الوضع في اليمن كما هو عليه الآن مقسم. نتحدث عن أكثر من 85 ألف نازع في هذه المرحلة، نتحدث عن الآلاف الآن من المهددين بنقص الغذاء، سوء التغذية وغيره.
2: أستاذتي الكريمة، لابد في البداية أن يكون هنالك عدل في الوقت، لأنه ثلاثة لديهم رؤية واحدة وأنا طرف واحد، يعني عدل في توزيع الوقت. وللتوضيح أنا أريد التوضيح فقط ما أشار إليه الأستاذ أنور، وهو
0: يعني فقط نقطة على هذه النقطة يا سيد ضيف الله الشامي،
2: يحاول أن
0: سيد ضيف الله يعني موضوع العدل صادفني سابقا، اسمح لي فقط نقطة، صادفني سابقا نفس التعليق، ولكن ماذا نفعل، ماذا بيدنا أن نفعل إن كنتم أنتم الآن كحوثيين يعني محاطين وتشتبكون مع الجميع؟ من أين نجد لك صديق؟ قل لي
2: يا أستاذة، يا أستاذتي، يا أستاذتي العزيزة، أنت وضعتي سؤالا في بداية الحلقة في التقرير قبل الترحيب بالضيوف، وقلتي أنكم ستناقشون في هذه الحلقة من يقدر على احتواء التصعيد في اليمن، وهذا نعم. سؤال جوهري. صحيح. يجب أن يطرح هو على الطاولة ليتم النقاش حوله. أنا أستطيع القول وأجيب على هذا السؤال أن من يستطيع احتواء التصعيد في اليمن هو أن ترفع اليد والوصاية عن الشعب اليمني وأن يترك اليمنيين تعاد حقوقهم المنهوبة، يفتح مطاراتهم وموانئهم، يترك التدخل في شؤونهم الداخلية. يعني هم قادرون على الحلول.
0: ولكنك تتحدث عن طرف واحد يا سيد ضيف الله. أنت تتحدث عن السعودية فقط التي تعتبرها عدو. لكي نكون موضوعيين، أنت تقول ارفعوا أيديكم عن اليمن، على إيران أيضا أن ترفع يديها عن اليمن، أليس كذلك؟
2: عن السعودية.
0: طيب وأين إيران؟
2: إذا تدخلت إيران يا أستاذتي الكريمة، هل إيران أرسلت جيوش لتقاتل كما ترسل السعودية؟ هل
0: تعتمد
2: إيران
0: عليكم؟ ألا تعتمد عليكم في ذلك؟
2: لتقصف اليمن؟ هل قتلت الآلاف من أبناء الشعب اليمني إيران؟ هل أتت بطائراتها ودمرت أكثر من 4000 مدرسة الذي يقول ضيفكم بأنهم يبنون المدارس؟ هل أتت إيران بطائراتها وسلاحها من أجل أن يقتل ويدمر البنية التحتية ويدمر المطارات والموانئ؟
0: يعني أنت تريد يا سيد فيصل فقط لنصل لأنه حضرتك وضعت يدك على السؤال الأبرز الذي تقول بأنه
2: وأي دولة
0: تريد
2: يمكن
0: أن يتم الحديث عنه. من يمكن له أن يحتوي هذا التصعيد؟ كيف يمكن أن يتم احتواء هذا التصعيد؟ وقلت بأنه أن يخرج من يعني من يتدخل في اليمن عليه أن يخرج، فقط السعودية وليس إيران.
2: من السعودية إذا تدخلت إيران في الداخل اليمني ووجد جندي إيراني وأتت يعني سفينة حربية إيرانية أو أتت عربة إيرانية أو شيء، فهنالك يمكن أن يستطيع الآخرون أن يقول بأن إيران تتدخل أو أنها تفرض قرارا أو شيء من هذا القبيل على الإطلاق.
0: ولكن
2: إيران هي
0: الأرض
2: تساند الشعب اليمني بمواقف سياسية.
0: أنت تتحدث عن المستقبل؟
2: يا
0: أنت تتحدث عن المستقبل أم سابقا؟ لأنه هناك أدلة على تواجد للحرس الثوري الإيراني على الأرض. الأمم المتحدة تحدثت، حزب الله اللبناني أسلحة كانت تصل.
2: هل استطاعوا أن يثبتوا؟ يا أستاذة الكريمة، السلاح نحن نشتريه حتى من أمريكا ونشتريه من روسيا ونشتريه من السعودية نفسها.

0: من العدو السعودي و... ماذا يعني هذا؟ أليس طيب. هذا عدوانا سعوديا طيب. على اليمن
1: إلى كلامك.
0: وهو الذي يستطيع يعيد للبلد حقوقه وستنتهي.
1: دكتور مطلق،
2: هو عودة اليمن لأهله، ومثل ما يتحرك الآن الجيش اليمني لاستعادة الدولة واستعادة زمام الدولة واستعادة أيضا الكرامة واستعادة أيضا الهوية اليمنية، هذا ما تريده المملكة العربية السعودية، تريد يمن موحد يمثل كل الشعب اليمني، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف الوحيد السعودي، وأن تكون هناك يمن يعني آمنة على جواره، هذا هو المطلب. ما يجمع الشعب السعودي بالشعب اليمني هو أشياء كثيرة، وأعتقد أن كلنا ننتمي إلى نفس القبائل، ننتمي إلى نفس الجغرافيا، ننتمي إلى نفس التاريخ، يعني أقرب شعب، أقرب حتى من دول الخليج هو الشعب اليمني للشعب السعودي. ولكن عندما جاء هذا الحوثي وقسم هذا الشعب وجعل الآن وجعل
1: جزء من هذه البلد،
2: لا هو جزء من هذه البلد لا شك أصل، ولكنه كقناعة
0: ينظر أن أتينا من كوكب آخر، من كوكب آخر، لأنه لا يعترف بالإنسان نعم اليمني.
2: أنت الحوثي من كوكب آخر،
3: تحول فصيل سياسي.
2: لا, لا, لا, لا, لا, لا تمثل أنت اليمن ولا تمثل هويتك اليمن.
0: إذن فلتكن هذه رؤيتك وإنسانيتك يعني ومنطقك هذا المنطق الذي يتعالى منطق التعالي هو اليوم الذي أوقعكم في أزمة.
2: حتى عندما تتحدث عن
0: التكبر على اليمنيين
1: هو الذي أوقعكم في أزمة، هو الذي
0: وأوقع نظام آل سعود في أزمة. التعالي والتكبر والتغطرس والنظرة الدونية للمجتمعات ولبقية الدول التكبر عليها طيب. هذا الذي سيوصلكم إلى الهاوية، لأنكم تنظرون إلى الآخرين لأنه لا قيمة لهم ولا يمثلون بلدانهم ولا شعوبهم. نظرة التعالي هذه هي التي ستوصلكم إلى المحرقة وإلى الهلاك بإذن
1: طيب
0: الله
1: يا
0: تعالى.
1: ضيف
0: فخوضوا
1: الله
0: في هذا الغمار ونشجعكم على ذلك.
1: طيب
3: ممكن أعقب لو سمحت يا أستاذ رولا؟
1: أكيد حسمح لك. طيب تفضل بركي من هذه الأمور شوي، تفضل. تفضل استاذ اشرف.
3: انا في تقديري حلا لهذه الازمه ان يختفي الحوثي من المشهد العسكري وان يسلم السلطه ويتحول الى فصيل سياسي ويسلم سلاحه. ثانيا ان يقطع علاقته،
0: يعني يختفي الشعب اليمني، الملايين الذين يخرجون طبيعي الشارع يختفون
3: اي 10% فتتحول الى مكون سياسي حزب سياسي اذا كان لديك قدره كبيره من الشعبيه.
0: أنت تتكلم بلسان وكأنك تنظر عن المصريين المصري، بينما المصريين وسياستهم سياسة أخوة ومحبة للشعب اليمني.
3: أنت بك لإيران منذ الحلقة وأنت تطلق سموم من فمك تجاه أخطاء ومغالطات حقيقية. أنت مجرد تابع ومجرد أداة لإيران تنفذ الأجندة الإيرانية، تلك الأجندة الخبيثة التي عاست فسادا وأيضا تطيرا في العالم العربي على مدار 47 عاما منذ نظام آية الله. كل تأكيد هذا الأمر لن يستقيم ولن يبقى للحسين أثرا إلا بعد عين في خلال الأسابيع والأشهر القادمة. المعادلة ستتغير، انسى ما فعلته إيران تفعله في مضيق هرمز، هذا الأمر غير قابل للتكرار. أعتقد سيناريو أو سياق رضع جديد سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للخليج ولمصر ودول البحر الأحمر، ولن يقبل المصريين ولا المنطقة بهذا العبث الحوثي في الإقليم من أجل أن يكون هناك بالفعل ضرر كبيرة من استحواذ إيراني على مضيق هرمز ومصر البحر الأحمر.
1: طيب.
3: أعتقد هذا الأمر
1: لأنه بقى وقت قليل جدا سيد أشرف العشري،
3: ولن يكون له ضرر كبيرة من
1: بما أنك تتحدث في هذا السياق. دكتور مطلق المطيري قال قبل قليل فكرة فيما يتعلق بالولايات المتحدة بأنه حتى الآن لم تتمكن من يعني هزيمة إيران، وتساءل هل هو ضعف أم إعادة حسابات، وبالتالي يعني كيف تنظر إلى إذا الولايات المتحدة لم تستطع هزيمة إيران، هل يعني يمكن هزيمة الحوثيين الآن المدعومين من إيران؟
3: لأن الأطراف العربية لم تكن بشكل مباشر طرف في هذه الحرب، كانت حرب بين إسرائيل وأمريكا وأيضا الجانب الإيراني، وبالتالي الأطراف العربية والخارجية تحديدا أكثر من تأذت من الإيرانيين. هي بدل أن تطلق صواريخ على إسرائيل كما ادعت أطلقت عدة أيام، ثم على مدار أكثر من 4 أشهر تطلق على الخليجيين في قطر في الكويت في البحرين في السعودية، وأعتقد أنها أوعزت لأحد أزرعها في اليمن هم الحوثيين ليكرروا نفس المشهد في منطقة البحر الأحمر. وبالتالي عندما يكون لك مصالح استراتيجية للمصريين وللسعوديين ولدول متشطئة في البحر الأحمر سيكون هناك بالفعل تغيير للمعادلة، لأن هذه الحرب ستكون موجهة ضد أصحاب الأرض الحقيقية. طيب. وبالتالي عليهم أن يأخذوا

0: أمام المبادرة بالأجل الحفاظ على أمنهم
1: القومي وهنا السؤال وأختم به دكتور مطلق.
0: وهذا ما
1: سؤال أخير لم يعد لدي وقت أبدا. هل الجميع على قلب رجل واحد في المنطقة والإقليم بحيث يستطيعون إنشاء نظام إقليمي أمني جديد بعيدا عن الولايات المتحدة؟
2: طبعا هو من الصعب ان هناك هم على قلب واحد، ولكن اعتقد ان المصريين والسعوديين الان هم على قلب واحد وايضا اهدافهم واحده، خاصه برؤيتهم للامن القومي العربي، وسوف تتم التحرك وفق هذه القناعه وفق هذه الاراده. واعتقد ان العمل العسكري باتجاه ايضا الحوثي ولا ضد الحوثي اعتقد ان قريبين منه جدا جدا، وزوال الحوثي يعني اقترب.
1: جمله واحده انور العنسي، بما انك طلبت جمله واحده انتهى الوقت.
3: نعم أنا لدي تساؤل. إذا كان الحوثيون يقولون الآن أن حرية الملاحة في باب المندب آمنة ولا تتعرض لأي خطر، لماذا ذهبوا إلى باب المندب؟ الحل الوحيد في تقديري في الأول والأخير هو في فض العلاقة العقائدية والمذهبية والعسكرية والسياسية بين جماعة الحوثي في إيران.
1: وصلت الفكرة الأنور النسي الصحفي والخبير أستاذ ضيف الله.
4: لماذا محرم علينا؟
1: انتهت الحلقة يا أستاذ ضيف الله.
4: أنا حر عقيدة، ثقافة، وعيا. الحرية أن يكون واحد حر بعقيدته، بثقافته، بدينه. لماذا تحرمون على آخرين وأنتم تعتمون في أحضان الآخرين؟ يعني للأسف عقيدتكم ولاءكم
1: أصبح صهيوني أمريكي بكل شيء. شكرا لكم ختام تقدير موقف لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. شهداء وجرحى في انهيار بناية سكنية بمدينة غزة، وفي غارات للاحتلال على مناطق متفرقة، وحماس تنعى قائد كتائب القسام في رفح. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن. قوات التحالف تعلن إسقاط مسيرة قبل دخولها المجال الجوي لمكة، ومندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يؤكد العمل لدعم استقرار الوضع في اليمن. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات مع بكين بشأن العقوبات على طهران. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية ثالثة في مضيق هرمز، وتؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

0: نبدأ بالوضع في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى إثر انهيار عمارة سكنية في مدينة غزة، وكانت متضررة من قصف سابق. تسكن هذه العمارة عدد من العائلات، هذا وتظهر المشاهد محاولة استخراج العالقين تحت أنقاض البناية. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2، أحدهما طفلة، وإصابة 14 آخرين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم الصمود غربي خان يونس. هذا ونعت حركة حماس في بيان قائد كتائب القسام في رفح، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال قائد لواء رفح في حماس. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرات.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة، وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. وقال مهنا إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض، خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ، ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
0: دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض في القطاع. وقالت المنظمة الأممية إنه يتم انتشال رفات لعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.
3: هنا تراهم إلى حين، ردم غزة مما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية يكشف ما يحاول الاحتلال تعتيمه. أكثر من 8,000 جثمان لا يزال تحت الأنقاض، يقول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
4: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، وبهذا المعدل سيستغرق استكمال انتشال الجثث المتبقية 10 سنوات أخرى على الأقل.
3: دموع وأشلاء، مشهد يومي في القطاع. خلال عام تقريباً انتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان عالق، بعضهم لأسر بأكملها، وأخرى تحللت وبقي منها بضع أثر.
5: عملية انتشال رفات بشرية واسعة النطاق في غزة، معظمها لأطفال ونساء، هي عملية شاقة للغاية. يؤكد هذا على المخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية وجود انتهاكات جسيمة.
3: الأمم المتحدة طالبت بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء غزة. المحققون سيساعدون في جمع الأدلة، تقول الأمم المتحدة. ومع انتشال مئات الجثامين بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب، المؤسسة الأممية تقول إن هناك مخاوف بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات خطيرة في غزة بما فيها جرائم حرب.
0: عممت الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها في العالم ورقة تعليمات للتعامل مع الآثار الواسعة لفيلم نازا الذي ينقل شهادات جنود إسرائيليين عن ارتكابهم جرائم في غزة، بينما هاجم نتنياهو صناع الفيلم الحائز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي واعتبرهم محرضين على جنوده.
6: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي أعقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازا لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
7: في الفيلم نظهر كيف يمكنه استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل، اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
6: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
8: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
6: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
9: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
6: الخارجية الإسرائيلية توجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس، بينما دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زمير فوجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فريق العمل. صور الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدى 3 سنوات وأخفيت هوية المشاركين فيها.
10: 300
6: ضباط وجنود تحدثوا لصناع الفيلم عن عمليات نازع، وهو اسم مختصر يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يتوقع قتلهم في غارة جوية. عشرات الآلاف من المدنيين لطالما اعتبرهم جيش الاحتلال أضرارا جانبية للحرب.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنزال جوي لجنود في مدينة يطا جنوبي الخليل واقتحام واسع للمدينة، ووثقت لقطات متداولة طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بإنزال جنود على سطح أحد المباني في المدينة، كما أظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية إلى شوارع المدينة. وفي قرية برقة شرقي رام الله، قام مستوطنون بأشعال النيران خلال هجومهم على القرية. في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين.
10: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيرة. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل، أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن لواء الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة، حيث تم اعتراضها في جنوب مدينة مكة. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف المدينة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الجماعة. وفي وقت سابق أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. إلى ذلك تستمر المعارك في جبهات القتال في وسط وغرب اليمن بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.
11: إلى المزيد من التأزم، تمضي التطورات في اليمن. القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تواصل تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن، وتشن هجمات جديدة على مدن في جنوب المملكة العربية السعودية. وفيات من المدنيين وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية. في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر، وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
0: إنسانيا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من موجات نزوح جديدة في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري بعدما تجاوز عدد النازحين 100,000 شخص. وقالت الحكومة اليمنية إن أكثر من 12,500 أسرة نزحت في 6 محافظات في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.
12: 100,000 نازح خلال أيام، حصيلة تكشف الوجه الآخر للتصعيد العسكري في اليمن بعدما دفعت المعارك على الساحل الغربي وباب المندب 10,000 إلى ترك منازلهم، فيما عبر آلاف آخرون البحر بحثا عن الأمان في جيبوتي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من موجات نزوح إضافية إذا استمر التصعيد.
13: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال العدائية بوتيرة متسارعة ولا سيما على الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف على السعي للوصول إلى بر الأمان عبر مضيق باب المندب إلى جيبوتي.
12: خلال 4 أيام فقط وصل أكثر من 2,400 شخص إلى جيبوتي بعد عبور البحر الأحمر، أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. رحلة تصفها المفوضية بالشاقة، يصل بعدها النازحون منهكين ولا يحمل كثير منهم سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم. وفي الداخل تقول الحكومة اليمنية إنها سجلت نزوح 12,597 أسرة في 6 محافظات وسط احتياجات متزايدة إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. وفي عدن، إحدى أبرز وجهات النازحين من الساحل الغربي وتعز، شكلت السلطات خلية استجابة إنسانية لحصر الاحتياجات في المخيمات ومواقع الإيواء في وقت تحذر فيه المنظمات من بلوغ قدرة الاستيعاب حدودها القصوى مع حقائق وأرقام ميدانية تتجاوز التقديرات.
14: نعمل في تعز منذ فترة طويلة، وكثير من العائلات والأشخاص الذين يهاجرون منها الآن اضطروا بالفعل إلى النزوح 2 أو 3 مرات من قبل. الناس خائفون، ومن المرجح أن تكون تقديراتنا لأعداد النازحين والمتضررين أقل من الأعداد الحقيقية.
12: الوصول إلى النازحين بات أكثر صعوبة، فبحسب مفوضية اللاجئين تعرقل الطرق المتضررة وانعدام الأمن والقيود على الحركة واضطرابات الاتصالات عمليات الإغاثة خصوصا على امتداد الساحل الغربي.
0: منذ تصاعد القتال في اليمن تفاقمت موجة النزوح إلى المجهول. مع زميل براء المحمد نطلع أكثر على الواقع الإنساني في اليمن.
15: من غربي تعز وجنوبي الحديدة ترسم الاشتباكات موجة نزوح ضمن مسارات متعددة، تبدأ من القرى القريبة من الجبهات وتمتد إلى ما هو أبعد من حدود المحافظة. في تعز تركزت موجة النزوح على نطاق واسع يضم البرح ومقبنة وكذلك جبل حبشي والمعافر والكتحة وموزع والوازعية إضافة إلى المخا. ومن هذه المناطق أماكن استقبلت نازحين ثم باتت مصدرة لهم بعدما اقتربت الاشتباكات منها. لذا نتحدث عن عدة مراحل للنزوح. في المرحلة الأولى اتجهت أسر من البراح ومقبنة وكذلك من جبل حبشي باتجاه مناطق مثل موزع وكذلك مثل المعافر والشميتين ومناطق أخرى أيضا مجاورة، فيما تحولت هذه المناطق إلى نقاط استقبال مؤقتة. لماذا؟ لأنه وفي المرحلة الثانية توسع نطاق المعارك غربي وجنوبي تعز، فباتت هذه المناطق وهذا المحور الذي نتحدث عنه مصدرا للنازحين، فتوجهوا باتجاه الساحل الغربي وتحديدا باتجاه المخا وذوباب. أما جنوبي الحديدة فشملت الحركة كل من حيس والخوخة. في البداية انتقلت أسر من مناطق التماس والقرى المحيطة إلى مواقع استقبال داخل المديريتين قبل أن تمتد حركة أخرى جنوبا نحو الساحل، فيما توجهت عائلات أخرى شمالا. في مراحل متقدمة شهدت حركة النزوح من غربي تعز صعوبة بسبب شدة الاشتباكات وانقطاع الطرق الرابطة ما بين تعز والمخا، ومع تدحرج الأمور في الساحل سجلت المنظمات الإنسانية وصولا لنازحين إلى لحج وعدن قادمين من الساحل. وفي الجهة الأخرى أيضا هناك عائلات لم تكن توجهت للساحل أو لم تستطع فبسبب انقطاع الطرق فتوجهت من جنوبي تعز باتجاه لحج وعدن. في المقابل تحرك آخرون قدرت أعدادهم بأكثر من 2000 شخص عبر البحر. من أين؟ تحركوا من مضيق باب المندب باتجاه جيبوتي قرب مدينة أوبك. إذن يمكننا تلخيص المشهد بموجات نزوح على مستويين: المستوى الأول داخل تعز نفسها، من ثم المرحلة الثانية باتجاه محافظات أخرى مثل إب ولحج وعدن ثم أبين، وهناك عائلات توجهت إلى مخيمات في مأرب وحركة نزوح أخرى في الحديدة، بالإضافة إلى من توجهوا جنوبا نحو جيبوتي. من مسارات الحركة إلى حجمها، تقول الأمم المتحدة إن التصعيد منذ بداية سبتمبر أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة بنحو 125,000 شخص. وفي رصد منفصل للمنظمة الدولية للهجرة تركزت أكبر حركة نزوح مرتبطة بالتصعيد في تعز ولحج، حيث قدرت المنظمة نزوح نحو 56,000 شخص من مديريات في تعز. أما لحج فبرزت بوصفها أكبر محافظة استقبال، حيث سجلت المنظمة أكثر من 19,000 نازح كان معظمهم في مديرية المضارب إضافة إلى مديريات أخرى منها تبن. هذه الاشتباكات تضيف كما قلنا وفق أحدث تقرير أممي 125,000 نازح، أي قرابة ما يعادل 2.4% فوق قاعدة النازحين داخليا في اليمن والتي كانت قبل التصعيد بنحو 5,200,000 نازح. إلى هنا آخر التطورات.
0: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق باب المندب، ودعا المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي مجلس الأمن إلى تغيير مقاربته للوضع اليمني وعدم منح جماعة أنصار الله الحوثيين فرصا أخرى لتهديد اليمنيين وتقويض الاستقرار في المنطقة وتهديد حرية الملاحة.
16: وفي هذا الإطار ندعو مجلس الأمن إلى إدانة التصعيد الحوثي المستمر بما في ذلك استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية داخل اليمن، والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتهديدات والهجمات المستمرة ضد السفن والتجارة والملاحة الدولية. 2- تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته الإنسانية والأمنية، وتجنب أي لغة تساوي بين الميليشيات الحوثية الإرهابية وبين الدولة التي تمارس حقها وواجبها في حماية مواطنيها وسيادتها وفق للقانون الدولي. 3- ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 21-40 22-16 27-22 ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل التي تمكن الميليشيات الحوثية من مواصلة اعتداءاتها ومساءلة الجهات التي تنتهك التدابير التي فرضها هذا المجلس.
0: من جانبه قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل للتلفزيون العربي إن مجلس الأمن يطالب بالتهدئة في اليمن وانسحاب قوات أنصار الله الحوثيين من المناطق التي اجتاحتها.
17: هي طبعا نفس النقاط التي أكد عليها جميع أعضاء مجلس الأمن، لا وهي التهدئة وسحب قوات حوثية من المناطق التي اجتاحتها.
0: ومن ناحيتها أكدت جينيفر لوشيتا نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على ضمان حرية الملاحة. واتهمت لوشيتا إيران بتسليح وتمويل جماعة أنصار الله الحوثيين، مشددة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقفا صارما لوقف هذه الانتهاكات.
18: We join the Republic of Yemen in calling on this council.
19: نطلب من هذا المجلس التطبيق الفعال للقرارين 2140 و2216 ووقف تدفق الأسلحة والدعم المالي للحوثيين. النظام الإيراني هو المنتهك الأساسي لكلا القرارين. لقد تجاهل حظر الأسلحة وقوض نظام العقوبات. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء لمعالجة هذا الوضع ودعم استقرار إقليمي طويل الأمد.
0: إلى التطورات في إيران، حيث أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجوفضائي الجديد التابع له. سياسيا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي على أن الهجمات العسكرية أو أعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وأن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
5: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف بيسنت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ترامب وشي سيواصلان مناقشتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. انضم إلينا من لوس أنجلوس الكاتب والباحث السياسي توفيق طعمة. سيد توفيق، أهلا بك معنا. إذا ما انطلقنا من هذا التصريح لبيسنت وسعي هذه الإدارة إلى عزل طهران عن النظام المالي الغربي، هي بالفعل تفعل ذلك، ولكن تريد أن تذهب نحو الصين أيضا وربما ولما لا روسيا لمزيد عزل إيران، لكن هل تعتقد أن ترامب قادر على إقناع شي بالتخلي عن إيران بهذه البساطة؟
20: صباح الخير أستاذ نضال وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أنا بتقديري من الصعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية إقناع روسيا والصين بفرض عقوبات على إيران أو أنه عدم التعامل ماديا ماليا أو اقتصاديا مع إيران. فأنا أعتقد أن أيضا أن الصين، طبعا الصين وروسيا طبعا حلفاء لإيران، ومن المستبعد أن تقوم إيران عفوا أن تقوم الصين بفرض أو الاستجابة لمطالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينستن. سكوت بينستن يتجول حول العالم ويريد بناء شبكة تمتد من الخليج إلى أوروبا إلى الصين وروسيا لفرض عقوبات وعدم التعامل مع إيران اقتصاديا وعدم التعامل بالحوالات المالية التي تستفيد منها إيران اقتصاديا. أيضا تحاول ملاحقة الشبكات، قد تكون هناك شبكات ثانوية أيضا تتعامل معها إيران. فبالتالي مهمة الرئيس، مهمة وزير الخزانة الأمريكية فرض حصار خانق لإجبار إيران إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية لإنهاء الحرب، وخاصة فتح مضيق هرمز وعدم قيام وعدم وجود أي سيطرة إيرانية على المضيق، وعدم أيضا السماح لإيران بجلب رسوم على السفن العابرة للمضيق. فجولته إلى الصين بتقديري، الصين كما قلت هي حليف لإيران، ومن المستبعد أن تستجيب للمطالب الأمريكية، وأيضا روسيا كذلك الأمر. أنا اللي أراه يعني أن الصين وروسيا أعتقد هما يشاهدان، وهم يعني بتقديري يعني في حال جيد أنهم يشاهدون الولايات المتحدة منخرطة في حرب لا نهائية وفي صراعات في المنطقة. وأيضا هذا يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة أيضا للشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، كل هذا يعني يجعل الاقتصاد الأمريكي صعب جدا. وأيضا الروس والصينيين بتقديري لن يتعاونوا، إذا تعاونوا محتمل يكون هناك نوع بالشكليات، لكن الصين أيضا تعتمد على النفط الإيراني، 90% أو 90% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين. فبتقديري أيضا أن الصين من المستبعد أن تستجيب للمطالب الأمريكية.
0: على ماذا تراهن إذن أمريكا في هذه التصريحات أن هناك محاولة للالتفاف على إيران ومحاصرتها من خلال لقاء شي وترامب؟ يعني فيما أذكر ترامب لم يقتنع بأي أو شي لم يقتنع بأي شيء اقترحه عليه ترامب سابقا، فكيف في قضية إيران؟ يعني هل هي محاولات انتخابية أم بالفعل هناك مسعى أو هناك ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للصين في هذا السياق؟
20: أعتقد أن المشكلة هي مشكلة أمريكية بالدرجة الأولى، وأن الرهان على أن تقبل إيران، تقبل الصين وأيضا روسيا بالمطالب الأمريكية لفرض عقوبات أو أنه عدم التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران، أعتقد أنه هذا الرهان خاسر. الولايات المتحدة أيضا تراهن على الوقت، على مزيد من الوقت، وفي نفس الوقت المزيد من الوقت لا يصب في صالح الإدارة الأمريكية ولا في الاقتصاد الأمريكي، الارتفاع للأسعار، التضخم، وأيضا بالنسبة للانتخابات القادمة، انتخابات الكونغرس النصفية القادمة، لأن الناخب الأمريكي لن يصوت للحزب الجمهوري لأنه اللي هو جلب الكثير من يعني الصعوبات للمواطن الأمريكي وللعالم بشكل عام. فبالتالي إنه رهان الرئيس وزير الخزانة الأمريكي على أن تقبل أو تستجيب الصين أو روسيا أو أي دولة أخرى بتقديري من الصعب. قد يكون هناك دول أوروبية تستجيب للمطالب الأمريكية، لكن هذا عالم كبير جدا، دول كثيرة جدا. إيران عندها حدود أكثر من 6000 كيلومتر، عندها دول تحدها 6 دول على حدود، فمن الصعب جدا أن يخلق الاقتصاد الإيراني. إيران عندها خبرة طويلة من العقوبات، فرض عقوبات عليها وحصارها منذ فترة طويلة، واستطاعت الالتفاف بطرق معينة، بطرق خاصة لا نعرفها، ولكن إيران عندها طرق خاصة للالتفاف على هذه العقوبات. بتقديري ما يكون به وزير الخزانة
0: يعني
20: الأمريكي.
0: اسمح لي سيد طعمة، فقط السؤال هو ألا يوجد شيء تقدمه أمريكا أو هذه الإدارة لشي جين بينغ أو للصين يجعلها ممكن أن تقايض ولو جزئيا حتى في موضوع إيران؟
20: ممكن أن يحصل هذا، لكن بتقديري الصين لها موقف واضح، هي ضد الحرب على إيران. كذلك الأمر بالنسبة لروسيا، من حيث المبدأ الصين رفضت الحرب واعتبرتها أنها حرب غير قانونية، ولم تساعدها أو لم تتعاون مع الولايات المتحدة في يعني، خاصة أنه كان هناك من في الداخل الأمريكي اتهامات للصين بتقديم أو تقدم معلومات استخباراتية لإيران تقوم باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. طبعا الصين طبعا قالت لا تقدم، يعني نفت ذلك. فبالتالي لا نعرف ماذا ستقدم للصين، يعني الصين دولة كبيرة جدا لها مصالح أيضا في المنطقة، وأيضا مصالح الصين في إيران مصالح كثيرة جدا. فإذا كان هناك ممكن أن يكون هناك مقايدة، لكن في نفس الوقت الصين تريد إنهاء الحرب، لأنها أيضا هي متضررة من هذه الحرب. العالم كله متضرر بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. يعني إذا قدمت أي شيء قد يكون شيء غير معتبر، ولكن تبقى العلاقة مع الصين وأيضا إيران ستبقى كما هي عليه الآن. تعرف أن الصين دائما هي تريد الحل، تريد أن تقف في منتصف الطريق، لا تريد أن يعني أن تزعج الطرف الأمريكي، أو أنه لأنها عندها علاقات وعندها علاقات اقتصادية كثيرة جدا. في نفس الوقت يعني العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران والمنطقة أيضا بتقديري كبيرة جدا. لا ننسى أيضا إذا كان هناك عقوبات كثيرة، إيران الآن عندها ورقة جديدة وهو باب المندب. ماذا سيحدث؟
0: شكرا جزيلا لك إذا توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
1: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه. لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
21: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيرا.
1: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجيا، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
22: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملا وتنوعا ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
1: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوماً بعد آخر.
23: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة، كنا نصدر الروبيان فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
1: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
0: كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية عن تداعيات الصراع مع إيران على القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مشيرا إلى نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد.
2: واشنطن دفعت 33 مليار دولار، لكن أخطر ما خسرته في حربها على إيران لم يكن الجانب المالي، بل الذخائر والطائرات والقواعد وقدرة الجيش الأمريكي على تعويض ما يستهلكه بالسرعة نفسها التي يستهلك بها السلاح. خلال 4 أشهر فقط بلغت كلفة الحرب وفق تقرير للمفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية نحو 33 مليار و400 مليون دولار، رقم ضخم لكن خلفه قصة أكثر خطورة. المخزونات الأمريكية تعرضت لضغط متزايد، نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط على المخزون العسكري. ويشير المفتش العام إلى أن تداعيات الحرب دفعت البنتاغون إلى تسريع عمليات الشراء وتقليص فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وتعزيز مخزونات الذخائر المخصصة للاستجابة السريعة، بل أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في سباق. بين سرعة الاستهلاك وسرعة التعويض يكشف التقرير عن المفاجأة، الضربات الإيرانية لم تبقى بعيدة عن البنية العسكرية الأمريكية ووصلت إلى أحد أهم شرايين الإمداد الأمريكي في المنطقة. التقرير يقدم تأكيداً حكومياً على استهداف المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. ثم جاءت كلفة أخرى، أكثر من 20,000 عسكري ودبلوماسي أمريكي أعيد انتشارهم، فيما لحقت أضرار بقواعد وأصول عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة. أما في سلاح الجو فكانت الخسائر أكثر وضوحاً، 4 مقاتلات من طراز F-15، مقاتلة من طراز F-35، وطائرة هجومية من طراز A-10، ثم طائرات التزود بالوقود 12 طائرة من طراز KC-135 وتسع أخرى. أما المسيرات فتجاوزت خسائرها 30 من طراز MQ-9 حتى نهاية شهر يونيو. الأمر لم يتوقف عند المنشآت العسكرية، أضرار منشآت وزارة الخارجية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية تجاوزت 208 ملايين دولار. ورغم هذه الأرقام تقول واشنطن إن مخزوناتها ليست على وشك النفاد. وزير الحرب يرفض الحديث عن انهيار في المخزونات، والرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تنتج الأسلحة المتطورة بمعدلات غير مسبوقة. صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك، أسلحة تقول واشنطن إنها تواصل إنتاجها وتسليمها.
0: دعا وزير الدفاع الصيني دونغ جيون جميع الدول إلى تعزيز التعاون ووقف ما وصفها بالأعمال الاستفزازية، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى بكين شانغشانغ للأمن، أوضح دونغ أن معالجة التوترات الدولية تتطلب اتباع نهج جديد أكثر شمولاً يقوم على التعاون والحوار بين الدول. للمزيد حول هذا الموضوع وتفاصيله ينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. إذا ناصر، هذا الحديث عن من وزير الدفاع الصيني أضيف أيضا إلى حديث عن كبح جماح تصاعد النزاعات التاريخية الرجعية كما وصفها، ضعنا في تفاصيل هذه الكلمة ومن يقصد أيضا وزير الدفاع الصيني.
3: نعم، هو يقصد بهذه المقولة بالتأكيد حسب ما يراه محللون يقصد اليابان بالدرجة الأولى، وذلك على الرغم من عدم ذكره لليابان بشكل صريح في خطابه الافتتاحي لهذا المؤتمر. وهناك أيضا إشارات بالتأكيد إلى الولايات المتحدة ونشاطاتها في منطقة بحر جنوب الصين ونشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط، لكن كما قلنا الوزير تجنب أن يذكر بصراحة هاتين الدولتين الولايات المتحدة واليابان. لكن اللافت للانتباه حقيقة هو حجم المشاركة في هذا المؤتمر لهذا العام، حيث هناك نحو 100 دولة ومؤسسة دفاعية وأمنية تشارك في هذا المؤتمر، بزيادة واضحة عن المؤتمر في العام الماضي. من بين هؤلاء 100 هناك نحو 60 من مستوى أو على مستوى وزراء الدفاع أو للبلدان والمناطق المختلفة. أيضا زاد هناك، كان ملفتا للانتباه، زيادة مستوى تمثيل الولايات المتحدة في المؤتمر لهذا العام، حيث شاركت الولايات المتحدة في العام الماضي فقط بالملحق العسكري الأمريكي لدى السفارة الأمريكية في بكين، لكن هذا العام شاركت المسؤولة عن الملف الصيني أو الشؤون الصينية في وزارة الدفاع الأمريكية، وهذا يعني ارتفاع واضح في مستوى التمثيل للولايات المتحدة. حقيقة هذا المؤتمر يرى فيه مراقبون بأنه يأتي كنسخة صينية لمؤتمر شانغريلا الذي ينعقد في سنغافورة، مؤتمر الدفاع شانغريلا الدولي الذي ينعقد في سنغافورة، وبالتالي الصين تحاول من خلال هذا المؤتمر ترسيخ دورها على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع وشؤون الدفاع. قضايا عديدة نوقشت وستناقش في هذا المؤتمر، كما قلنا منها التعاون وإرساء الاستقرار وفي المناطق التي تشوبها أو بؤر التوتر في العالم، وتدعو الصين

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة اف ام.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حطينا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة مع نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا ونحييكم عبر هذا الأثير وعبر هذا البث وهذا الصباح المبارك برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى 8 ببرنامج مساحة حرة مع بداية يوم جديد وإطلالة نهار جديدة لليوم الأربعاء 16 من الشهر 9 شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026. هو اليوم 5 من الشهر 4 من سنة 1448 ربيع الثاني لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء. ليلة كانت يعني نوعا ما قاسية على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اقتحامات بالمدرعات والطائرات العمودية، إنزال للجيش الإسرائيلي في منطقة يطا، حملة اعتقالات وتفتيش ومداهمات في المنطقة الجنوبية من الخليل، جيبات عسكرية تجوب شوارع الضفة الغربية، وحملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفتيشات تخللها اقتحامات للمنازل وعمليات تحقيق ميداني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. سلمكم الله جميعا وأعاننا وإياكم على ما يعني ابتلينا به حقيقة من الاحتلال. على كل حال سنتابع معكم تفاصيل إخبارية مختلفة، ستكون حاضرة معنا على الهواء مباشرة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنطير لكم كمان تحية صباحية، وأيضا بنطير لكم كمان تحية صباحية كل حدا بدأ إنهاره بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبدأ إنهاره هذا الصباح مستبشرا بالخير دائما القادم متفائلا بالله سبحانه وتعالى. صباح الخير للجميع. نبدأ وإياكم هذا البرنامج وحالة الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا والشرق زيف لبويب سالكين من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر. خلت المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. أما في تحرير الخليل منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا بالاتجاهين، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 البلوطة سالك، الفحص صباح هذا اليوم سالك حاليا، وادي السمن مغلق، القسم مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير سالكين، سعير وادي الشرق خارج أو حاجز للخارج، هنا كثافة مرور عالية في المنطقة لكن سالك للداخل، سعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر حاجز بالاتجاهين، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. في تقرير بيت لحم مراح رباح المنشية دوارة قوع أو مراح رباح المنشية هنا السالكين، دوارة قوع سالك بالاتجاهين، حاجز عشوائي، إمسى لمونة، شورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، وادي النار سالك، الكونتينر حاجز بالاتجاهين، كثافة مرور عالية جدا بالاتجاهين، منطقة العزرية كثافة مرور أيضا عالية بالاتجاهين، وازدحام بعكس السير مع علي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. غدا الخميس تنخفض قليلا درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض أثناء ساعات المساء والليل وتظهر سحب منخفضة. يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة، تتراجع وطأة الحر ويصبح الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا صباحا وظهرا، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال فلسطين وشمال الضفة، وتهطل أمطار خفيفة في بعض المناطق الأخرى، فيما تميل الأجواء للبرودة مع ظهور السحب المنخفضة مساء وليلا وتنشط الرياح. يوم السبت تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى ما دون معدلاتها السنوية العامة، يبقى الطقس غائما جزئيا حارا نسبيا خلال ساعات النهار، غائما جزئيا مائلا للبرودة مع نشاط الرياح على فترات أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. الأحد ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا منتصف النهار، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 30 درجة مئوية تنخفض ل 21، بكرة 31-21، يوم الجمعة 26 العظمى تنخفض ل 18، يوم السبت 26 العظمى تنخفض ل 17، ويوم الأحد توالي درجات الحرارة ارتفاعها لكن دون يعني المعدل السنوي العام، ترتفع درجات الحرارة ل 28 درجة مئوية العظمى تنخفض ل 17 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية السريعة الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كنا قد تابعنا أخبارا من التلفزيون العربي منذ ساعات الصباح، نكمل معكم هذا الصباح في أخبارنا المحلية الفلسطينية. 5 شهداء يعني ارتقوا يوم أمس نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي. شاهدنا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف منطقة مقصوفة أثناء يعني تواجد فلسطينيين وصلوا إلى المنطقة لأجل أمر واحد، هو معالجة ومتابعة وإخلاء المرضى أو المصابين وكذلك انتشال الجثامين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مرة أخرى تلك المنطقة، ما أدى إلى استشهاد طفل على البث المباشر. وشاهدنا كيف أن الصاروخ الذي كان قد وصل إلى المنطقة يعتبر من الصواريخ يعني الفتاكة، يزن يعني أوزانا ثقيلة ويحمل رؤوسا متفجرة حارقة، قضى على طفل وأصاب عددا من الفلسطينيين في القطاع. 5 شهداء ارتقوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 5 آخرين ارتقوا نتيجة انهيار مبنى سكني كان يتواجد فيه الفلسطينيون في قطاع غزة. طبعا هذا الأمر ليس أمرا جديدا وليس أمرا مستهجنا لدى أهل قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. يعني أهالي قطاع غزة اليوم يعيشوا على بركة المولى وعلى كف الرحمن مثل ما بنقول فيما يتعلق بموضوع المباني التي يسكنها أهلها الذين قصفت منازلهم وهجروا منها وعادوا إليها، عادوا إليها على يعني خراب وعلى دمار وعلى تلف في القواعد الرئيسية وتلف في تلك المباني، لكن لا مجال ولا مكان ولا خيار آخر سوى هذه المنازل. يعني اللي عنده بيت شوي مهدوم أو شويتين أو 3 شويات يعني ما عندوش مشكلة يسكن فيه لسبب واحد، إنه وين حيسكن؟ يعني بقول لك إنه أنا مثلا هذا مكان سكني وهاي أرضي اللي ممكن أسكن فيها، وين بدي أسكن في منطقة أخرى؟ حتى لو بنحكي عن إيجارات مرتفعة اليوم مش متوفرة حتى في قطاع غزة، مع تضييق الخناق على أهلنا في قطاع غزة وزيادة مساحة الخط الأصفر الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من العودة إليه أو التجاوزه. 5 وفيات ومصابون جراء انهيار بناية متضررة تسكنها عائلة في مدينة غزة، وهذا الحال لا سمح الله ولا قدر يعني نتابعه كثيرا، وهذا شيء يعني مش إنه من باب والله تشاؤم، لا، من باب إنه هذا الخيار الموجود والمطروح حاليا في قطاع غزة، إنه خلال فترة الشتاء القادم مع العواصف مع الأمطار وانزلاق التربة في قطاع غزة لأنها تربة رملية مباني بلا قواعد أسقف يعني بلا أعمدة، هكذا يسكن الغزيون اليوم في منازلهم. هذا من شأنه وبحد ذاته أن يزيد من عدد الوفيات نتيجة الانهيارات في المباني، فكان الله طبعا بعون أهلنا في قطاع غزة. دقات الساعة وبعد ذلك نكمل في أخبار الضفة الغربية التي أيضا شهدت ليلة حامية، وربما كان هناك شيء جديد كان في الضفة الغربية الليلة الماضية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنة

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام ونرحب بحضراتكم وننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وصلنا من قطاع غزة. الدفاع المدني في قطاع غزة يتحدث عن عشرات المفقودين لا زالوا تحت أنقاض البناية المنهارة غربي مدينة غزة صباح هذا اليوم. ارتفع عدد الشهداء نتيجة انهيار المبنى إلى 8 شهداء، ونتحدث عن عشرات الجرحى بالإضافة إلى مفقودين لا زالوا تحت أنقاض البناية المنهارة غربي مدينة غزة. إذن 5 شهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، 8 شهداء نتيجة انهيار مبنى في قطاع غزة، عشرات الإصابات، وأيضا مفقودين ما زالوا عالقين تحت أنقاض البناية المنهارة غرب غزة الليلة الماضية إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة، فيها من بينها محافظة الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة وقامت بحملة مداهم وتفتيش وبحث عن كاميرات مراقبة، فيما وصلتنا معلومات تؤكد اعتقال الفلسطينيين من هناك حسب ما جاء طبعا من خلال متابعة الزملاء من هناك. الطفل يزن مراد صالح غيث 15 عاما، والشاب محمد عصام فتح الرجبي 18 عاما، وذلك بعد احتجازهما لأكثر من 4 ساعات في شارع الأخوة بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بعد تفتيش المنازل والكاميرات الخاصة بالمحلات التجارية والمنازل في المنطقة المذكورة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية وفرضت طوقا أمنيا عليها منعت حركة المواطنين، قامت بعملية تفتيش ونصب حواجز في تلك المنطقة وعمليات بحث عن كاميرات مراقبة، ومن ثم تم اعتقال طفل وشاب يبلغ من العمر 18 عاما والطفل يبلغ من العمر 15 عاما. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقع يعني حالة من الصدمة ربما أثر فيها أو خلقها بين المواطنين الفلسطينيين الذين يعني تخوفوا من حملة أمنية جديدة في المنطقة الجنوبية على غرار الحملة التي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الحالات الإنسانية من التحرك داخل المنطقة الجنوبية. إلى يطا، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت الليلة الماضية حملة دهم واعتقال وعملية إنزال بالطائرات العمودية الهليكوبتر، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنزلت بالطائرات الليلة الماضية مجموعة من الجنود الإسرائيليين على منزل أحد المواطنين. طبعا كان في هناك اقتحام كبير الليلة الماضية ليطا، وتم الحديث هنا عن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لقنابل صوتية وغازية، وكان هناك أيضا تفتيش لعدد من المنازل والمباني دون أن يتم الحديث هنا عن اعتقالات حسب يعني ما تبعنا وحسب ما وصل إلينا وورد إلينا من أخبار وتطورت في عملية اقتحام يطا التي انتهت يوم أمس بإطلاق القنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين. مستوطنون تسللوا إلى منطقة شعب لتواني بمسافة يطا، قاموا بإحراق مسكن للمواطن إبراهيم محمد أبو عرام وغرفة زراعة للمواطن خليل محمد شحدة ربعي، وكتبوا على جدران أحد المنازل كتابات باللغة العبرية عنصرية تحث المستوطنين على الإرهاب وتخريب وتدمير طبعا ما يمكن تدميره في يطا وتلك المناطق. إلى شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت مدرعات إيتان قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة نابلس، تحديدا منطقة عصيرة ومنطقة طبعا الجمعية الإسلامية أو القرآن مجمع القرآن في مدينة نابلس. جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم يعني مرات عدة في عمليات الاقتحام تلك المدرعات، وبالأمس استخدمها في شمال الضفة الغربية. ليلة كانت قاسية على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث كما ذكرنا وكما تبعنا قبل قليل جيش الاحتلال اقتحم يطا وأنزل أو قام بعملية إنزال فيها بالطائرات العمودية الهليكوبتر، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا باقتحام مدينة نابلس بالمدرعات من نوع إيتان التي جابت شوارع المدينة يوم أمس مخلفة أضرارا كبيرة في عدد من السيارات المركونة على أطراف الشوارع. هذا هو حال الضفة الغربية وهذا هو الحال في قطاع غزة الذي ارتفع فيه عدد شهداء، يعني الانهيار الذي أدى طبعا إلى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، ارتقاء 8 شهداء حتى هذه اللحظة وإصابات بالعشرات، وهناك عدد من المفقودين تحت أنقاض ذلك المنزل. أيضا الليلة الماضية شهدت مناطق مختلفة من لبنان وكذلك مناطق مختلفة من أطراف الجنوب عمليات تفجير نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد كبير من المناطق اللبنانية. هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي لا توقف في عملياته العسكرية تجاه اللبنانيين وأراضيهم وتجاه مناطقهم المختلفة، حيث دأب خلال الفترة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في مناطق مختلفة منها الضفة الغربية كما ذكرنا وكذلك قطاع غزة ومنطقة الجنوب اللبنانية. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وهذه جولة سريعة للأخبار العربية وكذلك الدولية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: وول ستريت جورنال تقول إيران تمتلك تقنيات صاروخية معقدة أربكت الدفاعات الأمريكية. وإسقاط مسيرة قبل دخولها مكة، التحالف أمن الحرمين خط أحمر، القدس عادي. لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن وسفير أمريكا يتفقد الجنوب. نواب ديمقراطيون لمدير FBI أنت بلطجي يلاحق الصحفيين. الشيباني وروبيو يبحثان تطورات المنطقة ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. ولأول مرة أسلحة أمريكية على أو في مدار الأرض، وجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن باب المندب ودعوات لحماية الملاحة الدولية. مؤامرة كبيرة، محافظ الحديدة يتهم جهات بتسهيل سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي. من هرمز إلى باب المندب، هل تأثرت الملاحة بتجدد استهداف السفن وتمديد سيطرة الحوثي أو تمدد سيطرة الحوثيين؟ ربما هذا السؤال أجاب عنه الكثير، لكن بالفعل وعلى أرض الواقع يعني ما يحصل في اليمن هو تمدد للسيطرة الحوثية وليس كما يشاع أو حتى ليس كما يعني يظهر في الإعلام الحربي الرسمي بأن الحوثيين يتم اصطيادهم من خلال الطائرات المسيرة، لكن الحوثيين فعلا وعلى أرض الواقع بدأوا هجوما كاسحا في مناطق مختلفة من بينها سيطرتهم على الحديدة، هذا المرفأ أو هذا الميناء البحري الذي يعني يعتبر حلقة وصل ضخمة وكبيرة، من خلالها يتم يعني الحديث هنا عن الكثير من الأمور المتعلقة بحركة الملاحة في تلك المنطقة. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من كان معنا وما زال مستمرا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، صباح الخير للجميع بلا استثناء. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى 8 عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموضوع.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ورجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة زاوية الأخبار العبرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا من جديد.
3: يسعد صباحك، تحياتي. أهلين أهلين، يسعد صباحك. أهلين أخلاضي،
2: أهلا وسهلا جميعا. يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل متابعينا في هذا الصباح. ربما الفيلم تزداد وتيرته وتأثيره في المجتمع الدولي وكذلك الإسرائيلي، تفاصيل أكبر وأكثر عن الأخبار العبرية، ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته هذا الصباح؟
3: نعم صحيح، الفيلم ما زال زي ما قلت لك هو كان كرة الثلج المتدحرجة، والذي يعني تتضخم إخراجاته ومنتجاته وتداعياته شيئا فشيئا، بل أنه بالأمس فتح شهية القنوات اليمينية التي كانت تصف تصريحات مسؤولين سابقين كانوا قد وصفوا بأنه ما يحدث في غزة هو عبارة عن إبادة جماعية والتهجير. كان منهم بوغي أيلون وهو رئيس زعيم جيش سابق وأيضا رئيس هيئة أركان، أيضا جنرالات سابقين كانوا قد تحدثوا عن أن هناك إبادة جماعية، حتى أن أهود براك نفسه كمان أيد هذه الخطوة وأيهود أولمرت. وبالتالي يعني هذا الفيلم يعني حاليا قيل بأنه جهاز الشباك الإسرائيلي طلب من الجيش أن أو الجيش عفوا الجيش طلب من جهاز الشباك أن يقوم بالتحقيق بشكل أوسع فيما يتعلق بهذا الفيلم، من أنتجه، كيف أنتجه، كيف أمليت عليهم هذه الأفكار لا تعتبرها غير خلاقة، وأيضا هل هناك مشاركين تحريضيين بهذا الخصوص. يعني عمليا هذا الفيلم أربك الرواية الإسرائيلية كثيرا بالمناسبة، وبأنه يعني بيعتبروها خيانة عظمى، لذلك أن هذول اللي أنتجوا الفيلم متخوفين منهم يرجعوا مرة تانية على إسرائيل. زي ما قلت لك امبارح، أنا برجع على كلامي، يعادل 2000 وزارة إعلام و1000 وزارة خارجية، لأنه صراحة يعني كل الإعلام العربي بكوم واللي حصل هذاكم صراحة.
2: نعم نعم،
3: هذا أولا. ثانيا الموضوع الثاني كتير مهم أخ راضي، وهو عندما نقول بأنه من مقومات وجود هذه الانتخابات القادمة على أنها هي عبارة عن انتخابات مصيرية، امبارح قلت لك أنه كان في زلة لسان ربما تكون الانتخابات قد تؤجل إلى شهر آذار 2027. نعم، الإعلام الليبي تحدث بالأمس قال بأنه طبعا في قناة أخرى بأنه ربما نتنياهو يسعى إلى تصعيد أكثر فأكثر من أجل، يعني كان سؤال مطروح، هل يعني يعمل نتنياهو على تصعيد الوضع الأمني من أجل أن يقوم بتأجيل الانتخابات؟ كان هناك معظم الاستنتاجات تقول نعم ربما يحدث هذا الشيء، زائد بأنه حالة هجوم داخل معسكر اليمين، يعني مثلا نتنياهو يشعر بالخطر حاليا فيما يتعلق بفوز معسكر اليمين، لذلك هو يهاجم عوفر فينتر. لماذا يهاجم عوفر فينتر؟ أولا لأنه يريد أن ينسحب عوفر فينتر من الترشح، وبالتالي يبقي سموتريتش كحزب قوي ليستاذ فصلة الحسم. لماذا يخاف نتنياهو من أن يكون هناك عدم اجتياز نسبة الحسم لا لفينتر ولا لسموتريتش؟ لأن هناك تخوف من أن يكون هناك يعني نسبة تصويت كبير من قبل المواطنين العرب في إسرائيل.
2: نعم نعم،
3: المواطنين العرب في إسرائيل من شأنهم معتقد بأنه يجب أن يكون هناك تصويت ضخم. لماذا؟ لأن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة هما أكثر كتلتان يوجد ضدهما طلبات عدم ترشح والإخراج من القوائم الانتخابية، ولذلك
2: يعني نحكي إسرائيليا طبعا هذا الموضوع،
3: طبعا احنا كل إسرائيلية احنا ملناش فيه. القضية المهمة كمان في الموضوع بأنه أصبح في اليمين الإسرائيلي الدعاية الانتخابية الغريبة شوي، حتى امبارح كان في دعاية انتخابية أو شريط انتخابي مسبق، يعني بصراحة في دعاية رخيصة. ما هذه يعني هذا هناك يعني هذا الفيلم أثار طبعا بالذكاء الاصطناعي الذي بثه حزب سموتريتش بالذكاء الاصطناعي أثار ضجة واسعة جدا داخل المعارضة وداخل المجتمع الإسرائيلي بأكمله. لما هو هذا الشريط؟ أنه رئيس المحكمة العليا وأيضا مستشارة في المحكمة العليا وأيضا المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على أنه يتم سحلهم بالشوارع كأنه يقبض عليهم من قبل جهاز الشرطة، وبشكل مهين يتم سحلهم وجرهم في الشوارع.
2: نعم.
3: هذا شريط فيديو يعتبره رخيص، وبأنه حتى سموتريش لم يستسلم فقط لهذه الانتقادات، بل أنه وضع خطة وربما تكون هي أحد الشروط لانضمام للحكومة القادمة. هذه الخطة أبعد من الإصلاحات القضائية المزعومة التي كان يقومون بها، بل بالعكس يعني عمل ترهل وإنقاص من قدر السلطة القضائية في إسرائيل. وبدي أقول لك دائما أي تحرك شو ما كان يعني له علاقة في الترهل اللي بيطالب فيه اليمين، لأنه أساسا الموضوع الفلسطيني حاضر فيه، لأن لا. المحكمة العليا كثير من القضايا أبطلتها، مثلا كانت مش نقول تعاطف مع الفلسطينيين، ولكن حسب القانون بيشتغلوا، منهم مثلا إرجاع أراضي للفلسطينيين، منهم مثلا مع عدم منع سفر وكل الحكي هذا، أو إخلاء سبيل أو ما إلى ذلك. وبالتالي يعني هذه الخطة اللي وضعها سموتريتش تريد إضعاف الجهاز القضائي تماما، وأن يتحكم اليمين الإسرائيلي بالقضاء، وبالتالي القضاء على كل ما يسمى مجتمع ديمقراطي وخاصة في إسرائيل.
2: نعم نعم نعم.
3: الموضوع التالي أخ راضي هو موضوع صراحة يعني خبر غريب نوعا ما. أنا هذا الخبر شفته امبارح المغرب، واليوم طبعا حكوا عنه في الإعلام، بأنه في ألمانيا كان هناك اجتماع سري ما بين رئيسة أركان الجيش الإسرائيلي بحضور قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مع رؤساء جيوش عربية، البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، مصر، الأردن. ما هو الهدف المشترك من هذا الاجتماع حسب أقوال الإعلام العبري؟ هو كيفية التعامل مع الموضوع الإيراني. يعني هذا الخبر فقط جاء في الإعلام العبري، ما سمعناش عنه في أي مكان آخر، لا في إعلام عربي، هو أساسا أنا بتابعش إعلام عربي، لا في إعلام عربي، أنا بحكي طبعا إعلام خارجي مش الإذاعات المحلية. يعني القضية أنه هذا خبر يعني وقع كالصاعقة، وهذا ما جعل مثلا إيدي كوهن يخرج في أحد المقابلات بالأمس قال بأنه الجيش المصري حليف والجيش السعودي بيطلب مساعدة من إسرائيل فيما يتعلق بالحوثيين. يعني أنت بتعمل بتسمع معادلات غريبة مش مستوعبها، مش ضابطة معك يعني.
2: نعم صحيح صحيح
3: يعني
2: صحيح.
3: اللي بتسمع فيه
2: خصوصا تحكي عن قوة زي السعودية مثلا والحوثيين، يعني مش القوة اللي مقابل السعودية في ترسانتها العسكرية.
3: في هناك يعني أمر دبر بليل زي ما بيقولوا، يعني إنه في شيء مش طبيعي. لكن هذا الخبر يعني أعتقد ربما يكون لديه ربما ارتدادات أو نفي في وسائل الإعلام العربية المشهورة زي الجزيرة أو العربية أو غيره، ولكن حتى اللحظة احنا مش مخولين نحكي في اسم الإعلام العربي ولا باسم هاي الدول، ولكن اللي بيحصل إنه اجتماع تم الإعلان عنه تحت مسمى اجتماع سري برعاية أمريكية، وحتى بقولوا رئيس الجلسة كان هو رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
2: نعم
3: كمان
2: نعم
3: اللي هو
2: نعم نعم نعم نعم نعم. طيب نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله معك ما تبقى من أخبار هذا الصباح.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: أجينا لك مرة يا أبو أحمد الحديث عن الأخبار العبرية، واستيفاء لما كنت تحدثت به هذا الصباح في جولتنا الإخبارية الصباحية.
3: نعم، فيما يتعلق بنتنياهو، نتنياهو أفادت صحيفة دعوت أحرنوت بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم هبوط طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي هو اسمها كناف صهيون، جناح صهيون، في مطار جون أوف كينيدي خلال زيارة المرتقبة إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تخوفا من تحركات ممداني وأيضا تحركات يعني ولها علاقة باحتجاجات معينة ضد نتنياهو. هذا خبر جاء على صحيفة دعوت أحرنوت، وبالتالي لقي انتقادات واسعة بأنه تم الإعلان عن هذا الخبر.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأنه كان في تحدي من قبل نتنياهو تجاه ممداني، ولكن حتى اللحظة هذا هو الخبر الأكيد الذي جاء في صحيفة دعوت أحرنوت. نرجع لموضوع الجيش. يعني امبارح كان في خبر أخ راضي، يعني وقع على الإسرائيليين كالصاعقة بأنه دائرة المشتريات في الجيش الإسرائيلي أوقفت شراء الكثير من التجهيزات والذخيرة والمعدات وطائرات الأباتشي وأمور كثيرة، وذلك بسبب عدم وجود أموال وبأنه الصندوق فارغ في الجيش الإسرائيلي. في المقابل هناك أخبار تقول بأنه يوجد أموال في إسرائيل ولكن لا يوجد تحويل ميزانية بسبب أعمال بيروقراطية. وثالثا كمان أنه الخبر الثالث فيما يتعلق بهذا الموضوع بأنه الإدارة الأمريكية تسعى إلى بيع قنابل يعني صفقة ضخمة للقنابل تريد أن تبيعها للجيش الإسرائيلي بقيمة 2.8 مليار دولار. يعني أخبار متناقضة.
2: نعم، وإحنا نشوف علي يعني من خلال متابعتك ومن خلال خبرتنا وخبرتك، والكل الناس صارت تفهم إنه اليوم إسرائيل لا تفلس.
3: طبعا لا تفلس مدام في دول الخليج لا تفلس. مدام في دول الخليج لا تفلس، والمشروع كلياته أساسا حتى أكون عارف، يمكن في ناس ما يعجبها الحديث، كل اللي بيحصل هذا من أجل إضعاف دول الخليج وجعلها رهينة مالية لأمريكا وإسرائيل. نعم. تحت مسرحية مزمنة وانت الكل عارفها
2: للأسف.
3: يعني بدهاش اثنين يحكوا فيها أخراني.
2: نعم.
3: وبدي أقول لك كمان أنه يعني حتى لكن هناك تخوف في المجتمع الإسرائيلي من أن يكون هناك لابد من رفع ضرائب. هذا الإشي اللي ممكن يعني يجهز على المعسكر اليمين في الانتخابات القادمة. لأنه في المحصلة شوف الشبان اليهود، خلينا نحكيها المجتمع الإسرائيلي، ما يهم هو الرفاهية، اللي بدهم إياهم الرفاهية، مش قلقانين ولا في شيء تاني. أنا بحكي من أعمار اللي هو من 18 وتحت، هدول هم اللي بعتبروهم الجيل القادم فيما يتعلق بقيادة المشروع الصهيوني. ولكن في حتى اللحظة يعني ربما يكون هناك يعني رفع ضرائب، وهذا ما يثقل الجاي على كاهل الإسرائيلي الذي لن يقبل بهذا الشيء على الإطلاق، في الوقت الذي يقول أن هناك مصادر تمويل أخرى يعني ممكن الحصول عليها من أمريكا من الإمارات من غيره، وانتهت القصة وما في شيء يعني. ولذلك حاليا أنت بتشوف يعني أنه أنت بتسمع حاليا أنه هناك دولة خارجية منهكة، في فيش استثمارات، فيش أموال، مضيق باب المندب سيضعف أو سيشل الاقتصاد الخليجي بشكل عام. يعني الموضوع كله العلاقة فيه زي ما قلت لك إياها، في أنه ما يكونش تأثير على جيب الإسرائيلي مقابل أن يكون هناك ضمانات مالية أخرى من جهات أخرى إذا بدها تعطيهم إياها أمريكا، من أنت تأخذهم بالخليج بداش إشياء. القضية واضحة وبداش ولا شيء. هاي الأخبار بكفي.
2: نعم، أشكرك على كل هذه الأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. طيب هيك بنكون متابعينا الكرام

0: هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب

0: لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهة تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: يؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. وسط مخاوف وتحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، مايكروسوفت تنشر ميثاق سلوك لضبط نماذجه.

0: قال الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي إنه جرى انتشال 8 جثامين على بناية السكنية المنهارة غربية مدينة غزة. وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل للتلفزيون العربي بأن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية المنهارة، مؤكدا أن جهاز الدفاع التي وردتنا قبل قليل لعمليات وجهود الإنقاذ التي تتواصل في هذه المنطقة في مدينة غزة بعد انهيار أحد المباني الذي كان يؤوي عددا من النازحين، حيث قضى قرابة 8 حتى الآن. وتحدث المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي وأشار إلى انتشال 8 وفيات حتى هذه اللحظة، فيما لا يزال عشرات المفقودين إثر انهيار المبنى الذي كان يؤوي نازحين في منطقة الصناعة غربية مدينة غزة. وهذه هي المشاهد الأولى لعمليات الإنقاذ والانتشال بعد انهيار البناية السكنية في ساعات الفجر الأولى في مدينة غزة. وتشير الصور إلى محاولات وجهود الإنقاذ، خاصة في ظل نقص المعدات، نقص واضح في الإمكانات للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني في غزة كما ذكرنا أن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض هذه البناية المنهارة غربية مدينة غزة تحديدا في منطقة الصناعة، وأكد أن الوضع في القطاع كارثي والقادم أسوأ ما لم يتحرك العالم لإعادة الإعمار، خاصة وأن الكثير من المباني آيلة للسقوط جراء تعرضها لأضرار إثر الغارات الإسرائيلية التي تعرض لها قطاع غزة، خاصة وأن الآلاف بل مئات الآلاف مضطرون لاستخدام هذه المباني رغم أنها آيلة للسقوط في أي لحظة. تحدث عن أن مئات المباني في القطاع آيلة للسقوط، ونشاهد هذه الصور التي تظهر هؤلاء المواطنين وكذلك بعض أفراد الدفاع المدني الذين يحاولون الوصول إلى المحاصرين تحت أنقاض هذا المبنى المنهار. إذن لازلنا نتابع هذه الصور الأولية لعملية انهيار المبنى في منطقة الصناعة غربية مدينة غزة والذي كان يؤوي عشرات النازحين، حيث جرى انتشال 8 من هؤلاء، 8 وفيات إذن جرى انتشالها من تحت أنقاض هذا المبنى، فيما لا زال العشرات من المفقودين وتجري عمليات البحث عنهم في هذه اللحظات، حسب ما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل للتلفزيون العربي قبل قليل. وأشار كما ذكرنا إلى وجود مئات المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة.
1: لكن المشهد بشكل واضح هو مشهد صعب، المشهد كارثي جدا. الآن نحن نتحدث على يعني إمكانات معدومة، ربما الشركاء الذين يعملون معنا الآن أيضا إمكاناتهم يعني لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث. اللجنة المصرية، الصليب الأحمر، أوتشا، جميع الشركاء الذين الآن يعملون في يعني في هذا الحدث الأليم حقيقة. لكن نحن نتحدث على المستقبل، ما القادم على غزة في ظل فصل الشتاء، ما القادم على غزة في ظل أن هناك مئات من المباني في غزة يعني على وشك أن تنهار، وهذا ما تحدثنا فيه في السنوات الماضية وفي الفصول السابقة.
0: إذن استمعنا إلى محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الذي كان يشير إلى عمليات الجهود الإنقاذ المتواصلة رغم الإمكانيات الضعيفة جدا للدفاع المدني في ظل نقص الآليات جراء منع الاحتلال إدخال أي آليات لقطاع غزة في ظل الحصار المطبق على القطاع. وأشار كما ذكرنا بانتشال 8 وفيات حتى الآن، فيما لا يزال عشرات المفقودين محاصرين تحت ركام هذا المبنى المنهار. وهذه الصور التي نعرضها الآن على الشاشة وردتنا قبل قليل، حيث تستمر جهود ومحاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء انهيار هذا المبنى. الآن ينضم لنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل، يطلعنا على آخر التطورات المرتبطة بعملية انهيار هذا المبنى. تفضل أحمد. أحمد،
2: إحياء صباح صعب على الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في مدينة غزة. الآن ارتفع العدد إلى 9 وفيات جراء ارتشال شهيد جديد من تحت الأنقاض من قبل طواقم الدفاع المدني. من بين هؤلاء الشهداء 3 من الأطفال، كان قد انتشل 2 منهم خلال الساعة الأخيرة. عمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة، الدفاع المدني لا يزال يعمل في المنطقة بمعدات بسيطة وقديمة ومتهالكة. حتى اللحظة لا يوجد أي من المعدات الهندسية الكبيرة التي يمكن التعويل عليها لرفع طبقات 6 من هذه البناية السكنية التي دمرت وأطبقت على بعضها البعض. وحتى أيضا فقد عدد من الفلسطينيين النازحين الذين كانوا في قيام مجاورة لهذه البناية السكنية. يحيى 9 وفيات وأكثر من 10 من الجرحى، بينهم حالات حرجة، بينما لا يزال هناك عشرات المفقودين تحت أنقاض هذا المبنى. النداءات والمناشدات من قبل الدفاع المدني مستمرة لمن لديه معدات ثقيلة، لمن لديه جرافات كبيرة، لكن كل ما هو موجود في قطاع غزة يتم حشده الآن في تلك المنطقة. لكن كل ما هو موجود أيضا هي معدات قديمة ومتهالكة، ومن بينها أيضا معدات كان قد قصفها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة، وبطبيعة الحال منع إدخال الجديد منها سواء ما بعد اتفاق إطلاق النار، وكان قد منع ذلك أصلا قبل حرب الإبادة على قطاع غزة خلال سنوات طويلة من الحصار. لم يدخل إلى قطاع غزة إلا بضع جرافات ومعدات هندسية ثقيلة لا تتجاوز 14 آلية، وكان ذلك خلال عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، بينما غض الجميع الطرف حينما طالب الفلسطينيون إدخال هذه المعدات وتكثيف إدخالها من أجل رفع الأنقاض وانتشال مفقودي شهداء الحرب الإسرائيلية. اليوم يتكرر المشهد، لكن أمام بناية آيلة للسقوط قصفت سابقا، لم يجد من يسكن فيها بديلها إلا يكون بداخلها. التخوفات بالتأكيد من سقوطها وانهيارها في يوم قريب، وجاء هذا اليوم وكان صباحا صعبا على الناس. وبطبيعة الحال يحيى هذا المشهد ينذر أيضا بشتاء صعب، نحن ما زلنا في فصل الصيف وسقطت هذه البناية دون رياح ودون أمطار ودون منخفضات. هناك بنايات سكنية آيلة للسقوط ستسقط مع الأسف على رؤوس من فيها خلال فصل الشتاء إذا ما استمرت عملية عرقلة الإعمار، إزالة الركام وإسكان الفلسطينيين في علاقة مؤقتة. في الحال نحن نتحدث عن ستتجدد مع الأسف، لأن هناك كثير من الأبنية التي كانت على الأقل صالحة للسكن خلال العام الماضي. عدد الفلسطينيين لأنه لا يوجد لهم خيار آخر تصدعت في ظل الأضرار التي لحقت بها خلال حرب الإبادة وستسقط خلال فصل الشتاء. هذه هي التحذيرات بالنسبة للدفاع المدني. لكن المأساة أيضا في هذا اليوم يحيى هو أن وزارة الصحة ستعقد بعد 2 ساعة من الآن مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن حالة الطوارئ التي ستلجأ إليها، لأن إمدادات الوقود قد توقفت وكانت قد ناشدت سابقا حول أزمة الزيوت. وبالتالي اليوم المستشفيات علقت أعمال أقسامها لأنها لن تستطيع تشغيلها بالكهرباء. وخلال هذه الليلة وخلال ساعات مساء أمس وأمام كل هذه التحذيرات أيضا كثف جيش الاحتلال استهدافاته على قطاع غزة، على مدينة غزة وجنوب القطاع، نتحدث عن عشرات الجرحى ولربما يتجاوز عدد الجرحى المئات، ونتحدث عن 9 وفيات حتى هذه اللحظة في هذا الحدث المأساوي، وأكثر من 7 شهداء خلال الساعات الماضية على قطاع غزة، آخرهم باستهداف على مواصي مدينة خان يونس، استشهد 2 من الفلسطينيين وأصيب أكثر من 10 من الجرحى. بالتالي الضغط على المستشفيات اليوم مهول أمام ما تعانيه هذه المستشفيات وأمام ما تناشد به، وبالتالي نتحدث عن أزمات متشابكة وأزمات مركبة على الفلسطينيين الذين يعيشون زمن صعبا منذ فجر المأساة. وقبل ذلك كان قد نام الفلسطينيون على أخبار الشهداء والقصف الإسرائيلي الذي طاول كل مناطق قطاع غزة تقريبا.
0: أحمد، يعني مصادر عائلية في قطاع غزة تتحدث عن وجود أكثر من 60 شخصا كانوا متواجدين في هذه البناية المنهارة، هل من تأكيدات حول هذه الأرقام؟
2: يحيى؟
0: نعم أحمد، كنت أسأل عن الأعداد التي كانت متواجدة في هذا المبنى المنهار بعد انتشال 9 وفيات حتى هذه اللحظة. هناك مصادر عائلية في قطاع غزة كانت تشير إلى وجود أكثر من 60 شخصا داخل هذا المبنى المنهار. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي في خان يونس، ولا زلنا نتابع على الصورة الواردة من قطاع غزة قبل قليل، حيث طواقم الدفاع المدني والإسعاف تواصل جهودها لمحاولة إخراج العالقين من تحت أنقاض هذه البناية المنهارة في منطقة الصناعة غربية مدينة غزة، وسط تأكيد من الدفاع المدني عن وجود عدد كبير من المفقودين بعد التمكن من انتشال 9 وفيات حتى الآن من بينهم 3 أطفال. مصادر عائلية كما أشرنا في قطاع غزة تحدثت عن وجود أكثر من 60 شخصا كانوا يتواجدون في هذه البناية المنهارة، إذن وتتواصل جهود الإنقاذ أو محاولات الإنقاذ في ظل نقص واضح في الإمكانات التي يملكها.
3: راديو الحرية. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: للدفاع المدني في القطاع، وأشار كذلك إلى وجود مئات المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة، ما ينذر بتكرر مثل هذه أو بتكرار مثل هذه الحادثة في القطاع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. إذن تتواصل كما أشرنا عمليات إنقاذ أو جهود الإنقاذ في قطاع غزة، 9 وفيات حتى الآن، والحديث عن عشرات المفقودين ما زالوا تحت ركام هذه البناية المنهارة. يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات الاغتيال وكذلك الاستهدافات المتواصلة. تابعنا الليلة الماضية استهداف لمنطقة مواصي خان يونس، سقط شهيدان بينهما طفلة في منطقة مواصي خان يونس، فيما اغتالت قوات الاحتلال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد. إذن عمليات الاغتيال متصاعدة ولا تكاد تتوقف في القطاع، استهدافات متواصلة على وقع الكارثة الإنسانية في مشهد إنساني معقد في ظل الحصار المطبق ومنع إدخال المساعدات الكافية للسكان في قطاع غزة. لمزيد من الإطلال على الوضع في القطاع الآن نشرك معنا من مدينة غزة إياد القرة، الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير أستاذ إياد. إذن نحن أمام كارثة جديدة إنسانية في قطاع غزة، الحديث عن مبنى أي للسقوط انهار بالفعل و9 وفيات حتى هذه اللحظة، والحديث عن يعني عدد كبير من العالقين تحت أنقاض هذا المبنى. ماذا يمكن القول إزاء هذه الكارثة في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة وكذلك الاستهدافات التي لا تتوقف في القطاع؟
3: تحياتي لكم. من الصعب الحديث عن مثل هذه الحالة الإنسانية بصراحة، يعني قاسية وصعبة جدا على من هدمت بيوتهم، بالنتيجة لم يجدوا أي مكان يمكن أن يأووا إليه إلا بيت مهدم وإلا السقوط. وهذا المبنى بالمناسبة يشاهد غالبية من يتحرك من مدينة غزة في موقع مهم في مدينة غزة، لجأوا إليه على الأقل يمكن أن يحميهم من الصيف أو من الشتاء، لكن للأسف تحول إلى مقبرة إلى هؤلاء الناس. وبالمناسبة هناك كثير من العمارات، كثير من العمارات المشابهة التي تعرضت لعمليات القصف والاستهداف يضطر أهلها يقيموا فيها، على الأقل يحتمي في جدار هنا أو هناك. حتى في المناطق الصفراء وقرب المناطق الصفراء لو قدر أن يكون هناك تصوير ستشاهد مئات ويمكن أن يكون آلاف العائلات مشابهة لهذه الحالة وهذه الكارثة، لأنه لا توجد حقيقة بدائل لهم للإقامة أو التواجد فيها، إضافة إلى أن جزء مهم هو يتواجد في مكانه أو بالقرب من مكان سكنه المهدم لعدم وجود أو القدرة على نصب خيمة في أماكن أخرى لأسباب كثيرة، عدم توفر مساحات واسعة، عدم توفر خدمات وما شابه ذلك. لكن قد يكون هذه العمارة بحكم أن هناك قد يكون متوفر بعض الخدمات الموجودة بهذا الأمر. وأيضا هو يعكس أمرين، الأمر الأول عدم القدرة على وجود آليات لإزالة الركام لكي يتمكن أهالي هذه العمارات وساكنيها من الإقامة مكان الردم الذي يمكن إزالته. والأمر الآخر، وأنت تشاهد طواقم الدفاع المدني بناء على ما المتابعة صباح اليوم، توجد آلية واحدة فقط، وقد يتشهد أو تلاحظها من خلال الفيديوهات التي تبث، آلية واحدة تزيل عمارة تقريبا من 6 طبقات تحتها لا يعرف حتى الآن، يقال هناك عشرات المفقودين أو عائلات، وشهدنا الأطفال الذين تم انتشالهم قبل قليل. هذه كارثة إنسانية للأسف يتم الحديث عنها صباحا ومساء، على الأقل تطبيق البروتوكول الإنساني الذي يسمح بإدخال المعدات والآليات لإزالة الركام. ونحن نشاهد المواطنين بأنفسهم يزيلوا على مدار أشهر الماضية شهر أو شهرين ركام منازلهم بالأيدي بأدوات بدائية جدا لإزالتها، على الأقل ليضع خيمة مكان أو الإقامة مكان العمارة التي أو المنزل التي يتم إزالته، لعدم وجود أي شكل من أشكال الآليات التي تساعد على ذلك، وإن توفرت فهي محدودة، وهذا طبعا يرفع الثمن إزالة الركام وما شابه ذلك. إضافة إلى أن الدفاع المدني منذ الصباح استمعنا لهم لا يوجد لديهم أي آليات أو قدرة على إزالة مثل هذه الطبقات السكنية. تخيل لو أن هذه الحادثة في أي دولة هنا أو هناك لوجدنا الجميع يصرخ ليصرخ لتدخل للتعامل مع عمارة سكنية واحدة، ما بالنا حينما تحدث عن مئات العمارات السكنية وحينما تحدث عن حدث غزة، وكأن العالم أصبح أصم اتجاه مأساة الفلسطينيين. نمس على استهداف الخيام وقتل أطفال كما حدث بالأمس في غزة والليلة الماضية في خان يونس، ونصح أيضا على انهيار عمارات سكنية كما حدث في غزة قبل فجر هذا اليوم. هذا واقع مأساوي صعب الحديث عنه بتجرد في ظل هذه الحالة المأساوية التي يتجاهلها العالم تماما للأسف.
2: طيب أستاذ إياد، في ظل هذا المشهد يعني عمليات الاغتيال متصاعدة ولا تكاد تتوقف في قطاع غزة، وآخرها اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد، في أي إطار يأتي هذا التصعيد الذي تابعناه على مدار الأسابيع الماضية بالتركيز على عمليات اغتيال قادة ومسؤولين سواء في كتائب القسام أو حتى في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة؟
3: هذا المشهد هو ما تريده إسرائيل حقيقة. على مدار الأسابيع الماضية هي صعدت من عمليات الاغتيال وتركزت خلال الأيام الأخيرة خاصة باغتيال قائد لواء رفح الليلة الماضية، وقبل 3 أيام اغتيال قائد لواء خان يونس، وقبلها أيضا أو خلالهم أيضا اغتيال 3 من قادة الكتائب في كتائب القسام. وهذا دلالة على أن إسرائيل تصعد وتكثف من عمليات الاستهداف لاعتبارات سياسية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أي شكل من أشكال الإنجاز، خاصة بين يدي الانتخابات الإسرائيلية وأمام صندوق الانتخابات الإسرائيلية، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. الجانب الثاني أن إسرائيل تواصل إدارة الظهر لكل ما يتعلق بالاتفاقيات والتفاهمات، على الرغم من أن الاتفاقيات هي نصت على وقف مثل هذه الاغتيالات بشكل واضح، لكن إسرائيل لا تلتزم بهذه التفاهمات، وللأسف الإدارة الأمريكية تعطيها الغطاء الكامل. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب قبل 4 أيام حينما تحدث عن غزة قال أطفأنا نارا كبيرة، ويعتبر أنه ما يحدث في قطاع غزة أمر بسيط وليس ذات أهمية مقابل أنه أوقف ما سماها الحرب الكبيرة، وتحدث عن الأسرى الإسرائيليين الذين بعضهم أو غالبيتهم خرج وعاش وأموره تسير كما يجب، بينما 2.5 مليون فلسطيني يعيشوا المعاناة لم يتحدث عنهم، ولم يتحدث عن 70,000 فلسطيني قتلتهم إسرائيل، ولا يتحدث عن آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب في
2: الاحتلال. ولكن يعني كاتس ونتنياهو يتحدثان عن أن هذه العمليات تأتي في إطار ما أسمياه إزالة التهديد.
3: هذه كذوبة إسرائيلية معروفة ممجوجة لا يمكن القبول بها. حينما تحدث عن قادة ألوية وقادة كتائب هم موجودون في المناطق 30% ويتحركون في ظروف صعبة وقاسية، ولم يقوموا بأي عمل عسكري إطلاقا. لو أرادوا هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بأي عمل ضد إسرائيل لكان يمكن أن يفعلوا ذلك. لم تطلق رصاصة واحدة، تخيل على مدار ما يقارب 10 أشهر أو ما يزيد عن 10 أشهر لم تقم المقاومة بأي خرق ضد الجيش الإسرائيلي. إذا كانوا هؤلاء يشكلون خطر على مدار 10 أشهر ألم يكن لديهم القدرة على شن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي؟ بالتأكيد قادرون على ذلك، لكن هم ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ويرعون ويستحضرون بشكل رئيسي أنهم لا يريدوا أن يوجدوا لإسرائيل أي مبرر لاستهداف المدنيين الفلسطينيين بكثافة كما كان يحدث قبل ذلك، بحيث أنه تذهب إسرائيل والعودة لحرب الإبادة بالطريقة التي كانت تتم، لكن هم ملتزمون بذلك. لذلك إسرائيل يسهل عليها اصطيادهم أو النيل منهم كما يحدث خلال الأيام الأخيرة، ويتوقع أن تتصاعد خلال الأسابيع القادمة بسبب الانتخابات الإسرائيلية. لكن أنت تدرك أن إسرائيل وهذه الصورة التي يريدها نتنياهو من غزة أنه يبقى عمليات الاغتيال بشكل كبير تحت مبررات أنه يريد أن يستبعد خطر داهم بالنسبة لإسرائيل كما يقول. في الحقيقة هذه كلها أكاذيب إسرائيلية. وحينما تحدث أيضا عن عمليات الاستهداف التي تتم لخيام وغيرها، بالمناسبة أمام كل حالة من حالات الاستهداف اللي يتم هناك عشرات عمليات القتل والاستهداف للخيام يقتل فيها أطفال، هل هؤلاء يشكلون تهديد داهم على إسرائيل كما يدعي كاتس ونتنياهو؟
2: شكرا لك إياد القرة الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. ويبقى معنا من مدينة غزة حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة. أهلا بك أستاذ حسني. بداية أطلعنا على جهود الإنقاذ والإغاثة الجارية الآن في منطقة الصناعة غربية المدينة بعد انهيار أحد المباني الذي كان يؤوي نازحين في هذه المنطقة.
1: يعني حتى هذه اللحظة منذ ساعات الفجر الأولى تواصل طواقم الإنقاذ التابعة للمؤسسات الخدمية جهاز الدفاع المدني الفلسطيني وبلدية غزة وغيرها من المؤسسات واللجان العاملة عمليات الإنقاذ من أجل إنقاذ الضحايا والمصابين المفقودين الموجودين أسفل أنقاض مبنى السعادة الذي تم قصفه إسرائيليا قبل فترة خلال حرب الإبادة الجماعية. هذا المبنى المكون من 6 طبقات حتى هذه اللحظة تم انتشال 9 من الشهداء من بينهم أطفال. حتى هذه اللحظة لا تزال الأعمال جارية رغم ضعف الإمكانيات وقلة الإمكانيات اللازمة لتعامل الطواقم المختلفة سواء كانت طواقم الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الفلسطيني أو حتى طواقم البلدية من أجل إزالة الأنقاض ورفعها وإخراج العالقين أسفل هذه البناية التي انهارت نتيجة للتصدعات والانهيارات ما تعرضت له خلال حرب الإبادة الجماعية نتيجة للاستهدافات الإسرائيلية. هذه البناية اليوم والتي انهارت هي واحدة من عشرات بل مئات بل آلاف البنايات الموجودة في قطاع غزة والآيلة للسقوط في أي لحظة. اليوم سقطت على عدد من العائلات، هناك ما يقارب 100 من المفقودين أسفل هذه البناية. حتى هذه اللحظة لا تزال الطواقم تعمل على انتشال الموجودين والمفقودين أسفل هذه البناية، لكن الظروف صعبة والتحديات قاهرة. اليوم البلديات وأيضا جهاز الدفاع المدني الفلسطيني تعمل بإمكانيات محدودة جدا نتيجة لتدمير الاحتلال الإسرائيلي المقدرات البلديات والدفاع المدني الفلسطيني وآلياتها ومعداتها التي كان من المفترض أن تتواجد اليوم في مثل هذه الأحداث، لكن في ظل أيضا حالة الحصار الإسرائيلي ورفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات والآليات هناك تحديات كبيرة في الميدان أمام مثل هذه الأحداث، وهو ما يؤخر عمليات الإنقاذ ويعيق وصول الطواقم بشكل سريع والتعامل مع هذه الأحداث
2: سيد حسني
1: بشكل فوري والتخفيف من الأضرار الناجمة عنها.
2: قلت إن هناك قرابة 100 شخص ما زالوا عالقين تحت أنقاض هذا المبنى، هل هذا تقدير دقيق للعدد؟ خاصة أن هناك يعني مصادر عائلية كانت تشير إلى قرابة 60 شخص كانوا يتواجدون في هذا المبنى.
1: يعني حتى هذه اللحظة كلها تقديرات أولية، نحن نتحدث عن حدث وقع في ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة لا تزال كلها تقديرات أولية، لكن نأمل أن يكون العدد أقل من ذلك مع ما تم إخراجه من الشهداء والمصابين. هناك أكثر من 19 مصابا و9 من الشهداء، مع ما بقي نتوقع أن يكون بإذن الله العدد أقل، ونأمل أن يتم إخراج باقي المفقودين بسلامة من أسفل الركام، لكن الجهود متواصلة، الطواقم موجودة في الميدان تحاول تخفيف الضرر بقدر المستطاع عن من هم موجودين أسفل هذا الركام وأسفل هذه الطبقات. نحن نتحدث عن 6 طبقات انهارت بشكل كامل، وبالتالي الواقع مؤلم للغاية، الواقع كارثي في المنطقة. تحاول الطواقم المختلفة إزالة الطبقات بشكل يعني سريع والتخفيف منها حتى يتم إخراج من هم لا زالوا تحت الأنقاض. هناك عدد من العائلات المحاصرة، نأمل ونسأل الله السلامة لهم جميعا بإذن الله.
2: قلت إن هناك مئات المباني المماثلة لهذا المبنى والآيلة للسقوط بفعل الأضرار التي تعرضت لها جراء الغارات الإسرائيلية، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحادثة؟ هل هناك أي إجراءات تقوم بها بلدية غزة في هذا الإطار؟
1: يعني منذ عودة النازحين إلى مدينة غزة بدأت البلدية حصر هذه المباني بالشراكة مع العديد من المؤسسات المختلفة العاملة في القطاع. أطلقت صرخات تحذيرية للعالم أجمع بضرورة فتح المعابر من أجل إدخال المعدات اللازمة للتعامل مع هذه البنايات وإزالة الخطر المحبط بالسكان المحيطين بها، لكن ومع طول أمد حرب الإبادة الجماعية ورفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكرفانات وإدخال المنازل المتنقلة والبدائل المناسبة لمن فقدوا منازلهم، لجأ الكثير من السكان إلى هذه المباني رغم الخطر الكبير الذي تشكله على حياتهم وحياة أبنائهم في ظل العذاب الذي يواجهونه بفعل المعاناة داخل خيام النازحين المهترئة والمتهالكة بعد 3 سنوات من حرب الإبادة.
0: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية، في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر، وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
5: الآن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بكم، أبدأ معك عمر المجرمي، وآخر التطورات الميدانية على جبهات القتال، ما المتوفر من معلومات حول ذلك؟
6: صباح الخير يحيى. فجر اليوم سقط صاروخ باليستي للحوثيين في جبل جردد الاستراتيجي في منطقة بني عمر بمديرية الشمايتين على الريف الجنوب الغربي لتعز، وكذلك سمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة تعز تزامنا مع تحليق طائرات جوية للقوات الحكومية اليمنية. القوات العمالقة ودرع الوطن وبإسناد المنطقة العسكرية 4 والألوية التهامية تقول إنها أحبطت هجمات حوثية عنيفة عبر سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية والمطلة على باب المندب، وتقول إن قواتها هناك دمرت عتادا حربيا للحوثيين في المنطقة. والقوات المسلحة اليمنية كذلك بالتزامن قالت إنها استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في خط أو في الخط المؤدي في الخط الإسفلتي المؤدي إلى باب المندب الاستراتيجي، وذلك في إطاف الله في مديرية ذوباب بشكل عام. المواجهات تدور حاليا يحيى في مناطق متفرقة حول مدينة تعز، وتحديدا في المنفذ الشرقي للمدينة، وكذلك مسيرات للجيش اليمني استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في منطقة مقبنة غربي تعز. أما في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن فقد شهد فجر اليوم وحتى الصباح وحتى قبل ساعة من الآن شهدت سماء مدينة مأرب تحليقا جويا مكثفا للقوات الجوية اليمنية. هذه القوات الجوية اليمنية بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تقول أو يقول إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في منطقتي الكسارة والبلق جنوبي مأرب وغربها، وقالت أيضا إنها لاحقت عبر طائراتها المسيرة أو الجيش اليمني يقول إنه هاجم العديد من مواقع الحوثيين بالطائرات المسيرة واستهدف عتادا حربيا لهم في منطقة الكسارة غربي مأرب. كذلك في محافظة الجوف المجاورة لا تزال العمليات العسكرية هناك تدور بين الجانبين، لكنها تراوح مكانها. لم يحصل أو لم يسجل أحد من الطرفين تقدما خلال الثلاثة الأيام الماضية، لكنها مواجهات عنيفة بالفعل في خط أو في منطقة المرازيق القريبة من مدينة الحزم، مركز المركز الحكومي لمحافظة الجوف، التي تسعى هناك القوات الحكومية لاقتحام هذه المدينة، لكنها قبل ذلك استهدفت مواقع العقبة أو موقع جبل العقبة المطل على مدينة الحزم من الجهة الغربية المحاذية، كذلك في على مديرية المتون، وهناك استهدفت القوات الحكومية براجمات صواريخ مواقع للحوثية بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وكذلك في صباح هذا اليوم أو بعد فجر هذا اليوم شهدت جبهة الضالع في جنوب اليمن مواجهات متقطعة بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية. يحيى،
5: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. إلى خليل القاهري في صنعاء، أهلا بك خليل. أطلعنا على آخر البيانات الصادرة من جانب أنصار الله الحوثيين، خاصة فيما يرتبط باتهام الجماعة باستهداف مكة المكرمة بإحدى المسيرات.
2: مرحبا يحيى، صباح الخير. في هذا الموضوع تحديدا نفت الحكومة هنا في صنعاء عن مصدر عسكري وفقا لما أوردته وكالة سبا في صنعاء ووسائل الإعلام هنا، نفيا قاطعا أن يكون هناك أي خطر على مكة قادم من اليمن أو على أي من المقدسات. ووصف المصدر ما ورد من هذه الاتهامات بأنه تضليل، وأنه أيضا يهدف فقط من قبل الجانب السعودي إلى استعطاف العالم الإسلامي. وكما جاء في البيان، فالقول إن السعودية سبق وأن استخدمت هذا الأمر سابقا، وتنفي هنا الحكومة نفيا قاطعا وجود أي خطر يعني، وتصفه بالتزوير والتضليل الذي لجأ إليه الجانب السعودي كما قال المصدر العسكري وفقا للبيان ولوسائل الإعلام هنا في صنعاء. قبل قليل أيضا كان هناك بيان صادر عن المتحدث العسكري يحيى سريع، قال فيه إنه خلال هذا الأسبوع نفذ الطيران السعودي نحو 450 غارة خلال هذا الأسبوع فقط، مستهدفا محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وصعدة والبيضاء. وقال إن هذه الغارات خلفت يعني ضحايا من المدنيين. وأيضا في البيان ذاته جاء أن هناك أنه تم إسقاط طائرة من نوع F-15 أثناء قيامها بمهام أعدائية كما جاء في البيان في محافظة مأرب، وذلك بصاروخ محلي الصنع. أيضا في البيان الذي كان قبل دقائق تم التصدي وفقا للبيان لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 والتايفون، وتم إجبارهما على التراجع. إذا بالتالي هناك نفي لما ورد من موضوع استهداف مكة، وهناك تأكيد على يعني أن السعودية صعدت في هذا الاتجاه متمثل في شن مزيد من الغارات التي تقول قوات الحكومة في عدن أنها هي التي تنفذ هذه الغارات، مستهدفة مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه خاصة في مناطق الساحل الغربي. ولكن أيضا في المجمل تؤكد الحكومة هنا في صنعاء عدم وجود أي قلق على حركة الملاحة في مضيق باب المندب ولا في البحر الأحمر، وتؤكد أيضا أن يعني الملاحة متاحة لجميع الشركات والسفن وخطوط النقل فيما عدا الجانب السعودي. وبالتالي ما هو أكثر هنا هو التصريحات التي تتعلق بما هو ناتج عن هذه التطورات التي يقول عنها طرف الحكومة في عدن، والتأكيدات هنا بأن جميع مناطق الساحل الغربي لم تعد تشهد مواجهات ولا عمليات قتالية على الأقل حتى الآن، رغم ما ورد أنه وفقا لما قاله يعني قالته القوات التابعة للحكومة في عدن أنها تخوض معارك بالقرب من مضيق باب المندب في منطقة كهبوب على وجه التحديد.
5: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. والعيان المدنية داخل اليمن والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتهديدات والهجمات المستمرة ضد السفن والتجارة والملاحة الدولية. 2. تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته الإنسانية والأمنية وتجنب أي لغة تساوي بين الميليشيات الحوثية الإرهابية وبين الدولة التي تمارس حقها وواجبها في حماية مواطنيها وسيادتها وفق للقانون الدولي. 3. ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 21-40 22-16 27-22 ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل التي تمكن الميليشيات الحوثية من مواصلة اعتداءاتها ومساءلة الجهات التي تنتهك التدابير التي فرضها هذا المجلس.
2: إلى التطورات في إيران، حيث أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز، لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. ذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجوفضائي الجديد التابع له. سياسيا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجري أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. أضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي على أن الهجمات العسكرية أو أعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وأن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
3: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
2: أن ينضم لنا من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. صباح الخير أمير. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية جديدة هذه المرة فوق جزيرة قشم. اطلعنا على تفاصيل هذا الإعلان وآخر التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.
4: صباح الخير يحيى. الليلة الماضية كانت هناك أخبار تشير إلى دوي انفجارات في القرب من جزيرة قشم، وقبل نصف ساعة من الآن الحرس الثوري أعلن عن إسقاط مسيرة في الساعة الثانية فجرا بتوقيت طهران في أجواء جزيرة قشم. هذه المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9، ويمكن القول بأن ووفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني أن عدد الطائرات المسيرة الأمريكية من هذا الطراز التي أسقطت من قبل إيران منذ بدء المواجهات في مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى 52 مسيرة أمريكية. يوم أمس أيضا الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وبالتحديد في شرق المضيق، نتحدث عن خليج عمان وبالقرب من ميناء جاسك الإيراني. يبدو المناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني وكذلك القيادة المركزية الأمريكية مستمرة في مضيق هرمز، خاصة في ظل حديث إيراني عن اصطدام ناقلات نفط التي تريد أن تعبر المضيق من الممر الجنوبي الواقع في المياه العمانية بألغام بحرية، بين تأكيد إيراني على أن هذه السفن تصطدم بألغام بحرية وبين تأكيد الرواية الأمريكية التي تشير إلى أن هناك هجوم على هذه السفن والناقلات ناقلات النفط. سياسيا يحيى، دعني أشير إلى أن الخارجية الإيرانية قبل قليل أعلنت عن بدء المحادثات ما بين عباس عراقچي وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني وانغ إي في بكين، هذه المحادثات حول العلاقات الثنائية وكذلك المستجدات في حول

0: جدات وخاصة الملف النووي، ويبدو ربما سيكون هناك مقترح صيني كما يقال هنا في مساحة التحليل في وسائل الإعلام الإيرانية حول إنهاء الصراع في المنطقة والعودة إلى الهدوء والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية في مضيق هرمز.
1: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا لك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع سيعقد بين رئيسي البلدين. وأضاف بيسنت خلال اجتماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ترامب وشي جي بينغ سيواصلان مناقشتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران، والتي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. إلى
2: راديو الحرية من 97.10
3: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2000.

0: 26 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح البدايات الجميلة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الثقة برب العالمين، صباح كل جميل نرجوه في حياتنا، صباح النعم التي أعطانا إياها رب العالمين جل وعلا. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، وسبحانه جل وعلا الذي جعل أمر المؤمن كله له الخير، إن كان سراء صبر فكان خيرا له، وإن كان إن كان سراء شكر فكان خيرا له، وإن كان ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فصباح الخير أيها المؤمنون، صباح الخير لكل أبناء البلد من وسط البلد، من إذاعة منبر الحرية من الخليل، من هنا من جوار حرمنا الإبراهيمي الشريف، نحييكم ونبدأ معكم لقاء هذا الصباح، المشوار اليومي وسط البلد برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. صباح الخير للعاملين فيها، وصباح الخير للعاملين في الحرية، الحرية بإداريها، فنيها، إذاعيها وهندسيها أيضا. نقول للجميع إن شاء الله يومكم يوم خير بإذن الله تعالى. معي كالعادة هذا الصباح ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. أوجه لفريق العمل كل التحية، ولكم أيضا يا سادة يا مستمعين. ولنبدأ لقاء اليوم معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا على أنغام فيروز وشهر أيلول أكيد يعني بنتمنى لأنفسنا ولكم دائما كل السعادة والرضا. اليوم الأربعاء، اليوم 16 سبتمبر أيلول 16/9/2026. على فكرة احنا في الربع الأخير من العام الميلادي 2026، يعني الأيام بتمر سريعا سريعا سبحان الله، وهي احنا في أواخر العام، يعني هي أشهر قليلة وينتهي عام آخر من حياتنا. بنكبر بنكبر بنكبر، إن شاء الله يا ربي الأيام اللي جاية بتكون أفضل وأجمل على الجميع. صباح الخير لكل أبنائنا الطلبة والطالبات، سواء اللي كانوا أو اللي موجودين على مقاعد الدراسة اليوم أو اللي ما راحوا، الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله يا رب بجاه نبي الله محمد وكافة الأنبياء إنه ربنا بفك عنا الأزمة المالية وبتنتهي هذه المعاناة وبينتهي الحصار وبيرجع الدوام في كل مؤسساتنا كامل كامل، لأنه الناس تعبت من الدوام الجزئي ودوام اليومين والثلاثة وخاصة التوجيهي. يعني أنا بستغرب أنه في مدارس ثانوية للآن يعني بتداوم دوام جزئي رغم أنه عندها توجيهي. الله يعطيهم العافية. على كل الأحوال احنا مع المعلم والموظف وسنبقى معه إلى النهاية، لأنه التقصير هاي المرة واضح، يعني التقصير يمكن يكون كما يقول البعض رغما عن الحكومة، لكن في واضح أنه في تقصير في حل المشاكل الأساسية. يعني التعليم والصحة أبدأ شيء في الدنيا، واللي شايفينه إحنا أنه للأسف في موضوع الصحة تحديدا يعني الناس عم تنهار، ويمكن البعض ما بيصدق أنه في ناس تستنى تموت نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الطبية. على كل إحنا دايما أمانينا للخير، نتمنى على الله رب العالمين إنه ربنا يحل هالأزمة ويعديها على خير وتنتهي هاي المعاناة لكل شعبنا الفلسطيني في غزة، في الضفة الغربية، في كل مكان، وفي غزة تحديدا ربنا يغير هالحال. لسه في غزة حتى الآن عمليات الاغتيال والقصف، ما خلصت الحرب يا جماعة. البعض اعتقد إنه الحرب انتهت، يوم يوم يوم يوم في عنا غارات إسرائيلية على أماكن محددة في قطاع غزة، يوم يوم في عنا شهداء. هاي اللحظة يعني اللي بيتابع القنوات الإعلامية العالمية بيشوف إنه حاليا يتم محاولة انتشال عشرات جثامين الشهداء اللي ارتقوا بقصف إسرائيلي أخير على قطاع غزة. فيوم يوم في عنا شهداء وجرحى وحصار واعتقالات ومصادرة أراضي واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية عمت وطمت للأسف، يعني وخاصة في المناطق النائية والمناطق القريبة من المستوطنات زي مسافر يطا وغيره. بس أملنا بوجه الله تعالى، رغم كل شيء بيضل عندنا في أمل وأمل كبير إنه ربك يغير هالحال لأحسن منه. أصدقاء البرنامج جميعا الله يصبحكم بالخير، يعني ما رح تخسروا شيء. كمان مرة بدي أرجع وأذكر، ما رح تخسروا شيء إذا عملتوا شير مشاركة للبرنامج على صفحاتكو مجموعاتكو وسائل التواصل اللي انت مشتركين فيها. مش غلط يعني لو عملتوا هيك كبسة زر ورحتوا لشير للبرنامج. فرش الهواء فاضي والله غريب، أنا بطلع على الكاميرات أمامي واللي متابع بشوف، يعني فرش الهواء فاضي فيش ولا حدا. معقول راس الجورة فاتحة؟ هلأ بنتبع منطقة راس الجورة لنشوف شو الوضع هناك. صباح الخير لأصدقائنا نوال شحاتيت، صباح الخير، وتامر الشيخ درة، عملونا مشاركة للبرنامج يا تامر، انت واخونا زاهر، زاهر الأطرش، وابو نهاد قفيشة، وابو العود، الله يصبحكم بالخير. يعني مش غلط لو عملتوا مشاركة شير للبرنامج. ابو مؤمن المحتسب كمان، وام اياد القواسمي، وجدي كاتبة، ام همام دميري، عبد الجبار العزي، محمد الرواجدي، نبيل سراحنة، وهيفا مسودي من القدس، محمد كمال زعول، صباح الخير، عبد الهادي الجياوي، صباح النور والورد، ابو ضياء الجعبري كمان، وابو العود مرة تانية. ياريت كلكو هيك تعملوا لنا شير. محي متعب، صباح الورد والفل والياسمين، ويعني محي ذكرني بماجد، ماجد متعب، ياريت يا ماجد ابو رهف يعني بطريقة أو بأخرى تتواصل معنا للضرورة، حاولنا الوصول إليك، الله يسعد صباحك. أمجد عيسى، أبو إسلام تحياتي، صباحك خير من الله، وصباح النور لكل أبناء شعب راس الجورة فاتحة. آه والله إني قلت يعني مش معقول هل هيك هالخلو التام لمنطقة فرش الهوى. معتز أو معتصم عفوا، معتصم عمر، الله يسعد صباحك يا معتصم، وشكرا على المعلومة. إذن راس الجورة فاتحة حاليا، إن شاء الله بتضل على طول. والله تعبنا تعبنا والناس كلها تعبت من موضوع الإغلاقات والحواجز اللي عم داخل المدن. جماعة أنا بستغرب في العالم اللي بيسمي حاله، يعني أنا ما بسميه ولا مرة، بيسمي حاله العالم الحر. العالم الحر اللي بيشوف قاعد كل هذه الاعتداءات وكل هذا الحصار وكل هذا القتل والدمار، وبيتفرج وفي النهاية بيتغنى بالديمقراطية وبيحكي عن الحرية وعن الإنسان وعن قيمة الإنسان. غريبة، ما صار في مكان في العالم ولا عمره صار إنه المدن تغلق بحواجز وبوابات وسواتر ترابية يمنع الإنسان إنه يغادر منطقته إلا بأمر الاحتلال وإذن الاحتلال. ما صارت ولا في دولة في العالم إلا عنا، والعالم بيتفرج وبقول لك ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان. أي حقوق؟ ولا إحنا مش عادينا من البشرية ومن الناس هاي اللي إلها حقوق؟ بدي أفهم، ما هو إذا إحنا ما إلنا حقوق. وأنا بستغرب أكثر من العرب، العرب اللي للأسف يعني لسه في لهم علاقات مع الاحتلال وبيحكوا مع الاحتلال، إنه كيف ما بيضغطوا باتجاه إزالة هذا الظلم عن الناس. هاي أخونا أبو الأمير حمزة، الله يسعد صباحك يا حمزة، بيقول الكونتينر أزمة خانقة، والله إنه جهاد جهاد، أكثر من ساعتين إلهم على الكونتينر، تخيلوا. يعني هيك جندي مزاجه متعكر ممكن يسكر على بلد بحالها، أنو على بلد على نص الضفة الغربية، جندي جاي على باله ممكن يرعب بلد بحالها، مستوطن إجا على باله بيحرق وبيخرب وبيقيم وبحط، وفي الآخر يعني بيطلعوا لك بمؤتمرات ومشكلين مجالس ولجان دولية لحقوق الإنسان وللقوانين والأنظمة والأعراف. وينها هاي؟ ولا إحنا ما بينطبق علينا ولا شو القصة؟ يا عرب يا عرب، يلي بإيدكو المال، بإيدكو الضغط، بإيدكو القوة، بإيدكو كمان التعداد السكاني الهائل زي مصر وغيرها، شو بالنسبة لوضعنا في فلسطين اللي بنعاني وبنعاني وبنعاني، والعالم بيتفرج بيتفرج. أقول لك على الأقل فليتبرأ العالم من كل هذه الشعارات الكاذبة. ما تحكي لي على حقوق إنسان ولا على أنظمة ولا أعراف ولا غيره، لأنه واضح أنه كله كذب في كذب، أنه في عنزة ومعزة وفي خيار وفقوس وفي بشر وفي ناس وكأنهم مش بشر، رغم أنه إحنا أسياد البشرية لكن ضيعنا حالنا بإيدينا. ربنا يفرج علينا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: حنا

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب بدي احكي شغله تحملوني فيها، هي مش الكل راح يستوعبها لانه حاولنا نحكيها لبعض الناس وما استوعبوها، ويمكن هلا كنت بشرحها لاحد الاخوه اللي كان موجود عندنا هلا هلا يعني بوقت الدقائق هاي اللي غبتها، كنت بحكي مع شخص، هذا الشخص عنده بنات تنتين عندهم ضمور عضلات، وضمور عضلات صعب، ويمكن هذولا الحالة رقم 16 ضمور عضلات اللي عندنا غير الحالات الأخرى، أكثر من 30 حالة زراعة كلى، أكثر من كذا مش عارف إيش، أكثر من كذا. اليوم أمامنا أكثر من 200 حالة، 205 206 207 الله أعلم، بس تخطوا حاجز 200 حالة مرضية صعبة، لدرجة أنه أحد الإخوة في نابلس يعني قال لي أنا شو ما حكيت أنا رح أجيب البنت وحط لكم إياها وشو ما تعملوا لي أنا أبلا. الناس أول شيء ثقتها كبيرة صارت في أهل الخليل والناس في الخليل بعد اللي صار مع مالك القواسمي. اللي صار مع مالك القواسمي يا جماعة استثناء، استثناء وليس نهج. مش كل يوم بتقدر تعمل حملة زي حملة مالك، ومش كل شهر، ومش كل ست أشهر كمان. اللي دفع هذا الشهر 10,000 شيكل مش كل شهر بيقدر يدفع 10,000 شيكل. الناس بمجرد نجحت حملة مالك القواسمة اعتقدوا بأنه كل يوم ممكن إجراء حملة زي هاي. لا، صعب وصعب كتير. احنا لن نتوقف، لن نتوقف، بس أحكي لكم كمثال. أقسم بالله إلي 3 أيام بحاول مساعدة 4-5 عائلات وطلاب 2 وحدا عنده مرض خطير، يعني خلينا نقول يعني 8-9 حالات. من 3 أيام أو 4 أيام أقسم بالله ما حدا ساعدهم إلا يا ربي عشان أكون صادق، حدا بحوالي 200 شيكل. تخيلوا، لأنه الناس يعني نوعا ما أرهقت، يعني الناس اللي بتتبرع بمبالغ عالية معظمها دفعت في حملة مالك، والناس اللي ما بتتبرعش ما هي ما بتتبرعش. اسمع، في ناس معاها ملايين الملايين ولو شو ما عملت مش رح يقدم لك ولا 10 شيكل ولا 10، لأنه هذا ماله مش إله، هذا هو حارس على هذا المال للي بعده عشان اللي بعده يضيعه. ف يعني أنا مش بدي أحبط حدا ولا بدي حدا يزعل منا، بس يا جماعة الخير في ناس مش عم يتفهموا الموضوع. يعني أنا اليوم صباحا كانت تحكي معي إحدى الأخوات على موضوع زراعة كلى لزوجها، وحاولت يعني أفهمها إنه يا جماعة الخير والله العظيم صعب إنه كل يوم نعمل إشي زي هيك. ما اقتنعت يعني وما قبلت كلامي وطلبت رقم أبو جهاد عشان تحاول تقنعه. وناس بتروح على الهلال، وناس بتروح على المحافظة، وناس بتروح. إحنا سعيدين جدا بهاي الثقة، الثقة اللي خلينا نقول من الطرفين. حلو إنه الناس تثق فيك وتجي تحط عندك تفاصيلها ومعلوماتها على أمل إنك تساعدها، والثقة الثانية إنه الناس تتبرع من خلالك وتساعد الناس. هاي الثقة من الجهتين حلوة بس كمان مرهقة. هلا الثقة شيء والإمكانيات شيء تاني. مش بالإمكان كل يوم تعمل حملة زي حملة مالك. هلا الناس كتير بقولك ليش مالك؟ مالك لأنه تخطى كل الأبواب اللي كانت موصدة أمام البعض، ويمكن هو فتحها اليوم قدام ناس كتير. مالك هو اللي فتح الباب لما توجه إلى كل الجهات وعمل كل إشي في الدنيا، ورع على المحافظ ورع على المسؤولين وعمل أول عملية ورع على الهلال الأحمر وإجى عنا. مالك قاتل علشان يوصل لهون. فما حدا يسأل ليش مالك، مالك نصيبه هيك. زي اليوم في عنا أمامنا 33-34 حالة زراعة كلى. طب ما في عنا 5 زرعنا لهم كلى قبل يعني كم من سنة، ليش هدول الخمسة ومش البقية؟ لأنه هيك هيك الأمور بتجي صدف، بتجي يعني نصيب، بتجي قدر، بتجي رزق من رب العالمين. مالك في لحظة لما وصل لمرحلة اليأس قلنا بدنا نوقف جنبه وبدنا نجرب يعني بدنا نجرب ومشت الأمور والحمد لله رب العالمين. فمش كل يوم نقدر نعمل إشي زي هيك. وأنا أتمنى على أهل الخير يعني. أنا بقولكم والله العظيم عندي 8-9 حالات أقولكم. أبدأ أحكي لكم على حالة من هاي الحالات. شاب في مقتبل العمر يعني بالعادة التهاب البروستاتا كلكم بتعرفوه. والتهاب البروستاتا المزمن ممكن يتحول إلى سرطان خطير جدا وسرطان قاتل والكل بيعرف. عندنا شاب في مقتبل العمر عنده هذا الالتهاب ووضعه صعب جدا. هلأ في حال أنه استمر الالتهاب ممكن يتحول إلى سرطان بسهولة تحول إلى سرطان بروستاتا ويصير قاتل جدا. وفي حال أنه استمر وما تحول لسرطان هذا الشاب مستقبله مهدد بالخطر. يعني هذا الشاب يعني رجولته في خطر وإنجابه مستقبلا في خطر. هو مش متزوج بس أقسم بالله بيبكي بكى بعيط عياط. علاجه في الأردن بيكلف 2000 دينار. 2000 دينار تخيلوا 2000 دينار. والله من أسبوع يعني من بعد حملة مالك. المشكلة إنه بعد حملة مالك يعني بتخجل تتصل في فلان تقول له تعال ادفع وانت عارف انه هو دافع والباقي ما انت عارف اصلا انهم ما بيدفعوش ما بيساعدوش فما بتتصل فيهم. فالشاب والله العظيم انه بيبكي بكى على 2000 دينار. تخيلوا 2000 دينار شو بيجوا 2000 دينار جنب 450,000 500,000 اللي جمعناهم لمالك ولا ايش. مزبوط ولا لا؟ ولا ايش. يعني جمعنا حوالي 450,000 دينار لمالك أو 400,000 دينار. هذا الزلمة بده 2000. والله من أسبوع ما احنا قادرين نأمن له إياهم. تخيلوا علاج طفلة 200 شيكل يعني صعب. صار امبارح إحدى الأخوات بتبكي على 200 شيكل علاج. اليوم صباحا أقسم بالله إحدى الأخوات بتبكي على 300 شيكل مصروف بس مصروف لأولادها للي بروحوا على المدرسة بدون مصروف. لا يعني بتطلع هيك بتلاقي فيه في تناقض. يعني جمعتوا 1,700,000 معقولة في واحدة بدها 200-300 شيكل مش قادرين تأمنوهم؟ أحيانا بصير هيك. فإحنا يعني نشكر رب العالمين أولا على ثقة الناس فينا وعلى توجههم لإنا. بس مش كل يوم بنقدر نطلع بحملة زي حملة مالك. أعطونا بس فرصة يا جماعة تفهموا الموضوع لأنه والله أزعجني. يعني مش أزعجني أنا الكل بيعرف أنا عمري ما يعني صديت حدا ولا ما رديتش مثلا إلا 2 يعني هم بيعرفوا حالهم هلأ. يعني هم هلأ سامعيني أنا متأكد أنهم سامعيني صبحوا راسلوني ما برد عليهم. 2 هدول ما برد عليهم نهائيا لأنه بيعرفوا شو عملوا. يعني عملوا إشي أسائلهم وإلنا في موضوع المساعدة وأخذوا إشي مش من حقهم. فعشان هيك يعني أنا وقفت بطلت أرد عليهم نهائيا. بس أنا برد على كل الناس. مش قضية انزعاج بس قضية انه اتضايقت انه البعض يعني بحملك المسؤولية وكأنه صار فرض واجب عليك وممنوع تقول لا. عندك امكانية ما عندكش امكانية دبر راسك. زي اخونا اللي في نابلس اللي والله العظيم انا لا اخفيك والله وهذا حصل معي وممكن هاليومين تشوفوه يعني في الخليل طالع لنا على الهوى هون او في اي مكان تاني. اتصل فيه وحكينا كتير وعنده بنت عندها تخلف عقلي كامل وعندها مشاكل في اسنانها وعندها مشاكل في ظهرها وبدها عملية في ظهرها وفي مشاكل وعملية في اسنانها. يعني بتحكي على 70-80,000 شيكل بدها. فبقول له يا أخي اجمعهم من نابلس. يعني في نابلس في راديوهات محترمة وفي مؤسسات وفي جمعيات وفي محافظ. قال لي ما خليتش ولا حدا وأنا بعد اللي صار مع مالك ما ليش دخل أنا جاي عليك وعلى الخليل. يا أخي روح عند أخونا معاذ. قال لي والله رحت عند معاذ شريدة وطلعنا برنامج جمع لي 4,000 شيكل كل اللي جمعوا. طيب شو أعمل أنا في وضع زي هذا؟ قال لي ما ليش دخل أنا جاي. قلت له ما فيش إمكانية الفترة هاي ما يعني أصبر علينا. أقول لك خليها بس شوية شهر ونص بس الناس ترتاح من العبء اللي كان. قال لي أنا مش صابر أنا هاليومين جاي عليكم على الخليل وجاي بالبنت راح أحط لكم إياها هيك بالحرف والله زي ما بتسمعوا. أنا جاي بالبنت راح أجيب لكم إياها وأحط لكم إياها وشو ما تساعدوها ساعدوها. طب يا عمي بس أصبر شوي. قال لي لا بديش أصبر أنا جاي بدي أقعد عندكم 3-4 أيام في الخليل. وهذا الحكي مش سيء يعني أنا بقولكم أنا مبسوط إنه الناس كمان عرفت قديش الخليل فيها خير، وعرفت يعني أنا مع احترامي لكل المحافظات الأخرى وبدون الإساءة لأي محافظة، أنا سمعت من ناس إنه عملوا حملات لإنقاذ ناس وملموش 20,000 وملموش 10,000 وملموش، وفي راديوهات كبيرة ومن خلال مؤسسات كثيرة. لما بتحكي على الخليل واللي بتجمع واللي بتعمل واللي بتحاول في يطا، كان في مبادرة حلوة كتير، أخونا عيسى عواود امبارح كمان يعني كان له موقف رائع بإيصال صوت الطفلة غزل للأردن. أنت بتفتخر بهذا العمل وبتفتخر بهذا الجهد وهذا الإنجاز، وحلو كتير أنه تكون الثقة بالخليل عالية والناس تشوف إنجازاتها، بس كمان ترمش كل الحمل عليها. أنا مش بحبطكم ولا بقولكم أنه مستحيل، بالعكس الخليل فيش عليها مستحيل، الخليل ما في عليها مستحيل طول ما رجالها بهذه الصفات وبهذه المحبة وبهذا التفاني وبهذا الحب للدين كمان، لأنه كل هذا العمل نابع من تمسك الناس في الخليل بدينها. لسه لو فيش دين ما بتلاقيش حدا يتبرع، والله العظيم إنه الخليل أكثر محافظة محافظة حتى الآن، وهذا الحكي بيسعدنا وبيشرفنا وفخر لإلنا. بس اتحملونا شوي، أعطونا فرصة لوجه الله تعالى نقدر نرتب الأمور لحتى نساعد أكبر عدد من الناس اللي محتاجين للمساعدة. تخيلوا أنا حكيت لكم على الشاب اللي بده عملية أو بده علاج بالأردن لالتهاب البروستاتا، شاب في العشرينات، والله العظيم بعيط، والله إنه بعيط لما بيحكي معاي بقول لي أنا مستقبلي في خطر، ناهيك عن حياتي، ناهيك عن حياتي، بقول لك يعني أنا إذا مت ما أنا مت، بس إذا عشت رح أعيش فاقد للرجولة وغير قادر على الإنجاب. فهو يعني لما حكى معي أول مرة يعني وكأنه بيحملني كل المسؤولية، إنه يعني قدرت تجمع هالمبلغ أنت وشركائك في الموضوع. طب أنا 2,000 دينار، والله العظيم لو ال2,000 دينار بتوفرات ما بخليك تستنى لبكرة، والله إلا أخليك اليوم تسافر على الأردن. بس يا عمي مش دايما في 2,000 دينار، والله والله تمن حالات هاي من أصعب الحالات، من أصعب الحالات، إنه للآن والله ما أنا أدرى أمن لهم إشي من خلال أهل الخير اللي كتار. بس يا عمي يعني في نفس الوقت يعني هدول الفئة اللي بتقدم ما أثرتش في موضوع مالك وغير مالك، فخلينا نعطيهم بس فرصة، وإذا في حدا بيقدر يساعد هذا الشاب أو غيره من الحالات، ناس بدها حليب وأكل، ناس بدها مصروف لأولادها للمدرسة، والله في ناس بيروحوا أولادهم على المدرسة بدون مصروف، ناس بدها تبرعات مدرسية ويضغطوا عليهم في المدارس إنه جيبوا القسط جيبوا القسط. بتعرفوا موضوع إحراج الطفل في موقف زي هذا قديش بيكون صعب. ناس بدها أدوية وعلاجات، يعني في حالات بالإمكان البعض يساعدها، بتمنى ما حدا يقصر. على كل انصباع هاي طلال كمان، طلال اللي بده إبر، وهاي الإبر كمان مكلفة. إن شاء الله يا أبو طلال إن شاء الله، يعني أنا شو بدي أقول لك، إن شاء الله. خلينا ناخد استراحة صغيرة ونرجع بعد الاستراحة نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوبه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يلا نرجع مرة تانية لبرنامجنا ولا تعليقات الإخوة والأخوات اللي معانا على البث واللي بسأل يعني عملتوا مشاركة مش رح تخسروا شيء يا جماعة إذا شاركتوا البرنامج عندكم. صباح الخير لسناء المحتسب لمحمود عياش أم محمد الجنيدي تامر الجعبة تامر تعودنا رسائله فيش فايدة إلا تكون طويلة يعني بقول التعليم مهم جدا وإحنا مع المعلمين ومع مصلحة أولادنا لكن لازم كمان نراعي تعب الأهل مش منطقي كل معلم أو أستاذ يبعث صفحة أو صفحتين واجبات والطالب مطلوب منه يحلها والأب أو الأم بعد يوم شغل طويل يرجع ويقعد ويكتب صفحات كاملة على الدفتر عشان الولد يقدر يجاوب. تخيل أب عنده ولدين أو ثلاثة وكل معلم يرسل مهمة أو مهمتين بالنهاية الأهل بيصيروا طول اليوم بين الشغل وكتابة الواجبات وحلها مع الأولاد. المطلوب مش إلغاء الواجبات بالعكس المطلوب تنظيمها والتخفيف منها وكل معلم يراعي إنه الطالب عنده مواد ومعلمين تانيين والأهل كمان إلهم طاقة وقت. خلينا نخلي التعليم مفيد للطالب مش عبء مرهق على الطالب وأهله. بعد صباح الخير هذا كله قبل صباح الخير. والله يا تامر أحيانا إني أنا بستغرب فيك يعني إحنا بنطالب بزيادة المهمات وبإنه يا زلمة من وين أنا مش مستوعب. زمان كنا المعلم يقول لك خود هذا الدرس انسخه 20 مرة 20 مرة اليوم فيش منه هذا الحكي اليوم بتذمروا من واجب أو تنين. يا تامر خلي الطلاب يتعلموا سيبك من أنو تعليم المرهق على الأب والأم. هلا احنا بنقول لك الأب اللي بروح الساعة 10 بالليل يقعد يدرس أولاده طب ما الأم موجودة الإخوة الأكبر موجودين إذا فيش إخوة أكبر الأم موجودة الكل عنده قدرة يدرس أولاده طول عمر الناس بتدرس أولادها. هلا بدنا نصير نقول لا والله عبء على الأهل التدريس. امبارح والله العظيم رسالتك هاي جاي مصادفة أنا لا في موعد بيني وبينك ولا في حكي قبل هيك في هذا الموضوع. امبارح كنا بنقاتل في إحدى المدارس إنه أنتم ما بتعطوش واجبات للطلاب أنتم مش معطين طلاب واجبات للطلاب وحاسين إنه الطلاب بروحوا بيجوا على الفاضي يعني بدنا نحس إنه الطلاب بتعلموا. أنت جاي تقول لي بيعطوهم عيب؟ لا مش عيب التعليم عمره ما كان عيب وطول عمره وتعلمنا ودرسنا وكنا نحل واجبات وفي كل المواد. اليوم إذا بيجي واجب أو اثنين بتدمر منهم الطالب لأنه إحنا عودنا أولادنا على الكسل بدناش إياهم يتعبوا بصراحة يعني أقول لك وبدناش نتعب معاهم. أنا مش مع أنا وجهة نظري الشخصية مش مع. ناخد تليفون. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نهارك سعيد يا أبو رامي.
0: حياك الله يا سيدي.
1: معك محمود عيد من غزة أبو فؤاد.
0: حياك الله يا أبو فؤاد أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك أبو رامي. بصراحة يعني أنت بتطرح مواضيع حساسة ومحترمة وبتحاول تخفف عن المواطن وعن هموم الناس
0: إن شاء الله يا سيدي.
1: وإحنا بنشد على إيده
0: إن شاء الله.
1: فالموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه إنه هو اللي في حملة قريت على النت وكذا اللي هي حملة مسامح كريم وقضاء الديون على الناس. تلاقي في واحد مثلا للناس 4,000 شيكل 5,000 شيكل. انا قريت نماذج كثيره ولله والرسول والدين سامح.
0: نعم.
1: وهذا بصراحه بتنم وبتساعد على بناء الثقه بين الناس وتعمل على ارضاء الانفس وتفتح طاقات ايجابيه للناس.
0: نعم.
1: فانا يعني الموضوع اللي انت قاعد بتطرح انه الناس بتيجي على الإذاعة والناس بدها تروح تترجاف وكذا وانت
0: لا يعني انا لا عفوا منك انا لا قلت ترجانا ما حدا بترجانا احنا بنشتغل واجب وما حدا بترجانا وما بنحمل حدا جميلة ولا مني نهائيا هذا فضل رب العالمين. انا ما
1: الحمد لله رب
0: ما قلت ترجانا رجاء
1: على هذا الفضل اللي ربنا بنعم على الميسر انه يعطي الإنسان الميسر اللي بيعطي هذا له أجر كبير وبخاصة في ظل الأوقات كانت الصعب اللي احنا بنعيشها.
0: نعم.
1: فإحنا يعني لازم نفتح الأبواب لبعض لازم نساعد بعض واجب علينا نقف مع بعض زي ما تفضلت نحاول نحث بعض على الخير. البلد مليانة يعني فيها خير كتير البلد رغم أنه الأمور صعبة، لكن في ناس عندها فلوس وعندها خير بتقدر تساعد الآخرين.
0: نعم.
1: هاي اللي أنا حبيت أقوله وأصب عليه.
0: يا سيدي بارك الله فيك، وإحنا مع أي جهد ممكن يخفف العبء عن الناس في هالظروف الصعبة. مع أي جهد، مع أي جهد. أصلا اليوم المحتاج محتاج فعلا. هلا في البعض ماخدها شغلة والبعض مش محتاج وامتهن هذه القصة، بس في ناس فعلا محتاجة. لما بتحكي على حدا في السجن نزل يشتغل عشان يعالج بنته، انحبس ومطلوب منه كفالة 4,000 شيكل وما فيش معيل لأسرته أصلا، هذا محتاج. لما بتحكي على حدا هلأ بي

0: عشاء، وبعد العشاء بتبعت لك تقول لك والله ما أفطرنا لحد الآن، هاي محتاجة، حدا عنده روشيت الدواء ب200 شيكل مش قادر يجيبها، هذا محتاج. فأي حدا، ومين المحتاج؟ الغلبان. الغلبان هو اللي ماكل هوا على كل الصعد. فعشان هيك يعني أي مبادرة، أي عمل، أي إشي بخفف عن أولاد شعبنا، صدقوني يعني إحنا معه قلبا وقالبا. بس بترجعك يا أبو فؤاد أنت وغيرك، إحنا ولا مرة بنقول الناس بيترجونا أو ما حدا يحكي كلام على لساننا ما حكيناه. حدا ممكن يسمع هلا يقول لك بترجو، لا يا عمي ما حدا بترجانا. أول شيء إحنا مجرد وسيط، وسيط خير إن شاء الله بنكون هيك بين الناس والناس، فما في داعي حدا يترجانا أصلا. يعني إحنا ما بنستنى هذا الإشي ولا بنقبله أصلا يعني. فرجاء تحرفوش الكلام. ناخد تليفون. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالك برامي؟
0: الله يخليك.
1: بحكي معك أرقم أحمر.
0: أرقم بس تبعد لي عن الراديو.
1: طيب ماشي حياك الله.
0: رجاء يعني لأنه بيعمل هيك تشويش.
1: هيك اللي بيقدر أبي كويس هيك.
0: تفضل.
1: نحكي معك بس بالموضوع. في عندي بنت في مدرسة، في مدرسة افتح بيت لحم.
0: نعم.
1: إنها في المدرسة 9 سنوات حاليا توجيهها عليها.
0: نعم.
1: متفاجئ قبل شهرين ثلاثة بلش يحكوا لها هي لكل طالبات المدرسة يعني. إيمو المنديل في المدرسة.
0: إيمو
1: المدرسة. احنا سألنا في التربية والتعليم عن قانون القانون، حصلنا في التربية والتعليم القانون مدرسة مسيحية أبو سمين ما حدا بقدر يجي براك تقييم المنديل.
0: صحيح.
1: رحنا حكينا مع المدير، المدير قال خلاص ماشي بخليها تحط المنديل، تحط المنديل بالصف يعني.
0: مش ماشي
1: انه بدردوهم من المدرسة البنات وبروحوهم عشان حطين المنديل، يا بتقييم المنديل يا بتفش مدرسة، وروح البنات عشان بتفش مدرسة. احنا رحنا توجهنا للتربية والتعليم حكينا لهم، حكونا القانون ما بيسمح لهم انه يطردوا البنت او يروحوها عشان المنديل.
0: صحيح. ما انا هذا اللي بقوله، ما في اشي ممكن يلزم الطالبة انها تشيل المنديل، ما في ولا اي قانون مع هذا الحكي.
1: سألنا بقانون سألنا العشاء. طب شو نسوي هلا حاليا؟
0: في شي بدك تروح على مديرية التربية في بيت لحم وهم يحكوا معاهم.
1: انا طالع حاليا على بيت لحم بحكي مع التربية والتعليم،
0: مع مديرية التربية، وتقدم كتاب رسمي في هذا الموضوع.
1: ومبارح في ناس قبلي رايحين على التربية والتعليم.
0: يا حبيبي يا حبيبي يعني بدك تروح على،
1: انا طالع حاليا طالع اليوم، ومبارح في ناس قبلي من رايحين على التربية والتعليم.
0: ارقام
1: شكلهم مش مسوين شيء، لو سووا شيء كان روحوا.
0: يا ارقام ارقام ارقام. اسمعني شو بحكي. بدك تروح على مديرية التربية والتعليم وتكون كاتب كتاب تحكي فيه هاي التفاصيل، وتطلب من التربية انه توقف هذا القرار. بس عندي سؤال. يعني هاي المدرسة شو، مدرسة خاصة مدرسة ايش؟
1: مدرسة خاصة هادي.
0: ليش لمين؟
1: مدرسة افتح اسمها في مسيحية.
0: طب ليه؟
1: يعني فيها مشكلة المدرسة هادي بتاعت الصوم يعني اللي عندهم ضعف سمع.
0: يعني اللي عندهم مشاكل سمعية.
1: في السمع لها من البنتين هادها 9 سنين في المدرسة يعني، وإلا بتحط منديل 4 سنين وما حداش بيحكي معها. الموضوع عادي جدا يعني، بس عن شهرين ثلاثة ظهر الموضوع هذا.
0: خلص معناته بتروحوا على مديرية التربية مباشرة وبتحكي معاهم، بتخبرني شو بصير معك.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: واحكي لهم انه الموضوع سيثار اعلاميا اذا ما اخذوا القرار الصح.
1: يعني
0: حتى للمدرسة، حتى المدرسة نفسها.
1: أنا بي واحد حتى واحد طفي بنت في المدرسة مش عارف تروح، اللي روح ليها معك يعني فرضوا البنات فرضوها من المدرسة عشان المنديل.
0: مش على كيفهم يعني، هذا الحكي هذا إجراء غير قانوني ولازم تقدموا شكوى أصلا في اللي عمل هذا العمل.
1: ليش ما بتتابعش التربية؟ احنا بنروح على تربية التعليم، إذا ما تدبر التعليم ما مشوش معانا بقعد بتصل فيك مرة.
0: ما في عندي مشكلة، خبرني شو بصير. ضروري يعني، ضروري تخبرني شو بصير معهم.
1: خلاص ان شاء الله بخبرك شو بصير معي، بخبرك. حياك الله برام.
0: ان شاء رب العالمين. حياك الله. يعني بتصور هذا العمل بدوش شرح كثير. هذا عمل غير قانوني مخالف للأنظمة، وممنوع التعامل معه بهذا الشكل، ممنوع نهائيا التعامل معه بهذا الشكل. ولسه

مكملين في برنامج وسط البلد برعاية جوال. حط لنا شيء نسمعه هيك يا ربحي، هيك على ذوقك، هات ونختبر ذوق ربحي في موضوع الأغاني. شو عندك بدك تسمعنا يا ربحي؟

0: خلينا نروح لرسالة محمود النتشي أعتقد. بقول صباح الخير، بعدين مع مشكلة البنوك في شك 100,000 شيكل دخل البنك من امبارح، رحنا نحط قيمته امبارح واليوم بعد ما دخل الشك وبين عندهم انه في شك والبنك ما بده ياخد نقدي وبده يرجع الشك، شو الحل؟ لا يعني هلأ انت هلأ بس دريت بهالقصة يا محمود، ما هم من فترة هاي الإيداعات للأسف عملوا لها سقف معين، بعدين شك 100,000 شيكل يعني ما بيمشيش إلا لشركات لمؤسسات لإشي زي هيك، يعني عفوا أنا لو رحت أحط هلأ 100,000 شيكل ما بردوش ياخدوا مني، بس في شركات بتدخل أكتر من هيك حسب اتفاقيتها مع البنك، فمش عارف يعني إحنا أصلا هذا موضوع النقاش فيه أخذ أبعاد كتير، وأنا بقول لك للأسف الغرف التجارية والتجار قرروا إنهم ياخذوا إجراءات تصعيدية ضد البنوك، لأنه البنوك فعلا يعني حصرتهم وعطلت أعمالهم وضرتهم كتير، لكن ما أخذوش ولا قرار، ما أخذوش ولا خطوة بعد هيك الوقفة الاحتجاجية أمام الغرف التجارية، من بعده ما صار ولا إشي. فعشان هيك البنوك يعني أكيد البنوك ماخذة مجدها في موضوع التعامل مع الناس، أنا بقول هذا دور الغرف التجارية، هي رأس المال بحاجة كمان لمتابعة، وإن شاء الله بصير في حتى لو لشركة، ما هو كيف شو سقف إيداعها هاي الشركة يا محمود، شو سقف الإيداع اللي إلها، لازم يعني نعرف. هلا في عندي فيديو وصلني لمجموعة كلاب ضالة في منطقة معينة، و والله ما انا عارف اي منطقة، بس اسمع اشي مش طبيعي، تعرف قديش عددهم، يعني والله يمكن بتجاوز 30 يعني حسب اللي شايفه انا قدامي، اكتر من 20 اكتر من 20، وفي محيط سكني واضح، بيوت و وسيارات يعني محيط سكني أكثر من 20 مع بعض، شيء عن جد يعني شيء رهيب. موضوع الكلاب الضالة موضوع يعني على الطاولة من فترة، ولكن الحلول وين أشوف؟ هو في أبو رمان، هذا في أبو رمان، هي في أبو رمان بقول لي ربحي، هي جبل أبو رمان، شو هذا؟ اسمع لازم نعدهم نشوف كم واحد له. والله هذا الموضوع صار مزعج والله، وعم بتفاقم على فكرة، ديروا بالكم احنا ماخدين الموضوع هيك ببساطة، بس انا بدي اقول لكم موضوع الكلاب الضالة قاعد بيزيد، اعدادهم بتزيد بشكل رهيب والله، واقول لك خايف نصحى في يوم نلاقيهم يعني محتلين البلد، والله العظيم ما بمزح، يعني الاعداد بتزيد بشكل رهيب جدا وكبير جدا، وهذا الحكي ما كان من اول، يعني ما كنا يعني نشوف هاي الأعداد الكبيرة. شو هذا؟ إن شاء الله ما نسيتنا وفكرت يا عم، أخ والله العظيم ماني عارف يعني شو، ما عنديش إمكانية، ما عندي والله العظيم، ما في مجال، ما في مجال، هذا واحد من الاثنين اللي أنا يعني قلت أنا ما رح أرد عليهم، لأنه للأسف يعني أول شيء لما بتكون شاب وما شاء الله صحتك أقوى مني، وممكن الواحد يتضايق وممكن يطلب مرة وتنتين، بس لما تكون الشغلة على طول وعلى مدار أشهر معناته أنت ما بدك تشتغل ولا تدبر أمورك، وأنا مش مستعد لإشي زي هيك، لأنه حتى من ناحية شرعية حرام. نروح لاستراحة، فاصل صغير وبعده بنرجع وبنكمل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يا طير يا طير.

0: طيب كمان مرة رجعنا وأهلا وسهلا فيك. وقضيتين بتمنى نركز عليهم خلال الفترة الماضية. الموضوع الأول له علاقة بالكلاب الضالة اللي فعلا لاحظوا يا جماعة الفيديو اللي انتشر من شوي للكلاب الضالة في منطقة أبو رمان. الأعداد بتزيد والأحجام بتكبر، الأحجام كمان بتكبر، صار الكلب ما شاء الله قد أي حيوان تاني، بدناش نذكر شيء. والأعداد بتزيد كتير، وأنا بقولكو إذا بنضل على هالحال بصير عددهم أكتر منا، أكتر منا في البلد، يعني بيحتلوا البلد. متذكرين الليمبي لما قال الإنجليز احتلوا البلد؟ إحنا رح نصحى نقول الكلاب احتلوا البلد. فبدها حل وبدها تكاتف وبدها شغل بين الناس والبلدية والصحة وكل المؤسسات. الموضوع خطر على فكرة، مش موضوع عابر، مش موضوع بيمشي، مش موضوع لازم نمر عليه، لا، الموضوع بيخوف على المدى البعيد. لأنه اليوم منطقة معينة زي المنطقة اللي نشرناها من شوي، نشرنا الفيديو لمجموعة الكلاب الضالة في هاي المنطقة، هدول بيعملوا حظر تجول على السكان. إذا بنتشروا بهذا الشكل وهذا الحكي، شوفوا يعني في مع ساعات الصباح مش الباكر جدا، يعني لا الشمس طالعة والطلاب رايحين على مدارسهم وفي حركة بالشارع وهذا الكم من الكلاب الضالة. طيب تخيلوا لو كل منطقة صار فيها، بيمنعوا علينا التجول، بيمنعونا نتحرك في البلد يا جماعة. والله العظيم هاي القصة يعني مش قصة لازم نسكت عليها، هاي لازم لها حل. القصة الثانية ايش هي؟ القصة الثانية قصة النقل، نقل الطلاب سواء على المستوى الخاص أو العام. في عنا مشكلة، في عنا مشكلة في شغلتين. أول إشي امبارح تم ضبط سيارة، سيارة 4 ركاب والشوفير 5. مالك ضحكت؟ السيارة حمولتها 4 ركاب والشوفير 5، هيك المفروض أو هيك القانون بيقول. 11 راكب في السيارة، 11 أطفال، طلاب مدارس. هلأ حتى طالب الثانوي هو طفل، يعني لغاية سن 16 و17 هذا طفل في الجيبة وفي الكرسي مش عارف كم واحد، وفي الكرسي الأمامي مش عارف كم واحد. هلأ شو القصة؟ القصة إنه شوفير وبده يربح، قديش بده يقدر يكسب؟ يكسب في هالنقلة. وطفل مستهتر، طفل مش فاهم مصلحته. هلأ لازم يكون في رقابة، هذا على مستوى السيارات. طب ماشي، وشو مع الباصات؟ قد ما حذرنا وقد ما حكينا في قصة باصات المدارس والروضات أكثر من شغلي. أول إشي تعاملهم في الشارع، بدي أحكي على الشوفيرية ويزعلوا هلأ مني لأنه أنا مصور مقطع مبارح، وإذا يعني حدا بده يعترض يتفضل أنشر له المقطع، أنا ما بدي أسيء لحدا ولا لمدرسة معينة. بس كمان الشوفير الباص يعني مش مسموح لك تسكر بلد عشان أنت تعدي من مفترق ضيق. أصلا المدرسة كلها موقعها غلط، كلها والله العظيم موقعها غلط غلط غلط، وباصاتها ما شاء الله يعني من أكبر الباصات حجما، وموجودة على في منطقة ضيقة وعلى مفترق، وبيجي الباص وبيعطل الشارع كله عشان بيطلع بزق بوز الباص قدام السيارات كلها وبده يعدي. طيب وعدى، بتلاقي اللي وراه ما استناش كمان يعدي السيارات اللي لها 10 دقايق، بتستنى الباص اللي قبله يلف بس هالكوربة الصغير، لا بدخل وراه مباشرة وبسكر الشارع بالمرة. هذه واحدة. الشغلة الثانية للأسف قد ما حذرنا وقد ما حكينا الشرطة ضبطت سائقين مش مؤهلين لقيادة هاي الباصات، يعني هو بالأصل مش شوفير باص ورخصته أحيانا بتكون منتهية أو الباص فيش فيه تأمين أو الباص مش مرخص. للأسف هذا الحكي صار، لسه احنا على بعد أسبوع من بداية المدارس وهيك بيصير، يعني ما وصلناش 10 أيام. شغل الأخطار إنه باصات المدارس الخاصة، يعني لما بتروح تتعاقد معاهم بدك تحط ولد في المدرسة بيعملوا لك، شوفوا يعني نحكي عربي وخليلي وببساطة وبسلاسة على البساطة البساطة، بيعملوا لك البحر مآتي. مدرستنا يعني صفاتها وميزاتها وإلى آخره. بتجي عند الواقع بتلاقي الأكل مش مظبوط، يمكن التعليم مش زي ما أنت كنت بتتمنى، كله هذا ممكن تعديه. بتجي عند الباص بقولوا لك المواصلات قبل كل إشي. المواصلات بدك تدفع مواصلات لهذا الطفل، طيب تدفع له، بتدفع مواصلات ما بين 1500 ل 2000 شيكل في الفصل عشان ابنك يقعد في مقعد، الباص يجي ياخده من باب البيت يقعده في مقعد، يوصله على المدرسة، آخر النهار كمان ياخده من المدرسة يرجعه على البيت قاعد في مقعد محترم، المفروض حتى يكون الباص مكيف و إلى آخره. لا، بتروح صدفة على المدرسة، أو بتلاقي الباص صدفة باب البيت عندك بنزل الولد، أو بتلاقي الباص صدفة بالشارع بتلاقي علبة سردين، علبة سردين بمعنى الكلمة، بدل ما يكون في الباص 20. وطبعا تم ضبط حافلات برضو من قبل الشرطة، احنا بنحكي على وقائع فعلية صارت على الأرض، بتلاقي الحافلة بدل 20 فيها 40، الضعف الضعف. وطبعا ابنك يا قاعد في حضن أخوه، يا قاعد في حضن طالب تاني، يا مش قاعد أصلا وانت دافع له، دافع له. هذا غش، هذه أقولكو هذا مش غش، هذا سرقة. نقطة وسطر جديد. المعلم القدوة، صاحب المدرسة القدوة اللي لازم يكون قدوة للطلاب، حرامي باختصار وبدون أي جدل، ومحدش يقعد يجادل في هذا الموضوع لأنه ملوش تفسير تاني وملوش تبرير تاني. أنت بتاخد مواصلات عشان تأمن لهذا الطالب مقعد يروح فيه، لما أنت بتحطوش في مقعد أنت غشيته، أنت سرقته، أنت سرقت فلوس أهله هيك علنا. هاي هي الأمانة اللي يفترض إنه المعلم حاملها. أنا ما بحكي هون على كل المعلمين عفوا، يعني طبعا بلاش يعني يساء فهم كلامنا، لا احنا بنحكي على الفئة اللي بتمارس هاي الأعمال. يا رجل يا رجل اتق الله، انت مشروع، احنا عارفين إنه مشروع استثماري، كل الاحترام، واحنا مع دعم كل هاي المشاريع الاستثمارية لأنه فيها فايدة لصاحبها وفيها فايدة للناس، بس كمان ما يكونش التفكير كله بس في مصلحتك انت وقديش بدك تربح من وراها فلوس، في حقوق للناس، في منطق كمان بيحكم هذا الموضوع. يعني باص في 44 طالب، نصهم واقفين في نص الباص، هذا الباص لو صار معاه حادث وضرب بريك فجأة، شو بصير في الطلاب اللي واقفين هدول؟ مش بصيروا سلطة على بعض، بتآذوا بتضرروا؟ المفروض باص المدرسة يعني أول إشي بنطلع فيه طالب. شوفوا إحنا ثقافتنا والفوضى اللي عندنا بتبدأ من هون، الفوضى اللي بتربوا عليها الأجيال بتبدأ من هون، لأنه هو الطالب من صغره بتعود أنه ما فيش قوانين وفيش أنظمة، في فوضى، يلا باعك يا أبو باع، بتلاقي الأولاد بتدبحوا على الباص وهم طالعين عشان يلحق يقعد في مقعد، وفي الباص بتقاتلوا وبقعدوا في حضن بعض وإذا صار شغلة بيوقعوا طب ليش؟ مش أنا دافع لابني فلوس؟ مش أنا دافع قيمة المواصلات هاي؟ وأول إشي لما بتروح على المدرسة أول إشي بأكدوا لك عليه وبشددوا لك عليه الزي الكتب والمواصلات، الزي والكتب والمواصلات. واحد من الأهالي بعت لي بحتج على رسوم الكتب، تخيلوا كتابين، كتابين حقهم 150 شيكل. نعم يا أخي، كتابين إيش هدول؟ يعني والله الموطأ ما هو هالقد سعره، والله شو بدي أقول لكم، يعني أي كتاب هذا اللي سعره 150 شيكل أو كتابين سعره 150 شيكل لطالب في المرحلة الابتدائية؟ ها أنا بحكي لكم كمان على شكوى من مواطن موجودة قدامي، شكوى من مواطن حتى ألح علي كتير فيها، اللي بديش أدفع إلا ما تشوف لنا حل. 150 شيكل، قال شو الحجة؟ قال هدول الكتب بيجوا من بريطانيا. يا أخي أنا بديش كتب من بريطانيا، أنا أعطيني كتب من وادي الهرية، أعطيني كتب من يطا، أعطيني كتب من الخليل، في أي مطبعة محترمة عنا، في ضاحية البلدية، في عين سارة، في سنجر، في يطا، في السموع، في الظهرية، بتطبع أحسن كتب في الدنيا. جاي تقول لي أنا والله بجيبهم من بريطانيا وسعرهم 150 شيكل؟ طب ليش؟ المربح في كل إشي، في الكانتين بدنا نربح، وفي الكتب بدنا نربح، وفي الزي بدنا نربح، وفي المواصلات بدنا نربح، وفي أصبح مش مشروع بس استثماري، لا أصبح مشروع ربحي بامتياز، ملوش علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم. أصبح كل الهدف من وراء قديش بدي أجمع فلوس. فاتقوا الله يا عباد الله، لأنه والله ما هو منطق اللي بنسمعه، والله ما هو منطق اللي بصير، مش طبيعي، مش لهالدرجة استغلال الناس، مش لهالدرجة استغلال احتياجات الناس وانشغالات الناس. لأنه أنا بنصح كل ولي أمر حط ابنه في مدرسة سواء حكومية أو خاصة يروح يفقد، يفقد ابنه وين قاعد، يفقد ابنه شو بياكل، يفقد ابنه كيف بيركب ومع مين بيركب وشو نوع المواصلة. لأنه مش منطق كمان تاكسي صغير مخصص لأربع ركاب يكون في 11 وتمسكوا الشرطة بعد ما مواطن بصوره، ولو ما صوروا هذا المواطن كان الموضوع بيعدي، وأنا متأكد في غيره عدى وما حدا انتبه له. شكرا للمواطن اللي صور، لأنه مجرد الرفض ترفض هاي الظاهرة، هذا بحد ذاته عمل كويس. بس مش منطق كمان احنا نضل ساكتين على هذا الحكي. المفروض الأب يروح يفقد، يفقد على ابنه، يشوف في الروضة في المدرسة في ايش بيركب، شو نوع الباص اللي بيركبه، الباص صالح ولا لا، يسأل حتى على الشوفير معاه رخصة ولا لا، الباص مرخص ولا لا. يا جماعة أقسم بالله سيارات مش مرخصة، سيارات غير قانونية. العام الماضي إذا بتذكروا يعني في أواخر السنة الدراسية كان في عندنا 3 حالات لضبط سيارات غير قانونية نهائيا، بتحمل ركاب، بتحمل طلاب، وعلى إيش تأخذ مني كل هالمصاري؟ أنا بنصح كل أب بحس إنه في استغلال تخليش ابنك في هاي المدرسة، تخليها وش والله تقعدش تفكرها وتفترضش حسن النوايا. سيبك من حسن النوايا، قد ما أحسن النوايا انخرب بيتنا. محمد أبو حنان أبو أحمد بقول لك بالنسبة لموضوع قصة المدارس، في ناس مش قادرة تدفع شو تعمل؟ والله العظيم يا محمد، والله إنه امبارح كان في موقف مخزي، وأنا هون أدعو رجال الأعمال أو كل حدا بيقدر يساعد مجموعة من الطلاب مش قادرين يدفعوا فعلا أقساط المدرسة. بدي أشكر أول شيء أخونا أبو يعقوب الجبالي اللي تكفل ب15 طالب، والله ومش عيب، يعني زي ما في حملة مالك قلنا فلان تبرع بكذا وفلان تبرع بكذا، كمان أخونا أبو يعقوب الجبالي تكفل بالقسط الدراسي ل15 طالب. فياريت إذا في حدا زي أبو يعقوب يتكفل بعض الطلاب، لأنه فعلا امبارح كان في موقف محرج لبعض الطلاب. تتخيلين ولد صغير، يعني شو ذنبه الولد؟ يعني الولد شو بيعرف عن ظروف أهله المادية إذا كان في سن صغير كتير وإذا بحكوش قدامه؟ إذا كان الأب مثلا في السجن، يعني أنا بدي أحكي لكم على حالي مثلا من اللي قدامي. الأب نزل يشتغل في إسرائيل، محبوس حاليا وحتى مطلوب عليه غرامة 4000 شيكل، والأم بتقاتل عشان تعيش أولادها وساكنة بالأجار، وقسم بالله بيعدي عليها أيام بتقعد 2 أو 3 بدون كهرباء لأنه فيش تدفع كهرباء، وصاحب البيت كمان كل شوية إذا ما دفعتوش اطلعوا من البيت. طب وين تطلع؟ أهلها ناس على قد الحال، وجوزها كمان على قد الحال ومحبوس. امبارح المدرسة بتقول لهم إذا ما جبتوا الأقصى، طبعا عندها 7 أكبرهم عمره 12 سنة، تخيلوا هاي يعني بديش أقعد ألومها هلأ إنه ليش نخلف هالقد إذا إمكانياتنا بتسمحش وكذا، والله لومتها وهي ندمانة. بس الناس إحنا عندنا كل شيء بنرميه على القدر، والله إرادة ربنا، النصيب، ربنا بده هيك. لا ربنا ما قال شيء، يعني ربنا قال اعقل وتوكل، صار اللي صار. 7 في المدرسة والله ما معاها تدفع لواحد فيهم القسط. امبارح 2 من مدارس أولادها قالوا لهم يا بتجيبوا القسط يا دبروا حالكم، تعرضوا لموقف محرج جدا قدام الطلاب قدام زمايلهم. طبعا هذا رح يأثر عليهم على المستقبل، على نفسيتهم، على حالتهم. الله يكون بالعون والله يفرجها على كل الناس. والوضع والله ما هو أحسن شيء، والله الوضع سيء. فأنا أدعو اللي وضعهم كويس، يعني تعرفوا الألف شيكل يعني 20 طالب، 1000 شيكل 20 طالب بيقدر. وطبعا في أسماء محددة ومدارس محددة، يعني ممكن حدا من هالمقتدرين يقول لك يا عمي أعطيني مثلا 10 أسماء ويروح هو يدفع له. هاي أقسم بالله واحدة منهم هي بتقول لي قسما بالله ما نعرف إيش أحكي، يسعد صباحك قسما بالله ما انا عارف ايش احكي. هاي يعني واحدة من الاخوات اللي الله يعينها على ظروفها، الله يعينها على حالها، الله يعينها على وضعها. ظروف الناس صعبة، وفي نفس الوقت في ناس ظروفها ماشية يعني مرتاحة، قادرة قادرة انه يعني تساعد غيرها. بدي احكي كلمتين واسجلهم عشان هي تسمع، بلاش تفكر انه انا ناسي موضوعها. اقسم بالله هاي الاخت اللي بتراسلني هلا اللي بتقول يسعد صباح قسما بالله ما انا عارف ايش احكي، بعرف تقلت عليك والله ما انا عارف ايش اطعمهم ولا شو اعمل لهم. يعني انا بس بدي اقول لك شغلي، انا والله بدون كهرباء. هي كمان بتقول اقسم بالله اني حاولت اليومين اللي عدوا انه اسلك، يعني في عندي 7-8 اسر هيك زي حالتك، ويمكن في اشي اصعب واشي اهون، بس يا عمي والله احنا طلعنا من حملة مالك فعلا. الناس كلها اللي بتتبرع تبرعت، لانه هاي ناس فيها خير، فما صدقت في موضوع مالك وقدمت كل اللي عندها. يعني اللي كان مثلا كل اسبوع بيقدم له 200 شيكل وفي عنده 1000 دفع 1000 مرة واحدة، فعشان هيك بطل قادر كل أسبوع. فعشان هيك أنا بقول لك والله والله والله ما أنا ناسي موضوعك، وأنا زي ما أنت بتحلفي هاي أنا بحلف لك إنه أنت قلتي قسما بالله ما أنا عارف شو أحكي، وأنا كمان قسما بالله ما أنا عارف شو بدي أرد عليكي، بس بوعدك شو بقدر بكل الوسائل أنت وغيرك أسلكوا، خاصة في موضوع الأكل وفي موضوع المدارس. وقولي يا رب إن شاء الله إني بقدر. أنا سجلت المقطع عشان تسمعوا، بلاش تفكر إنه أنا ناسيها، لأنه البعض بيعتقد يعني إنه والله أنا حكيت مع أبو رامي وأبو رامي طنشني. والله ما بطنش ولا حدا، وأتحدى إذا حدا بقول أنا بردش عليه وبردش على رسالته إلا تنين أو ثلاثة هم عارفين وحكيت لهم وبعثت لهم أكثر من مرة إنه مش رح أرد عليكم، لأنهم أساءوا لأنفسهم وأساءوا لغيرهم وأخذوا حق مش حقهم يعني. وطنشوا عليه أخذوه بالغلط، ولما رجعناهم عملوا حالهم إنه والله مش منتبهين. لا أنت منتبه، أنا لما بقول لك روح على المكان الفلاني في لك 500 شيكل وبتروح تأخذ 1500، الزلمة بخربط بفكر انه انت بدك تاخد لتلت عائلات وبيعطيك اياهم وبتضل غارش عليهم. وانا عمدا ضليت غارش اول يوم وكنت متوقع تصرفهم ما ترجعهمش، وهذا اللي صار. قلت لي انك تصرفت فيهم بتفكرهم الك، لا انت عارف انا قلت لك 500 شيكل الك في المحل الفلاني، المفروض لما اعطاك 1500 تعرف انه هدول مش الك، او تراجع فيهم، او على الاقل تخبرني هلأ ترجعش ترن علي. أنا بحكي لك إياها بصراحة، وأنا قلت لك مش رح أرد وأنا ما بعمل بلوك لحدا إلا نادرا، بس أنا مضطر إذا بتضل تبعت وترن. يعني من شوي برن علي، قال هو برن علي من شوي وبعت لي يا عم برام إن شاء الله إنك مش ناسينا. لا أنا ناسيك يا خي، ناسيك لأنه أنت أسأت لنفسك. بعدين أنت شاب، يعني الواحد بساعد الشاب مرة تنتين ثلاثة على مدار أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بس إنه على طول هاي بطلت مساعدة، هاي صفت كفالة، يعني كفالة للناس. وآسف أنا ما بدي، والله إني ما بدي أسيء لحدا، بس أحيانا بجبروك غصب عنك تحكي، الله يفرجها على الناس. أم عبد الله يسعد صباحك وصباح العائلة كلها عندك، وتحياتي إليك ولكل معارفك ولكل أهلك ولأصدقائك، والله يرحم أبوكي ويرحمنا جميعا يا الله، ويرحم موتانا وموت المسلمين. ولسه مكملين والمشوار مستمر، اليوم الأربعاء بكرة الخميس، الساعة حاليا 10:32 ورح نكمل مشوارنا معك لغاية الساعة 11، برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال. ناخد فاصل، يلا ناخد استراحة وفاصل وبنرجع بنكمل، وبدنا نحكي شوي في موضوع الحاجة المختفية حتى الآن. ام راجع الرجبي في القدس، لأنه في أمر حظر نشر هلا هم بيقولوا عمل حظ النشر، احنا اشتغلنا، هم اللي قالوا. محكمة الصلح في القدس فرضت حظر نشر كامل على تفاصيل تحقيق يتعلق باختفاء احدى ساكنات القدس الشرقية بحسب الامر. اسمعوا وهي نقطة مهمة، اسمعوا ركزوا، بحسب الامر يحظر نشر اي من تفاصيل التحقيق او اي معلومات قد تؤدي الى التعرف على المشتبه بهم. إذن في مشتبه بهم وفي تفاصيل، والمحكمة بتقول ممنوع اوعوا تنشروا اي تفاصيل ممكن توصل الناس إلهم. إذن في جريمة، في جريمة بالنص. ما بدنا نستبق الأحداث، بس الموضوع زاد عن حده والموضوع في اشي غامض. يعني المتغطي بالأيام عريان زي ما بقولوها، رح ينكشف يا خبر النهاردة بفلوس على رأيهم، بكرة بيصير ببلاش، بس فعليا في جريمة في النص. خلينا نروح لفاصل وبنرجع نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك،
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف؟ طيب
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: طيب آخر جزء وآخر دقائق في البرنامج كمان مرة، صباح الخير. في رسالة من امبارح بس ما كنا منتبهين إلها، لما حكى معنا أبو الفهد امبارح كان بده يصبي على أحد الأطباء اللي تعرف عليهم بالصدفة في مستشفى محمد علي. فالدكتور على ما يبدو نفسه بعت لنا دكتور ماجد أبو يوسف زماعري، تعرفت على أبو الفهد في مستشفى محمد علي المحتسب، هاي من امبارح. فهو الدكتور اللي كنت بتسأل على اسمه يا أبو الفهد هو الدكتور ماجد أبو يوسف زماعري من حلحول، تحياتنا إله وإلى كل الجميع. نضيع طفل صغير يا جماعة، يعني في طفل على ما يبدو من ذوي الاحتياجات الخاصة تم العثور عليه في منطقة راس الجورة، وحاليا هو موجود في مركز شرطة الحرس. ياريت اللي فائت طفل، وطفل يعني واضح انه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لابس بنطلون جينز اسود يمكن تقريبا اسود او كحلي، وبلوزة هيك لونها جيشي مكتوب عليها بالأسود. فاللي فاق الطفل بهالمواصفات ياريت يتوجه لمركز شرطة المدينة في الحرس عند أخونا سيادة العقيد محمد البطاط، الله يعطيه العافية، لحتى يستلموا هذا الطفل. نرجع لموضوع الحجة إمراجي الرجبي. الحجة إمراجي يعني لسه أعمال البحث عنها مستمرة وبشكل حثيث جدا بعد ما اختفت فجأة يوم الأحد. تخيلوا احنا يوم الأربعاء، ومن يوم الأحد الحجة مختفية وما في حدا بيعرف عنها أي شيء. بس بيان الشرطة أو محكمة الصلح مبارح، ما بعرف، في مؤشر هيك، يعني مؤشر أنا بالنسبة لي واضح هذا المؤشر، لكن البعض بقول لك لا يعني تستعجلوش الأحداث. بس من نص البيان أو من نص قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، محكمة الصلح عفوا، فرضت أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، وبحسب هذا الأمر مكتوب فيه يحظر نشر أي من التفاصيل أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على المشتبه بهم. يعني واضح أنه في مشتبه فيهم، معناته في مشكلة، في قصة، في إشي، يعني هناك في الأمر أمر. بس هذا اللي بنقدر نقوله، بنستنى التفاصيل قدام. معنا على خط التليفون أخونا رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي. أبو جهاد
3: صباح الخير أبو رامي إليك، وصباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
2: صباح النور يا هلا، صباح النور.
3: يعني أنا لحقت البرنامج لحق لولا أخونا أبو أحمد، هيو بصبح عليك أبو أحمد القسراوي.
2: الله يسعدك.
3: ولا أنا بصراحة نسيت الموضوع من الصبح، بدي أذكرك بس الحمد لله، يعني أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي
2: إن شاء الله خير.
3: أبو رامي بخصوص موضوع الطفلة بسملة، اتفاجأت امبارح إحنا في مجموعة من الشباب بيجيبوا حصالات وبحطوهم في المحلات اللي حابب يتبرع لهاي الطفلة. أنا بأكد لك إنه القائمين على هاي الحملة وأنا واحد منهم ننفي نفي قاطع إنه إحنا بعتنا حدا أو طلبنا من حدا يحط حصالات أو يجمع تبرعات. إحنا في رقم للتبرعات رح نعلن عنه كمان يومين ثلاث، تمام؟ وإذا في صناديق كمان رح نعلن عنها. بس ما دون ذلك أنا بقول لكل أبناء شعبنا، إحنا ما كلفنا حدا يجمع تبرعات لبسملة.
2: صحيح.
3: واللي حطوا الحصالات صاروا أسماءهم متوفرين عنا، وأنا قلت لهم من بير حكيت مع واحد منهم، إذا بعرف إنكم رجعتوا ولميتوا رح ندخل الأمن ورح يتم اعتقالهم، لأنه هذا الحكي عيب
2: ممنوع
3: وحرام.
2: ممنوع تماما جمع أي تبرعات لصالح هاي الطفلة، أصلا ما انطلقت الحملة لسه، يعني رح تنطلق يوم 22 الشهر، ورح يكون في تفاصيل ورقم حساب خاص للتبرع من خلاله، إذا كان رح يكون في يعني أي مقرات معينة رح يتم الإعلان عنها بشكل واضح. بس لحد الآن ما في إشي زي هيك.
3: كيف خط 36 وخط 60 هدول الالتفاف شو وضعهم؟
2: عادي. لا راس الجره فاتحه على فكره.
3: هدول الالتفافي فاتحين ولا؟ لانه سمعت المشاهير قاعدين بتدرب وبركضوا على خطوط الالتفافيه
2: عشان
3: المباراه تاعت يوم الجمعه.
2: لسه من هون ليوم الجمعه بيكونوا. اسمع اطمئن، حط في بطنك مش بطيخة، عدي على إبراهيم أحمر وخذ كل البطيخات اللي عنده، لأنه هدول جماعة من هون ليوم الجمعة على الأقل الواحد فيهم بيكون زاد له 4-5 كيلو. هدول جماعة اسماء بيأكلوا بشكل مش طبيعي، فانسى يعني أول 5 دقائق في المباراة. وانت جايب الهلال ولا مش جايبهم؟
3: لا احنا جبنا بس
2: لا لا استدعي استدعي الهلال الأحمر، لأنك راح تشوف إغماءات مش طبيعية عندهم.
3: طيب خلينا نشوف، بلكي جبنا الدكتور طارق
2: محمد. لا اسمع، هذا منذر الأطرش بعت لي رسالة قبل يومين إنه استنونا واستنوناش مش عارف إيش على البرنامج هون. قلت له يا منذر تشدش كتير، والله أنا نصيحة وأنا برجع بقول له إياها هلا، تشدش كتير على الموضوع يعني. قال له يا حواجبه يا

0: يتم تعيين أي موقع لجمع تبرعات ولم يتم تخويل أي شخص لجمع تبرعات لهذه الطفلة نهائيا، وما حدا يعطي أي حدا أي شيء. شكرا لأبو جهاد، يعطيك ألف عافية. تفضل، يعني هاي ناس رايحة تلم باسم بسملة، ورغم أنه ما حدا فوض حدا ولا حدا خول حدا، وإحنا على تواصل مباشر مع أهلها ومع محافظ طول كرم الأخ عبد الله كميل، ومناشدتهم إلنا وطلبهم منا المساعدة إحنا استجبنا بالتعاون مع الإخوة يعني المؤثرين والمشاهير وغيره. راح يكون لنا زيارة لطور كرم لمساندتهم معنويا، معنويا افهموا، معنويا، والوقوف إلى جانبهم وإطلاق حملة لصالح هذه الطفلة هناك في طول كرم. من غير طول كرم اللي بده يتبرع راح يكون في رقم حساب خاص للتبرع لهذه الطفلة في حال أقرت الحملة وأقر رقم الحساب، لكن والله أعطوني أو ادفعوا لهذه الطفلة ما حدا يعطي إشي لأي حدا نهائيا، لا لهذه الطفلة ولا لغيرها. حتى اللي بنعلن عنهم إحنا بإمكانكم التواصل معهم مباشرة. أنا حكيت اليوم على أكثر من حالة، حكيت على طلاب بحاجة لأقساط، حكيت على طفل بحاجة لجهاز أكسجين، حكيت على شاب بحاجة لعملية أو لعلاج في الأردن، مش عملية، علاج في الأردن بكلف 2000 دينار، حكيت على طالبة جامعية في فصلها الأخير بحاجة لمبلغ يعني حتى تخلص آخر فصل وتأخذ شهادتها. أي حالة من هاي الحالات ما تتوانى بأنك تطلب رقم تليفونهم أو وسيلة تواصل معهم مباشرة، ومنك إلهم ما تعطي حدا، ما تقدم لحدا، منك إلهم مباشرة. كلهم ناس موجودين، يعني ما فيش داعي إنه يكون في وسيط بالنص. شكرا لجوال راعي البرنامج طبعا الرسمي اللي دائما معنا، وشكرا لربحي أبو رموز وإلكو كمان ولكل حدا شارك البرنامج على صفحته. وبإذن الله تعالى إلنا لقاء بكرة، بكرة بنلتقي من جديد 9 صباحا في برنامج وسط البلد برعاية جوال. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم.

0: سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: إليك نضال.
7: صعب بكل تأكيد، ولا تكفي الكلمات في التعبير عنه. شكرا لك عاصم النبي، تبقى معنا بكل تأكيد، ورأس الساعة يواصل معكم هذه التغطية زميل يحيى نافع.
6: شكرا نضال، أهلا بكم مشاهدينا. إذن تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي، حيث قال الدفاع المدني في القطاع للتلفزيون العربي إنه جرى انتشال 14 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربية مدينة غزة، في حين تواصل فرق العمل الفرق الطبية الإغاثية وفرق الدفاع المدني العمل على انتشال المفقودين من تحت أنقاض البناية. وفي سياق متصل قال المكتب الإعلامي الحكومي إن في القطاع إن آلاف البنايات المتصدعة مهددة بالانهيار في أي وقت. وهذه المشاهد الأولى لعمليات الإنقاذ والانتشال بعد انهيار البناية السكنية. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل للتلفزيون العربي إن العشرات ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، محذرا من حوادث مماثلة نتيجة تضرر المباني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. ولفت بصل إلى النقص الواضح في الإمكانات الضرورية للبحث تحت الأنقاض.
8: لكن المشهد بشكل واضح هو مشهد صعب، المشهد كارثي جدا. الآن نحن نتحدث على يعني إمكانات معدومة، ربما الشركاء الذين يعملون معنا الآن أيضا إمكاناتهم يعني لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث. اللجنة المصرية، الصليب الأحمر، أوتشا، جميع الشركاء الذين الآن يعملون في يعني في هذا الحدث الأليم حقيقة. لكن نحن نتحدث على المستقبل، ما القادم على غزة في ظل فصل الشتاء، ما القادم على غزة في ظل أن هناك مئات من المباني في غزة يعني على وشك أن تنهار، وهذا ما تحدثنا فيه في السنوات الماضية وفي الفصول السابقة.
6: والآن ينضم لنا من موقع البناية المنهارة في مدينة غزة غربية المدينة في منطقة الصناعة تحديدا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. أهلا بك مجددا عاصم، أطلعنا على المشهد هناك كيف تجري أعمال الإنقاذ وكذلك حصيلة ضحايا انهيار هذه البناية السكنية في مدينة غزة.
9: نعم يحيى، حقيقة نحن الآن في هذا الموقع من داخل منطقة الصناعة تحديدا في جنوب مدينة غزة. هذه المنطقة تحديدا تعرضت لتدمير كبير بان الحرب تحديدا في أكتوبر 2023 كان هناك استهداف وحزام ناري يعتبر من أصعب الأحزمة النارية التي طاولت قطاع غزة خاصة في بداية العدوان. نلاحظ أعمال انتشال الضحايا من تحت أنقاض هذا المبنى، حقيقة هو دمار كبير للغاية. نتحدث عن مبنى متعدد الطوابق، مبنى كبير كانت فيه 10 عائلات نازحة في هذا المكان، بالرغم من أنه مبنى آيل للسقوط ومعرض للسقوط، وكان السكان يعلمون بذلك لكنهم اضطروا للعودة إلى هذا المكان بسبب عدم وجود أي خيارات أخرى. الاحتلال الإسرائيلي اقتضم جزءا كبيرا من مساحة القطاع الفعلية، نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الأصلية تم اقتضامها من القطاع، لدرجة أن الناس يضطرون للعودة إلى هذه المنازل أي الآيرة للسقوط التي فيها مشاكل هندسية وإنشائية، يضطرون لنصب خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، بسبب أيضا طبيعة الاستهدافات وأيضا بسبب طبيعة الأراضي. الآن لا يوجد متسع الآن داخل قطاع غزة، الناس يعودون حرفيا إلى بيوتهم شبه المهدومة، يحاولون استصلاح ما يمكن استصلاحه. طواقم الدفاع المدني والمواطنون كما نلاحظ في الصورة يحاولون ربما إنقاذ ربما انتشال، الصورة ليست واضحة، لكن المؤكد بحسب طواقم الدفاع المدني أن الحدث والكارثة كبيرة، وأن المعدات التي يمتلكونها لا تساعدهم على القيام بعمليات إنقاذ وإنما مجرد عمليات انتشال. الأسلوب الذي يستخدمونه الآن هو التحطيم والتكسير ثم الإزالة، وهذا يعني أن لو كان هناك أي إنسان حي تحت الأنقاض فهذا يعني أنه معرض للخطر الشديد بسبب هذه العمليات، لأن الاحتلال يمنع دخول المعدات والآليات اللازمة لإنقاذ هؤلاء الضحايا. ظروف صعبة للغاية، ربما الصورة لا توضح حجم الحزن وحجم الغضب وحجم اليأس الذي ينتاب هؤلاء المواطنين، سواء من أهالي هذه العائلات أو حتى الفلسطينيين داخل القطاع الذين يشعرون بألم شديد، لأن الكل تقريبا لا يزال معرضا لهذه الكارثة، خاصة أن هناك بحسب بلدية غزة ما يزيد عن 2000 مبنى آيل للسقوط، والناس تسكنه بالرغم من كل التحذيرات لأنهم لا يجدون بديلا. هناك عائلة سكنت في هذا المبنى فقط بالأمس، اضطرت للعودة والمجيء إلى هذا المبنى لأن أطفالهم يعانون من الحر وأصابتهم أمراض جلدية من سكن الخيمة ومن هذا الحر الشديد. سكنوا فقط بالأمس في هذا المبنى، وبعد أقل من ساعات سقط المبنى بهم، وهذه قصص عملية مكررة. هذا المبنى ليس المبنى الأول وقد لا يكون الأخير بحسب تحذيرات الطواقم، سواء طواقم الدفاع المدني وغيرها. نلاحظ تقريبا عدد قليل من المعدات التي تعمل، أيضا طواقم الدفاع المدني يعملون بأدوات بدائية وبأدوات بسيطة جدا، لكن أيضا المؤكد حتى هذه اللحظة أن تم انتشاله 15 من الشهداء، وأيضا تم إنقاذ نحو 12 إنسانا، هذا في الساعات الأولى وليس في الساعات الأخيرة من هذا الحدث. بحسب الدفاع المدني العدد المتوقع الآن هو ما يزيد عن 70 إنسان لا يزالون تحت الأنقاض، 50% منهم من الأطفال.
6: إذن قرابة 70 شخصا ما زالوا تحت أنقاض هذا المبنى المدمر. عاصم، ما زلنا نتابع معك هذه الصور ومحاولات انتشال الرثات بعض أو جثامين بعض الضحايا من هذا الموقع، وكذلك البحث إن كان هناك بعض الناجين من تحت ركام هذا المنزل المدمر. كم تقدر أعداد المنازل الآيلة للسقوط في قطاع غزة جراء تعرضها للغارات الإسرائيلية التي لا زالت يعني تشن على قطاع غزة حتى اللحظة منذ قرابة 3 سنوات عاصم؟ ويعني هل هناك أي إجراءات في محاولة لإيجاد بدائل لهؤلاء النازحين الذين يضطرون للسكن في هذه المباني الآيلة للسقوط؟
9: الحقيقة يحيى، بحسب البلدية قالت بأنه يوجد 2000 مبنى آيل للسقوط الآن في قطاع غزة. هذه المباني التي تم حصرها بالمناسبة، بينما توجد الكثير من المباني التي تعرضت لأضرار جزئية والتي عاد إليها الناس ولم يتم حصرها أصلا. هناك آلاف المباني التي تعرضت لأضرار جزئية، هناك أيضا مباني أخرى بالمناسبة لا تزال فيها ذخائر ومعدات عسكرية غير منفجرة، هذه أيضا مصيبة وكارثة أخرى. هناك أيضا منازل فيها تشققات في الأسقف وفيها أيضا مشاكل إنشائية غير واضحة، والناس أصلا لا يعرفون أن هناك مشاكل إنشائية لأنهم ليسوا على دراية بطبيعة المشاكل الهندسية التي قد تصيب المباني بسبب طبيعة الاستهدافات والأسلحة الضخمة التي استخدمها الاحتلال وألقاها على قطاع غزة خلال الأشهر الماضية. عمليا التدخلات محدودة للغاية، مجرد إجراءات إسعافية مؤقتة لا تلبي احتياجات المواطنين بشكل كامل ولا تحقق عمليات التعافي التي يحتاجها قطاع غزة. كل ما تقوم به المؤسسات، كل ما تقوم به الطواقم الفنية عمليا مجرد إجراءات إسعافية مؤقتة غير مستدامة، لا تلبي الاحتياجات بشكل كامل. أولا لأن الاحتلال يمنع دخول المعدات، ليس هناك طواقم كافية مجهزة، أيضا هناك حاجة لتدريب متخصص من أجل عمليات الإنقاذ. ما مرت التجربة التي مرت بها مدينة غزة وقطاع غزة تجربة صعبة للغاية، والطواقم التي موجودة الآن داخل القطاع لم تتدرب، لم تحصل على أصلا تدريب متخصص للتعامل مع هذا الحجم الهائل من الدمار وهذا العدد الكبير من المفقودين تحت الأنقاض. بالأمس فقط ذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال بأنه من الضروري السماح بوصول المحققين الدوليين، لكن الاحتلال لا يمنع فقط وصول المحققين الدوليين، ويمنع المحققين الدوليين الصحافة الدولية والوكالات الأجنبية، يمنع دخول الفرق المتخصصة من الطب الشرعي وفحوصات الدي ان اي، يمنع حتى الفرق الفنية الأخرى، ويقنن ويصعب ويعقد من عملية دخول الطواقم الطبية من أجل إجراء العمليات الجراحية، وبالتالي هي ظروف صعبة للغاية. المواطنون يعتبرون أن الحرب لا تزال مستمرة وأن قوات الاحتلال تستغل الاتفاق كغطاء فقط من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.
6: شكرا لك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي، نقلت لنا جانبا من عمليات ومحاولات إنقاذ وإغاثة الذين انهار عليهم أحد المباني السكنية في غرب مدينة غزة. الآن ننوه بهذا الخبر العاجل، رئيسة المفوضية الأوروبية: قرار الحكومة الإسرائيلية المضية قدما في مشروع إيوان الاستيطاني غير مقبول. إذن رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية المضية قدما في مشروع إيوان الاستيطاني شرقية مدينة القدس المحتلة قرار غير مقبول. دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جميع في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض في قطاع غزة. وقالت المنظمة الأممية إنه يتم انتشال رفات للعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.
4: هنا ثراهم إلى حين، ردم غزة مما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية يكشف ما يحاول الاحتلال تعتيمه. أكثر من 8,000 جثمان لا يزال تحت الأنقاض، يقول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
10: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، وبهذا المعدل سيستغرق استكمال انتشال الجثث المتبقية 10 سنوات أخرى على الأقل.
4: دموع وأشلاء، مشهد يومي في القطاع. خلال عام تقريباً انتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان عالق، بعضهم لأسر بأكملها وأخرى تحللت وبقي منها بضع أثر.
11: عملية انتشال رفات بشرية واسعة النطاق في غزة، معظمها لأطفال ونساء، هي عملية شاقة للغاية. يؤكد هذا على المخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية وجود انتهاكات جسيمة.
4: الأمم المتحدة طالبت بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء غزة. المحققون سيساعدون في جمع الأدلة، تقول الأمم المتحدة. ومع انتشال مئات الجثامين بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب. المؤسسة الأممية تقول إن هناك مخاوف بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات خطيرة في غزة بما فيها جرائم حرب.
6: ننوه بهذا الخبر العاجل: الدفاع المدني في غزة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار بناية في مدينة غزة إلى 16 وعشرات المفقودين. إذن ارتفاع عدد ضحايا انهيار بناية في مدينة غزة إلى 16 ضحية أو 16 ضحية وعشرات المفقودين في هذا المبنى الذي تعرض للانهيار والذي كان يؤوي عشرات من النازحين في مدينة غزة. مأساة جديدة إذن أفاقت غزة عليها اليوم بانهيار بناية سكنية تؤوي نازحين، ما أسفر عن وفيات وعشرات المفقودين. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي دمرت آلاف المنازل بشكل كامل في قطاع غزة وجرفت عشرات الطرق، واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عربات مفخخة كذلك لتدمير أجزاء أكبر من الأحياء السكنية في وقت أسرع. فما واقع السكان ومواقع السكن والإيواء والنزوح في القطاع الفلسطيني المنكوب؟ يكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 227,000 مبنى تضررت جراء الحرب، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة 510,000 وحدة سكنية. أما المباني والوحدات السكنية التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كلي فيقدرها المكتب الإعلامي ب 335,000، بينما يبلغ إجمالي المباني والوحدات السكنية المتضررة التي أصبحت غير صالحة للسكن نحو 410,000 وحدة سكنية. الإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من 132,000 خيمة مهترئة كليا وغير صالحة للإقامة من أصل 135,000. وعلى مستوى الأفراد يقول المكتب الإعلامي الحكومي إن هناك ما يزيد عن 350,000 أسرة فلسطينية تحتاج إلى الإيواء، كما تعرض أكثر من 2,000,000 فلسطيني للنزوح بسبب سياسة التهجير الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

0: وللحديث عن هذا الموضوع رحب بضيفي من مدينة غزة شفيق جندية عميد كلية الهندسة الأسبق في الجامعة الإسلامية. أهلا بك دكتور شفيق. بداية، ما هي التقديرات لعدد المباني والوحدات السكنية الآيلة للسقوط والتي تؤوي نازحين في قطاع غزة؟
1: هناك عدد كبير من المباني، وكما ذكرتم في تقريركم أن المباني أصلاً التي أكثر من 200 ألف مبنى آيلة سقط وتدمر نهائياً، وهناك آلاف المباني التي تنتظر السقوط. ونحن دائماً نقول للناس أن يتخذوا الحيطة والحذر في قبل أن يسكنوا. وهناك قد شكلت نقابة المهندسين لجان لتقييم هذه المباني. هذه المباني لكن لا يمكن إلا أن يسكن فيها الناس، لأنه هناك المكان ضيق والمكان قد احتل أكثر من 60%، وبالتالي هناك حتى الخيم كما ذكرتم مهترئة، ولا يجد الناس إلا أن يسكنوا في هذه المباني، رغم أنهم يدركون تماما أنها ستسقط وستقع عليهم ويموتون. الكل يعلم أن الوضع في غزة إنشائيا وسياسيا تالف بالمرة، فنحن في حيرة من أمرنا.
0: طيب دكتور شفيق،
1: لا نستطيع أن نعمل أي شيء.
0: دكتور شفيق، قلت إنه من الصعوبة بمكان توفير بدائل آمنة للنازحين في قطاع غزة جراء الظروف وجراء ضيق المساحة، خاصة مع احتلال الجيش الإسرائيلي أكثر من 50% أو ربما أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. بالتالي كيف يمكن تفادي تكرار مثل هذه الكارثة التي وقعت صباح هذا اليوم؟
1: أولاً، إذا تغاضينا أن هناك 50% أو 60% من الأراضي الفلسطينية قد احتلت من الاحتلال الإسرائيلي، وأخذنا بالأمر الواقع بأن نسكن في هذه المباني، يجب على المواطنين أن يتوجهوا إلى نقابة المهندسين وإلى اللجان الخاصة التي قيمت هذه المباني. عندك في الهيئة العربية الدولية لإعادة إعمار غزة هناك المهندسين المختصين الذين يقيمون الآن المباني. نحن نوجه نداء للجميع أن ينتظروا وأن يتخذوا الحيطة والحذر قبل النزول أو السكون في هذه المباني. وأعلم يا أخي العزيز جيدا أن الآن نعيش نحن في الصيف، فغدا ستأتي الشتاء، وهناك سيأتي لك ما لا كنت تعلم به ولم يكن في الحسبان من سقوط المباني التي تتعرض للسيول والجرف.
0: ما الأولويات العاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث خلال الفترة المقبلة، يعني من قبل المؤسسات المعنية وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع؟
1: هو اسمع، هناك إجراءاتنا وإمكانياتنا هان ضعيفة في غزة. إذا بدي أذكر لك إجراءات تعتمد على إمكانيات، يجب أن تدخل هناك معدات وتدخل مواد للإسكان، مواد بناء. الوضع هنا صعب جدا. نحن نصنع من المبنى المدمر مبنى مدمر آخر. الأدوات التي نملكها هنا هي الكريك والطورية والأدوات البسيطة. يجب على العالم أن يعرف أننا إن لم يكن هذا الإعمار لم يكن ليبدأ، فيبعث لنا على الأقل معدات. يا سيدي بدناش معدات ثقيلة، يبعث لنا معدات متوسطة حتى نستطيع أن نتلافى هذه المشاكل وهذا الدمار، لنستطيع أن نعمل من هذه المباني المدمرة جزءا ما منها يصلح للسكن.
0: ما تقديراتكم لحجم الاحتياجات الإنسانية الآن المرتبطة بالمأوى الآمن في قطاع غزة في ظل ما أشرت له من أعداد مهولة من المباني المهددة والآيلة للسقوط؟
1: شوف، إحنا في شغلتين لازم نربطهم في بعض. أول إشي هذه المباني الآيلة للسقوط، وهناك الركام الذي يحيط بنا من كل جانب. نحن نعيش الآن يحيط بنا حوالي 61 مليون طن من الركام. يجب علينا على الأقل أن نوسع الأرض ونشيل هذا الركام. أنت حتى تعرف، لتزيل مليون طن فقط، مليون طن في هذا الركام لمدة سنة تحتاج إلى 30 أو 40 آلية من جرافات وكرانات ووالآخره، فما بالك لما بدك 60 مليون طن؟ فكلما بدك الشغلة هذه بدك 30 سنة بدك تضاعف الطاقم، بدك 20 سنة بدك يصير 3 أضعاف وهكذا. فنحن لا نستطيع بإمكانياتنا، إمكانية السيستم الشاكوش والكريك، لا نستطيع أن نعمل شيء. يجب علينا أو يجب على العالم أن ينظر لنا، كفى، نحن نعيش في مأساة كبيرة جدا. الأطفال يموتون، والنساء الحوامل تضع حملها تحت أرجلها، والرجال الكبار في السن يموتون، ليس فقط من المرض، من القوارض. الخيم المهترئة لا تستطيع أن تقي أحد. أنا قادر أقول لك بدنا خيم كحلول، لكن لا توجد أرض للخيم، كما أن الخيم مدة الخيمة صلاحيتها لا تزيد عن سنة فتهترئ من الشمس ومن صقيع الشتاء. فالوضع مأساوي يا سيدي الفاضل. من خلالكو نوجه نداء للعالم أن يسعوا، حتى الأمة العربية والعالم كله يسعوا جاهدين لإنقاذ غزة وإنقاذ ما تبقى من غزة. الوضع صعب، صعب جدا، لا يعلم بنا أحد.
0: طيب، أشرت إلى أطنان أو ربما آلاف من الأطنان من الركام جراء الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي.
1: ملايين، ملايين، مش آلاف، ملايين،
0: ملايين من أطنان الركام. طيب، كيف تؤثر هذه الملايين من أطنان الركام على حياة الإنسان في قطاع غزة وما مخاطرها؟
1: مخاطرها زي العمارة اللي اليوم سقطت هذه. احنا بنمشي في الشارع اصلا على الجانبين، على ضفتي الشارع هناك ركام متراكم فوق بعضه البعض. البلديه استطاعت، البلديات تحاول بامكانياتها البسيطه جدا ان تزيح الركام من الشوارع وتكدسه على بعضه البعض، ولكن نحن احيانا ونحن نمر في الطريق ربما يسقط علينا الركام. الركام يجب ان يعاد استخدامه وتخزينه في أماكن أخرى. نحن لا نريد أن نرمي أو نلقي بهذا الركام أيضا في البحر. نحن لدينا المهندسين والفنيين، احنا سنعتبر هذا الركام ثروة اقتصادية. احنا لو أردنا أن نبني قطاع غزة، قطاع غزة نحتاج إلى تقريبا 50 مليون طن من البطون، يعني بدك حوالي 12 ل 13 مليون طن رمل. كل رمل غزة بكفناش، فبالتالي لازم من الركام هذا نستخدم منه الرمل ونستخدم منه الحصمة. وهذا الكلام إحنا بس يعطونا الإذن، إحنا نحن نحتاج إلى قرار سياسي، أما القرار الإداري الفني المهندسين موجودين على هبة الاستعداد.
0: شكرا لك دكتور شفيق جندية، عميد كلية الهندسة الأسبق بالجامعة الإسلامية، كنت معنا من مدينة غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شرع المستوطنون برفقة 3 جرافات في اقتحامات في اقتحام بلدة نعلين غربية رام الله بالضفة الغربية، كما بدأوا بشق طرق استيطانية في منطقة زبدة غربية رام الله. هذا وتقدر مساحة المنطقة المستهدفة بنحو أكثر من 200 دنم مزروعة بأشجار الزيتون، وسط مخاوف من استخدامها لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، علما بأن المنطقة محاذية لجدار الفصل العنصري. وللاطلاع على المشهد في بلدة نعلين غربية رام الله ينضم لنا من هناك مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي. إذن أعمال تجريف وسلب ونهب لأراضي المواطنين في بلدة نعلين غربية رام الله تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين منذ عدة أيام، أطلعنا على المشهد هناك، وهل اتضحت يعني أو اتضح الهدف من مثل هذه السيطرة وأعمال التجريف التي يقوم بها المستوطنون وجنود جيش الاحتلال؟
2: يحيى، جغرافيا أولا نتحدث عن هذه البلدة غربي مدينة رام الله، والمنطقة المستهدفة تقع بين 3 بلدات فلسطينية غرب رام الله. أيضا اللافت أنها تقع في خلف الجدار من جهة الضفة الغربية، بمعنى بأن ما يقارب من 58 ألف دنم من أراضي بلدة نعلين التاريخية ابتلع 48 بعد النكبة الفلسطينية مساحات شاسعة منها. الجدار قبل أكثر من 26 عاما ابتلع مساحات أخرى، وبعد الجدار وبعد السياج يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بعمليات تجريف في هذا المكان. يحيى، هذه أرضك الذي يتم فيها عمليات التجريف، كانت 3 جرافات، الآن 5 جرافات تعمل على قدم وساق في هذه المنطقة المطلة، أنت تعرفها تماما، وبالتالي لو كنت هنا لتحدثنا معك لأنك أول المتضررين من عمليات التجريف التي تحدث هنا لك ولعائلتك. وهذه مفارقة غريبة أن يكون على الهواء مباشرة أنت يعني مقدم أخبار عبر شاشة التلفزيون العربي، هذه أرضك كفلسطيني تتضرر من نتيجة عمليات التجريف التي يقوم بها المستوطنون في هذا المكان، وأنا هنا في هذه البلدة ضيف على هذه العائلات لننقل ما الذي يحدث فيه من عمليات تجريف واسعة. يسعى المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية داخل الجدار في المكان البعيد، نحن نتحدث عن مدينة اللد ومطار بن غوريون أو مطار اللد الذي كان يعرف في ذلك الوقت إبان النكبة الفلسطينية، نتحدث أيضا عن منطقة جغرافية تقع في الشق الشرقي من الضفة أو في الشق الغربي من الضفة الغربية لكنها في الشق الشرقي من الجدار، وبالتالي قرابة 2000 متر من هنا يمكن أن نصل إلى الجدار، أي أن جيش الاحتلال والمستوطنين يقومون بمحاولة زرع هذه البؤرة الاستيطانية حتى خلف الجدار الذي بناه وبنته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. نتحدث أيضا عن عمليات تجريف ينفذها المستوطنون في هذا السياق، بدأت بشق الطرق والآن جلبوا هذه الجرافات بأعداد كبيرة، لا ندري إذا كانت الأرض عصية عليهم لذلك قاموا بجلب العديد من الجرافات أو أنهم يسارعون الوقت حتى يكون هناك عمليا محاولة إقامة بؤرة استيطانية في هذا المكان. تحدثنا مع رئيس المجلس ورئيس البلدية في نعلين وقال إنه تعرض لعملية احتجاز مع مواطنين آخرين وعمليات تهديد للمواطنين الفلسطينيين هنا حتى لا يأتي الناس أصحاب الأراضي الممتدة في هذه المنطقة كما ذكرنا والتي قد تصل إلى 3 بلدات في محيط بلدة نعلين، كذلك أيضا في عمليات التهديد والوعيد التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين في هذا السياق. نتحدث هنا مع موسى سرور وهو أحد المتضررين صاحب الأرض التي نقف عليها الآن، تعرضت للتهديد أسوة بالعديد من المواطنين الفلسطينيين، هل سترضخ لهذا التهديد؟
3: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استكمالا لما قلته أود أن أواسي الأخ يحيى نافع على قطعة الأرض التي يعملون عليها. أما عن التهديد والوعيد، الاحتلال دائما يهدد ويوعد، ولكن لو رضخنا تحت التهديدات لما قامت لنا قائمة وما كنا في هذه المكان ولا في غيره. التهديدات هي تهديدات، حتى لو نفذت لا تؤثر علينا، ما شو بيقدروا يعملوا للإنسان مقابل قطعة أرض؟ أرض أنت بتورثها من أبوك، بتورثها من سيدك، بتورثها من جدك. يؤسفني أن أتحدث والأخ يحيى يعرف مكانة الأرض لي وله، فاعذروني، اعذروني إذا نذفت دمعة الرجال وقهر الرجال، أعوذ بعتذر لهذا الموقف. أيها الأحباب، أرضنا أرض تاريخية، ميراثنا، أجدادنا جثموا على هذه الأرض، عاشوا، تعبوا، صنعوا الكثير من أجلنا، فماذا نحن نقول للأجيال التي تلينا؟ هل نستسلم؟ هل نرضخ لتهديدات الاحتلال؟ ماذا سنقول لأبنائنا وأحفادنا مستقبلا حينما يقولون لنا لماذا تركتم الأرض؟ أنا أقول جبنا خوفا من الاعتقال، خوفا من التهديد، خوفا من كذا. لا، إحنا موجودين وعندنا استعداد لكل ما يقوم به الاحتلال، وإحنا جاهزين للاعتقالات والاعتقال والبهدلة مقابل أرضنا. بتمنى من الجميع أن يحذو حذو من سبقنا في الانتماء إلى الأرض. اعذرني، سؤال ثاني، خلينا نريحنا.
2: صعب هاي الدموع.
3: للأسف يعني القهر، حينما ينقهر الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم، ما أثر علي فعلا ما قلته سابقا، هو الأخ يحيى شرى قطعة الأرض للمستقبلة، دفع دم كلبه وأنت تعلم، وهو من أحد المتضررين، وهذه سابقة أن يكون المواطن يواسي المذيع في الإذاعة. ولأول مرة أنا مواطن أواسي الأخ يحيى نافع، وأضم صوتي إلى صوته، وهو متضرر، متضرر وليس بالوراثة، متضرر بالمال، شرى أرضه مش ورثها، دفع مصاريها من جهده ومن عمله، والآن المستوطنات قاعدة بتقع عليه. بالأمس أو قبل أمس كان عندي صاحب الأرض بيجي عندي منام بعيط، إحنا بندمع، والله ليس جبن ولا الدمعة تؤثر علينا، ولكن القهر، قهر الرجال هذا ما يؤثر علينا، هذا ما يؤثر علينا، أننا لا نمتلك، لا أخوة يوازروننا ولا حدا موجود. هان بالأمس تحدثت على قناة فلسطين ونشدت الأخوة في الجدار، مقاومة الجدار، ما في لحد الآن ولا متضامن أجا عنا. أنا بعرف المتضامن ما بيجي.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: التسالي
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية 92.7
6: FM. هذا الاستراتيجي في منطقة بني عمر بمديرية الشمايتين على الريف الجنوب الغربي للمدينة. القوات أو مصادر في القوات الحكومية اليمنية وكذلك مصادر محلية أكدت أن سلاح الجو اليمني استهدف عربات عسكرية وهي في طريقها تعزيزا إلى مواقع الحوثيين عند هذا الجبل. ومصادر محلية من أبناء المنطقة قالت إن سلاح الجو استهدف مواقع للحوثيين في عزلة الضريفة في منطقة الوازعية جنوب غربي تعز، وأكدت أنها دمرت مدفعية نصبها الحوثيون هناك باتجاه جبل جردد الاستراتيجي الذي يدور بالقرب منه مواجهات محتدمة مع القوات الحكومية. كذلك في فجر هذا اليوم يحيى سمع دويا انفجارات عنيفة في مدينة تعز تزامنا مع تحليق طائرات تابعة للجيش اليمني. ومصادر كذلك في المدينة تتحدث عن أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه الريف الجنوب الغربي لتعز حيث تدور المواجهات، وكذلك في باتجاه رأس العارة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. على الريف على المنطقة على ساحل تعز الغربي أيضا القوات الحكومية ممثلة بالقوات درع الوطن والعمال وقوات العمالقة بتعزيز عسكري كبير من المنطقة العسكرية الرابعة قالت إنها أحبطت هجمات حوثية عنيفة عند السلسلة الجبلية لكهبوب، وهي مواقع جبلية مطلة على باب المندب. المصادر العسكرية أخرى في القوات الحكومية أكدت أن الحوثيين حفروا خنادق وتحصينات وزرعوا كذلك ألغام واسعة، وسعوا من زراعة منطقة ألغام في مديرية ذباب وبالتحديد بالقرب من باب المندب على الخط الأسفلتي المؤدي إلى مدينة عدن، حيث تتمركز بالقرب من هناك قوات العمالقة الحكومية وكذلك قوات درع الوطن والمنطقة العسكرية الرابعة. وكذلك بحسب المصادر المحلية فقد أكدت أن جماعة الحوثي زرعت أيضا ألغاما على الجهة الأخرى بالتحديد بين مدينتي المخا والخوخة تحسبا لأي هجوم محتمل للقوات الحكومية. وأما في منطقة مقبنة غربي تعز حيث تدور المواجهات أيضا في هذه اللحظات، استهدفت أسلحة المدفعية التابعة للقوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين تزامنا مع قصف أيضا بالمسيرات استهدفت عربات ومواقع للحوثيين بحسب مصادر في القوات الحكومية. في محافظة مأربة أيضا القوات الحكومية أو سلاح الجو اليمني يشهد تحليقا مكثفا في سماء المناطق التي تدور فيها المواجهات، وتحديدا عند جبل هيلان الاستراتيجي المطل على مدينة مأرب، وكذلك في منطقة صرواح التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك امتدادا إلى منطقة أو إلى جبهة روضة جهم، وإلى كذلك منطقة البلق أو جبل البلق الشرقي حيث تدور المواجهات وسط تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين. وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع عمليات أو مع معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة الجوف المجاورة. القوات الحكومية تقول إنها تعزز باتجاه مدينة الحزم سعيا أو في محاولة مكررة لاقتحام هذه المدينة، لكن لم لم يحصل أو لم يحدث تقدم استراتيجي باتجاه المدينة، حصل تقدم نسبي وطفيف نحو هذه المدينة، لكن التقدم الذي يشي بالسيطرة على هذه المدينة لم تحققه القوات الحكومية بعد. الجماعة الحوثية هناك تقول إنها شنت أيضا عمليات هجومية مضادة للقوات الحكومية، أسفرت أيضا عن عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. مدفعية المنطقة العسكرية السادسة المرابطة بمحافظة الجوف تقول إنها استهدفت برجمات الصواريخ مواقع للحوثيين أو مواقع وتمركزات للحوثيين في جبل العقبة المطل على مدينة الحزم من الناحية الغربية، وكذلك في محافظة البيضاء وسط البلاد تدور مواجهات بين القوات العمالقة الحكومية وبين جماعة الحوثيين. كل طرف هناك يدعي تحقيق مكاسبها على الأرض. العملية هناك أيضا تمضي تحت وتيرة أو تمضي بوتيرة عالية تحت قصف جوي ومدفعي للطرفين. كل هذه العمليات العسكرية تدور في اليمن. محافظة الضالع أيضا ليست هادئة، شهدت صباح اليوم مواجهات في منطقتين قعطبة والفاخر وسط تعزيزات أيضا في جبهة المسيمير في لحج أيضا جنوبي اليمن هناك مواجهات. إذن تصعيد حاد للعمليات العسكرية في مختلف محاور القتال الرئيسية، لكن جبهات تعز على وجه الخصوص أكثر حدة. نعم يحيى، هذه آخر التطورات في اليمن.
0: شكرا لك عمر المقرمي مراسل تلفزيون العربي في عدن. إلى خليل القاهري مراسل عربي في صنعاء، أهلا بك خليل. إذن مصدر عسكري يمني يتحدث عن أن الحوثيين نشروا ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من مضيق باب المندب، يعني هل من تأكيدات من جانب الحوثيين بهذا الشأن، وماذا في البيانات العسكرية الصادرة في صنعاء بشأن ما يجري في الميدان؟
7: مرحبا يا اخي. بطبيعه الحال فيما يخص موضوع الالغام يحتاج الى مسؤول في صنعاء ينفي او يتحدث عن هذا الامر، ولكن في المجمل تقول الحكومه هنا في صنعاء والسلطات المعنيه انه بالنسبه لحركه الملاحه في باب المندب باتت امنه تماما، وان السفن تعبر بشكل يومي، وان حتى الان ما يقرب من 150 سفينه عبرت خلال الايام الماضيه، وتعمم انه على جميع شركات الملاحة وخطوط نقل الملاحة والسفن أن تتلقى جميع معلوماتها من الجهات المعنية التابعة لحكومة صنعاء، في إشارة إلى إحكام السيطرة على ما يتعلق بالجزر وحركة الملاحة، الرقابة على حركة الملاحة في المضيق. ولكن في المجمل أيضا فيما يخص التطورات الميدانية، أيضا بثت القوات التابعة لحكومة صنعاء يوم أمس مشاهد لما قالت إنه استهداف لتحشيدات عسكرية مدعومة من السعودية، في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن، وذلك في منطقة شرق الجوف شمال منطقة الكنائس في محافظة الجوف إلى الشمال الشرقي من اليمن. لكن خلال البيانات العسكرية والسياسية، في أحدث البيانات للمتحدث العسكري قال بأن 450 غارة نفذها الطيران السعودي خلال هذا الأسبوع، مستهدفا بذلك محافظات تعز ولحج والبيضاء ومأرب والجوف، وقال إن ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات، وقال إن هذا تصعيد لا يمكن أن يمر بدون رد. وفي المجمل أيضا قال بأنه خلال الساعات الماضية تم إسقاط طائرة السعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بمهام عدائية في محافظة مأرب، وتم أيضا إجبار تشكيلين عسكريين سعوديين كما جاء في البيان على المغادرة. وبالتالي فإنه يعني تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنها ماضية في مزيد من التصعيد ضد السعودية ردا على هذا التصعيد، رغم أن يعني القوات التابعة للحكومة في عدن تقول أنها هي التي يعني تنفذ هذه الغارات مستهدفة مواقع تابعة لقوات الحكومة في صنعاء في أكثر من اتجاه، وخاصة في مناطق ذباب والمناطق القريبة أيضا من مضيق باب المندب في كهبوب والمناطق، حيث ما تزال هناك مواجهات متقطعة بين الوقت والآخر، حيث أن القوات التابعة للحكومة في عدن كما أشار
1: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 12:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: نبقى مع الشأن السوداني، حيث لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم إثر انهيار منجم ذهب يوم الأحد الماضي في محلية النهود بولاية غرب كردفان، وفقا لشهود عيان. وقال الشهود إن الحادثة وقع بعد انهيار 6 أبار متلاصقة، ما أدى إلى دفن عشرات العمال داخل المنجم. أضافوا أن اتساع وعمق الأبار يعيقان عمليات الإنقاذ، مشيرين إلى وجود عالقين يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة في ظل محدودية الإمكانيات اللازمة لمساعدتهم. الآن ينضم لنا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. إذا قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة في منطقة النعام غربية كردفان، ما خلفيات هذه الاشتباكات وكيف يبدو الوضع الميداني عموما في مناطق الاشتباكات في السودان؟
2: يحيى، بالنظر إلى منطقة النعام أو إلى سوق النعام الموجود في إدارية أبيي بالقرب من الحدود السودانية مع دولة جنوب السودان، فهو يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. المعلومات دائما الواردة من هناك شحيحة جدا بسبب القبضة الأمنية لقوات الدعم السريع، وأيضا بسبب عدم وجود أي شبكات للاتصال في مناطق سيطرة الدعم السريع والاعتماد فقط على الإنترنت الفضائي في هذه المناطق، وهو أيضا محدود جدا، وبالتالي المعلومات دائما الواردة من هناك تكون شحيحة. ولكن بحسب ما وصل إلينا أن الاشتباك كان بالأمس بين مجموعة من قبيلة النوير ومجموعة أخرى من المسيرية، ولكن مسببات الاشتباك أو المعركة حتى الآن لم تتوفر معلومات حتى عدد الضحايا. هنالك بعض المصادر التي تتحدث عن 4 قتلى جراء هذه الاشتباكات بين الطرفين، فيما تتحدث مصادر أخرى عن 40 قتيل جراء الاشتباكات، وأن الاشتباكات تجددت صبيحة هذا اليوم في سوق النعام مع وجود بعض المقاطع المصورة لشاحنات السلع الغذائية والبضائع وهي تغادر سوق النعام بعد بدء الاشتباك في هذه المنطقة. وبالنظر إلى تاريخ سوق النعام مع الاشتباكات المحلية والقبلية، فنشهد عدة معارك حدثت أو اشتباكات قبلية داخل سوق النعام، إما بين المسيرية ودينكا أنغوك أو بين المسيرية والنوير، ولكن حتى الآن المعلومات تتحدث على أن مجموعة النوير التي اشتبكت مع مجموعة المسيرية هي تنتمي أو تشارك في القتال مع قوات الدعم السريع، ولكن لا توجد معلومة أن قوات الدعم السريع قد دخلت بصورة مباشرة في هذا القتال. أما بالنسبة لانهيار المنجم في محلية النهود تحديدا في منطقة الرقيق، فحتى الآن بعض المصادر تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 60 معدن داخل الأبيار، وهي دائما ما تحفر بعمق داخل الأرض، عدم توفر أدوات السلامة وحتى أدوات الإنقاذ ساهم في أن يكون هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المعدنين. أيضا المصادر تتحدث عن نجاة ما لا يقل عن 3 أشخاص و ما لا يقل عن 6 أشخاص عفوا، وانتشال 3 جثامين من المعدنين، فيما لا يزال عشرات المعدنين مطمورين داخل الأرض داخل هذه الأبيار. أيضا ميدانيا هنالك مصادر محلية للعربي قالت أن مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مركبة مدنية في منطقة الدشول في الطريق الرابط ما بين كادوغلي والدنج، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين كانوا يستقلون هذه المركبة. نعم يحيى،
1: شكرا لك وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من أم درمان. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، دعت إلى التصدي للقوميين المتشددين والتدخل الروسي والتضليل الإعلامي، محذرة من محاولات تقويض الديمقراطيات والوحدة الأوروبية.
3: مصير أوروبا في هذا العالم يجب أن يبقى في أيدي الأوروبيين، وخيارنا واضح،
4: هل نريد أوروبا قوية ومستقلة تدافع عن قيمها؟ أم نسمح للانقسامات والتبعية بأن تعيقنا؟ هل نلتف حول فكرتنا الأوروبية ونقرر مصيرنا معاً؟ أم نسمح لوكلاء الأنظمة السلطوية وأدواتها بتقويض ديمقراطيتنا؟
1: من ستراسبورغ ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله، ما أبرز ما تضمنه خطاب حالة الاتحاد الأوروبي؟
5: كثير من الملفات يحيى عرجت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الخطاب السنوي لحالة الاتحاد الأوروبي الجديد. في هذا الخطاب هو لأن أو لأول مرة يحضر رئيس حكومة دولة أجنبية، يتعلق الأمر برئيس الوزراء الكندي.

0: فاصلة بين الدولتين. كذلك موضوع آخر حارق يعني ناقشته بمرارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويتعلق بالرفض القاطع من طرف الاتحاد الأوروبي للمشاريع الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية. نتحدث عن المشروع الاستيطاني واحد الذي قالت عنه أورسولا فون دير لاين إنه مرفوض تماما، ولكنها عادت للاستدراك بالحديث عن أن الانقسام داخل دول التكتل الأوروبي يجعل بروكسل عاجزة عن اتخاذ موقف موحد وصارم تجاه هذا الأمر، ما يجعل أي تحرك أوروبي في مساعيه من أجل حل الدولتين يعني تتعثر أمام حالة الانقسام هذه. كذلك موضوع آخر مهم بالنسبة للأوروبيين، وهو مسألة الأمن الدفاعي. على هذا الأساس تقترح أورسولا فون دير لاين في خطابها عن حالة الاتحاد إنشاء مجلس أمن أوروبي، وأيضا إنشاء ما يعرف ببروتوكول للدفاع في حالة الطوارئ على غرار المادة الرابعة في ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهذا من أجل الدفع في اتجاه الاستقلال الأوروبي في مسألة الدفاع. هذا الأمر كذلك نربطه بالإصرار الأوروبي على دعم أوكرانيا من خلال تشديد أو تنفيذ عقوبات المفروضة على روسيا، وأيضا تزويد كييف بكل ما يلزمها من العديد والعتاد خصوصا في فصل الشتاء القادم.
1: من ستراسبورغ مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، شكرا لك. قالت شركات كبرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إنها تسعى لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك في خضم جدل عالمي محتدم بشأن المخاطر المحتملة من وراء استمرار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط قانونية.
2: في ظل النقاش العالمي المحتدم بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاوف من أن يشكل تهديداً خطيراً على مستقبل البشرية، تتسارع مساعي حوكمة هذه التكنولوجيا وقوننتها عالمياً. في هذا السياق أعلنت شركات كبرى مثل أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل عن مساع لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك إلى جانب دعوات موازية أطلقتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإبطاء وتيرة التطوير، تحركات واجهت انتقادات حادة من قبل شركات صغرى اتهمت نظيراتها الكبرى بمحاولة تشكيل كارتل تحكمه المصالح الضيقة وفق وصفها. على الصعيد الرسمي أعرب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وديك دوربن عن قناعتهما بأن التنظيم الذاتي الطوعي لشركات الذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا، وطالب الكونغرس بممارسة رقابة وتنظيم أقوى.
3: لا ينبغي لنا الانتظار حتى شهر نوفمبر دون إقرار تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ لا يجوز لنا تعليق العمل أو الدخول في أي عطلة برلمانية دون معالجة هذا الملف. تقدمت بالاشتراك مع السيناتور جوش هاولي بمشروع قانون يفرض رقابة صارمة ويلزم الجهات المعنية بعرض التقنيات الجديدة على وكالة مختصة تتولى الإشراف عليها.
2: تودي بلانش المسؤول بوزارة العدل الأمريكية قال من جهته إن الوزارة ستحقق مع أي طرف ينتهك القانون الجنائي في مجال الذكاء الاصطناعي. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد من تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف تقييد الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره تصب في مصلحة الصين.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، ألتقيكم على رأس الساعة في

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.
6: هذه ضعينة في أجواء هذه الحرب.
7: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
8: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
9: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ثرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

أهلا بكم مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الدفاع المدني في غزة يؤكد للتلفزيون العربي وفاة 18 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيار بناية سكنية غربية مدينة غزة. والمكتب العالمي الحكومي في القطاع يقول إن آلاف البنايات المتصدعة مهددة بالانهيار في أي وقت. 60 قتيلا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان، و40 قتيلا إثر اشتباكات مسلحة في الولاية نفسها. أنصار الله الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلتين سعوديتين وينفون استهداف مكة المكرمة، واتهامات للجماعة بنشر ألغام بحرية قرب مضيق باب المندب. وزير الخارجية الصيني يدعو خلال لقائه عراقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وعدم توسيع التوترات الإقليمية نحو اليمن والبحر الأحمر.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

عالم من التسالي مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: حالية داخل القطاع لا تمكن المؤسسات من تقديم على الأقل الحد الأدنى من المتطلبات، سواء لإيواء هذه العائلات أو حتى لتقديم الخدمات البسيطة لما تبقى من هؤلاء المواطنين تحت الذين يسكنون في المخيمات في مراكز الإيواء وفي مختلف أنحاء القطاع، خاصة أننا نتحدث عن اقتضام الاحتلال الإسرائيلي لنحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، لدرجة أن الناس باتوا يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، في الشوارع ينصبون خيامهم، يضطرون للعودة إلى مثل هذه المنازل آيلة للسقوط، بينما تستمر المناشدات وتستمر المطالبات بضرورة إلزام الاحتلال بما تم التوقيع عليه أصلا في أكتوبر 2025 من إدخال المعدات والاحتياجات اللازمة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
5: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من موقع المبنى المنهار في غرب مدينة غزة إلى خان يونس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد البط. أهلا بك أحمد. الاستهدافات متواصلة كذلك في المناطق الجنوبية، شهيد على ساحل البحر قطاع غزة، وكذلك استهدافات وقصف مدفعي وإطلاق نار شرقية مدينة خان يونس. نتابع معك التفاصيل.
6: بالفعل القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف كان خلال الساعات الماضية على مناطق شمال مدينة خان يونس بعد ليلة صعبة، سواء في مدينة غزة أو حتى في مدينة خان يونس. ابتدأت في مدينة خان يونس بمجزرة إسرائيلية ارتكبت في منطقة المواصي، استشهدت طفلة وأصيب 14 فلسطينيا، واستشهد نائل أبو عبيد أبو عطية قائد لواء رفح في كتائب القسام، عضو المجلس العسكري العام ل كتائب القسام، كما أعلن البيان قبل نحو ساعة من الآن في نعي رسمي من القسام. من هو أبو عطية؟ عضو المجلس العسكري لكتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل هذه الليلة، هو أحد أبرز المشاركين في عمليات الانتفاضة الثانية، عملية تفجير برج حردون وعملية براكين الغضب وعملية محفوظة. هذه عمليات كان لها إسهام كبير في دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من قطاع غزة عام 2005. وبطبيعة الحال كما ذكر بيان القسام، الرجل كان قد قاد كتيبة مخيم يبنى أمام الاجتياحات الإسرائيلية للمخيم في مطلع الألفية عام 2002، ثم تدرج في المناصب العسكرية، وهو الذي كان قد التحق بالقسام عام 93 وكان من أبرز مؤسسيه. تقلد مناصب عديدة من بينها دائرة التخصصات العسكرية عام 2014، ثم 2016 قاد دائرة العمليات العسكرية في مدينة رفح قبل أن يقود أيضا عملية طوفان الأقصى ضمن اختصاص لواء رفح كما ذكر البيان في النعي، ثم قاد لواء رفح خلفا للشهيد محمد شبانة الذي اغتالته طائرات الاحتلال رفقة محمد السنوار قائد أركان كتائب القسام في عام 25. الرجل كما ذكرت مصادر تعرض لعدة عمليات اغتيال خلال حرب الإبادة، من بينها إصابات بليغة كانت قد تؤدي إلى أن تودي بحياته، لكنه نجا منها أكثر من مرة، ثم استشهد خلال الليلة الماضية. بطبيعة الحال كتائب القسام في أقل من أسبوع تتعرض لأكثر من عملية اغتيال بمستويات رفيعة. الخميس الماضي اغتالت طائرات الاحتلال محمد اليزوري عضو المجلس العسكري وقائد لواء خان يونس، ثم اغتالت طائرات الاحتلال أيضا في غارات متفرقة أكثر من شخصية عسكرية كانوا قد قادوا كتائب داخل ألوية كتائب القسام في قطاع غزة. وهذا المشهد يعيد بنا للأذهان العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية رغم وقف إطلاق النار. وبطبيعة الحال خلال نحو عام من وقف إطلاق النار فقدت حركة حماس لوحدها وكتائب القسام الذراع العسكري للحركة أكثر من نصف مجلسها العسكري في خروقات إسرائيلية مستمرة اغتالت خلالها طائرات الاحتلال شخصيات بارزة ومركزية في كتائب القسام وفي فصائل عسكرية أخرى. بالتالي نتحدث عن مشهد مستمر من الملاحقة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من قبل جيش الاحتلال لفصائل المقاومة واستمرار أيضا نهج الخروج.

0: هذه الإنسانية لحرب الإبادة كما حدث الليلة الماضية بفاجعة انهيار مبنى سكني في مدينة غزة، وهذه الفاجعة هي انعكاس لمشهد قد يتكرر قريبا مع بدء فصل الشتاء، وتكرر وشهدنا سابقا خلال فصل الشتاء الماضي، لكن بدأت هذه المأساة مبكرا لتدق ناقوس خطر وشيك وكارثة حقيقة على آلاف من الفلسطينيين، بل عشرات الآلاف الذين يسكنون هذه المنازل الآيلة للسقوط، وأيضا حتى من يعيش في الخيام لا يعيشون في واقع آدمي ومعيشي وإنساني. بالتالي نتحدث عن واقع يرسم كل مآسيه من قبل الجانب الإسرائيلي بالعرقلة لتوقيع أو بالعرقلة لتطبيق الاتفاق، تطبيق والبدء في مراحل الإعمار، تحسين الواقع الإنساني، وقف العمليات العسكرية والأمنية، ووقف الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين.
1: شكرا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي في خان يونس. إلى السودان، حيث لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم جراء انهيار منجم للذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وفقا لشهود عيان، قال الشهود إن الحادثة وقع بعد انهيار 6 أبار متلاصقة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. من أمدرمان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، نتابع معك آخر التطورات الميدانية خاصة في ولاية كردفان.
3: نعم يحيى، نبدأ ميدانيا حيث أن هنالك مسيرة استراتيجية بحسب مصادر للتلفزيون العربي، مسيرة تابعة للدعم السريع، استهدفت مركبة مدنية في منطقة الدشول في الطريق الرابط ما بين كادوغلي والدلنج، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين كانوا يستقلون هذه المركبة. عدا ذلك هنالك هدوء في الأوضاع الميدانية والعمليات البرية في محاور القتال المختلفة في كردفان ودارفور وحتى في إقليم النيل الأزرق. أما بالنسبة لما يخص انهيار المنجم في منطقة الرقيق في محلية النهود بغرب كردفان، فبحسب ما ورد أن هنالك أكثر من 6 آبار للتنقيب عن الذهب انهارت على المعدنين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 60 معدنا، فيما نجا 6 بعد 3 أيام من انهيار هذه المناجم. ويتحدث شهود عيان بحسب مصادر إخبارية أن هذا الانهيار كان بسبب عدم وجود عوامل للسلامة داخل هذه المناجم، حيث يستخدم المنجمون الأدوات اليدوية داخل هذه المناجم، وأيضا لعدم وجود أدوات سلامة لإنقاذ هذا العدد الكبير من المنجمين. حتى الآن المصادر تتحدث عن انتشال 3 جثامين من المعدنين، فيما يزال العشرات تحت الأنقاض. حتى الآن هذا المنجم يحيى يوجد في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، قصر يد المنظمات أو حتى الشركات العاملة في هذه المناجم، يزيد من المخاطر على المعدين. وهي ليست المرة الأولى، شهدنا انهيارات أخرى في جنوب كردفان وفي غرب كردفان وحتى في الشمالية ونهر النيل، ودائما ما يكون الضحايا بالعشرات من قبل المعدنين من فئة الشباب على وجه التحديد. أما بالنسبة لي الاشتباكات التي حدثت في سوق النعام على الحدود ما بين السودان ودولة جنوب السودان، حتى الآن الأخبار المتواترة والواردة من هناك تتحدث عن 40 قتيل، فيما تتحدث أخرى عن 4 قتلى، وأن الاشتباكات تمت بين قوات للنوير تابعة لقبيلة النوير ومجموعة تابعة لقبيلة المسيرية. وبالنظر إلى تاريخ هذا السوق دائما ما يشهد نزاعات قبلية، إما بين المسيرية ودينكا نغوك أو بين المسيرية والنوير. تتحدث مصادر أخرى على أن مجموعة النوير هي تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع في حربه على الجيش في السودان، وأن هنالك تجدد للقتال في سوق النعام لليوم الثاني على التوالي، وعملية نهب واسعة تمت على المنازل وحتى على المتاجر في سوق النعام، وهنالك مقاطع مصورة لشاحنات تقل بضائع وهي تفر من داخل سوق النعام خارج السوق بعد اشتداد المعارك بين الجانبين. ولكن حتى الآن المعلومات الواردة من هناك يحيى شحيحة جدا، نعم، بسبب عدم وجود شبكة للاتصال والاعتماد فقط على الانترنت الفضائي في هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
2: شكرا لك وائل محمد الحسن مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من أم درمان. ولمزيد من النقاش حول ما يجري في السودان أرحب بضيفي من القاهرة محمد شمس الدين الكاتب السوداني. أهلا بك محمد، بداية نتحدث عن الاشتباكات التي وقعت في منطقة النعام غربية كردفان، ما الذي يعنيه ذلك ولماذا تحولت كردفان إلى واحدة من أهم ساحات القتال في الفترة الماضية، وإلى أي مدى يرتبط ذلك بالصراع على طرق الإمداد والمواقع الاستراتيجية وكذلك الموارد النفطية والمعدنية؟
4: تحياتي لك أخي يحيى ولسادة المشاهدين أينما كانوا. ولاية كردفان أو لنقل إقليم كردفان الكبرى أخي يحيى، يعني هدف رئيسي من الأهداف الرئيسية لهذه الميليشيات والقوى التي تقف وراء هذه الميليشيات، إذ أنها يعني تشكل قطاع كبير جدا من غرب السودان، إضافة إلى الإقليم الآخر الذي هو إقليم دارفور، وبالتالي تصبح لدى هذه الجهات التي تقف وراء هذا المخطط مساحة كبيرة جدا، تصبح ربما بحجم مساحة فرنسا مرتين. وبطبيعة الحال السودانيون يعرفون بأنه هذه المنطقة أو هذا الإقليم الكبير الذي يضم أكثر من يعني منطقة زراعية خصبة ومناطق مليئة بالموارد الطبيعية التي كما أسلفتم في الخبر قبل قليل هي محط أنظار هذه المجموعات والمجموعات التي تعمل في تهريب الذهب. طبعا هذه المنطقة أو معظم ولاية غرب كردفان تسيطر عليها ميليشيات الدعم السريع، هذه المناطق مليئة بالمناجم التي تخرج منها مختلف الأنواع المعادن الطبيعية المعروفة وغير المعروفة كذلك. أخي يحيى، الذهب هو أحد الموارد الذي لطالما مول هذه الميليشيات منذ حتى ما قبل سقوط النظام السابق في غرب السودان. الذهب يخرج من هذه المناطق ويتم تهريبه عبر دول الجوار، عبر جنوب السودان، عبر أفريقيا الوسطى، عبر تشاد، عبر ليبيا إلى الأسواق العالمية. وبكل أسف شديد طبعا الاشتباكات التي تقع الآن أو التي وقعت قبل قليل كما أشار إليها قبل قليل من الخرطوم الأخ وائل، يعني تحدث عن أن هناك اشتباكات متكررة في هذه المنطقة. سوق النعام هو واقع في منطقة حدودية ما بين شمال السودان وجنوب السودان، هذه المنطقة تعبر منها عشرات المركبات التي تنقل المواد البترولية المهربة بطبيعة الحال لهذه المجموعات الميليشيوية المتنقلة. هذه المنطقة كذلك تدخل منها عشرات المجموعات القتالية من المرتزقة الذين ينفذون إلى داخل الدولة السودانية عبر هذه المناطق. بكل أسف شديد طبعا هذه المنطقة واقعة تحت سيطرة مجموعات ميليشيوية من جنوب السودان منتمية إلى قبيلة النوير، ومتورطة في الحرب على السودان ومتورطة في سفك دماء السودانيين، وشهدوا في مناطق مختلفة من الجزيرة ومن الخرطوم في أوقات سابقة. هذا يعني بأن هناك توترا أمنيا حاصل، هذا يعني بأن هناك ربما نية ل يعني إحداث أمر واقع جديد يخرج الأمور عن مشهد السيطرة بالنسبة لميليشيات الدعم السريع في هذه المنطقة المهمة بالنسبة لتوريد السلاح والعتاد والمواد الغذائية والتموينية بالنسبة لهذه المجموعات الميليشيوية وكذلك السلاح والوقود.
2: أشرت يعني وبالنظر إلى انهيار المنجم، يعني أشرت إلى قضية التعدين، كيف تستغل المجموعات المسلحة وأطراف الصراع في السودان هذا التعدين وقضية الذهب في تمويل اقتصاد الحرب؟
4: بطبيعة الحال هذا مورد طبيعي أخي يحيى، بالتالي الدولة فقط هي التي لديها الحق في أن تنظم عمل هذا القطاع وأن تستفيد منه بأي صورة من الصور، يعني تدخله إلى الخزينة الرسمية للدولة. لكن الذي يحدث في الفترات الماضية، وهذا أحد أسباب يعني محاولات استمرار هذه الحرب بالنسبة للدول التي هي وراء هذه الحرب برمتها، لأنها تعرف أنه في حال انفراد عقد الأمن وفي حال انهيار القدرات العسكرية الدفاعية للدولة السودانية فإن هذه الموارد ستظل سهلة ويسيرة في يد أمراء الحرب الذين يستفيدون من هذه الإمكانيات الطبيعية. كما تعرفون كانت هناك تحقيقات دولية أشارت إلى أين يذهب هذا الذهب، إلى أي الأسواق تدخل، وهذا هو أحد الأسرار التي تضح للجميع يعني كنهها والسبب وراء يعني الدفع بالمزيد من المرتزقة الذين يسعرون هذه الحرب. هذه مسألة بديهية بالنسبة لاقتصاد الحرب إذا جزنا أن نقول كذلك. هذه المناطق كما أسلفت مرة أخرى ليس فقط الذهب أخي يحيى، هناك الرمال، مجرد رمال هذه المنطقة. كردفان هي مناطق ممتدة وبها تضاريس متنوعة، وهذه الرمال فقط تدخل في تصنيع العديد من الصناعات التي هي متعلقة بالرقائق الإلكترونية وصناعة بعض المجوهرات وما إلى ذلك. لدينا أيضا مورد مهم جدا يهرب من أو يعني يتم تهريبه من هذه المنطقة، الصمغ العربي، يعني إقليم كردفان يقع في شريط
2: منطقة غنية بموارد متعددة في هذه المنطقة يجري الصراع عليها. أستاذ شمس الدين، يعني بالنظر إلى الاشتباكات التي وقعت كذلك في سوق النعام، هل البعد القبلي بات عاملا إضافيا محركا في تفجير هذه الاشتباكات والمواجهات والصراع في السودان؟
4: استغلت ميليشيات الدعم السريع أخي يحيى هذا الأمر، ويعني حاولت أن تجعله أمرا يعني حيويا في تحريض أبناء القبائل التي تتحرك في تلك المناطق. يعني هذه القبائل طبعا تعمل في التجارة المختلفة وفي رعي المواشي وما إلى ذلك. هذا الأمر اتضح بأنه يعني لم يكن أمرا يعتمد عليه، أن هناك انشقاقات متتالية من قبل أبناء هذه القبائل التي تستوطن هذه المناطق، وهي قبائل وجدت نفسها أمام أمر واقع. هناك من انخرط في هذه المعارك وفي هذه الحرب على الدولة السودانية بالإجبار. لماذا؟ لأن هناك قيادات أهلية متورطة من هذه القبائل تدفع بأبناء هذه القبيلة، وإلا فإن مصيرهم هو العقاب وربما القتل كذلك. هذه المجموعات تورطت وقبضت الأثمان مقابل الزج بأبناء هذه القبائل. هذا يدل على أن هناك الآن أمرا واقعا قد سيحدث أو يحدث الآن بينما نتحدث في هذه المناطق. ربما نشهد انشقاقات مستمرة لهذه المجموعات القبلية التي هي داخل
0: راديو الحرية 2017 FM.

0: مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جنيدة من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية من
1: 97.10 FM. في المتبادل تحاول القوات التابعة للحكومة في عدن يعني اتخاذ هذه المنطقة نقطة انطلاق بطبيعة الحال كما تقول للتوجه نحو المناطق التي كانت قد خسرتها في الساحل الغربي، وهي التي تبدأ من حيس وذباب والمخا وبطبيعة الحال باب المندب وبقية المديريات والمناطق، والتي تقول الحكومة في صنعاء بأنها باتت هادئة تماما ولم يعد هناك أي قتال فيها ولا عمليات عسكرية، وتقول أيضا بأن الوضع حتى في باب المندب بات آمنا تماما وحركة الملاحة تسير سيرا طبيعيا، وتعلن عن دخول سفن ومرورها عبر المضيق بشكل يومي حتى الآن وفقا لما كان قد أعلن من قبل الجهات المعنية في صنعاء، فإن نحو 150 سفينة عبرت المضيق وأعطت يعني أن على الجهات تعميما أن على الجهات المعنية والجهات الملاحية وخطوط الملاحة والسفن أن تستقي جميع معلوماتها فيما يخص حركة الملاحة من الجهات المعنية في صنعاء متمثلة في وزارة النقل، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن السيطرة على الجزر التي تتحكم في الرقابة على حركة الملاحة يعني أصبحت تدار بشكل كامل من قبل الحكومة هنا في صنعاء. فيما يخص بقية التطورات بالنسبة لما تقول القوات التابعة للحكومة في عدن، إنها تنفذ سلسلة غارات مستهدفة مواقع القوات التابعة للحكومة في صنعاء في ذباب وفي باب المندب وفي المخا، فإن صنعاء في البيانات السياسية والعسكرية تقول بأن الطيران السعودي هو الذي ينفذ هذه الغارات بشكل يومي، وأحصت نحو 450 غارة نفذت خلال هذا الأسبوع وفقا لما جاء في بيان المتحدث العسكري يحيى سريع، الذي قال بأن هذه الغارات على مدى هذا الأسبوع استهدفت محافظات تعز ولحج وأيضا الجوف ومأرب وحجة، وبالتالي وفقا للبيان فإن قتلى وجرحى سقطوا جراء هذه الغارات، وتتوعد البيانات السياسية والعسكرية بالرد على هذا التصعيد، وتقول أيضا بأنه يجب على السعودية أن تتوقع مزيدا من التصعيد ردا على هذه الغارات، وأنها هي التي تنفذ هذه الغارات. فيما يخص يعني موضوع الاتهامات باستهداف مكة، تنفي الحكومة هنا في صنعاء في البيانات الصادرة خلال الساعات الماضية سواء من قبل المكتب السياسي أو أيضا من قبل المتحدث العسكري أو المصدر العسكري الذي نشرته وسائل الإعلام، تقول بأن هذا غير صحيح وتنفي ذلك نفيا قاطعا، وتقول بأن هذا يعني تضليل وتزوير، وأن السعودية تهدف إلى تعزيز موقفها في هذا الاتجاه استثمارا لقدسية مكة كما جاء في البيانات، وبالتالي تنفي نفيا قاطعا أي استهداف لمكة أو أي من المقدسات الإسلامية كما وردت في البيانات الصادرة من صنعاء.
2: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. وللحديث أكثر عما يجري في اليمن أرحب بضيفي من تعز عبد الواسع الفاتك المحلل السياسي اليمني. أهلا بك أستاذ عبد الواسع، بداية ما الذي تملكونه من معلومات حول قيام الحوثيين بزرع ألغام قرب مضيق باب المندب، وهل هناك أي أدلة ميدانية أو حتى استخبارية حول ذلك؟
3: تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالطبع تشير التقارير الميدانية والعسكرية بأن الحوثيين سيقومون بزرع الألغام وليس كذلك بناء الخنادق والتحصينات، لأنهم يريدون أن يستقروا في هذه المنطقة، وسلاح الألغام بالنسبة للحوثيين يعتبر سلاح ردع، وبالتالي قد تكون هذه الألغام ألغام برية لإعاقة تقدم قوات المسلحة اليمنية، وقد تكون أيضا الألغام بحرية، لأنه من تتوقع جماعة الحوثي بأن يكون هناك عمليات عسكرية بحرية، وبالتالي هي ستستخدم هذا السلاح على أساس أن هذا السلاح سيمكنها من إعاقة أي محاولات عسكرية سواء من خلال البر أو من خلال البحر، لأنها هي تتعرض في هذه المرحلة لغارات قوية من الطيران الجوي اليمني، وبالتالي ستتجه إلى التركيز على إعاقة القوات البرية.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية.
3: من 97.10 FM FM FM.
4: طلب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقشي في العاصمة بكين، طلب باتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. كما حث واشنطن وطهران على ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. الآن ينضم لنا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بكما. أبدأ معك ناصر عبد الحق، إذن دعوة صينية لإعادة فتح مضيق هرمز، كيف تتحرك بكين في هذا الاتجاه؟
5: نعم يحيى، شدد وزير الخارجية الصيني أثناء لقائه بنظيره الإيراني اليوم في بكين على ضرورة فتح مضيق هرمز ووقف النزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة، وقال بأن هذا النزاع لا يعود بالفائدة على الطرفين المتنازعين فقط، ولكن أيضا لا يعود بالنفع على المجتمع الدولي بأسره، حيث أن هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة الدولية والعالمية وحركة النفط في تلك المنطقة. وطالب الجانبان بالعودة إلى مائدة المفاوضات بالاعتماد على التوافق الذي توصل إليه الجانبان خلال مباحثات إسلام أباد، لكنه في نفس الوقت يحيى عبر عن دعمه ودعم الصين القوي للحقوق الإيرانية والعلاقات الاستراتيجية بين الصين وإيران، وأيضا دعا إلى حوار بين إيران والدول الخليجية القائم على الاحترام المتبادل واحترام الحقوق، حقوق الجانبين في الأمن والاستقرار. أيضا قال لنظيره الإيراني بأن الصين وبحكم موقعها الدولي كعضو دائم في مجلس الأمن سوف تحافظ على دعمها للحقوق الإيرانية. إذن يعني وزير الخارجية في هذا اللقاء بينه وبين نظيره الإيراني شدد على ضرورة التوقف أو وقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت أيضا شدد على دعمه للجانب الإيراني في نيل حقوقه. أيضا هناك نقطة أخرى، طالب وزير الخارجية الصيني بأن لا يمتد هذا الصراع إلى مناطق إقليمية أخرى، ويقصد بذلك منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وعبر عن أمله بأن لا يمتد هذا الصراع إلى تلك المنطقة وأن يتم حل الأزمة عن طريق الحوار والتفاوض. إذن يبدو من هذا اللقاء الذي يسبق يعني أسبوع أو أكثر بكثير أو أكثر بقليل لقاء مزمع بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في واشنطن في نهاية هذا الشهر تحضيرا لهذا اللقاء، يعني عبر الجانب الصيني عن آماله ووجهة نظره فيما يتعلق بالأزمة القائمة في منطقة الخليج العربي. أيضا الوزير الصيني يعني عبر من جديد كما ذكرنا عن آماله بأن يعني تعود الحركة بالذات إلى مضيق هرمز، لأن ذلك بات يؤثر بالفعل على حركة التجارة العالمية والمصالح الدولية بشكل عام. لا شك يحيى أن الصين خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع هذه الأزمة في منطقة
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يحيى، زيارة عراقجي تحضر كذلك بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، وقبل أيام تم إحالة ملف إيران النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي. هنا طهران تريد التنسيق مع الصين للحد من الضغوط الأمريكية والغربية، وأي قرار يصدر من مجلس الأمن ضد طهران هنا مهم التنسيق مع الجانب الصيني. بالإضافة إلى ذلك الملف الاقتصادي واستيراد البضائع في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية في جنوب إيران. هناك تأكيد إيراني على استيراد البضائع من المنافذ البرية في شرق البلاد، والحديث بالتحديد عن عبر باكستان وكذلك تركمانستان. هذه الدول لديها منافذ برية مع إيران، وطهران تقول تتم نقل البضائع واستيراد البضائع من الصين عبر الشاحنات وكذلك عبر القطارات التي تصل طهران وتنقل البضائع إلى العاصمة الإيرانية طهران. مهم هذا، أهمية هذه الزيارة تأتي في هذه الملفات، الملف الاقتصادي والملف النووي وكذلك ملف الملاحة البحرية والتصعيد الحاصل ما بين إيران والولايات المتحدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، في صباح هذا اليوم الحرس الثوري أعلن عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9، والتلفزيون الرسمي يقول بأن عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطت منذ بدء العدوان والهجمات الأمريكية على إيران حتى الآن، نتحدث من مارس الماضي حتى سبتمبر، وصل إلى 52 مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. يوم أمس أيضا إيران أعلنت عن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، ويبدو هناك مناوشات مستمرة ما بين بحرية الحرس الثوري والقيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز.
4: شكرا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي في طهران. الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة حلت في قضاء حاسبية، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد. في الأثناء، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره.
5: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
4: وأضاف عون أنه لا خيار أمام لبنان سوى مسار المفاوضات، وأنه يهدف من ذلك إلى منع الصدام وحصر السلاح بمسؤولية.
5: خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض، مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤولية هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
4: في غضون ذلك، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن السفيرة اللبنانية لدى واشنطن والسفير الإسرائيلي التقيا في مقر الوزارة لبحث الجولة المقبلة من المفاوضات. أشار المتحدث إلى أن ذلك يأتي في ظل تأكيد واشنطن أنها ملتزمة بالإطار الثلاثي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. والآن تنضم لنا من برج كلاوي في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس. إذا الاحتلال ما زال يفجر العديد من المنازل في البلدات الجنوبية، والرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لا خيار للبنان سوى المسار التفاوضي.
1: نعم يحيى، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت عما كنا قد شهدناه في الأسبوعين الماضيين، ولكن لا تزال مساءات وليالي جنوب لبنان تحمل الكثير من أصوات الانفجارات في عدة مناطق، إن كان في النبطية وإن كان في صور كذلك الأمر. وهنا نتحدث عن كفر تبنيت، نتحدث عن النبطية الفوقة، نتحدث كذلك الأمر عن مناطق في قضاء مرجعيون مثل القنطرة، وهذا الجبل جبل القنطرة الذي كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت تفجيرا فيه قبل أشهر أيضا يتعرض بشكل يومي، وكان آخرها مساء أمس لعمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي الذي يتنقل عند أطراف قرى وبلدات جنوبية عدة، وعمليات التفجير المستمرة إن كان في المنصورة، في القنطرة، في بني حيان، كذلك الأمر ما حصل اليوم في بلدة حلت، والذي يشكل أيضا تطورا ميدانيا لافتا في قضاء حصبية الذي كان حتى خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان بعيدا عن الاستهداف المكثف. منذ أسبوعين تدخل القوات الإسرائيلية عبر بسطرة باتجاه أطراف البلدة، قامت اليوم بعمليات تفتيش للمنازل، بعمليات تخريب كذلك الأمر، قامت بخطف أحد المواطنين وعمدت إلى تفجير منزلين عند أطراف البلدة وتمركزت عند أطراف البلدة. وهذا يطرح أسئلة كثيرة عن النوايا الإسرائيلية في هذه المنطقة بالتحديد، خصوصا إذا ما طلعنا على جغرافيا المنطقة وامتدادها من مرجعيون وصولا إلى البقاع الغربي، وأيضا النوايا الإسرائيلية في هذا الإطار. كذلك الأمر في المنصورة، لا تزال الأمور على حالها، عمليات استهداف، عمليات تفجير، قصف مدفعي متواصل في هذه المنطقة وفي كفر تبنيت والنبطية الفوقة كذلك الأمر، مع استمرار تحليق متواصل للمسيرات الإسرائيلية في أجواء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. على المستوى السياسي يترقب لبنان ما إذا كانت فعلا ستنعقد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل، وما يمكن أن يحققه لبنان على مستوى الميدان في هذا الإطار. وهذا الكلام لرئيس الجمهورية اليوم يأتي انطلاقا من موقف الدولة الواضح بأن المفاوضات هي البديل الوحيد عن الحرب، كما عبر عن ذلك رئيس الجمهورية في عدة تصريحات ومواقف سابقة. يخشى لبنان من أي تراجع في المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد إسرائيلي إضافي في جنوب لبنان، وقد تتسع رقعته خارج الجنوب اللبناني باتجاه ربما الضاحية الجنوبية أو البقاع الغربي. وبالتالي هناك مخاوف حقيقية في هذا الإطار، وهناك مخاوف لمستقبل جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية التي تنتهي عملية

0: مصير أوروبا في هذا العالم يجب أن يبقى في أيدي الأوروبيين، وخيارنا واضح. هل نريد أوروبا قوية ومستقلة تدافع عن قيمها؟ أم نسمح للانقسامات والتبعية بأن تعيقنا؟ هل نلتف حول فكرتنا الأوروبية ونقرر مصيرنا معا؟ أم نسمح لوكلاء الأنظمة السلطوية وأدواتها بتقويض ديمقراطيتنا؟
1: في أوكرانيا قتل شخصان وأصيب 16 آخرون خلال هجمات روسية على مقاطعات خرسون وزابروجيا وسومي. خلال فجر اليوم تعرضت كييف لهجوم جديد، حيث أظهرت مشاهد مصورة اندلاع حريق كبير في منطقة سيفاتوشينسكي بالعاصمة الأوكرانية عقب سقوط طائرة مسيرة.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و

0: 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
2: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. في هذا المساء نتابع ما يجري من أحداث في عموم المناطق في قطاع غزة. الأنظار عادت إلى هناك بعد انهيار منزل على من فيه من مواطنين، ومحاولات لازالت مستمرة من أجل محاولة الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، هذا إن كانوا على قيد الحياة. مئتين يوم من حرب إيران مع أمريكا والمنطقة، ولا نهاية واضحة في الأفق حتى اللحظة وفق التقارير الأخيرة.

0: على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نلتقي وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. عالميا الأحداث لا زالت متواصلة، سواء كان ذلك في اليمن أو حتى في إيران. في ظل الأحداث الجارية، كان هنالك تقرير نشر مؤخرا جاء فيه بأنه ما ظل لعقود في طور التهديد المتبادل تحول إلى حرب علنية مفتوحة في الشرق الأوسط، كانت بدايتها 28 تنين 2026، لتطوي حتى اليوم 200 يوم من النزاع دون نهاية واضحة في الأفق لهذا الصراع القائم. فجر اليوم كان دويا، انفجارات سمعت في العاصمة طهران وأصفهان وتبريز ومناطق أخرى، إذانا بانطلاق عملية الغضب الملحمي حسب ما أطلقته عليها واشنطن وزئير الأسد حسب الاسم الذي أطلقته إسرائيل، عبر ضربات جوية واسعة ومركزة قادها سلاح الجو الإسرائيلي بدعم لوجستي واستخبارات كامل من الولايات المتحدة. كانت بداية الهجوم لمن يتذكر بدأت بعد فشل مفاوضات متقطعة بين واشنطن وطهران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي. بعد ذلك بدأت الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة. وفق التقارير، كانت الهجمات في مراحلها الأولى ركزت على إضعاف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية عبر تنسيق عسكري كان أمريكيا إسرائيليا.

0: وحتى اللحظة ورغم كل ما يجري من تطورات، لا أفق واضح، لا نهاية واضحة لما يجري من تطورات.
1: دلعون بلادي بنيت وعلمي جانا ربيت ضحية غازي بالدمك وعلمي.
0: إجمالا التطورات لم تقتصر فقط في منطقة إيران أو الشرق الأوسط، بل بدأت مؤخرا في اليمن. جماعة أنصار الله الحوثيون أعلنوا اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محل الصنع، من دون صدور تعليق سعودي بشأن هذا الإعلان حتى اللحظة. طبعا هنا كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال بأن الطيران الحربي السعودي شن خلال الأسبوع الجاري أكثر من 450 غارة جوية نفذتها مقاتلات من طرازي F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. أضافت بأن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وفق بيانه.

0: نتابع وإياكم ما يجري في منطقة الشرق الأوسط إجمالا والخليج العربي الذي لا زال يشهد حالة من التوتر في ظل استمرار الأحداث المتواصلة في مضيق هرمز. أيضا الأحداث هناك لا زالت مشتعلة ومتواصلة ولم تنتهي بعد. يوميا يسمع عن أصوات انفجارات وتسجل أحداث ميدانية عسكرية في المضيق. والآن دخلت اليمن على خط الأحداث الجديدة وبضمنها السعودية، والآن باب المندب أصبح الحديث عنه حاضرا وقائما، بمعنى آخر بأن محور إيران أصبح يسيطر على هرمز وعلى باب المندب، بمعنى آخر أدق بأن الملاحة البحرية أصبحت إيران هي من تسيطر عليها على أرض الواقع بعد الأحداث الأخيرة. هذه التطورات لقت ردات فعل من العديد من دول العالم التي تستخدم الملاحة البحرية في الإمدادات استيرادا أو تصديرا ولمختلف المنتجات والسلع يعني التي تنقل من خلال السفن في البحر. الآن الجميع ينتظر ما قد يحدث خلال الفترة القادمة. عمليات التصعيد المتواصلة والتي تؤثر على الأسعار عالميا، إجمالا اليوم $107 سعر برميل نفط برنت اللي ارتفع من حوالي 80 أو 70 دولار كان قبل أيام، وكان قبل ذلك بأقل من ذلك بكثير. لكن أسعار النفط التي ترتفع عالميا تؤثر على بلدان العالم، ليس فقط فلسطينيا أو عربيا، حتى في أمريكا، حتى في دول أوروبا، وكل العالم يتأثر بما يجري بين أحداث في البحر.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: نتابع التطورات في القطاع. شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي كان على مخيم البريج وسط قطاع غزة. نتابع ما يجري من تطورات في قطاع غزة من هناك. طبعا الأحداث لا زالت مستمرة ومتواصلة خاصة بعد انهيار مبنى على من فيه، وبالتالي سجلت يعني محاولات إنقاذ وإن كانت ضمن إمكانيات محدودة. حسب المعلومات الواردة هنالك أكثر من 15 مصابا في انهيار المبنى، لكن في ذات الوقت كان هنالك تسجيل لحوالي 60 شخص هم الآن بين مصاب ومفقود جراء انهيار هذا المبنى، ومعلومات أخرى قالت بأن العدد قد يكون أكثر من 100. نتابع جزء من الصورة من منطقة خان يونس في هذه الأثناء من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي، وبعد ذلك نتحدث مع الزملاء في قطاع غزة.
1: تصل التحديثات، ومن بين هؤلاء حالات حرجة. بطبيعة الحال نتحدث عن يوم صعب ونهار مأساوي على الفلسطينيين في قطاع غزة. استشهاد أكثر من 5 من الأطفال في انهيار مبنى سكني في مدينة غزة، بالإضافة لاستشهاد طفل في الاستهداف على مخيم البريج، وكانت قد استشهدت طفلة خلال غارة إسرائيلية على بواصي مدينة خان يونس خلال ساعات الليلة الماضية، وأصيب أكثر من 10 من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أيضا في ذات الغارة. بالتالي نتحدث عن استهدافات إسرائيلية مستمرة تتوازى مع خنق القطاع ومفاقمة الحالة الإنسانية، تتزامن أيضا مع عمليات عسكرية إسرائيلية على طول ما يعرف في الخط الأصفر. خلال الساعات القليلة الماضية كنا نشاهد ونسمع للمروحيات الإسرائيلية، طائرات الأباتشي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء مدينة خان يونس، تطلق النار تجاه الأحياء الشمالية لمدينة خان يونس، بالتحديد مناطق السطر الشرقي وما شرق هذه الأحياء، أي المناطق الموازية للمواقع العسكرية الإسرائيلية التي تتمركز في تلك المناطق والتي أنشئت أيضا في ذلك النطاق، مع قصف مدفعي استهدف تلك المنطقة. لم تفهم حيثية الحدث، لكن يتوقع بأنها تكون متوازية لعمليات تمشيط إسرائيلية وعمليات تدمير لمنازل هناك وعمليات توسيع أيضا للمساحات التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.
2: شكرا لك أحمد البطاح، حدثنا من خان يونس.
0: طبعا هذا جزء من التطورات الجارية في قطاع غزة. وفق المعلومات التي نشرت 16 شهيدا حتى اللحظة، بينهم 5 أطفال، أصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال حوالي 100 وفق التقديرات هم في عداد المفقودين. هذا إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة تحديدا غرب مدينة غزة، وفق معلومات الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 25 آخرين. قالت بأن هنالك عدد من المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الحرب إلى 50 شهيدا. أيضا أحصت وزارة الصحة استشهاد 6 أشخاص وإصابة 71 آخرين بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة، هذا بعيدا عن انهيار المنزل، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول أكتوبر إلى 1381 شهيد. الدفاع المدني قال بأن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. تواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة منذ ساعات منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام، لكن الدفاع المدني أشار إلى أن عمليات الإنقاذ تجري في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة في ظل حجم الركام الكبير وصعوبة الوصول إلى العالقين بينما تواصل الطواقم العمل على مدار الساعة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا الشهداء التي سجلت. انهيار المبنى يأتي إجمالا في ظل استمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين في مبان متضررة جراء القصف الإسرائيلي، هذا نتيجة انعدام البدائل السكنية في مناطق واسعة من قطاع غزة. إجمالا سبق أن استشهد ما لا يقل عن 34 فلسطينيا، أصيب العشرات أيضا، هذا جراء انهيار مبان ومنازل متضررة من القصف الإسرائيلي كانوا يقيمون فيها خلال الحرب على قطاع غزة وفق المعطيات الواردة من القطاع.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، ونحن وإياكم على الهواء مباشرة. بعد فاصل واستراحة قصيرة سنتابع وإياكم مزيد من الملفات الإخبارية المختلفة، ونطلعكم على نتائج هذه النتائج، هي لتقارير تتحدث عن مجالات مختلفة. على سبيل المثال الجانب الاقتصادي والانتخابات الفلسطينية القادمة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وقبل ذلك انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. تفاصيل أكثر نتابعها لكن بعد الانتقال إلى فاصل إعلاني قصير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد،
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
6: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: نبقى متابعينا الكرام في قطاع غزة على الخط الهاتفي، نتحدث مع الزميل عبدالله مقداد. عبدالله، بداية مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يعني بداية، شو آخر التطورات المتوفرة عندك بخصوص مبنى السعادة والانهيار اللي حصل هناك؟ هل من شيء جديد؟
1: يعني هو حتى هذه اللحظة الحصيلة هي 20 شهيد وعدد من المصابين. العمل لا زال جاري حتى الآن في المكان، ووتيرة مستمرة متواصلة. الأمال تضاءلت كثيرا بالعثور على ناجين أو أحياء نتيجة الأوضاع والإمكانيات التي يعمل بها الدفاع المدني في قطاع غزة. الأوضاع وظروف العمل معقدة جدا، صعوبات لوجستية تقنية كبيرة جدا، وبالتالي هذا بلا شك أثر على أداء ومنظومة العمل في هذه المنطقة. وفقا للدفاع المدني، هذا المبنى قد استغرق فيه العمل ليومين، بمعنى أنه سيستغرق كل هذه المدة من أجل إخراج من تبقى من جثامين الشهداء. نحن نتحدث عن عائلات بأكملها استشهدت الليلة، وبالتالي المأساة تتجدد في غزة.
0: نعم، طيب هذا جانب، لكن كم يقدر عدد من هم تحت الأنقاض الآن؟
1: يعني تم استخراج نحو 20 شهيد، ويقدر بحوالي 80 شخص لا زالوا تحت الأنقاض.
0: 80 حتى اللحظة تحت الأنقاض.
1: صحيح.
0: وللأسف. طيب يعني هون السؤال، بتقديراتك عبد الله، يعني قديش تتوقع انه ممكن يكون في فرصة لنجاة من هم تحت الأنقاض ان تمكنت الطواقم من الوصول اليهم في ظل امكانياتها المتوفرة؟
1: يعني هو وفقا لما سمعت من تصريحات للدفاع المدني، الأمال ضئيلة جدا بأن يتم العثور على ناجين. المعضلة الكبرى، هذا مبنى مكون من حوالي 8 طوابق، مبنى كبير وانهار. يعني هو أصلا كان قد تعرض لقصف سابق ولا يصلح للسكن أو للحياة. هؤلاء المواطنون الذين أقاموا فيهم من سكان المنطقة الشرقية من غزة، تحديدا من حي شجاعية، أقاموا فيه لأنه لم يعد هناك أي أماكن يمكن أن تؤويهم. المناطق ضيقة، المساحات صغيرة، مراكز الإيواء محدودة، الإمكانيات صعبة جدا، وبالتالي أقاموا في هذا المبنى الآية للسقوط، والذي حذر بالمناسبة الدفاع المدني في أوقات سابقة السكان من استمرار الحياة في هذه المباني. ولكن على ما يبدو أن ضيق الحال دفع السكان إلى البقاء في دائرة الخطر والحياة، وجرى ما جرى من يعني حالة مأساوية أو مجزرة مأساوية الليلة بوفاة هؤلاء الأشخاص.
0: نعم، طيب هون سؤال آخر، يعني في ظل يعني الحالة اللي عم بيعيشها القطاع، قديش تقريبا في مباني كمان حالتها مثل حال هذا المبنى؟
1: هناك الكثير مباني بصراحة، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، وبعض المباني في جنوب القطاع. لكن مدينة غزة لأنها تعرضت للاستهداف خاصة في الأيام الأخيرة من قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كانت هناك عملية نسف مستمرة ومتواصلة ومتدرجة للأحياء السكنية. بعض المباني سقطت وانهارت، وبعضها كان لا زال على حاله. ولكن كل الأحوال يعني هذا مشهد بلا شك يعني سيستمر إذا ما استمر هذا الحال، وإذا ما استمرت الأوضاع المعقدة في قطاع غزة بهذا الشكل.
0: نعم، طيب يعني رغم المأساة الموجودة في هذا المبنى، لكن هنالك تسجيل لشهداء وفق المعلومات من غارات وإطلاق نار إسرائيلي، فشو اللي بيصير كمان في البريج ومناطق تانية؟
1: الغارات لم تتوقف، وعمليات الاستهداف مستمرة ومتواصلة على قطاع. عمليات الاغتيال لا زالت مستمرة ومتواصلة، وبالتالي يعني نحن لازم نتحدث عن مأساة كبيرة. مسلسل دموي بصراحة عثمان لا زال متواصل، والغارات لم تتوقف. قبل قليل كان هناك استهداف لمواطنين أثناء تعبئتهم للمياه، واستشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين بينهم. بمعنى نتحدث عن مسلسل دموي لا زال مستمر ومتواصل في غزة، ولم يتوقف لو ساعة واحدة حتى رغم التساقط في إطلاق النار. المشهد بصراحة برمته معقد للغاية، والاحتلال الإسرائيلي يصر على استكمال مهمته بما يسميه بتصفية قادة وعناصر في المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تنفيذ مزيد من عملية الاغتيال داخل القطاع.
0: نعم، رغم كل هاي الأحداث، هل من أخبار إيجابية عن الجانب الإنساني المعيشي، عن المساعدات ما يدخل من بضائع؟
1: يعني المشهد الإنساني للأسف الشديد لم يطرأ أي تغير يذكر حاليا عليه. المشهد الإنساني صعب جدا، والمشهد الحياتي يزال تعقيدا. عندما نتحدث عثمان عن نسبة فقر وبطالة تجاوزت 20% من سكان قطاع غزة، ونتحدث أيضا عن مساعدات تصل إلى قطاع غزة بشكل محدود وبقيود إسرائيلية كبيرة وبتعقيدات إسرائيلية كبيرة، فبلا شك يعني هذه جملة من التحديات الصعبة جدا التي تواجه المواطنين وتواجه السكان في قطاع غزة. لا أحد يفهم لماذا استمرار هذه القيود بهذا الشكل المفروض على القطاع. اليوم على سبيل المثال يعني القطاع الصحي أوقف الكثير من خدماته في داخل قطاع غزة نتيجة عدم تمكن شركات النقل من نقل الطواقم الطبية، ناهيك عن الإمكانيات الطبية المتوفرة أصلا في هذه المراكز، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة خاصة في بعض المراكز التي اضطرت إلى التوقف، المراكز الصحية أنا أقصد، بسبب توقف مولدات الكهرباء عن العمل. هناك أيضا تحدي آخر، وهو أن منظمة الصحة العالمية أبلغت كل المراكز الصحية، مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة والمشافي الخاصة التي كانت تمولها بالوقود، أبلغتها بأنها ستتوقف عن تمويل هذه المراكز في 19 من الشهر الجاري، وبالتالي هذا يعني فعليا إخراج ممنهج للمراكز الصحية عن الخدمات الصحية، وبلا شك التأثيرات ستكون صعبة. يعني الموضوع الكبرى لا أحد يفهم ما الذي يريده أو تريده الحكومة الإسرائيلية من قطاع غزة بعد ما فعلت فيه ما فعلت، وكان هناك مسار سياسي استمر وبذلت فيه جهود من أجل أن يصل الجميع إلى اتفاق، وكان هناك حديث عن اتفاق والوصول إلى اتفاق، ولكن على ما يبدو وصول سفينة الانتخابات إلى محطتها قبل الأخيرة بلا شك لعبت دورا أساسيا في استمرار هذه الاعتداءات، وبالتالي بات الدم الفلسطيني هو البزار الأساسي الذي يتنافس فيه السادة الإسرائيليون حاليا.
0: نعم، ربنا غير هذا الحال، وكان الله بالعون، وربنا يعني يكون مع كل من يعمل في مدينة غزة لإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض، إن شاء الله بيطلعوا بيكونوا كمان بخير. أشكرك عبد الله على كل هاي المعلومات، شكرا لك الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. طبعا وفق إعلانات بيان صحفي للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال قبل لحظات بأن هنالك أكثر من 8500 مفقود هم لا يزالوا مدفونين تحت أنقاض العديد من أنقاض المباني خلال فترة الحرب.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أيضا، فإن هنالك آلاف البنايات في القطاع معرضة للانهيار في أي لحظة، ما يجعلها قنابل موقوتة.

0: أتظن أنك بعدما أحبقتني ورقصت كالشيطان.
1: كان تقرير آخر خرج عن مدير مركز المعلومات الصحية المهندس زاهر الوحيدي، قال بأن المنظومة الصحية في قطاع غزة تساق أي تجر إلى عملية إعدام جماعي ممنهج متجاوزة حدود الكارثة الإنسانية إلى جريمة إبادة صحية مكتملة الأركان. أكد بمؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء بأن المرافق الصحية تحولت إلى هياكل معزولة تحتضر ببطء شديد في ظل استمرار الحصار المطبق ومنع دخول مقومات الحياة الأساسية. اعتبر أن ما يروجه الاحتلال من مزاعم حول تسهيل إدخال المساعدات الطبية والإمدادات اللوجستية لا يعدو كونه مسرحية محاولة مكشوفة لتجميل الوجه والتغطية على حرب التطهير العرقي في القطاع المحاصر.

نواصل هذا المشوار، ننتقل إلى بعض التقارير الاقتصادية التي خرجت مؤخرا. هذه التقارير التي تتحدث عن الجانب الاقتصادي والمالي. على سبيل المثال، كان في حديث، هذا الحديث من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال بأنه مشكلة عدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور ما زالت قائمة، تحديدا بقطاع الخدمات والنسيج وبعض المصانع ورياض الأطفال، ذلك وفقا لما تظهره الزيارات والمتابعات الميدانية للنقابة. أوضح أن العاملين في قطاعات مختلفة يتقاضون أجورا تقل بشكل واضح عن الحد الأدنى المعتمد. بعض العمال بعدد من المصانع يحصلون على حوالي 700 شيكل شهريا، فيما يتقاضى عاملون في رياض الأطفال أجورا تقل أيضا عن الحد الأدنى. قطاع الخدمات يشمل العاملين في مجال السوبر ماركت، العيادات الطبية وغيرها، يشهد حالات من عدم الالتزام بالحد الأدنى، لافتا إلى أن جزء كبير من العاملين في وظائف السكرتارية خصوصا النساء في العيادات الطبية وأعمال المحاسبة يحصلون على أجور تقل عن 1000 شيكل شهريا. بيانات البيانات الرسمية التي أوردت أنه في 41200 عامل في القطاع الخاص بالضفة الغربية يتقاضون أقل من 1880 شيكل. هذا لا يعكس بالضرورة جميع الحالات الموجودة في السوق، لأن كثير من العمال يترددون في الإفصاح عن أجورهم الحقيقية خشية فقدان وظائفهم.

0: الآن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2480 شيكل باعتباره أحد المطالب المطروحة في إطار النقاش حول تحسين مستوى الأجور وقدرتها على مواكبة تكاليف المعيشة. أوضح أن النقابة تخوض منذ العام 2016 حوارا مع القطاع الخاص بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فيما كان آخر اتفاق قد حدد الحد الأدنى عند 1880 بعد ضغوط من وزارة العمل للموافقة على الرقم في حينها. هون كمان مشكلة أكبر في هذا التصريح. تخيل، سيبك من كل الأرقام الصادمة اللي كانت قبل شوي، إنه بتاخد 700 شيكل يا ربحي كمثال، حدا بياخد راتب 700 شيكل بالشهر، تمام؟ قول اعتبروا إنه هذا مش صادم مقارنة مع الصدمة اللي هو نفسه كمان حكاها، إنه أنت إلك من سنة 2016 10 سنين وأنت بتحكي مع القطاع الخاص لترفع الحد الأدنى للأجور. هاي الصدمة أنا بالنسبة لي أكبر من 700 شيكل اللي سمعنا عنها. إلى دقات الساعة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

حلو نقابة العمال بتقول لك انه 700 شيكل في ناس بتاخذ راتب بالشهر الواحد، و1000 شيكل واقل من 1000 سكرتيرات بيشتغلوا وين؟ بعيادات طبية. المشكلة انه العيادة يعني على المؤاخذة الاطباء مع كل فائق الاحترام والتقدير لإلهم يعني بدخل عليك ودخل كتير منيح، فليش هيك عماله بصير عندكم؟ هذا كمان سؤال ما بعرف شو اجابته. والصدمة الاكبر انه 10 سنين وهم بيحكوا مع القطاع الخاص عشان يرفعوا الحد الادنى. طب وانت عمالك بالطالب ماشي، هو صفى شو دورك كمان بصريح العبارة؟ والمشكلة حتى يعني من بين النقاط الهامة انه بقول لك انه احنا حصينا حوالي 42,000 هدول اللي بياخدوا اقل من الحد الادنى للاجور وقت التقديرات، لكن يعني احنا بنتوقع انه في كمان. ليش؟ لانه لو ربح جينا عليه قلنا له قديش بتاخد راتب يمكن يخاف يحكي. ليش؟ عشان ما يروحوا صاحب الشغل، فهم بيعتبروا انه لسه في كمان. وناس مش عاجبها الـ2000، وناس مش عاجبها الـ3، وناس مش عاجبها الـ5000 شيكل بالشهر، وناس مش لاقي يتعبي كارت كهرباء، وإشي مش لاقي حتى يجيب ربطة خبز لبيته. فهاي هي الحياة اللي انت عمالنا بنعيشها في هذا يعني العصر.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى. بس قبل ما نختم يا ربحي، شايف رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة، تعرف قديش في ناس، مواطنين، شركات، مؤسسات، مصانع حاطين مصاري في البنوك، ودائع باختصار، هاي وديعة. في عندك باختصار رقم قدره 22 مليار دولار. نلتقي وإياكم غدا، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف، وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: ظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. أبدأ معكم بأبرز العناوين. الدفاع المدني في غزة يؤكد للتلفزيون العربي وفاة 20 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيار بناية سكنية غربي مدينة غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع يقول إن آلاف البنايات المتصدعة مهددة بالانهيار في أي وقت. أكثر من 60 قتيلة في انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، و40 قتيلة خلال اشتباكات مسلحة في الولايات نفسها. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت مواقع لأنصار الله الحوثيين في تعز. الجماعة تعلن إسقاط مقاتلتين سعوديتين وسط اتهامات لها بنشر ألغام بحرية قرب مضيق باب المندب. وزير الخارجية الصيني يدعو خلال لقاء عرقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وعدم توسيع التوترات الإقليمية نحو اليمن والبحر الأحمر.

0: بداية أرحب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من مدينة غزة عاصم النبيه من زوطر الغربية جنوب لبنان جويس الحاج غوري من أم درمان وائل محمد الحسن من صنعاء خليل القاهري من عدن محمد المقرمي من طهران أمير جابر من واشنطن عبد الرحمن البرديسي من ستراسبورغ عبد الله إيماسي تحياتي لكم جميعا. إذا انتشلت فرق الإنقاذ 20 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربي مدينة غزة، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانات للبحث عن المفقودين.
1: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
2: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى ست طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد ثلاثة عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل يومين فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، ثلاث نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
1: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وسيبقى معنا من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أنت لا تزال في الموقع ولا يزال هناك من المفقودين تحت الأنقاض، دعنا في تفاصيل هذه اللحظة وأيضا في تفاصيل مخاوف لحظات قادمة قد تكون مشابهة لما نتابع.
1: نعم، ربما الصورة والفيديو لا تعبر عن حقيقة المأساة والكارثة التي يعيشها الناس في هذه الأثناء. نتحدث عن مبنى كبير يعتبر من العمارات الضخمة في مدينة غزة، سقط بأكمله فوق العائلات التي عادت إليه رغم علمها بالخطورة الكبيرة، لكن هؤلاء الناس عادوا لأنهم لم يجدوا بديلاً. اقتضم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهدنة ما يزيد عن 70% من إجمالي مساحة القطاع، وبات الناس الآن يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، لدرجة أنهم اضطروا لنصب خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، وأيضا العودة إلى منازل آيلة للسقوط، بعض المنازل شبه مدمرة، لكنهم لم يجدوا بديلا. أيضا هناك جزء من هذه العائلات لم تستلم أصلا خياما من أجل نصبها والسكن فيها. كما نلاحظ من خلفنا في الخلفية هناك محاولات مستمرة من الطواقم، طواقم الدفاع المدني وبعض الأجهزة الفنية الأخرى، لكن الحقيقة ما نسمعه من هذه الطواقم الفنية هو أن ما يمتلكونه من موارد ومعدات لا يكفي من أجل تقديم خدمة متكاملة ومن أجل إنقاذ هؤلاء المواطنين. حتى الأسلوب، السلوك الذي يقومون به الآن، يحطمون الركام ويكسرونه ثم يقومون بإزالته، وبحسب المهندسين هذه ليست طريقة مناسبة للإنقاذ، هذه قد تكون طريقة للانتشال، بمعنى أن حتى لو كان هناك أحياء تحت أنقاض هذه المباني، فهذا يعني أنهم معرضون لخطر الموت وخطر القتل، لأن الأجهزة وطواقم الدفاع المدني لا تمتلك حتى أبسط المقومات من أجل القيام بعمليات إنقاذ ملائمة وتدخلات حقيقية. هناك مطالبات أيضا من المواطنين المحيطين بهذا المبنى بأن هناك عدة مباني في داخل القطاع بحسب الإعلام الحكومي والبلديات نحو 2000 منزل لا معرضة للسقوط بسبب الدمار الجزئي الذي تعرضت له خلال عامي الإبادة، وأيضا بسبب طبيعة الأسلحة المستخدمة والصواريخ الضخمة التي استخدمت وتستخدم ضد القطاع وضد المباني والمواطنين في قطاع غزة. جزء كبير من هذه المباني بالمناسبة لا يزال مأهولا بالسكان، والسكان والناس والمواطنون لا يعرفون ماذا يمكن أن يفعلوا ولا أين يمكن أن ينتقلوا، خاصة مع محدودية الأماكن. مخيمات النزوح ممتلئة، مراكز الإيواء ممتلئة عن بكرة أبيها، كل تقريبا منظمات الحكم المحلي والبلديات وطواقم الدفاع المدني واليو ان دي بي والمنظمات الأممية جاءت في الصباح إلى هذا الموقع، لكن الكل يكرر بأن هناك حظرا إسرائيليا ومنعا وحصارا مفروضا على القطاع يمنع إدخال معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. إسرائيل تمنع دخول المحققين الدوليين، الصحافة الدولية والوكالات الأجنبية، تمنع دخول الفرق الفنية من الطب الشرعي وغيرها، حتى التطبيب والأطباء تقنن وتصعب من عمليات دخولهم. لكن هذا جانب من المأساة. على النقيض الآخر وعلى الجانب الآخر، هي تمنع دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة، بدءا من الجانب الطبي وقطاع المستهلكات الطبية والأجهزة التشخيصية اللازمة. كان هنا أطباء في الصباح ذكروا بأن المصابين الذين يتحركون من هذا الموقع يذهبون إلى مستشفيات، جزء كبير من الأقسام بالمناسبة كانت اليوم غير عاملة ولا تعمل لأن هناك نقصا في الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات من أجل استمرار تشغيل المرافق الطبية، وبالتالي هناك جزء أو دعنا نقول انهيار أو شبه انهيار في منظومة الخدمات داخل قطاع غزة، والمتسبب الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمق من المأساة، لا يوقف الاستهدافات ويمنع أصلا دخول الاحتياجات المنقذة للحياة، وأبسط الاحتياجات كالأدوية، الأجهزة التشخيصية، الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، الوقود اللازم لتشغيل هذه الآليات، حتى آليات ثقيلة. كان هناك مطالبات من كل تقريبا الجهات التي جاءت إلى هذا المكان منذ الصباح، كنا نسألهم عن مطالبهم، كانوا يكررون بإدخال معدات وآليات ثقيلة حتى يتمكنوا من حل هذه الأزمة. أيضا انتشال 8000 مفقود لا يزالون تحت أنقاض المباني التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إزالة الركام، نحو 60 مليون طن من الركام الآن منتشرة في كل شارع وكل زقاق من مدينة غزة، تعقد من عمليات التعافي وإعادة الإعمار. وبالنهاية المتسبب والذي يقف مانعا أمام كل المحاولات داخل القطاع من أجل إنعاش الخدمات الأساسية هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا ينفذ ما التزم به أصلا ووقع عليه أصلا في اتفاقية أعلنها الرئيس الأمريكي وأعلنتها كل الجهات الوسيطة والضامنين ببنود واضحة. وقف الأعمال الهجومية لم يلتزم بهذا البند، إدخال كميات كافية من المساعدات هو لا يسمح بدخول إلا كميات محدودة وبطريقة مخادعة، يسمح بدخول كميات كبيرة من المشروبات الغازية بينما يمنع دخول الآليات الثقيلة والزيوت وكثير من الاحتياجات الأخرى، وأيضا هو يقتضم المزيد من المساحات، يحرك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب على طول الخط الحدودي لشارع صلاح الدين، وحتى اقتضم الآن نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. وبالتالي من وجهة نظر المواطنين داخل القطاع، الحرب الإسرائيلية لا تزال مستمرة، وأن الاحتلال يستغل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد المواطنين في قطاع غزة.
0: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في مقابلة مع التلفزيون العربي، استبعد أن تعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها يوم 28 من نوفمبر المقبل، معتبرا أن تحديد هذا الموعد لعقد الانتخابات قفزة في الهواء. تصريحات الرجوب جاءت ضمن إحدى حلقات برنامج وفي رواية أخرى التي ستعرض قريبا على شاشة التلفزيون العربي.
3: أنا مش بعتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل، واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
4: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
3: شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
4: أنت مسؤول في السلطة،
3: أنا عضو في القيادة أعتقد.
4: لكن أنا استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
3: يا عم معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه.
4: نعم.
3: السؤال هل ممكن إجراها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لنظره قريب.
0: في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون برفقة 3 جرافات بلدة نعلين غرب رام الله في الضفة الغربية، كما شرعوا في شق طريق استيطاني بمنطقة زبدة غربي البلدة. هذا وتقدر مساحة المنطقة المستهدفة بنحو 200 دنم مزروعة بأشجار الزيتون، وسط مخاوف من استخدامها لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، علما أن المنطقة محاذية لجدار الفصل العنصري. وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني، معتبرة أن القرار غير مقبول. وقالت فون دير لاين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد أن الانقسام الأوروبي حال دون اتخاذ موقف موحد، مؤكدة أن دور أوروبا هو إبقاء حل الدولتين قائما.
5: لقد أثرت المعاناة العميقة في غزة وعنف المستوطنين المنفلت في الضفة الغربية بشدة في الأوروبيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية المضي في مشروع مستوطنة A1 غير القانوني أمر غير مقبول.
0: وإلى لبنان،
6: راديو الحرية
7: 7:00 الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
3: وأضاف عون أنه لا خيار أمام لبنان سوى مسار المفاوضات، وأنه يهدف من ذلك إلى منع الصدام وحصر السلاح بمسؤولية.
2: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم دول أوروبية، مدعوم دول عربية، مدعوم دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
3: ونتابع التطورات من زوتر الغربية جنوب لبنان مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي جويس، طبعا نطلب منك متابعة ميدانية للتطورات بداية، ومن ثم سياسية تحديدا لتصريحات عون وجزئية التوضيح الذي قام به بأن المسعى هو اتفاق أمني.
4: فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، يمكن القول ديما بأن هناك تراجع في حدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في اليومين الأخيرين، ولكن هناك مخاوف من أن يكون هذا تمهيد لتصعيد جديد يمكن أن يترافق خصوصا مع اقتراب الجولة الثامنة من المفاوضات المزمع عقدها في روما، لأنه غالبا مع اقتراب هذا الموعد تعود القوات الإسرائيلية للتصعيد في جنوب لبنان. ولكن عمليا في الليالي التي تمر على جنوب لبنان هناك بشكل يومي اعتداءات مكثفة، تحديدا في ساعات المساء كما ذكرت في النبطية وفي صور، تحديدا كفر تبنيت، النبطية الفوقة وغيرها من المناطق، وصولا إلى المنصوري، مجد الزون، زبقين، التي كذلك الأمر تتعرض لاستهدافات إسرائيلية منذ أيام، وهذا يطرح خشية كبيرة لدى السكان هناك، لأن وادي زبقين هو واحد من النقاط التي دعت إسرائيل وجود أنفاق لحزب الله، وكان الجيش اللبناني قد دخل المنطقة خلال وقف إطلاق النار. هناك مخاوف من أن تكون القوات الإسرائيلية تسعى مجددا للسيطرة على هذه المنطقة ونقل عمليات التفجير التي كانت تحصل في الأنفاق الأخرى إلى هذه المنطقة على وجه التحديد، محاولة محاصرة أيضا لهذه المنطقة من خلال التواجد في مجد الزون، التواجد الجديد في المنصوري الذي تتعرض لعمليات استهداف ولعمليات تفجير بشكل يومي. وكذلك الأمر اليوم كانت هناك استهدافات عند أطراف بلدة زوتر الشرقية بالقصف المدفعي، كفر تبنيت كذلك الأمر. ولكن مقارنة بالأيام الماضية يمكن القول أن هناك تراجع في حدة الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن هناك تكثيف للمسيرات الاستطلاعية في أجواء قرى وبلدات جنوب لبنان التي تحلق على علو منخفض منذ يوم أمس في عدد كبير من هذه المناطق. على المستوى السياسي هناك ترقب لما يمكن أن تحمله جولة المفاوضات الجديدة، لما يمكن أيضا أن تكون نتائجه فيما يتعلق بمؤتمر التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، وهناك كذلك الأمر تحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات. السؤال الأساسي المطروح، هل ستقبل إسرائيل بتقديم أي من المطالب التي يريدها لبنان، وأولها وقف تام للاعتداءات الإسرائيلية، وإنما أيضا الذهاب باتجاه مناطق تجريبية جديدة. ولكن يمكن أن يعني نقول بأن النتائج يمكن أن تكون من الآن محسومة، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي يوم أمس إلى زوتر الغربية، وحديثه عن أن المناطق التجريبية المقبلة مرتبطة بما يمكن أن يحققه الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى وهي زوتر الغربية، إضافة إلى فرون والغندورية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. وبالتالي ربط حصول أي مناطق تجريبية جديدة، أي انسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة بما يمكن أن يقوم به الجيش اللبناني، مرتبط بدوره بآلية التحقق التي حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق حول من سيقوم أو على من ستقوم هذه اللجنة وكيف ستعمل. وبالتالي هذا كله يعني أن هناك تأخير في تقديم أو في الاستجابة لأي من المطالب اللبنانية. يبقى أن المطلب الأساسي بوقف الاعتداءات هو هو ما يمكن أن يحصل عليه لبنان في المرحلة المقبلة، ولكن كذلك الأمر تقول مصادر رسمية لبنانية بأن لا ضمانات حتى هذه اللحظة بأن ما يجري اليوم من تهدئة قد ينسحب في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصا إذا ما تم ربط ما يجري ميدانيا بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ديما،
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من زوتر الغربية جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. وأنوه للعاجل مشاهدينا، ننقله عن رويترز والتي بدورها تنقل عن مصادر تقول بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع الأسبوع الجاري بسلطنة عمان. إذن رويترز عن مصادر تتحدث عن لقاء جمع مسؤولين أمريكيين بممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثي في عمان مطلع الأسبوع الجاري. إلى السودان الآن، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان مصرع 67 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. أشارت الشبكة إلى مخاوف في ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. هذا وقتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة النعام بولاية غرب كردفان، شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنته طوارئ دار حمر. وتداول مستخدمون مشاهد توثق إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق النعام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرة، وذلك بعد أنباء عن مقتل 2 من أبناء القبائل، ما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بالتزامن مع عملية نهب وسرقة لعدد من المحال. ومن أم درمان سنسأل عن غرب كردفان مع مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، إذا انهيار منجم من جهة واشتباكات أيضا من جهة أخرى، دعنا في تفاصيل يعني كلا الأمرين، ولأبدأ بالمنجم، الوضع الآن والحصيلة النهائية، وأسأل من يشغل هذا المنجم تحت إدارة من؟
1: ديما، هذه المناجم هي مناجم أهلية تحت إدارة أهلية يمتلكها أشخاص، وهم الذين يديرون هذه المناجم. وعادة المناجم تتكون من مجموعة من الآبار التي تحفر عميقا في الأرض. غرب كردفان الأراضي فيها دائما تربتها هشة، وبالتالي هي مدعاة للانهيارات. هذا الانهيار المؤسف الذي حدث يوم الأحد الماضي بالقرب من منطقة الرقيق بمحلية النهود بغرب كردفان كان هو من الأحداث المؤسفة جدا. حتى الآن التقديرات الأولية تتحدث ما أن عدد القتلى من المعدنين التقليديين يتراوح ما بين 60 إلى 70 قتيل. هنالك حتى الآن 6 من الناجين، وتم انتشال 3 من القتلى من داخل أحد الآبار في المنجم. عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة، ولكن بوسائل بدائية جدا ووسائل يدوية، وبالتالي هنالك الآمال بدأت تخفض قليلا في العثور على ناجين جدد، خصوصا وأن هنالك ناجي قد خرج بالأمس أو تم انتشاله بالأمس، وتحدث على أن هنالك ما يزال بعض الناجين الأحياء داخل أحد الآبار، ولكن مخافة أن تستمر هذه الانهيارات ما تزال الأعمال تستمر ببطء شديد جدا جدا. وسائل السلامة غير موجودة في هذه المناجم التقليدية التي تدار بواسطة الأهالي، وبالتالي دائما الكوارث تحدث إذا كان في كردفان أو حتى في ولاية نهر النيل والشمالية. أما بالنسبة للأحداث التي جرت في سوق النعام إدارية أبيي قرب الحدود مع دولة جنوب السودان. بحسب المصادر المتداولة أن الاشتباكات جرت بالأمس نتيجة مقتل مواطنين ينتمون لقبيلة المسيرية، ما أدى إلى اندلاع هذا النزاع المسلح ما بين المسيرية والنوير. النوير هي مجموعات أصبحت الآن تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني. الاشتباكات بحسب مصادر أنها تجددت صباح اليوم، أما بالنسبة لتقديرات القتلى فهي غير مؤكدة حتى الآن، ولكن بعض المصادر تتحدث عن ما بين 40 قتيل وأكثر من 50 مصاب جراء هذه النزاعات القبلية في سوق النعام. أيضا هنالك صور توضح فرار عدد كبير جدا من الشاحنات التي تحمل البضائع خارج السوق، وأيضا أن هنالك عمليات نهب قد تمت على المحال التجارية وحرق حتى للمنازل بين الطرفين. بالنظر إلى خلفية هذا النزاع، دائما ما تندلع النزاعات القبلية في سوق النعام بين قبائل تابعة إلى السودان وقبائل أخرى تابعة إلى دولة جنوب السودان. قديما كانت عادة ما تندلع بين المسيرية ودينكا أنغوك، ولكن هذه المرة بين المسيرية والنوير. سوق النعام يعتبر من أكبر الأسواق في غرب كردفان، وهو يعتبر معبر للتجارة ما بين السودان ودولة جنوب السودان، وتسيطر عليه حاليا قوات الدعم السريع. ميدانيا الأوضاع شبه هادئة، بريا في جميع محاور القتال عدا بعض المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي عن استهداف مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مركبة مدنية في منطقة الدشول في الطريق الرابط ما بين كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وبين مدينة الدلنج، وأن هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 3 مدنيين كانوا يستقلون هذه المركبة. إنسانيا الأوضاع الإنسانية ما تزال متأزمة وكارثية في عدد كبير جدا من معسكرات النزوح، خصوصا في شمال دارفور، حيث أن منسقية النازحين واللاجئين تحدثت عن تدفق جديد لأعداد جديدة من النازحين من شمال كردفان ومن شمال دارفور، وأن الأوضاع في معسكرات طويلة ودبت نايرة وغيرها من المعسكرات أوضاع إنسانية سيئة جدا مع استمرار الجفاف وفقدان كثير من المواطنين لمصدر رزقهم، حيث يمتهنون الزراعة، والجفاف بالتالي أدى إلى أن عدد كبير جدا من الأراضي والهكتارات لم تزرع هذا الموسم، مما يرفع وتيرة القلق لدى كثير من المنظمات المحلية والدولية.
3: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وإلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذا ضربات على مواقع وتجمعات تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. أظهرت المشاهد استهدافات بواسطة الطيران المسير والقصف الجوي لجبهات الكتحة والخزان ومقبنة ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز. قال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، حيث تم اعتراضها في جنوب المدينة. أوضح اللواء المالكي أن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الجماعة. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تمكنت من إسقاط مقاتلتين سعوديتين من طراز F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ أرض جو محليات الصنع. كما نفى يحيى سريع استهداف مكة المكرمة واعتبر ذلك افتراء وكذبا، مؤكدا أن عمليات الجماعة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية. كشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. أوضح المصدر أن الجماعة كثفت من تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري من عدن عمر المقرمي، تحياتي لكما. أبدأ معك خليل، إن كان هناك أي تعليق أو أي معلومة مرتبطة بالعاجل الذي تداولناه قبل قليل نقلا عن رويترز بلقاء جمع مسؤولين أمريكيين بممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين في عدن مطلع الأسبوع الجاري.
5: بطبيعة الحال ديما، حول هذا الموضوع تحديدا ليس هناك على الأقل حتى هذه اللحظة أي معلومات تتعلق بما تم الإعلان عنه قبل قليل، ولا توجد أي يعني تفاصيل يمكن الإشارة إليها بهذا الخصوص. ولكن في مجمل التطورات فإنه وفقا للبيانات السياسية والعسكرية هنا في صنعاء فيما يخص الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، أعلنت هذه البيانات بشكل رسمي يعني أن حركة الملاحة أصبحت آمنة في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، داعية خطوط النقل وخطوط الملاحة والسفن وشركات النقل أيضا إلى ضرورة تلقي المعلومات بشأن حركة الملاحة من الجهات الرسمية في صنعاء، في مقدمتها وزارة النقل ومجلس تنسيق الشؤون الإنسانية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن جميع يعني الإجراءات المتعلقة أو الخطوات المتعلقة بالسيطرة والرقابة على حركة الملاحة باتت يعني في تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء والحكومة في صنعاء، بما في ذلك السيطرة على الجزر التي لها علاقة بالرقابة على حركة الملاحة في مضيق باب المندب في مقدمتها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المقاومة الشعبية ودعت مواطن ودعت محافظة تعز إلى الالتحام بصفوف المقاومة الشعبية لاستعادة المناطق التي خسرتها القوات المسلحة خلال المواجهات الأخيرة، وتحديدا مناطق ساحل تعز الغربي، وخصوصا في مضيق باب المندب ومديرية ذباب التي طوقها الحوثيون بألغام بحرية وبرية بحسب مصادر عسكرية. وقالت هذه المصادر إن الحوثيين هناك حصنوا وحفروا عددا من الخنادق والتحصينات تحسبا لأي هجمات محتملة من القوات الحكومية التي تقترب فعلا من تلك المنطقة، وتحديدا هي قوات العمالقة ودرع الوطن. القوات الحكومية هناك تدفع بتعزيزات ثقيلة أيضا على تخوم أو على جبال كهبوب المطلة على باب المندب. قالت قوات العمالقة إنها أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين في تلك المنطقة، وجرت هناك مواجهة بين الطرفين. على المشهد الإنساني أيضا، هذا التصاعد العمليات العسكرية دفع بموجة من الأهالي، موجة نزوح هائلة. نحن هنا التقينا بالسلطات في عدن، مدير الأمن عدن اللواء مطهر يحيى الشعيبي قال للتلفزيون العربي إن تدفق النازحين من مناطق ساحل تعز الغربي كانت شكلت صدمة وبشكل مفاجئ. أيضا هذه العملية وصلت إلى عدن بحسب مدير الأمن، قال إنها شكلت عبئا وضغطا كبيرا على السلطات هنا في عدن، وتعمل السلطات مع شركائها في العمل الإنساني الدولي لترتيب أوضاع النازحين وسد احتياجاتهم. نحن كذلك زرنا مناطق مخيمات للنازحين الذين قدموا من الساحل من ساحل تعز الغربي، وهم حاليا يعني عالقون في رأس العارة بلحج، وكذلك مخيمات أنشئت في مناطق صحراوية بين مدينتي عدن ولحج. هناك مأساة إنسانية فعلا يعيشه النازحون بعد أن تركوا كل ما يملكون في مناطق ساحل تعز الغربي. كذلك في محافظة مأرب ديمة شرقي اليمن بث الإعلام الرسمي للقوات المسلحة صورا جديدة تظهر المسيرات التابعة للجيش اليمني وهي تستهدف مواقع وآليات للعسكرية وكذلك تحصينات. المصادر العسكرية أيضا ديمة تتحدث عن أن الحوثيين يعني عن أن القوات الحكومية ألحقت بصفوف الحوثيين خسائر كبيرة في معارك مستمرة في جبهة العكد والعيرة في جنوب مأرب، تزامنا مع عمليات مع معارك محتدمة في محافظة الجوف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. المعارك هناك مستمرة منذ أسبوع لكنها تراوح مكانها، لم يسجل الطرفان أي تقدم ميداني جديد في تلك المناطق. أيضا قوات العمالقة الحكومية لا زالت تشن من هجمات مستمرة في محافظة البيضاء وسط البلاد، وحدثت أيضا هجمات مضادة للحوثيين، لكن بنفس الشيء لم يحقق الطرفان أي تقدم يذكر. إذن تصعيد العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، لكن جبهة تعز هي أكثر حدة وأكثر سخونة، ويبدو أن تعز ستشهد معارك حاسمة وفاصلة خلال الساعات المقبلة.
4: شكرا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة بكين، طالب باتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. كما حثت واشنطن وطهران على ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس. في المقابل قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين.
5: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران،
1: الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية، فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
5: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
1: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين، في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
4: وينضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر، وأيضا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وتحياتي لكما. أمير، دعني أبدأ معك بمتابعة آخر التطورات على المستوى السياسي والتصريحات المرتبطة بمضيق هرمز واللقاءات الإيرانية في الصين.
6: نعم ديما، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى بكين ولقائه بنظيره وانغ إي في بكين، والمحادثات بشأن فتح مضيق هرمز وكذلك الآلية الجديدة لعبور السفن، وهو التفاهم الأولي ما بين إيران وسلطنة عمان، كذلك الحديث عن زيادة التعاملات والعلاقات التجارية مع الصين، خاصة في ظل الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية. إيران تتحدث عن دخول 3 قطارات أسبوعيا من الصين إلى الأراضي الإيرانية، تحمل بضائع وما تحتاجه طهران، وذلك للالتفاف على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه القطارات تدخل عبر تركمانستان في شمال شرق إيران، بالإضافة إلى شاحنات تنقل البضائع من عبر باكستان إلى الأراضي الإيرانية. إيران تريد تعزيز هذه التجارة مع الصين في ظل الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى ملف إحالة ملف البرنامج النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي. طهران تريد تعزيز العلاقات السياسية مع بكين والحد من أي قرار في مجلس الأمن الدولي ضد طهران من خلال تصويت الصين لصالح إيران. هذه الملفات التي كانت على طاولة الحوار ما بين عباس عراقچي ووانغ إي، بالإضافة إلى أن طهران تقول بأن فتح المضيق مرتبط تماما بعودة الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض، إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات، وهي تتحدث بأنها مستعدة لذلك. زيارة عباس عراقجي تحظى بأهمية كبيرة هنا في طهران، كونها تأتي قبل أسبوع من زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي. يمكن أيضا أن نشير إلى التطورات الميدانية في مضيق هرمز ديما في صباح هذا اليوم. الحرس الثوري أعلن عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم، هذه الجزيرة في بالقرب من مضيق هرمز. ويوم أمس كان الحديث عن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز وبالتحديد في شرق المضيق. التلفزيون الرسمي يقول عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطت منذ مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى 52 مسيرة.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. وإلى واشنطن عبد الرحمن، ثالث تصويت، فهل تكون ثالث المرات ثابتتها؟
7: نعم بشكل كبير جدا ديما، هذا حدث في مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة بحظر قرار الحرب فقط بأن يكون بيد الكونغرس الأمريكي كعادة ما يحدث من قوانين في الدستور الأمريكي، ولكن هذا مشروع القانون هذا لابد أن يرسل إلى مجلس الشيوخ حتى يتم التصويت عليه، ولابد من تصويت ثلثي أعضاء المجلس أي 60+1 على الأقل، ولكن بسبب أن هناك أغلبية جمهورية يحق لزعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون بأن يبطئ عملية التصويت، بل له الحق بأن يلغي عملية التصويت بحجة ازدحام الأجندة التشريعية. وحتى إن كان هناك ضغط ديمقراطي في مجلس الشيوخ لوضع مشروع القانون على طاولة التصويت، يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام ما يعرف بالقرار النووي الفيتو وألا يوقع على مشروع القانون، ويعلم ذلك الديمقراطيون جيدا قبل حتى وضع هذا المشروع مشروع القانون على طاولة التصويت. إذن لماذا يعملون على هذا الأمر مرات عديدة؟ لسبب بسيط ومباشر، لأن آلاف بل مئات الآلاف من الأمريكيين يرسلون رسائل ويتصلون بمكاتب أعضاء الكونغرس بأنهم يريدون إنهاء هذه الحرب لأنها
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أسعار السلع الأساسية ويشعر بها مباشرة المواطن الأمريكي، ولذلك سيرى الحزب الجمهوري نتائج هذه الأرقام في الانتخابات النصفية المقبلة.
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. نواه مشاهدينا للعواجل ننقلها عن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يتحدث عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية بصواريخ باليستية، وأيضا يتحدث عن استهدافات أخرى قامت بها جماعات أنصار الله الحوثيين. إذن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يتحدث عن استهداف خميس مشيط بصواريخ باليستية في السعودية، أيضا يقول بأنهم استهدفوا شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات. إذن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يتحدث عن استهداف شركة أرامكو بعشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات. ننوه بأنه لا تأكيد سعودي حول هذه الاستهدافات، وأيضا يقول يحيى سريع بأنهم استهدفوا قاعدة خميس مشيط أيضا في المملكة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، دعت إلى التصدي للقوميين المتشددين والتدخل الروسي والتضليل الإعلامي، محذرة من محاولات تقويض الديمقراطيات والوحدة الأوروبية.
5: مصير أوروبا في هذا العالم يجب أن يبقى في أيدي الأوروبيين، وخيارنا واضح، هل نريد أوروبا قوية ومستقلة تدافع عن قيمها؟ أم نسمح للانقسامات والتبعية بأن تعيقنا؟ هل نلتف حول فكرتنا الأوروبية ونقرر مصيرنا معا؟ أم نسمح لوكلاء الأنظمة السلطوية وأدواتها بتقويض ديمقراطيتنا؟
4: ومن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. نقاط كثيرة تحدثت عنها أورسولا فوندرلاين عبد الله، منها الداخلية الأوروبية ومنها أيضا ما ارتبط بالاستيطان وموقف أوروبي اتجاه ذلك تحديدا في الضفة الغربية. دعنا في التفاصيل.
6: ديما، أورسولا فوندرلاين قالت كلمتها ومضت تاركة قاعة البرلمان الأوروبي هنا في ستراسبورغ أمام عاصفة من الانتقادات. ملفات كثيرة عرجت عليها أورسولا فوندرلاين، ما يتعلق بالشأن الداخلي من ضرورة تحقيق الوحدة والإجماع وأن يظل الاتحاد الأوروبي وفيا لميثاقه التأسيسي المبني على تعزيز الديمقراطية وعلى التشاركية، يعني مبادئ سامية وفاضلة وتدخل في إطار اليوتوبيا الأوروبية إن صح التعبير. كذلك تحدثت أورسولا فوندرلاين عن التحديات الإقليمية والخارجية على مستوى الحدود الشرقية للتكتل الأوروبي، عن الدعم المستدام لأوكرانيا وهي تستعد لاستقبال فصل شتاء قاس وفق تعبيرها، كذلك عن ضرورة أن الاتحاد الأوروبي ليس في حاجة إلى مزيد من العقوبات على روسيا، وإنما إلى ضرورة تحقق الوحدة من أجل تنفيذ حزم العقوبات التي أقرت سابقا. كذلك في خطوة غير مسبوقة تحدثت أورسولا فوندرلاين عن ضرورة تأسيس مجلس أوروبي للأمن وإطار أو بروتوكول للدفاع شبيه بالمادة 4 من الميثاق التأسيسي لحلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات الأمنية التي يواجهها التكتل. كذلك تحدثت عن مضيق هرمز والارتدادات ذلك على الفاتورة الطاقية للاتحاد الأوروبي. الأوروبي. لكن هنا بدأت الانتقادات من طرف أعضاء وكتل البرلمان الأوروبي عندما أن عرجت سريعا على ملف غزة واكتفت فقط بالحديث عن الرفض المطلق للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وأيضا عن الحديث بشكل عام عن حل الدولتين. نقطة أخرى كانت يعني محط انتقادات واسعة عندما عرضت أورسولا فوندرلاين

0: المفضل حول عسكرة الفضاء، الأمر الذي اعتبرته بكين وموسكو دافعا حساسا إلى سباق تسلح فضائي.
1: يبدو أن حروب الأرض استنفذت أساليبها برا وبحرا وجوا، وقد آن أوان البحث عن مساحات معارك أرحب. الولايات المتحدة كشفت رسميا ولأول مرة أنها تمتلك بالفعل أسلحة تعمل في الفضاء الخارجي على مدار الأرض. الإعلان جاء على لسان وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينيك، الذي أكد أن بلاده باتت تملك ما سماها أسلحة للتحكم في الفضاء، قادرة على حماية القوات الأمريكية من أعمال عدائية. قائد قوة الفضاء الجنرال دوغلاس شيس ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن عناصر القوة يشغلون حاليا أسلحة مدارية قادرة على مواجهة هجمات تعتمد على الفضاء. البنتاغون لم يكشف عددها ولا مواقعها ولا آلية عملها ولا حتى موعد نشرها، لكنه وصفها بالأسلحة الردعية. الرسالة التي
2: أردت 97.7 F

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لك

0: قم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. في كل يوم أربعة كمان مرة على التردد 92.7 ومع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي. في برنامجنا احنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصوت والرسالة لحتى نوصل للحل في يوم من الأيام. تحيات طاقم العمل في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز وإيهاب النتشة، يسعد هالمساء. أنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: في برنامجنا لليوم يعني راح تكون حلقة كتير حلوة مليانة معلومات وكمان مليانة مشاعر ومليانة قصص نجاح. بحب كتير انه نكون مع كل الناس، مع كل الاشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك اطفال التوحد. للأسف في الخليل في عنا نقص كبير في المؤسسات اللي بتقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذا ما بيعني إنه ما في مؤسسات. والخليل كمان للأسف كتير ما بيعرفوا عن المؤسسات اللي بتقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم معنا في الاستوديو مركز ماي دريم، حبيت الاسم. مركز ماي دريم بيهتم باطفال التوحد، صعوبات التعلم، متلازمة داون وفئات اخرى. خدمات مركز ماي دريم، كيف بدنا نوصل لماي دريم كمان. بالإضافة إنه عنا قصة نجاح من ماي دريم. خلينا نرحب في الاستوديو معنا مسؤولة الإشراف في ماي دريم الأستاذة آلاء السعافين. مساء الورد، أهلا وسهلا فيكي.
1: مساء النور،
0: أهلا وسهلا
1: فيك يا رب،
0: نورتي.
1: الله يسعدك.
0: في توتر يا رب؟
1: لا طبعا.
0: في بدنا هيك ندردش احنا على الهواء. ومعنا كمان ام محمد عاشور، وهي ام الجميل والمتألق وصاحب الابتسامة، وبعدين طلع هو شخصية يعني حلو، حلو شكلا وحلو روحا. ام الطفل عز عاشور، اهلا وسهلا فيكي.
2: اهلا فيكي،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: اول مرة بتطلعي على الهواء؟
2: اه.
0: في توتر؟
2: لا عادي.
0: ومعنا الحلو، الحلو ركزوا كتير منيح، الحلو والجميل وصاحب الابتسامة الحلوة، وهو شخصية كمان، عز الدين. حكالي احكي صح؟ عز الدين عاشور ولا عز الدين عادل؟ ايوة يلا،
2: عز الدين عنده عاشور.
0: اسمع شو ربحي بحط لك، بقول لك انت عندك شخصية، يلا نسمع.

0: الدين عادل عاشور, كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: قول لنا شو اسمك كمان مرة؟
1: عز الدين عادل عاشور.
0: عز الدين عادل عاشور, نورت يا عز, منور انت صح؟
1: منور فيك كمان
0: حبيبي, الله يسعدك. طيب يعني حلقتنا اليوم راح تكون عن الخدمات صح؟ حلقتنا راح تكون عن خدمات ماي دريم, كمان راح نحكي شوي مع عز وندردش معاه ومع ام عز عاشور. متابعة طيبة بتمنىها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا, سواء في بيوتكم او في سياراتكم او في اماكن عملكم كمان. الا اهلا وسهلا من جديد.
2: اهلا فيك.
0: ماي دريم مركز كبير صح؟
2: اه.
0: تعرفينا على ماي دريم امتى تأسس؟
2: هلا اول شيء انا بحب اوجه تحيتي لكل طاقم مركز ماي دريم, وبشكل خاص للاستاذ صدام قطوف اللي اعتذر عن جايته اليوم بسبب ظروف خاصه فيه
0: للاسف.
2: طبعا مركز ماي دريم هو مركز خاص لاطفال التوحد متلازمة داون وصعوبات التعلم, تاسس في سنه 2020. لما اجت فكره انه تاسيس مركز ماي دريم مش فقط لتاسيس مركز, وانما كمان انه حق وحلم انه كل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة او خلينا نحكي من الفئات المهمشة في المجتمع انه يحصل على حقه في التأهيل, في العملية التأهيلية على جميع المجالات. وكمان حتى انه نوصل رسالتنا للأهل انه الطفل له حق في هذه العملية التأهيلية, وانت جزء من هذا المجتمع, وجزء كمان خلينا نحكي انه حق انه يكون في تكاتف وتعاون بين المؤسسات والمجتمع المحلي انهم يراعوا هاي الفئات, وإنها ما تكون فئة مهمشة, وإنهم حقهم إنه يكون لهم حق في هذه الخدمات التأهيلية وحقهم إنهم يحصلوا عليها.
0: يعني أسست المركز بوقت عن جد كان صعب شوي, يعني بال 2020, وبعدين صارت كورونا وإجا الحرب, يعني صار في تحديات كبيرة, إلا إنه المركز ما زال موجود وعم يكبر شوي شوي. نحكي أكتر عن رح نحكي أكتر عن خدمات المركز والبرامج اللي موجودة في المركز, وكمان وين موجود المركز, بس نطلع دقات الساعة.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في كل مكان عبر إذاعة الحرية 92.7 في برنامج الحساسات. واليوم إحنا مع مركز ماي دريم لأطفال التوحد ومتلازمة داون وصعوبات التعلم, كمان مع الأستاذة آلاء السعافين مسؤولة الإشراف في ماي دريم, والجميل عز عاشور ووالدة عز عاشور. أهلا وسهلا فيكم من جديد. علاء, كنا نحكي عن أهم البرامج اللي موجودة في ماي دريم.
1: هلا بالنسبة لنا احنا شغلنا بقدم مجموعة من البرامج التأهيلية لأطفال التوحد ومتلازمة داون صعوبات التعلم. هلا احنا سياستنا والبروتوكول اللي احنا ماشيين عليه في المركز, اذا كان طفل توحد طبعا, لانه احنا عارفين انه جميع الاضطرابات طبعا بتكون عصبية, فلازم يجينا تقرير او تشخيص من دكتور اعصاب بالاضطراب الموجود عند الطفل. بعدين بيتم عنا اخضاع الطفل لفترة تقييمية لمدة أسبوعين من خلال الفريق المتخصص الكامل اللي هو أخصائي نفسي, أخصائي اجتماعي, تربية خاصة, نطق وظيفي, والإضافة للمهارات الحسية والمهارات الحركية للطفل. هلأ بالنسبة إلي أنا كأخصائية أني أجي مثلا, هلأ بيجيني التشخيص اللي هو مثلا اضطراب طيف توحد, تمام, بس الدرجة لم تحدد من عند دكتور الأعصاب. هلأ إحنا كدورنا كفريق متخصص لازم إحنا نشوف الدرجة من خلال مقاييس عالمية لاضطراب طيف التوحد, بنستطيع انه نحدد الدرجة. وبعد هاي الفترة نخضع الطفل لمدة أسبوعين لهذا المقياس حتى انه نحدد الدرجة عند الطفل. بعدين بنحط له خطة فردية مشتركة بيننا وبين الأهل, لأنه لازم أي أم أو أي أب أو أي فرد من أفراد المجتمع لازم يعرف إنه العملية التأهيلية والخدمات اللي منقدمها هي عملية مشتركة بين الأم وبين الأهل. خلينا نحكي الأسرة, مش شرط الأم, الأسرة والمركز. يعني خلينا نحكي 80% على الأم, لأنه طبعا إحنا بنعرف إشي أساسي, البيئة هي الركيزة الأساسية لتكوين ثقافة الطفل, تكوين خلينا نحكي البؤرة الأساسية اللي لازم نطلعها للطفل من البيئة. وبالنسبة لإنا إحنا عنا البرامج الخاصة, بتم بشكل تنسيق أسبوعي أو يومي أو تقرير يومية أو أسبوعية, بتم دمجها مع الأهل من خلال الخطة المشتركة بيننا في العملية التأهيلية اللي بنقدمها للطفل.
0: حلو.
1: هلا عنا مو كل طفل بيمكن يتعرض لكل هاي الخدمات التأهيلية, حسب حالة الطفل. يعني أنا لما بدي أجي أحط الخطة ممكن إنه أحط أهداف معينة, بس أهداف تانية لا. من أهم ما بميز كمان مركز ماي دريم في عنا اللي هو تدريب الخيل. الصراحة كتير لقينا تحسن على الأطفال من خلال اللي هو المقياس الجديد بالنسبة لنا, أو من ضمن البرامج التأهيلية اللي إحنا حاطينها اللي هي تدريب الخيل. تدريب الخيل من خلاله بيزيد من استقلالية الطفل, بنمي مهارته, بيزيد من اعتماده على نفسه. وفي كتير من الأطفال اللي بيكون عندهم خوف, ممكن إنه يتلاشى خوف من الحيوانات, أو مثلا في عنده خوف معين ممكن يتلاشى هذا الخوف من خلال هذا البرنامج اللي إحنا بنستخدمه مع الطفل.
0: في خيل في ماي دريم ولا بتاخدوهم على
1: لا, في احنا بالتنسيق مع بكون مدربين مختصين. يعني مش اي خيل كمان بيجينا, بيجينا مدرب مختص على المركز نفسه في ساحة المركز, بنقدم هاي الخدمة للأطفال.
0: والله حلو كتير, يعني حبيت كل التوفيق لإلكم. وهون خليني اروح لأم محمد عاشور, أو أم عز خلينا نقول في الحلقة. أم عز عاشور, أهلا وسهلا فيك من جديد. احكينا كيف بلشت مسيرتك مع ماي دريم كأم, خاصة أنه حكت آلاء عن أنه في خطة ما بين الأهل والطفل وكمان الطاقم.
2: الحمد لله أنا بلشت مع عز في مركز ماي دريم, كان عمره 5 سنين ونص. بل طبعا كنت معالجته قبل ماي دريم كمان 3 سنين بالخليل. بس ما كانش يعني التحسن كتير, ففي مركز ماي دريم كان التحسن أكبر كتير وملحوظ يعني, والحمد لله رب العالمين. الطاقم كله يعني ما شاء الله يعني بيشتغلوا يعني زي ما بيقولوا بقلبه رب. وكانوا كتير يحبوه, هو بحبهم ومتعاطفين معي كتير. ويعني الحمد لله طلعنا بنتيجة كبيرة يعني, الحمد لله رب العالمين.
0: ايش تشخيص عز؟
2: عز الدين يعني توحد شديد كان متشخص.
0: وراثة؟
2: لا.
0: يعني أول طفل هو.
2: آه.
0: طيب يعني حكيتي لي إنه أنتي بلشتي مع عز من طفولته، رحتي مراكز كتير لحتى وصلتي ماي دريم، ما شاء الله عنك. يعني أنتي مثال الأم اللي أنا دائما بقول أنتوا الأمهات اللي بتجوا عندي على الاستوديو بتذكروني بأمي والله.
2: الحمد لله.
0: حبيبتي الله يحميكي. كان في تحدي من المجتمع أو تحدي كمان من المؤسسات لتقبل عز؟
2: يعني هو المجتمع انه كان احسه انه الناس مش متقبلينه. في ناس تحكي عليه يعني هذا كيف بده يصير، كيف بده يكون، كيف بده يكون بالشارع يمشي، يمكن يكون سيء، يمكن يضرب، يمكن الناس ما يتقبلوهوش بالشارع. وبعدين انت ليش مثلا، يعني بيقولوا لي ليش انت بتروحي بتاخدي على مراكز، انت كل شغلك على الفاضي. بس انا كنت اتحدى كل الناس وكل حدا بيحكي علي، وما اسمعش ولا حدا بيحكي علي كلمة، يعني ادخل من دان واطلع من الدان الثانية. وضليت مستمرة مع ابني وتحديت الجميع، والحمد لله رب العالمين على نتيجة.
0: الحمد
2: نتيجة
0: لله.
2: كبيرة كمان.
0: وفعلا وانا شايفة انها نتيجة كبيرة. وهلأ مستمعينا رح يسمعوا. صح يا عز؟
3: صح.
0: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
3: الحمد لله.
0: وين انت؟ في اي مدرسة اليوم؟
3: اليوم دار السلام.
0: دار السلام. اي صف انت؟
3: خمس ألف.
0: قديش عمرك؟
3: 11 سنة ونص يعني.
0: 11 سنة ونص يعني؟
3: أوه.
0: أهم إيش النص صح؟ أهم إيش النص؟ طيب شو بتعمل بس تروح من المدرسة؟
3: بس أروح من المدرسة بصلي وبتغدى وبروح مركز الغدير الثقافي وبروح مدرسة.
0: الله، شو هذا مركز الغدير الثقافي؟ ما أشترك بتروح على مركز غدير الثقافي. ليش بتروح؟ طيب
3: عشان أدرس.
0: عشان هاي ربحي بقول لك، أحكي له هاي ربحي بقول لك أنت جدع. عشان تدرس. مين بيوديك على مركز غدير؟
3: أمي.
0: الله يحميك. طيب رح ارجع لك يا عز واروح هون لألاء. يعني فكرة انه انتو كمركز عم تشتغلوا على دمج الاطفال في المدارس الحكومية هاي فكرة كتير مهمة. وانا دايما بأكد انه الطفل اذا اتأسس من لما بلش يوعى، بلش تأسيسه بطريقة صح وبطريقة ممنهجة، وزي ما حكيتي حضرتك بالاول ضمن معايير معينة، بقدر يندمج مع كل الأطفال. كيف بتشتغلوا على دمج الأطفال في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة ودمجهم بالمجتمع كمان؟ نقرب على المايك قلبك.
1: خلينا احنا بالأول نيجي لأول خطوة اللي هي دمجهم في المجتمع، وهو الأساس والمحور الأساسي اللي لازم احنا نشتغل عليه. إنه أنا لما أجي أحكي عن طفل مثلا عمره سنتين ونص لخمس سنين، طبعا ما وصل لمرحلة المدرسة ولا وصلنا لمرحلة إنه احنا نشبك مع المؤسسة مع المدارس. بدنا نيجي بالنسبة لهاي الفترة لازم أول إشي يكون في عنا تقبل ووعي. بالتقبل والوعي وحب هذا الطفل وتقديم الخدمات لإله. وخلينا نحكي لو نرجع للزمن البعيد كانت التشخيصات غير مؤكدة لجميع الاضطرابات، فكانوا خلص إنه يشملوها تحت اضطراب معين واحد لكل الأطفال. تمام. هلا إحنا مع التطور والتشخيصات الدقيقة والصحيحة بنقدر نوصل للطفل لبر الأمان في المجتمع. يعني خلينا نحكي الوعي والتقبل، هاي الفئات هي لها دور كبير جدا حتى انه نوصل الطفل لبر الامان. لما الطفل يجينا على عمر السنتين ونص، وهذا طبعا العمر الاساسي اللي لازم الطفل انه يقدم الخدمات التاهيليه ونقدم له اياها ويحصل عليها. لانه التاخير مو لصالحهم. لازم من خلينا نحكي اللي هو الاكتشاف المبكر هي الركيزة الأساسية حتى نقدم هذه الخدمات للطفل. وخلينا نحكي لما نصل لعمر 5 سنين بنكون إحنا قدمنا جميع الخدمات اللازمة للطفل من خلال المهارات الحياتية الاستقلالية، تنمية الذات، اعتماد والاستقلالية، نصل لمرحلة الطفل للمدرسة. تمام؟ هلأ أنا لما بدي أجي أصل الطفل لمرحلة الدمج طبعا بدي أشتغل معاه كمان على بروتوكول معين وبدي أشتغل على خطط كمان معينة. يعني هلأ في بيجي بيحكي لك طفل 5 سنين أنا صنفته عند الطفل مثلا، الأهل ما بتقبلوا إنه أنا بدي أودي الطفل على مركز. يعني عندهم عدم تقبل جدا إن أنا أودي طفلي على مركز تأهيلي. وهي من أهم التحديات اللي بتواجهنا في مجتمعنا، ومن خلال إنه الطفل يندمج في هيك مؤسسات أو في هيك مراكز مختصة. يعني في كتير إحنا اشتغلنا على الأهالي قبل ما نشتغل على الطفل، إنهم يصير في عندهم تقبل لأطفالهم وإنه طفلك رح يصل لمرحلة. ما بحكي إنه يمكن ما يصل لجميع المراحل اللي أنت بدك إياها، لا، بس رح يحصل على أكبر خدمة ممكن إنه ندمجه في المجتمع وفي المدرسة.
0: امتى بتقرر انه لازم يندمج؟ لما يوصل لوين بالضبط؟
1: هلا انا لما يجي طفل عمره مثلا يوصل لمرحله 5 سنين، تمام؟ طبعا في تشبيك بيننا وبين التربيه في هذا المجال، في تشخيص، في تقييم للاطفال. مثلا الطفل راح على الروضه، تمام، تم تقييمه من قبل اداره الروضه وشافوا انه الطفل عنده مثلا اضطراب النطق او مثلا عنده سلوكيات معينه او الطفل عنده هايبر كتير بتحرك. فايش الطبيعي هون عندنا الروضة اتحول على جهة مختصة. وهذا الحل اللي صار عندنا هلأ حاليا في المدارس وفي الروضات، انه صار عندهم قدرة انهم يشوفوا الطفل في عنده خلل معين او مشكلة معينة احنا ما بنقدر نعالجها لا بالروضة ولا بالمدرسة، وانما بمراكز مختصة في هذا المجال. تمام؟ هلأ لما يجينا احنا الطفل طبعا بصير اتفاق بيننا وبين المسؤولين التربية، المسؤولين الاشراف التربية والتقييم للأطفال والدمج. هم بقيموا، احنا بنعطيهم تقييم من عندنا في حالة الطفل بعد ما اشتغلنا عليه، بنحط احنا لشو تشخيصنا لتقييمنا بالنسبة للطفل وشو الخدمات اللي هي المطلوبة لإله.
0: نعم.
1: هلأ من خلال قسم التربية هم كمان بقيموا الطفل وبشوفوا شو الحاجات الضرورية اللازمة للطفل في هاي الحالة، بتم تحويل الطفل من التربية على على المركز عنا. حتى على نظام الاسكول بيكون عندهم الطفل ماشي دوامه، يعني ما بيجي بحكي انه الطفل انا بدي أأخره سنة مثلا، لا، ممكن انه يتأهل عنا سنة ويرجع لصفه الثاني بشكل اعتيادي. بس احنا كخدمات معينة احنا لازم نقدمها، مش اي حدا تاني بقدمها.
0: أكيد رح نكمل حديثنا أنا وياكي وكمان مع أم محمد وعز بس بعد الفاصل.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 ومع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي. اليوم مبسوطين في مركز ماي دريم اللي موجودين معنا في الاستوديو مسؤولة الإشراف في مركز ماي دريم الأستاذة آلاء السعافين. أهلا وسهلا من جديد. ومعنا كمان أم الطفل الجميل عز عاشور. أهلا وسهلا فيكي. ومعنا عز عاشور كمان. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: أهلا وسهلا يا عز.
2: أهلا فيك.
0: أهلا أهلا وسهلا. قبل ما أروح لعز يعني كنا نحكي قبل الفاصل عن كيف مركز ماي دريم بيشتغل على دمج الأطفال في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة وكيف بدمجهم في المجتمع. خليني أحكي معك أم عز على موضوع أنت كمان كيف اشتغلتي على فكرة تودي ابنك على المدرسة بعد ماي دريم. إيش التحديات اللي واجهتيها وكيف عالجتيها؟
1: عز الدين يعني من هو صغير أنا اللي شغال معي الحمد لله أول إشي.
0: الحمد لله.
1: وما عمري لا تعبت ولا زهقت ولا مليت، بالعكس يعني كنت أروح بكل حب بكل سعادة وين ما كان أخده. فكملنا رحلة المركز ماي دريم، وبتشكر أنا كل في مركز ماي دريم الأخصائيات والمدير صدام، والحمد لله كلهم تعاملوا معنا بكل حب بكل إنسانية والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بعدين طلعنا من المركز بدنا نندمج في المدارس. وإيش أنا فريت على مدارس كتير فيش ولا مدرسة قبلته، يعني بالأخير مدرسة بيت المقدس هي الوحيدة اللي قبلت عز الدين، وكنت كل يوم أنا أوديه وأنا أروح أجيبه. والحمد لله مشى، وأصلا ما يعني هو طلع بنتيجة بآخر السنة ما يعني كل معلمات والمديرة ما يعني ما صدقوهاش لأنه طلع ما شاء الله يعني من الأوائل الحمد لله.
0: يعني بيقرأ وبيكتب وبيجتبع.
1: بيقرأ وبكتب وبيقرأ قرآن وبيحفظ والحمد لله، يعني كل إشي تمام عنده
0: الحمد لله. وبعدين نقلتي على دار السلام.
1: بعدين إنه أم صامد عندها بس لصف رابع. كملنا معها، والسنة نقلته على دار السلام.
0: ودار السلام لأي صف؟
1: لصف سادس.
0: عشان هيك إحنا رسالتنا إنه كمان بعد صف سادس بتمنى إنه المدارس الحكومية تتقبل عز، لأنه مش بس عز، أطفال كتيرة مثل عز لأنه بيقدروا يعني يمارسوا حياتهم التعليمية مثلهم مثل أي طفل. صحيح؟
1: صحيح. أنا كمان برضو نقلته على مدرسة إنه يعني بس أكبر منه، يعني إنه من جيله بس لصف سادس.
0: نعم.
1: يعني إنه صعب عليه هو يطلع مثلا لمدرسة فيها التوجيهي.
0: طبعا.
1: إنه كيف بده يتعامل مع الأولاد أو يتأقلم مع أولاد أكبر منه، يعني صعب عليه هو يعني.
0: بدك تحاولي تحطيه مع أطفال من عمره.
1: فأنا قلت بخليه بدار السلام سنتين وبعدين طنه يطلع صف سابع إن شاء الله بنلاقي مدرسة وبدخل فيها وبكمل كل إشي فيها وإن شاء الله بيكون من الناجحين دائما
0: إن شاء الله. عز كيف حالك كمان مرة؟
2: لا
0: أيوة شطور. طيب شو حابب تصير لما تكبر؟
2: شرطي.
0: شرطي ليش؟
2: عشان أقبض على المجرمين، على المجرمين واللصوص.
0: أها.
2: اللصوص والحرمية.
0: بدك تقبض على المجرمين واللصوص والحرمية. حلو. طيب مين بتحب أكتر إشي في هاي الدنيا؟
2: في هاي
0: مين بتحب؟ طيب أسهل عليك، مين بتحب؟
2: ماما.
0: شو بدك تقول لماما؟
2: بحبك كتير.
0: طب إلك أصحاب؟ شو أكتر صاحب، أكتر صاحب إلك شو اسمه؟
2: يا عمار.
0: عمار بتلعب أنت وياه؟ طب بتقرأ أنت وبتكتب صح؟ طيب بتلعب كرة كمان؟ شطور عز. طيب شو بتعمل في البيت مع إخوتك وخواتك؟ غير انك بتتغدى؟
2: مع اخوتي.
0: مين اكتر اشي بتلعب انت وياه؟ اربع المايك. اربي ايوه.
1: بقول لك اخوته كلهم يعني انه كبار متجوزين
0: والله.
1: بناتي كمان متجوزين, فيش انا غير انا وياه.
0: هو اصغر حدا.
1: فيش حدا عندي بالبيت.
0: طيب لما تصير شرطي مش تحبسني؟
2: ماشي ماشي.
0: حبيبي يا عز, الله يحميك ويخلي لك امك وابوك كمان واخوتك. بسمعوك هم؟ قلت لهم اسمعوني. طب قول لهم اسمعوني, احكي على الهواء اسمعوني.
2: وي
0: هلا هون قول اسمعوني.
2: اسمعوني
0: على,
2: اسمعوني على
0: راديو الحرية. يلا
2: الحرية.
0: كمان مرة
2: اسمعوني على راديو الحرية.
0: حبيبي. طيب بدنا نطلع لدقات الساعة بعد راجعين.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: رجعنا لكم في القسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. الأوقات الحلوة بتعد بسرعة. كمان خلينا نحكي إنه عز بيركب خيل، صح يا عز؟
3: صحيح.
2: احكي لنا مين بدربك على عن جد؟ قال أنا بغار منك يا عز؟
3: لا،
2: سمعت؟ بغارش منه أنا، بالعكس مبسوطة إله. عز قال مين بدربك على الخيل؟
3: أبو طارق ناتشي.
2: بتحبه؟ طب احكي له شكرا يا أستاذ طارق.
3: شكرا يا أستاذ طارق.
2: بتخاف من الخيل؟
3: لا
2: عن جد؟ بس أنا بخاف. شايف؟ تدربني على الخيل؟
3: طبعا.
2: خلاص اتفقنا. طيب ألاء، يعني الأوقات بتعدي الحلوة بتعدي بالسرعة، وإحنا شوي رح ننهي البرنامج، بس قبل ما ننهي، بتشتغلوا بعد ما يطلع الطالب من عندكم من المركز، تشتغلوا معه، بتضلوا على متابعة ومراقبة لإله خاصة؟ يعني مثلا مثل عز في البداية المدارس ما تقبلوا، ما تقبلوا، بتشتغلوا مثلا مع وزارة التربية على انه الضغط على المدارس او التحويل، مثلا التربية تساعد بتحويل الطالب من مدرسة لمدرسة، او انه خلص بنتهي دوركم مجرد ما يطلع الطالب من المدرسة من المركز؟
4: لا، احنا خطتنا بضلها مستمرة. طبعا في اشي اسمه ممكن يتعرض الطفل لانتكاسة لما يطلع من بيئة او يطلع من مكان لمكان تاني. فلما طفل يكون عندنا في مكان مثلا بيحتوي صف 10 طلاب، لما يروح لمثلا خلينا نحكي صف فيه 45 طفل، فاشي طبيعي ممكن يتعرض الطفل لانتكاسة معينة. فبتنسيق مع التربية بيتم زيارة الاطفال. وفي من الاطفال الممكن انهم كمان يتعرضوا لانتكاسة معينة، ممكن يتم تحويل دوامهم لدوام جزئي بيننا وبين المدرسة. يعني مو كل الأطفال إحنا من ندمجهم دمج كامل، يعني في أطفال بيكون جزئي.
2: فهمت.
4: حتى إنه إحنا نضل مستمرين معهم. أكثر الأطفال اللي بيكون عندهم سلوكيات أو خلينا نحكي بيكون عندهم ADHD، الطفل كتير حركة ما بتقدر تسيطر عليه المعلمة جوا الصف. فمنضل مستمرين في العملية العلاجية اللي له أو في العملية التأهيلية اللي له. وفي كمان عندنا الأطفال اللي عندهم اضطراب في النطق. فممكن الطفل إنه بعد ما إنه يبتعد عن الجلسات فترة طويلة ممكن يرجع يتعرض لانتكاسة معينة. فمنضل إحنا مع الطفل لحد ما نوصله لبر أمان، وإنه يكون قادر فعلا على إنه يندمج في المدرسة وفي المجتمع بشكل كامل.
2: نعم. وين موقع مركز ماي دريم؟
4: مركز ماي دريم موقعه في يطا، المرملة.
2: إيش يا ربحي؟ مش رقعة. رقعة قلت
4: رأحكيها.
2: ولا
4: رقعة. هم بيقولوا المرملة.
2: المرملة. المرملة بقول.
4: تعرضنا للتنمر.
2: هيك صار في تنمر، صح؟
4: تعرضنا للتنمر لأنه بين اللهجة اليطوية والخليلية صار مصيبة.
2: لا لا، خدي راحتك، احنا هون كل الاحترام لأهلنا في يطا اكيد. هلا هم اكيد هم بيقولوا احنا بنقول رقعة،
4: وهم احنا بنحكي رقعة،
2: وهم بيقولوا رقعة،
4: هم اي هادي، فصار خلاف، فصارت الاسهل انه نحكي المرمله وخلص.
2: رقعة. والله يا رب. كمان مره، عنوان مركز ماي دريم
4: يطا المرمله.
2: يطا المرمله
4: دخلت بيت المونه.
2: اوكي. قريب والله يا رب. يعني طيب هلا كمان سؤال، انه حكينا في البدايه عن اليه انه الطفل يدخل في المركز وكل هاي الامور، بس سؤال سريع، الاطفال من عمر، من اي عمر لاي عمر بضل، لاي عمر بضل عندكم؟
4: احنا من السنتين ونص لحد ال 14 سنه.
2: حلو والله. بتستقبلوا كل من كل المحافظه ولا بس من يطا وحواليها؟
4: لا من يطا، من الخليل، بني نعيم، السموع، اجانا كمان اطفال من نابلس، اجانا من القدس، اجانا من الداخل. الحمد لله. حلو. كان يعني، والحمد لله في كتير من الاهالي خلينا نحكي بالنسبه لاصرار الاهالي وتقبلهم يكون التقبل فعلا جيد عند الاهالي. يعني في عنا احنا اجت حاله من نابلس استاجرت هون في الخليل لحد ما خلصنا شغل مع الطفل عاوزة رجعت على نابلس.
2: حلو كتير.
4: وكمان بدي اوجه كمان لام عز نفسها هاي الرساله. لأنه جد وصدقا إنها تعبت مع ابنها، كانت كل يوم تيجي وتتابع معانا، كل يوم تيجي تاخد الطفل وتجيب الطفل وتتابع معانا في الخطة العلاجية والتأهيلية للطفل. يعني حتى ما تركنا الطفل وضلت معانا حتى بعد ما الطفل اندمج، لحد خلينا نحكي لحتى الآن، مش لأنه هو بتعرض لانتكاسات، لا، لأنه هو المكان بالنسبة له هو أسسه فضل منتمي له.
2: حبيبتي وإحنا منوجه لك تحية يا أم العز، وهذا إن دل بدل على اهتمامك وإيمانك بأنه ابنك أو بما أنه أنه عز طفل مثله مثل أي حدا في هاي الدنيا، وأنا كمان بضم صوتي لصوت ألاء وبحكي أنه عز طفل مثله مثل أي طفل، وكل الأطفال عز، يعني كل الأطفال اللي في مركز ماي دريم مثل عز، من حقهم يعيشوا، من حقهم يطلعوا للمجتمع، من حقهم يدرسوا، من حقهم كمان يحترموهم الناس، يشتغلوا. وأنا متأكدة إنك راح تشوفي عز بك أربع الماي
5: يعرفوا شو هذه الحالة ويتعرفوا كيف يتعاملوا معاها.
2: أكيد،
5: لأنه إلهم معاملة خاصة.
2: أكيد، وفعلا لما أنت كأم تبلشي مع ابنك من لما ينولد تكتشفي شو عنده وتبلشي معاه من لما ينولد، هيو بصير مثل عز. صح يا عز؟
3: صحيح.
2: أنا قبل ما أودعكم أروح لإلك أم العز، شو بتحب توصل رسالة لكل الناس اللي عم بسمعونا؟
5: أنا بحب أوصل للناس إنه كل واحدة بتلاحظ على ابنها أي إشي، إنه بحكيش، إنه عنده أعراض توحد، إنها تسعى عليه على البدري توديه على مراكز، توديه على مركز ماي دريم.
2: أكيد.
5: لأنه والله الحمد لله أنا يعني أكثر من أهلي لحد الآن اللي طالع أربع سنين من عندهم ولحد الآن بتواصل معهم. إنه ما تتركش الولد، لأنه إذا الولد هذا يعني انترك لازم من البداية. يعني في ناس كتير بتقول لك يعني شو أعمل له، شو أسوي له، بيعود لحاله، بيحكي لحاله، بيصير لحاله، هذا أكبر غلط. لأن الولد إذا وصل يعني عمر خمس سنين أو ست سنين وانت ما لحقتي ودتيه عن مراكز، ولا عمرك في حياتك بتلحقيه.
2: أكيد.
5: ولا عمره بيصير إنسان.
2: أكيد.
5: فأنا بوجه كلمة لكل أم عندها طفل توحد إنها تبادر وتسارع بعلاج ابنها. ويعني برضه بوجه شكر لمركز ماي دريم، وبنصح الناس تروح عليه لأنه مركز فعلا يعني بمعنى الكلمة إنه أخصائيات ومدير ما شاء الله عليهم، كتير كتير مركزهم قوي ومنيح، وبيطلع من عندهم إنجازات كتير كبيرة، وكل سنة بيطلع من عندهم حالات للمدارس.
2: حبيبتي، حبيبتي أم العز، أنت الأساس، كل الاحترام لإلك. ألا رسالتك لكل الناس اللي عم بسمعوا؟
4: طبعا أنا رسالتي خاصة في مركز ماي دريم، لأنه بالنسبة إلي هو ركيزة أساسية جدا في هذا المجتمع، ووجوده هو مكسب لجميع الأهالي ومكسب لجميع المجتمع. بدي هلأ عنواننا إحنا كمركز ماي دريم حلمك واقع، أي إنه مركز ماي دريم حلم لكل طفل، إنه لكل طفل عنده فرصة، ولكل أسرة إلها أمل، في عندها لازم يكون في عندها أمل، وفي أمل إنه الطفل إنه يوصل، ولكل إنسان أو طفل إله دور في هذا المجتمع.
2: حبيبتي حلو الرسالة، حبيت. أنا بشكركم كتير وكل الحب لإلكم، شكرا للأستاذ صدام كمان على الجهد اللي عم بيبذله، ولكل الطاقم اللي موجودين. بس ربحي قبل ما ننهي، مين

ما تنظروا لعز وكل الأطفال اللي مثل عز على إنهم أشخاص أو أطفال ما بيقدروا، بالعكس بيقدروا وبيقدروا وبيقدروا. لهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا. شكرا شركة القصرة التجارية، شكرا لمركز ماي دريم، يعطيكم ألف عافية. كمان شكرا لأم العز، وشكرا لحبيب قلبي عز على شهور هلأ بقعدك على الكرسي بس نخلص الهواء. شكرا شركة القصرة وربحي أبو رموز، يعطيك ألف عافية. إيهاب النتشي، إسراء أبو داود، إلى اللقاء.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: زي ما عودناكم من سنين،

0: بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية 92.7.

0: العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية ومسيرات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، حيث تم اعتراضها في جنوب المدينة. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الجماعة. أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات على مواقع وتجمعات تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية، وأظهرت المشاهد استهدافات بواسطة الطيران المسير والقصف الجوي لجبهات الكتحة والخزان ومقبنة ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز. وكشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. وأوضح المصدر أن الجماعة كثفت تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، بعد أيام من سيطرة الجماعة على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن. بحسب الوكالة فإن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط بترتيب من الحكومة العمانية. وأضاف مصدران لرويترز أن ممثلي جماعة أنصار الله الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع أنه ليس لديهم نية لمهاجمة السفن الأمريكية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وقال بأن تلك العملية هي ردة على انتهاك السعودية للأجواء اليمنية. حذر أيضا الطيارين السعوديين بأن من يقومون بالإقلاع من قواعدهم لن يعودوا سالمين إلى أراضيهم بعد أن يقوموا باستهداف وشن العدوان والغارات العدوانية على اليمن، وبالتالي هم بالمرصاد لتلك الطائرات، وأيضا سيكون مصير هؤلاء الطيارين إما الموت أو الأسر إلى جانب الطيارين المأسورين الذين ربما مضى على أسرهم أكثر من سنوات وما زالوا تحت الأسر. وقال أيضا محمد عبد السلام الناطق الرسمي للجماعة بأن هؤلاء الأسرى الذين لم تتمكن السعودية من إطلاقهم، بل بالعكس هي تعمل على إبقائهم في ذات الأسر، وبالتالي فإن مصير أي طيار سعودي أو من يشاركونهم من الطيارين الآخرين ومن جنسيات أخرى يتم استدعائهم للقيام بغارات جوية وعدوانية على اليمن سيكون مصيرهم ذات المصير. هناك أيضا ديما حديث عن عمليات عسكرية قامت بها قوات حكومة عدن في عدد من المناطق اليمنية في كهبوب وفي على مشارف أو على حدود أو على جبهات ومحاور تعز من خلال مقاطع الفيديو التي بثها الإعلام الرسمي الحكومي، والتي تحدثت عن استهدافات لقوات وأيضا لعتاد عسكري ولثكنات تابعة لقوات حكومة صنعاء. نعم ديما،
3: شكرا لك. من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، وإلى واشنطن الآن أسأل عبد الرحمن عن هذا الاجتماع ما بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين، يفترض أنه حصل في عمان في مسقط بداية الأسبوع الجاري، ما الذي نعرفه أمريكيا حول هذه النقطة؟
4: نعم ديما، رويترز نقلا عن 5 مصادر مطلعة أن هذا الاجتماع حدث بالفعل من ممثلين من الولايات المتحدة أو مسؤولين من الولايات المتحدة وممثلين من جماعة الحوثيين، وكان هذا الاجتماع في السفارة الأمريكية في مسقط يوم الأحد بحسب مصادر رويترز، وحضر من جماعة الحوثيين الممثل عنهم محمد عبد السلام، وهو يخضع لعقوبات أمريكية فرضت عليه في مارس من العام الماضي. وبالنسبة للوفد الأمريكي كان من السفارة الأمريكية في سلطنة عمان في مسقط بحسب المصادر التي نقلت الخبر إلى رويترز. وأكدت المصادر لرويترز أيضا بأن جماعة الحوثي أكدوا في هذا الاجتماع بأنهم لن يهاجموا أي سفن أمريكية بسبب الاتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية الذي أبرم في مارس من عام 2025، وأيضا أكدوا أنهم لن يهاجموا سفن إسرائيلية، بل فقط سيركزون في الهجوم على سفن خاضعة أو سفن خاصة بالمملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن هذا اللقاء للتأكيد على أن الحوثيين لن يهاجموا أي مصالح أمريكية، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على شريط استراتيجي من البحر الأحمر ومخاوف أمريكية كبيرة جدا من أن هذا ربما يعيق عملية الشحن الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما شحن أي سفن للطاقة ومصادر الطاقة، وهذا سيضعف بشكل كبير جدا موقف الإدارة الأمريكية على الأقل اقتصاديا هنا في الداخل الأمريكي. ولكن الإعلام الأمريكي اهتم كثيرا بهذا الاجتماع، خاصة أن جماعة الحوثي لا يمكن تقديم أي مساعدات لها ولو حتى دبلوماسيا بحسب الدستور الأمريكي، لأنها خاضعة لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي، ولا يمكن تقديم أي نوع من المساعدة الدبلوماسية أو السياسية لجماعة الحوثيين. ولكن هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن من قبل قبل الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار أنها تريد أن لا يكون هناك مواجهة مباشرة مع الحوثيين. ولكن أذكر بأن جيني فانس نائب الرئيس الأمريكي الاثنين الماضي ذكر بأن هناك محادثات مباشرة مع الحوثيين فيما يتعلق بباب المندب وإعاقة الملاحة في هذه المنطقة. ديما،
3: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مشاهدينا، سنبقى في واشنطن، وينضم إلي الآن ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. تحياتي لك ريتشارد. ريتشارد، بهذا اللقاء الذي حصل يوم الأحد في السفارة الأمريكية في مسقط وجمع مسؤولين أمريكيين بممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين، عمليا تكون إدارة ترامب تقوم بماذا تحديدا؟ باحتواء جماعة أنصار الله الحوثيين وتحييدها بالنسبة لواشنطن على الأقل.
5: Right. So thank you for hosting me.
6: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. ما نعرفه لغاية الآن شحيح. ثمة تقارير إعلامية من مصادر المفتوحة رشحت وتحدثت عن عدم التأكيد أو إنكار هذا الاجتماع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. على نحو محدد يبدو وكأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تقلل من مستوى تهديد الحوثيين الذي يحيق بالشحنات الأمريكية والملاحة البحرية، ويبدو وكأن الحوثيين يقولون للأمريكيين أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية أو الأمريكية بل السعودية. وعلى نحو أوسع، وجدنا الإدارة الأمريكية تتخلى عن ممارستها المعهودة سيما فيما يخص ما يسمى بالمجموعات الإرهابية. الإدارة الأمريكية التقت حماس مباشرة ومجموعات أخرى والآن الحوثيين، وبالتالي هذا جزء من هذه الجهود لكي يكون هنالك عقوبات اقتصادية مضفورة بالدبلوماسية أيضا.
3: طيب، سأعود إلى النقطة التي أثرتها ريتشارد، بأنه يعني وهذا ما تسرب عن هذا الاجتماع ونتائجه، بأن الحوثيين أخبروا الأمريكيين بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية، ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما بين الطرفين في عام 2025. هذا الفصل، هذا الخط الفاصل الذي يبدو أن واشنطن ترسمه بين أمنها ومصالحها وأمن الحلفاء، وهنا أتحدث عن السعودية، فبالتالي يعني هذه المعادلة كيف ستؤثر؟
6: هذا يعتمد على التوقيت الزمني. من وجهة نظري أعتقد أن الحوثيين على البدء القصير يحاولون أن يعززوا من مكتسباتهم، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك إذا ما كانوا يواجهون فقط الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا. لذلك يحاول الحوثيين أن يحدوا من دعم الدول الأخرى للسعودية، وعندما يتعلق الأمر بإرساء دعائم هذه الإنجازة سيكون الأمر أسهل بالنسبة لهم. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منهمكة في ملفات متعددة، ليس لديها الكثير من الذخائر فيما يخص الحرب ضد إيران، ورئيس ترامب لا يريد للحرب أن تبرز كملف أساسي في الحملة الانتخابية، وبخلاف ذلك يمكن أن تنهمك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف. ولكن كما ذكرتم، هذا يضر بمصلحة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الحوثيون ألحقوا الضرر بالسعودية والأمور تفلت من عقالها، وهنالك أيضا هجمات تعرضت لها السعودية من إيران ومن العراق، وبالتالي أعتقد أن السياسة الحصيفة التي يجب أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم السعوديين بأقرب وقت ممكن.
3: طيب على ذكر التايم لاين ريتشارد أو الجدول الزمني، الآن تفاوض واشنطن الحوثيين بعد سيطرة الحوثيين أو توسع سيطرة الحوثيين على سواحل البحر الأحمر وأيضا استيلائهم ووصولهم إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كم ستنجح إدارة ترامب بيعني تحييد الحوثيين من ناحية عدم تحويل مكاسب الحوثيين إلى ورقة بيد إيران؟
6: أعتقد أن هذا الهدف هو هدف طويل الأمد. أنا لا أفهم لماذا لم توفر الولايات المتحدة الأمريكية دعما للحكومة اليمنية في السابق. CIA كان يمكن أن تدربهم ووزارة الدفاع كان يمكن أن توفر لهم السلاح، ولكن الإدارة الأمريكية لم تفعل ذلك لأسباب لا نعلمها. ولكن وجود إيران وسيطرتها على مضيق هرمز وأيضا مضيق باب المندب سيشكل ذلك عاملا مضرا بمصالح أمريكا العالمية. والأطراف من غير الدول الحوثيين يمكنهم أن يسيطروا على هذا المضيق، فلما لا تقوم مجموعة أخرى بالسيطرة على ممرات أخرى؟ يمكن لهذه المجموعات أن تحد من مرور السفن أو تبتزها أو تحصل على أموال من شركات المشغلة لها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعين عليها أن ترى مثل هذا يتكشف. وهذا ما تحدث عنه أعضاء مجلس الأمن في الاجتماع السابق، ولكن يجب علينا أن ننتظر ربما بعض الشيء لكي نرى ما هي ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية على نحو فاعل.
3: طيب، وسأعود لإثارة جزئية السعودية والعلاقة ما بين الرياض وواشنطن. يعني هذا التطور والاتفاق الأمريكي الحوثي إن حصل بمعزل عن المصالح الأمريكية السعودية، بمعزل عن الضربات التي تواجهها جماعة أنصار الله الحوثيين للسعودية سواء منشآت نفطية أو مناطق مدنية، كيف سيؤثر على العلاقة السعودية الأمريكية يعني في المدى القصير القريب؟
6: هذا لن يؤثر إيجابيا. السنوات الماضية أظهرت أن السعوديين أصبحوا أقل حماسة بشأن علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهم يريدون ربما شركاء بدلاء، وهناك كما تعرفون حلف مكة مع باكستان وتركيا، وهناك تقارير تتحدث عن محادثات تجري بين السعودية والصين. لذا أعتقد أنه إذا لم تبذل أمريكا جهودا لكي توفر دعما للسعودية، فإن هذا سوف يؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي في السعودية العربية وفي دول أخرى في المنطقة أيضا.
3: من واشنطن ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، شكرا جزيلا.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وانتشلت فرق الإنقاذ 21 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانيات للبحث عن المفقودين.
1: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
2: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
1: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: ومن دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. يعني إضافة إلى هذه الكارثة بانهيار البناية السكنية وتوقع بانهيار مباني أخرى، عبد الله، هناك كوارث أخرى مستمرة وآنية كالقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، دعنا في التفاصيل.
3: ديما، 5 من الشهداء هي حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل من حين لآخر على قطاع غزة، آخرها كان استهداف منزل في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة. أدى هذا القصف إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وصلوا قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. سبقت هذه الغارة غارة على بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة هناك. وفي وسط القطاع أيضا كانت هناك غارتان، الأولى كانت في مخيم البريج والثانية كانت في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. ومدينة غزة أيضا التي لا زالت تشهد عمليات انتشال مستمرة ومتواصلة لطواقم الدفاع المدني في منطقة الصناعة، وهي المنطقة التي انهار فيها هذا المبنى. هذه الكارثة بلا شك هي الأكثر دموية، خاصة أننا نتحدث عن عائلات اضطرت لأن تمكث في مبنى آيل للسقوط ومبنى يفتقد لكل معايير السلامة، ولكن ما كان لهؤلاء أن يكونوا في هذا المكان لولا ضيق الحال الذي وصل إليه السكان في قطاع غزة وانحسار المساحات وعدم توفر أماكن يمكن أن يقيموا فيها خياماً أو أن تقام فيها مراكز للإيواء، وبالتالي هذه واحدة من كوارث يمكن أن تتكرر في قطاع غزة في ظل وجود مباني كثيرة ومتعددة في مناطق مختلفة من مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة. هذا مشهد دموي استفاق عليه الفلسطينيون، نحن نتحدث عن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء هذه الكارثة، وعن عمليات انتشال مستمرة ومتواصلة لا زالت حتى هذه اللحظة تتم بصعوبة بالغة جراء نقص المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لطواقم الدفاع المدني وطواقم المختصة. يجري العمل بأعداد محدودة من الآليات وبصعوبات بالغة جدا وبإمكانيات بالغة، وتضاؤل أيضا الأمل كثيرا بالعثور والوصول إلى ناجين تحت أنقاض هذا المبنى المكون من 8 طوابق. وبالتالي نحن نتحدث عن كوارث مستمرة ومتواصلة ومشهد دموي لم يتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم الحديث المستمر والمتواصل عن حراك سياسي يبذل من هنا وهناك، ولكن على الأرض السلوك الإسرائيلي لم يتغير، الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 1300 شهيد، أكثر من 3000 مصاب، بالإضافة إلى عدد من المعتقلين، ولا زالت وتيرة هذه الطرقات مستمرة ومتواصلة. ناهيك عن المشهد الإنساني الذي لا زال مستمرا ومتواصلا، ومعاناة المواطنين التي لا زالت مستمرة ومتواصلة داخل قطاع غزة بصورة كبيرة.
0: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. أكد مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي أن المنظومة الصحية في القطاع تساق إلى عمليات إعدام جماعي وممنهج، مشددا على أن ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي من مزاعم تتعلق بتسهيله إدخال المساعدات الطبية والإمدادات اللوجستية هو محاولة مكشوفة لتجميل وجه الإبادة والتغطية على حرب التطهير العرقي في غزة.
4: إذ تعاني المستشفيات من عجز حاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل ما تبقى من مولدات كهربائية رئيسية، في وقت خرج فيه أكثر من 70% من هذه المولدات، مما ينذر
5: راديو الحرية
6: من 97.7 FM.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: وأيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3000 دنم.
5: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إذن نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فادي العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين، غرب رام الله.
6: أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني غير القانوني، معتبرة أن القرار غير مقبول.
7: لقد أثرت المعاناة العميقة في غزة وعنف المستوطنين المنفلت في الضفة الغربية بشدة في الأوروبيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية المضي في مشروع مستوطنة E1 غير القانوني أمر غير مقبول.
6: إلى لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حلتا في قضاء حسبية. ونقل مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة حلتا وعمدت إلى تفتيش وتخريب عدد من المنازل، ثم اختطفت شابا وفجرت منزلين في البلدة قبل الانسحاب منها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة ومع وكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، مما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره.
8: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
6: وأضاف عون أنه لا خيار أمام لبنان سوى مسار المفاوضات، وأنه يهدف من ذلك إلى منع الصدام وحصر السلاح بمسؤولية.
8: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض، مسار التفاوض صراحة مدعوم دول أوروبية، مدعوم دول عربية، مدعوم دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
6: إلى السودان، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان مصرع 67 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. أشارت الشبكة إلى مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. هذا وقتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة النعام بولاية غرب كردفان شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنته طوارئ دار حمر. وتداول مستخدمون مشاهد تواطئ إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق النعام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرية، وذلك بعد أنباء عن مقتل 2 من أبناء القبائل، مما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين تزامنا مع عمليات نهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية. طلب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقشي في العاصمة بكين، طلب باتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، كما حث واشنطن وطهران على ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
0: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
6: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرار من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
2: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
9: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
2: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جي دي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهرياً. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
6: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 16 آخرون خلال هجمات روسية على مقاطعات خيرسون وزاباروجيا وسومي. وخلال فجر اليوم تعرضت كييف لهجوم جديد، حيث أظهرت مشاهد مصورة اندلاع حريق في إحدى المناطق الكبيرة بالعاصمة الأوكرانية عقب سقوط طائرة مسيرة. واستهدفت طائرة روسية مسيرة قطارا للركاب على خط كييف ميكولايف وفق ما أعلنته شركة السكك الحديدية في أوكرانيا. أوضحت الشركة أن فريق المراقبة التابع لها رصد التهديد مسبقا، ما أتاح إجلاء طاقم القطار والركاب قبل الهجوم وتفادي وقوع إصابات بشرية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لن تهاجم الدول الغربية، لكنها ستتعامل مع أي هجوم أوروبي على روسيا باعتباره بداية لحرب من طبيعة مختلفة وفق تعبيره. للتفاصيل حول تصريحات لافروف ينضم إلي من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. سعد، إذن لافروف يرفع من سقف التحذيرات الروسية الموجهة إلى أوروبا، خاصة بعد أكثر من حادثة مع دول أوروبية خلال الأيام الماضية، فضعنا في خلفية الأمر وتفاصيله أيضا.
10: راديو الحرية
11: من 97.10
12: FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. نيكولاي باتروشيف وهو مساعد بوتين الحالي والسكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي ردا على تصريحات سيكورسكي وزير الخارجية البولندية الذي صرح هو الآخر بدوره بأنه إذا دخلت بولندا في حرب مع روسيا فإن بولندا ستنتصر على روسيا سريعا ولن تكون مثل أوكرانيا. فرد عليه نيكولاي باتروشيف بالأمس بالقول أنه إذا دخلت روسيا في حرب مع بولندا فإن وارسو لن تأخذ في يد موسكو سوى يومين وأن بولندا بحد ذاتها لن تصمد أصلا في هذه الحرب عدة أيام أمام روسيا وأن روسيا في حال دخولها لحرب مع بولندا ستستخدم كامل ترسانتها العسكرية وليس كما يحدث في حالة أوكرانيا. قبل ذلك بيوم واحد أيضا تصريحات على لسان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي والرئيس الروسي السابق يحذر فيها ليتوانيا بأنها ستختفي تماما من على الخريطة إن شكلت تهديدا لروسيا وذلك عطفا على أو تعليقا على معلومات وتصريحات قالت بأن ليتوانيا بصدد تبني قرار في البرلمان يرفع الحظر عن نشر أسلحة نووية داخل أراضيها. إذن نحن أمام سيمفونية من التصعيد والتصعيد المتبادل بين روسيا والدول الأوروبية وخصوصا دول أوروبا الشرقية وإن كان التصعيد الأكبر هو بالطبع في الخطاب السياسي بالإضافة بالطبع إلى مسيرة هنا ومسيرة هناك لكن تصعيد روسي أوروبي بامتياز يتصاعد يوما بعد آخر.
2: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا صراعا جديدا مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين المكتب النائب العام إلى مواجهات علنية وتصعد دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبار وقطاعات حساسة في الدولة. الرئيس فولديمير زيلينسكي دخل على خط الأزمة التي انتهت بإقالة النائب العام من منصبه لتعيد القضية من جديد الجدل بشأن استقلال مؤسسات مكافحة الفساد وحدود نفوذها داخل منظومة السلطة.
3: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
4: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
3: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
5: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
3: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
6: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني، لكن من جانب آخر أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
3: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها
7: نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم: هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
2: تترقب الأسواق قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي حول أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بواقع ربع نقطة مئوية.
8: أنظار الاقتصاديين تتجه اليوم نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي مع اختتام اجتماعه الممتد ليومين وسط ترقب حذر لقرار الفائدة المرتقب. تسعر الأسواق المالية بنسبة قياسية لاحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4%، مع إشارات واضحة لاستمرار سياسة التشديد النقدي. هذا التوجه يأتي في توقيت حساس سياسياً قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، ما قد يفاقم مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويوجه ضربة لأغلبية الجمهوريين لصالح الديمقراطيين. داخلياً، ورغم قدرة رئيس المجلس الجديد كيفن وورش على كسب أغلبية لتثبيت الفائدة، إلا أن حسابات أخرى تفرض نفسها، فبيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت صادمة مع بلوغه معدل 3.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار النزاع مع إيران، ما يدفع نحو سيناريو رفع الفائدة لا تثبيتها. وسيكون لقرار المركزي الأمريكي تداعياته في الخارج، حيث ستتبع بنوك مركزية في مختلف مناطق العالم نهج السياسة النقدية. وبنهاية الأسبوع يترقب المستثمرون قرارات كل من بنكي إنجلترا واليابان. كل هذه التطورات ستتابعها الأسواق التي تقف حائرة بانتظار مصير السياسة النقدية.
2: مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، تناولت صحف أجنبية تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وعلى مخزون الدفاع الجوي الأمريكي والحرب والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي القادمة.
8: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند استنزاف الولايات المتحدة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في حربها على إيران، ونقلت عن مسؤولين أن القوات الأمريكية أطلقت قرابة 70 صاروخ باتريوت وأكثر من 12 صاروخ ثاد الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وأشار مسؤول آخر إلى أن هذا الإنفاق يعادل تقريبا ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات المتطورة باستخدام رؤوس حربية ومسارات ومناورات مختلفة تكشف أن إيران لا تكتفي بإطلاق الصواريخ، بل تطور تكتيكاتها لاستنزاف منظومة الاعتراض الأمريكية. وأضافت أن الحرب تحولت إلى سباق بين قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وقدرة الولايات المتحدة على تعويض صواريخ الاعتراض، مع تداعيات تمتد إلى جاهزية واشنطن أمام تهديدات الصين وروسيا وقدرة حلفائها الإقليميين. في صحيفة نيويورك تايمز ناقش نيكولاس كيوليش قدرة الحوثيين المتزايدة على تصنيع السلاح، مشيرا إلى أنهم يستخدمون بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى لإنتاج أسلحة متطورة بأنفسهم، مما يجعلهم أقل اعتمادا على إيران. وأضاف أنهم استغلوا الهدنة منذ 2022 لإعادة تنظيم قواتهم وتوسيع شبكات إدخال المكونات، ثم انتقلوا تدريجيا من تجميع أسلحة تصل من إيران إلى تصنيع أجزاء رئيسية منها داخل اليمن. وبحسب محللين، فإن أجزاء كبيرة مثل هياكل الصواريخ تصنع في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون بدلا من إرسالها من إيران. وبحسب كيوليش، فقد شجع الإيرانيون الحوثيين على تطوير سلاسل إمداد إضافية للمكونات من أماكن مثل الصين، التي تزود مصانعها بالعديد من أجزاء الطائرات بدون طيار المستخدمة في جميع أنحاء العالم. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت الجدل بشأن صلاحيات الرئيس الأمريكي وحدود سلطة الكونغرس في إدارة الحرب، مشيرة إلى أنه للمرة الخامسة

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: تراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الناس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت.

0: وينجز عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية 97.7
3: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية ومسيرات.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
3: قال المتحدث باسم قوات تحالف اللواء تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة معادية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، حيث تم اعتراضها في جنوب المدينة. أوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الجماعة. أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات على مواقع وتجمعات تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية، وأظهرت المشاهد استهدافات بواسطة الطيران المسير والقصف الجوي لجبهات الكدحة والخزان ومقبنة ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز. أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى بقصف صاروخي للحوثيين استهدف منطقة رأس العارة بلحج جنوبي اليمن قبل قليل. وأوضحت المصادر أن الضحايا مدنيون وعسكريون كانوا عالقين في منطقة رأس العارة بعد مغادرتهم للمخا بعد سيطرة الحوثيين عليها. وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج. وتشهد منطقة رأس العارة بمحافظة لحج هجمات صاروخية مسيرة أو مستمرة للحوثيين، عدد منها تنطلق من منطقتي الحوبان والوازعية شرقي تعز وغربها. كشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. أوضح المصدر أن الجماعة كثفت تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، بعد أيام من سيطرة الجماعة على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن. وبحسب الوكالة فإن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط بترتيب من الحكومة العمانية. وأضاف مصدران لرويترز أن ممثلي جماعة أنصار الله الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع أنه ليست لديهم نية لمهاجمة السفن الأمريكية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة عام 2025. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفاد مصدر طبي لتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة عشرة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج والشرقي مدينة غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. انتشلت فرق الإنقاذ 21 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانات للبحث عن المفقودين.
5: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة، وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
6: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى ست طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد ثلاثة عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل يومين فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، ثلاث نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
5: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: قال إسماعيل ثوابت مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن غزة بكاملها تتجه سريعا نحو الانهيار الإنساني الكامل. ودعا ثوابت إلى إدخال المعدات اللازمة للتنقيب عن الجثامين والضحايا تحت أنقاض البناية المنهارة، محذرا من تكرار انهيار بنايات أخرى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
7: بكل تأكيد نحن اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية حلت بنا هنا في مدينة غزة، حيث سقطت هذه البناية السكنية المكونة من 6 طبقات فوق رؤوس النازحين في هذه البناية السكنية. لدينا في قطاع غزة الآلاف من البنايات السكنية المتصدعة بفعل حرب الإبادة الجماعية. هذه البنايات المتصدعة يسكن فيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. ستتكرر هذه المأساة مرة أخرى بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال مواد الإيواء، الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر، الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات الثقيلة لانتشال جثامين المفقودين المدفونين تحت الركام وتحت البنايات المدمرة. نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية وعن كل الكوارث الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة نتيجة الإبادة الجماعية ونتيجة الصمت الدولي أمام حالة القتل التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل من أجل الضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر وإدخال الآليات وإدخال المعدات الثقيلة حتى نتمكن من انتشال جثامين أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض. غزة تتجه نحو الانهيار الإنساني الكامل بلا عودة.
3: معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية اليوم في قطاع غزة؟
8: أحياء سهام. مرحبا سهام. بلا شك نحن نتحدث حتى الساعة عن 5 من الشهداء خارج طبعا الإحصائية الخاصة بالمبنى الذي انهار على من فيه من السكان فجر هذا اليوم، وبالتالي نحن نتحدث عن حصيلة هي 5 من الشهداء سقطوا جراء غارات إسرائيلية متفرقة. الغارات بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفت خيمة للنازحين، استهدفت أيضا مجموعة من المواطنين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في وسط القطاع كانت هناك غارتان، الغارة الأولى كانت في منطقة البريج وسط قطاع غزة، والغارة الثانية كانت في الزوايدة، وأيضا الغارات كانت في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة حي التفاح في شارع السكة شمال شرق مدينة غزة، أدى ذلك لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر ونقله إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. بالتالي نحن نتحدث عن حصيلة مستمرة وحصيلة دموية بشكل يومي، يسقط عدد من الشهداء والمصابين، ووتيرة هذه الخروقات لم تتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة نحو 3000 مواطن في قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة لا زالت وتيرة هذه الخروقات مستمرة ومتواصلة. فيما يتعلق بالمبنى المنهار وفقا للدفاع المدني قد يستغرق العمل فيه عدة أيام بهذه الوتيرة، خاصة أن نتحدث عن عمل يتم في ظل صعوبات لوجستية وتقنية كما يقول الدفاع المدني، وبالتالي هذا يعني لم يساهم في عودة الأمل بالوصول إلى ناجين وإنقاذهم في الوقت المناسب، وهذا يعني بأننا أمام حالة دموية جديدة ومأساة دموية جديدة تسببت بها الحرب وآثار الحرب التي كانت تجلياتها واضحة صباح هذا اليوم من خلال انهيار هذا المبنى المدمر أصلا، والذي اضطر السكان للسكن فيه في ظل التحديات الحياتية والمعيشية داخل قطاع غزة في الوقت الحالي.
3: شكرا لك عبد الله مقداد، حدثنا من دير البلاح. الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل. AFP وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصادر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيل. إذن AFP تنقل عن مصادر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان في السودان إلى 82 قتيل. الآن نعود لقطاع غزة، حيث أكد مدير مركز المعلومات بوزارة
2: راديو الحرية 97.10 FM.
9: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وإطارات المركبات إلى إعلان شركات وحافلات النقل العام عن التوقف التام وشبه الكلي عن العمل هذا اليوم الأربعاء.
2: استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الجوب في مقابلة مع تلفزيون العربي، استبعد أن تعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها يوم 28 نوفمبر المقبل، معتبرا أن تحديد هذا الموعد لعقد الانتخابات قفزة في الهواء. تصريحات الجوب جاءت ضمن إحدى حلقات برنامج وفي رواية أخرى التي ستعرض قريبا على شاشة التلفزيون العربي.
3: أنا مش أعتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
4: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
3: في شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
4: مسؤول في السلطة.
3: أنا عضو في القيادة أعتقد.
4: لكن أنا استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
3: يا عمي معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه.
4: نعم.
3: السؤال هل ممكن إجراها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لناظره قريب.
2: تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عمليات تجريف نحو كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين، ومن شأن عمليات التجريف الحالية انتزاع مئات الدنومات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
5: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة عليين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
6: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين غرب رام الله.
2: في لبنان أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي البلاد، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حلتا في قضاء حصبية. ونقل مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة حلتا وعمدت إلى تفتيش وتخريب عدد من المنازل، ثم اختطفت شابا وفجرت منزلين في البلدة قبل الانسحاب منها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق السلام وفق تعبيره.
7: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
2: أضاف عون أنه لا خيار أمام لبنان سوى مسار المفاوضات، وأنه يهدف من ذلك إلى منع الصدام وحصر السلاح بمسؤولية.
7: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم دول أوروبية، مدعوم دول عربية، مدعوم دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤولية هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
2: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
8: To keep the United States out of foreign entanglements.
9: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
2: طلب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة بكين باتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، كما حث واشنطن وطهران على ضبط النفس والعودة إلى مذكرات تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. في أوكرانيا قتل شخصان وأصيب 16 آخرون خلال هجمات روسية على مقاطعات خيرسون، زاباروجيا وسومي. وخلال فجر اليوم تعرضت كييف لهجوم جديد، حيث أظهرت مشاهد مصورة اندلاع حريق كبير في العاصمة الأوكرانية، وذلك عقب سقوط طائرة مسيرة. هذا وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنته مسيرة روسية على حافلة صغيرة في منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيبرو جنوبي أوكرانيا وفق السلطات المحلية. أظهرت صور من موقع الهجوم تحطم نوافذ الحافلة وتضرر مقصورتها الداخلية. هذا وتتقع نيكوبول قبالة محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا. استهدفت مسيرة روسية قطارا للركاب على خط كييف ميكولايف وفق ما أعلنته شركة السكك الحديدية في أوكرانيا. أوضحت الشركة أن فريق المراقبة التابع لها رصد التهديد مسبقا، ما أتاح إجلاء طاقم القطار والركاب قبل الهجوم وتفادي وقوع إصابات بشرية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني وفق الموقف الروسي دخول الدول المشاركة في مواجهات عسكرية مباشرة مع روسيا.
10: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
2: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبارا وقطاعات حساسة في الدولة.
11: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
12: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
11: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
13: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
11: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
14: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني، لكن من جانب آخر أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
11: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
2: تترقب الأسواق قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي حول أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بواقع ربع نقطة مئوية.
15: أنظار الاقتصاديين تتجه اليوم نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي مع اختتام اجتماعه الممتد ليومين وسط ترقب حذر لقرار الفائدة المرتقب. تسعر الأسواق المالية بنسبة قياسية لاحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4%، مع إشارات واضحة لاستمرار سياسة التشديد النقدي. هذا التوجه يأتي في توقيت حساس سياسياً قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، ما قد يفاقم مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويوجه ضربة لأغلبية الجمهوريين لصالح الديمقراطيين. داخليا ورغم قدرة رئيس المجلس الجديد كيفن وورش على كسب أغلبية لتثبيت الفائدة، إلا أن حسابات أخرى تفرض نفسها. فبيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت صادمة مع بلوغه معدل 3.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار النزاع مع إيران، ما يدفع نحو سيناريو رفع الفائدة لا تثبيتها. وسيكون لقرار المركزي الأمريكي تداعياته في الخارج، حيث ستتبع بنوك مركزية في مختلف مناطق العالم نهج السياسة النقدية. وبنهاية الأسبوع يترقب المستثمرون قرارات كل من بنكي إنجلترا واليابان. كل هذه التطورات ستتابعها الأسواق التي تقف حائرة بانتظار مصير السياسة النقدية.
2: ختام النشر الآن، تتابعون برنامج تواصل مع زميل أماني جحا.
16: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يوافق على صفقة ب40,000 قنبلة ثقيلة، هل يستطيع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون حشد الشارع لإيقافها؟ مقتنيات يحيى السنوار ساعة وحذاء وسلاح في معرض إسرائيلي. بعد جدل واسع، الإنجليزية تتقدم على الفرنسية في المدارس الابتدائية في الجزائر.

0: بعد حرب إبادة جماعية استمرت 3 سنوات وأزهقت أكثر من 70,000 نفس، وبعد تحرك الشارع في أمريكا وأوروبا ضد الجرائم الإسرائيلية، وبعد انتقادات للولايات المتحدة لدعمها اللامحدود لإسرائيل بالأسلحة، بالنسبة للإدارة الأمريكية لم يتغير أي شيء، ولم تتوقف شحنات الأسلحة الأمريكية، بل أن الخبر الصادم بعد كل هذا موافقة ترامب على دعم إسرائيل بشحنة قنابل تعادل ضعف
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ويمكن تحويلها إلى قنبلة ذكية شديدة الدقة بتزويدها بنظام التوجيه بالأقمار الصناعية لتبحر نحو هدفها تحت مسمى GBU-31. موافقة ترامب على إرسال قنابل MK المدمرة يأتي بعد استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك بيونيو الماضي، وخلص إلى أنه 48% من الناخبين الأمريكيين و 66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعما لإسرائيل أكبر من اللازم، مقارنة ب 16% و 20% على التوالي عندما طرح السؤال للمرة الأولى عام 2017. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع ما نشره الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، والذي دعا إلى وقف هذه الصفقة الأمريكية لإسرائيل. دعونا نقرأ بعضا مما جاء في تغريدته التي حصدت أكثر من 7 ملايين تفاعل. يقول كارل: انتهت الحرب العالمية الثانية بعد 5 أشهر حين ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما، تفوق الشحنة التي يرسلها ترامب إلى إسرائيل القوة التدميرية لذلك الانفجار النووي بأكثر من 3 مرات. لا يوجد سابقة لما تقوم به إدارة ترامب، ولا يوجد مبرر له أيضا قبل إرسال المزيد من القنابل المجانية إلى إسرائيل. فقط الغضب العام يمكن أن يوقف هذا. نقرأ أيضا تغريدة لرحم العدوان التي قالت: يجب على الشعب الأمريكي أن ينتفض، هذه أموالكم. تبدأ الإبادة الجماعية والقتل الجماعي للسكان الأصليين غير اليهود بجهودكم، حرروا حكومتكم، اقضوا على النفوذ الإسرائيلي. حليمة خان كتبت: عار على أمريكا، كم من الأطفال يجب أن يدفنوا تحت قنابل إسرائيلية ممولة من ضرائبكم قبل أن تصرخوا أخيرا كفى، كم من الأطفال القتلى يلزمكم لكي تهتموا. بينما تساءلت سمر جراح: كم غير مسبوق من القنابل ستذهب للكيان؟ يا ترى هل يخططون لضرب العواصم العربية أيضا؟

0: مشاهدينا، في 16 من أكتوبر عام 2024، أي قبل نحو عامين، اختلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار زعيم المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، أثناء خوضه اشتباكا مسلحا مع قوة من جيش الاحتلال بحي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. طبعا كلنا مشاهدينا شاهدنا هذا الفيديو الذي وثق لحظات السنوار الأخيرة قبل استشهاده وهو يقاوم رغم إصابته البليغة. في يوم الحادث لم تعلن إسرائيل نبأ استشهاده، لأنها أرادت التأكد من أنه هو السنوار فعلا، وعلى أساسه نقلت قوات خاصة في الجيش الجثمان إلى مختبرات خاصة بتل أبيب لإجراء فحوص الحمض النووي. وبعد التأكد طبيا أعلنت في اليوم التالي للحادث، أي في 17 من أكتوبر، خبر الاغتيال. طيب، مضى عامان على رحيله، واليوم عاد ذكر السنوار إلى الواجهة من جديد، ولكن ليس من باب سرد تاريخه السياسي كمقاوم فلسطيني وأسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإنما كقائد عسكري نجحت إسرائيل في اغتياله والاستحواذ على مقتنياته. ماذا يمكن أن تكون مقتنيات السنوار؟ بالتأكيد هي ليست ثروة مادية ولا ملايين الدولارات ولا حسابات بنكية، فكل ما كان يملكه السنوار عند استشهاده بندقية يقاتل بها، ساعته، قلمه، حذاءه المعفر بتراب، وقصاصة ورقية مكتوب عليها وصيته بيده، وطبعا الملابس يلي كان يرتديها. سؤال يخطر بالبال، أين هذه المقتنيات الشخصية؟ كيف يتم التعامل معها؟ كما هو معلوم، إسرائيل تحتجز جثمان السنوار، تحتفظ به في مكان سري بحسب إسرائيل هيوم، التي تشير إلى أنه من الممكن استخدام الجثة ورقة مساومة في المستقبل. طيب، ماذا عن مقتنياته؟ بالفعل مشاهدينا، استحوذت تل أبيب على متعلقات السنوار الشخصية التي كانت بحوزته لحظة استشهاده، فماذا ستفعل بها؟ ستستثمر بها وتعرضها للعلن فيما سمته متحف العودة إلى أكتوبر، Return to October، وهو متحف تراث الاستخبارات بمنطقة جليلوت شمالي تل أبيب. هذا المتحف يعد مشاهدينا من أهم المراكز الأرشيفية في إسرائيل، يشرف عليها مسؤولون سابقون في أجهزة الاستخبارات مثل الموساد والشباك. بطبيعة الحال قيمة هذه الأشياء ليست في جانبها المادي، ولكنها تعني الكثير لإسرائيل باعتبار أن عملية الاغتيال بحد ذاتها تعد من إنجازات أجهزتها الأمنية. أما مقتنيات السنوار فهي توثيق حيل انتصارها وفقا لرؤيتها. طبعا المهم في الفيديو الذي سنعرضه عليكم مشاهدينا، فيكم تتعرفوا على مقتنيات السنوار المعروضة مثل ساعة، حذاء، سلاح ودرع ووسيط أيضا، حين عرضت وكأنها تحفة في معرض إسرائيلي.
1: هي السنوار اللي تم العثور عليها واللي كان لابسها أثناء اغتياله في داخل قطاع غزة، واللافت للأمر هذا حذاء يحيى السنوار الذي تم العثور عليه داخل قطاع غزة. هذا حذاءه، حذاء يحيى السنوار رسميا يا جماعة الخير، هذا حذاء يحيى السنوار. والمفاجأة الأكبر، هاي دماء يحيى السنوار. هذا الفيست اللي كان لابسه يحيى السنوار أثناء اغتياله داخل قطاع غزة.
2: هاي وصية السنوار كتبها، تم العثور عليها داخل غزة. هاي الوصية، هاي بيدي، هاي
0: مثل ما شفنا بالفيديو، هذه كانت مقتنيات يحيى السنوار. الصحافة الإسرائيلية اهتمت بهذا الموضوع وتصدرت مقتنيات السنوار عناوين بعضها، مثل صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق قدمت لهذا المعرض ونشرت مقالا عن الموضوع تتحدث فيه عن مصير مقتنيات السنوار. قالت فيه: يعرض المتحف مقتنيات أصلية تعود ليحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة، بدءا من خطط الهجوم التي كتبها بخط يده، وصولا إلى سترته وحذائه وملابس أخرى خاصة به. وبما أننا نقف مشاهدينا على أعتاب حلول الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، يولي الإسرائيليون اهتماما كبيرا بالمعرض، ويعمل المسؤولون في هذه الأيام على حث الناس لزيارته. فماذا تريد إسرائيل من هذا المعرض المفتوح للجمهور؟ لا نعلم. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. أنتوني دويل كتب: لقد كتب يحيى السنوار الكثير بالفعل، وأجرى عددا لا بأس به من المقابلات التي تحدث فيها عن دوافعه، ومن المثير للاهتمام الاطلاع على أفكاره والاستماع إليها، فقد كان رجلا مثقفا. لقد تحدث عن رغبته في أن يرى أطفال غزة مستقبلا لأنفسهم خارج أسوار غزة. عمر كتب: رجل غير الشرق الأوسط كله. بيان كتبت: طيب غريب كيف سامحين ينمسك القطع بمسك اليد. وأخيرا يقول محمد: الصهاينة أخذوا جميع أغراضه البسيطة، معقول رح يتركوا سلاحه؟

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إذا خبرتكم هلأ أنه هيدا القصة هي عن تعديل في ترتيب بعض المواد الدراسية في مرحلة تعليمية قد لا تبدو على قدر كبير من الأهمية أو الجاذبية، خصوصاً أنها مادة واحدة، لكن إذا كان التعديل له علاقة بمادة اللغة الفرنسية وفي الجزائر فهنا القصة تختلف، لأن بنية النظام التعليمي الجزائري كانت حتى وقت قريب ترتبط باللغة الفرنسية ارتباطا كبيرا، وهذا جدل قديم جديد. هل نقلل اعتمادنا على الفرنسية لنشكل قطيعة مع الإرث الاستعماري أم نواصل التعاطي بها داخل نظامنا التعليمي حفاظا على حيويته؟ في السنوات الأخيرة طرحت مشاريع عدة لإصلاح المنظومة التعليمية وتوقف كثير منها، لكن أمس كان يوما حاسما في هذا المسار. وزير التربية الوطنية في الجزائر محمد الصغير سعداوي أعلن اعتماد مادة اللغة الإنجليزية لغة أجنبية واحدة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. طيب والفرنسية؟ هنأجل سنة وتدرس من السنة الرابعة. بالإضافة طبعا إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية كان الوزير قد أعلن عنها في يوليو الماضي، من بينها أيضا توسيع تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية لإعادة وضبط وترتيب بعض المواد التعليمية بما يتمشى والإصلاحات التربوية الجديدة وتعزيز وتطوير تدريس اللغات الأجنبية. إذن حسم القرار بعد سنوات من الجدل، الإنجليزية أصبحت تدرس منفردة قبل الفرنسية، ومؤيدو القرار لديهم مبرراتهم التي أشارت إليها وسائل إعلام جزائرية. يا جماعة الإنجليزية هلأ هي لغة التكنولوجيا والعلم، لا نختلف على ذلك، ولا يمكن البقاء بعيدا عنها إلى الأبد، هذا يشكل خطرا على الأجيال. المعارضون يرون أنه يمكن الجمع بين اللغتين، فلماذا تستبدل الفرنسية؟ فيرد عليهم الفريق الآخر بالخوف مما يعرف بظاهرة التداخل اللغوي، حيث يصعب على طفل في الصف الثالث دراسة لغتين أجنبيتين في وقت واحد بسبب التشابه في الحروف ومخارج الكلمات. بكل الأحوال يبدو أن قرار إدخال الإنجليزية للعملية التعليمية في الجزائر بشكل أوسع يسير في اتجاه تصاعدي. في وزارة التعليم العالي بالجزائر تشرع الآن في تنفيذ خطة لتكوين 58 ألف أستاذ في اللغة الإنجليزية ورفع مستواهم بالتوازي مع بدء جامعات جزائرية في تدريس المقررات العلمية في كليات الطب والعلوم الطبية باللغة الإنجليزية. جدل لا ينتهي حول الموضوع ربما يمتد لسنوات. خلونا نشوف كيف استقبل الناس هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. إسماعيل هو من مؤيدي القرار، يقول أدعم قرارات وزارة التربية الوطنية الإصلاحية وأطالب بالمزيد تماشيا مع المتغيرات العالمية المتسارعة والأخرى التي تشهدها الجزائر، وأرى بأن النقاش يجب أن يكون بيداغوجيا محضا تربويا محضا، يعني على أن تناقش مقترحات ناتجة من قبل مجلس الوزراء ما يعطيه قوة تنفيذية أكبر وتنسيق عالي ما بين القطاعات. بولوجين بنزيري يبدو معترضا على الآلية، بيقول المشروع لم يكن جديا منذ البداية، كيف يمكنك تغيير برامج دراسية، إلغاء مواد، فتح مواد جديدة في مستويات جديدة بإعلان في أوت اللي هو أغسطس وتنفيذه بسبتمبر بآلاف المدارس على مستوى التراب الوطني، تعديل مثل هيدا بيحتاج لأكثر من سنة تحضيرات وعمل. محمد هنا ينقل مقولة للمفكر الجزائري عمار جيدل، بيقول الجزائر لا تبنى بهوية مجتزأة بل بدينها ولغتها وتاريخها المشترك، العربية عنوان السيادة والإنجليزية لغة للعلم والمعرفة، أما المدرسة بلا هوية فهي امتداد للآخر فينا، الهوية ليست محل حياد ولا مساومة. بالقاسم بشيري مدافعا عن اللغة الفرنسية بيقول من الظلم أن ننكر جمالية هذه اللغة الفرنسية، لغة غنية وجميلة وبيحكي فيها حوالي 400 مليون شخص بالعالم، وهذا بدل على عمق بثقافتنا عظماء الجزائر
كثير منهم فرانكوفونيين ومفكرين الكبار أيضا أثبتوا للعالم أن العبقرية الجزائرية ليست مرتبطة بلغة معينة والتاريخ لن يكررهم. ورضا يقول كل الدعم لوزير التربية الوطنية الدكتور سعداوي بخطواته الشجاعة لإصلاح المدرسة الجزائرية، تجسيد الاستقرار البيداغوجي وإعادة ترتيب المواد بناء على رؤية استراتيجية واضحة تخدم الهوية الوطنية ومصلحة التلاميذ، هو الطريق الصحيح لبناء جيل واعٍ ومتمكن.

0: مشاهدينا بقصتنا هيدي رح نحكي حكاية غريبة ولا في الخيال. بدأت بخبر مفجع ومأساة إنسانية لكنها الحمد لله انتهت على خير والبهجة ملأت قلب صاحبه أو صاحبته لأنه البطلة هي امرأة. بيكي جونز هي بطلة هذه القصة. جونز هي فتاة بريطانية من مدينة كوفنتري تعيش الآن مرحلة الثلاثينات من عمرها، لكنها قضت السنوات الأحدى عشرة الأخيرة 11 سنة بين عيادات الأطباء والمستشفيات وكانت تتلقى علاجات لمرض عضال سرطان بالمخ بالمرحلة الرابعة، هيك تم تشخيصها بهيداك الوقت. المرحلة الرابعة يعني المرض منتشر والعلاج بيكون صعب، لذا أخضعها طبيبها إلى العلاج الكيميائي فوراً، وطبعاً عانت المريضة من تبعات العلاج الكيميائي الثقيلة. لكن فجأة تغير كل شيء في حياة بيكي. أيمتى؟ بعد معرفتها أنها ليست مصابة بالسرطان ولا بأي مرض عضال أو خبيث. معقولة أنه كيف البنت مش مريضة سرطان وصار لها 11 سنة، مش عم نحكي عن سنة واثنين، عم تاخد أدوية الورم الخبيث. الحكاية كما قلنا مشاهدينا غريبة، حتى نفهمها لازم نبلش فيها من الأول. خيوط هذه القصة بدأت عام 2015، حينها كانت بيكي موظفة تشرف على كاميرات المراقبة في ملعب لكرة القدم بمدينة كوفنتري. فجأة أصيبت بحالات دوار وصداع شديدة، نقلت على إثر أكثر من مرة للطوارئ لا تلقى العلاج. بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها أخبرها الطبيب المشرف على حالتها بأنها مصابة بورم خبيث في الدماغ وأنه أمامها فقط أشهر للحياة. على إثرها بدأت العلاج الكيميائي بدواء تيموزو لوميد. بعد سنوات شفيت بيكي لكنها استمرت على الدواء، وهذا وفقا لتوصية الطبيب يلي حذرها من أنه ترك العلاج يعني الموت. العلاج الكيميائي يلي أخذته بيكي سبب لها مضاعفات شديدة مثل الغثيان المزمن وألام المعدة وتقرحات الفم وتساقط الشعر والإرهاق، ووصلت إلى مرحلة تركت الحياة الاجتماعية وانعزلت ببيتها. طيب كيف اكتشفت بيكي أنه هي سليمة؟ بأحد الأيام كانت بيكي على موعد مع طبيب جديد لتقييم حالتها بعد أن خرج طبيبها المعالج على التقاعد، كبر من حظها يمكن. وهنا حدثت المفاجأة، إذ كشف الطبيب الجديد بعد معاينة صور الأشعة أنه بيكي سليمة ودماغها لا يحوي أوراما خبيثة، بل يعاني من التهاب عادي كان يمكن علاجه بالمضادات الحيوية. يعني بالمختصر طلع الموضوع خطأ بالتشخيص. طيب بهالحالة كيف ممكن يكون وقع المفاجأة على بيكي؟ هل هي هلأ مبسوطة لأنه ما عندها سرطان، ولا هي حزينة على السنوات اللي مرت عليها وهي عم بتعيش بخوف ورعب من الموت ومن الانتكاسة؟ نحن مش عم نحكي عن مرض عادي، عم نحكي عن سرطان. صحيفة التلغراف البريطانية عرجت على الموضوع في مقال مفصل نقلت فيه عن بيكي قولها: قيل لي مراراً إنني سأموت إذا لم أتلقى العلاج الكيميائي، وفي الحقيقة لم أكن مصابة بورم في الدماغ، لقد شخصت حالتي خطأً وخضعت لكل هذا العلاج طوال معظم سنوات شبابي دون أي داع، وأضافت: لقد دمروا حياتي. طبعاً بيكي لم تصمت عما حدث لها، فتقدمت بشكوى قانونية اتهمت فيها الهيئة الطبية البريطانية بالتقصير في الرقابة وأيضاً الإشراف على المرضى. هون دخلت الكلية الملكية للأطباء على خط الأزمة، وكشفت أن حالة بيكي ليست الأولى من نوعها، بل هناك حالات مشابهة خضع فيها المرضى إلى العلاج الكيميائي لفترات طويلة بدون ما يكونوا متأكدين بدقة من احتياج المريض لهذا العلاج. طيب صار لازم نسأل شو يلي بيصير إذا مريض تلقى علاج كيميائي دون أن يحتاج أو هو غير مصاب بورم خبيث؟ الإجابة عن هذا السؤال مشاهدينا جاء في نشرة لهيئة الدواء الأوروبية، وهي هيئة تنظيمية مسؤولة عن مراقبة سلامة المنتجات الطبية. تقول النشرة إن دواء تيموزولوميد أو العلاج الكيميائي لا يميز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، وهو ما يفسر إصابة المتلقي بأثار جانبية شديدة مثل انخفاض خلايا الدم، مخاطر تتعلق بالخصوبة والإنجاب. هيك منكون وصلنا لنهاية القصة، وخلونا هلأ نشوف شو كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الموضوع. أدريانا كتبت: هذا الخطأ في التشخيص قلب حياتها رأسا على عقب. ريبيكا بتقول وهي طبيبة غدد كتبت: هذا هو واقع النظام الصحي عندنا، حينما لا يكلف نفسه عناء التحقق من دقة إجراءاته، إذ يمكنهم سلب المرأة عقد كامل من حياتها ثم يطلقون على ذلك مسمى الرعاية الطبية. مينا ألكسندر يقول: يبدو الأمر وكأن الأمور تدار دون رقيب أو رقابة على ما يدور في المستشفيات. وبتغريدة روز نختم هذه القصة، إذ كتبت إنها قصة صادمة، ولكن من اللافت للنظر أنه لم يشكك أحد بتشخيصها.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: شارك خلال مسيرته في عدد من العمليات العسكرية، هذا انتشلت فرق الإنقاذ 21 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانيات للبحث عن المفقودين.
1: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
2: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
1: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: قال اسماعيل الثوابت مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن غزة بكاملها تتجه سريعا نحو الانهيار الإنساني الكامل، ودعا الثوابت إلى إدخال المعدات اللازمة للتنقيب عن الجثامين والضحايا تحت أنقاض البناية المنهارة، محذرا من تكرار انهيار بنايات أخرى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
3: بكل تأكيد نحن اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية حلت بنا هنا في مدينة غزة، حيث سقطت هذه البناية السكنية المكونة من 6 طبقات فوق رؤوس النازحين في هذه البناية السكنية. لدينا في قطاع غزة الآلاف من البنايات السكنية المتصدعة بفعل حرب الإبادة الجماعية، هذه البنايات المتصدعة يسكن فيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. ستتكرر هذه المأساة مرة أخرى بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال مواد الإيواء، الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر، الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات الثقيلة لانتشال جثامين المفقودين المدفونين تحت الركام وتحت البنايات المدمرة. نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية وعن كل الكوارث الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة نتيجة الإبادة الجماعية ونتيجة الصمت الدولي أمام حالة القتل التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل من أجل الضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر وإدخال الآليات وإدخال المعدات الثقيلة حتى نتمكن من انتشال جثامين أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض. غزة تتجه نحو الانهيار الإنساني الكامل بلا عودة.
0: ومن دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، إذن شهيدان في غزة اليوم وإضافة إلى ارتفاع في حصيلة ضحايا انهيار المبنى، طعنا في الصورة.
4: أديمة، 5 من الشهداء هي حصيلة القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية التي شنتها المسيرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، امتدت هذه الغارات إلى وسط قطاع غزة، حيث استهدفت الغارة الأولى بلدة الزوايدة والغارة الثانية مخيم البريج تجمعا للمواطنين أثناء تعبئتهم ومحاولة حصولهم على المياه، والغارة الثالثة كانت في شمال شرق مدينة غزة، تحديدا في حي التفاح شرق مدينة غزة. استهدف أحد المنازل من قبل المسيرات الإسرائيلية، وبالتالي استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، ووصلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء. حتى هذه اللحظة وتيرة العمل مستمرة ومتواصلة في المبنى الذي انهار على نحو 100 شخص كانوا الليلة يقيمون فيه في ساعات الفجر الأولى. طواقم الدفاع المدني تواصل عملها والبحث عن ما تبقى من الضحايا جراء انهيار هذا المنزل. وفقا لآخر إحصائية صدرت من الدفاع المدني، عدد الشهداء هو 21 شهيدا و35 شخصا نجوا، وأكثر من 40 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل مستمر ومتواصل في ظل صعوبات كبيرة يواجهها الدفاع المدني جراء نقص المعدات والآليات المتخصصة كما يقول، والتي ساهمت بصورة كبيرة في إعاقة وصولهم بالوقت المناسب وبالشكل المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح التي فارقت الحياة، لا سيما وأن الدفاع المدني تحدث أن الساعات الأولى كانوا يسمعون نداءات لمواطنين كانوا لا زالوا تحت الأنقاض، ولكن تضاءلت الأمال كثيرا بالعثور على ما تبقى من ناجين تحت أنقاض هذا المبنى المدمر. وبالتالي هذه صورة مأساوية لمشهد كبير من المعاناة يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة. ورغم النداءات والاستغاثات التي أطلقت سواء من قبل هيئات محلية أو من قبل طواقم طبية أو دفاع مدني أو غيره، أو حتى من منظمات وهيئات أممية ودولية، نعم، إلا أن هذه النداءات والاستغاثات والتحذيرات لم تلقى أذانا صاغية.
0: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث أفادت مراسلة تلفزيون العربي أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حلتة في قضاء حاصبية. ونقل مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة حلتة وعمدت إلى تفتيش وتخريب عدد من المنازل، ثم اختطفت شابا وفجرت منزلين في البلدة قبل الانسحاب منها. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه. وأثناء وصوله إلى مطار لوبرجي في باريس، صرح عون بأن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية للأجهزة الأمنية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وختم عون بالتأكيد على أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية لصون استقرار المنطقة. ومن باريس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون العربي دلال معوض. تحياتي دلال، دعينا في تفاصيل تصريحات عون عقب وصوله إلى فرنسا وأيضا عن الاجتماع الداعم للجيش اللبناني.
5: ديما، سأتحدث عن هذا الاجتماع يوم غد، يعني هو السبب وراء هذه الزيارة للرئيس اللبناني إلى باريس. هذا الاجتماع سيجمع قادة ما بات يعني يعرف بمسار العقبة، يعني بطلب من العاهل الأردني هنا في فرنسا، والموضوع هو وضع خطة لانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان. سيجمع القادة العسكري العسكريين تحديدا، هو اجتماع أمني عسكري بالدرجة الأولى بحسب قصر الإليزي، سيجمع عدد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة ممثلة أيضا يعني على المستوى العسكري بحسب قصر الإليزي، دول أخرى طبعا فرنسا، لبنان، العاهل الأردني، ولكن أيضا بريطانيا وعدد من الدول الأخرى. والهدف هو وضع خطة واضحة لانتشار الجيش والتحضير لأي مؤتمر لدعم الجيش. وما يتحدث عنه قصر الرئاسة الفرنسية هو أنه يعني سيتم التداول بتقديم دعم ليس فقط مادي ولوجستي عسكري للجيش، إنما أيضا استخباراتي ومواكبة للجيش في جنوب لبنان، وتحديدا موضوع يعني ما بعد القوات اليونيفيل، القوات الأممية، وسينتهي يعني ستنتهي مهمة القوات في آخر هذا العام. لبنان يطالب بتجديد مهمة اليونيفيل، ولكن هناك عثرات كبير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فرنسا تدعم الموقف اللبناني، ولكن تعمل بشكل وطيد ووثيق مع إيطاليا على تشكيل نوع من يعني قوات دولية تضم قوات أوروبية، ولكن لربما أيضا صيغة يعني أكبر أو أوسع من قوات اليونيفيل، قد تضم قوات أممية. وبالتالي هذا موضوع أيضا أساس يوم غد، لأن هناك اليوم مباحثات على صعيد مجلس الأمن، وفرنسا تترأس مجلس الأمن لتحديد يعني شكل ومهمة هذه القوات. وتقول فرنسا بأن هناك عثرات كبيرة على تجديد المهمة كما هي، خصوصا يعني على المدى الطويل. كما يعني كان صرح رئيس الجمهورية اللبنانية عند وصوله هنا إلى باريس، هو يريد حشد هذا الدعم الدولي والأوروبي، ولكن هو يقول إنه يعني ضمن إطار إرادة اليوم الحكومة اللبنانية ببسط سيادة الدولة وأيضا حصر السلاح. وطبعا يعني موضوع نزع سلاح حزب الله هو موضوع أساس. وتقول فرنسا بأن أيضا مهمة هذه القوات الدولية التي ستأتي ما بعد مهمة اليونيفيل هي يعني تتعلق ب قدرات الجيش على نزع سلاح حزب الله، وما هي قدرات الجيش اليوم، لأن هذه القوات الدولية لن يعني تقوم بهذا العمل، لن تستبدل يعني مهمة الجيش اللبناني. ونذكر هنا بأنه دعم ليس فقط للجيش اللبناني، ولكن أيضا لقوات الأمن الداخلي. وسيكون هناك لقاء ثنائي صباح اليوم بين الرئيس اللبناني والرئيس الفرنسي، طبعا أيضا للتطرق إلى الوضع في
6: راديو الحرية 97.7
7: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 اف

0: راديو الحرية من 2017
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: المناجم تعمل بشكل عشوائي جدا، المعدنين الذين يعملون في مناطق الذهب خاصة في شمال السودان، في شرق السودان، هذه المرة في غرب السودان، وهي منطقة تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. هنالك مناشدات لتقديم المساعدات اللازمة لهؤلاء المتضررين من هذه الأحداث، ونتيجة لغياب السلامة في تلك المناطق، وكذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الضاغطة في السودان جراء استمرار الحرب، ويفضل الكثير من الشباب المخاطرة بحياتهم والعمل في هذه المناطق الصعبة للحصول على الأموال وكذلك لتحسين الوضع المعيشي الصعب في السودان. هذا فيما يتعلق بهذا المنجم بالتحديد في ولاية غرب كردفان في منطقة فوجة، وهي من المناطق التي تمتاز بأنها بها عدد كبير جدا من المعادن النفيسة في تلك المناطق. كذلك في ولاية جنوب كردفان، وكذلك هذه الأحداث تتواصل ما بين قوات الدعم السريع، بحسب ما يشير المتابعون إلى أن قوات الدعم السريع وكذلك عناصر مسلحة من القبائل الجنوبية اشتبكت في منطقة سوق النعام. هذه المنطقة هي تتبع لإدارية أبيي في ولاية جنوب كردفان، وهذه المنطقة يقطنها عدد كبير من القبائل، ولكن بشكل أساسي قبيلتا المسيرية وكذلك دينكا نوك من جنوب السودان. هذه المنطقة بالتحديد منطقة أبيي لها إدارة مستقلة من الطرفين، من جانب السوداني وكذلك من جانب دولة جنوب السودان. منطقة سوق النعام حتى هذه اللحظة بحسب الأنباء الواردة أن عدد القتلى 40، وكذلك اتهام لقوات اليونسفا الموجودة في المنطقة بعدم التدخل في هذه الأحداث التي وقعت في سوق النعام. نعم،
6: شكرا جزيلا لك. من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد ضوي البيت. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، دعت إلى التصدي للقوميين المتشددين والتدخل الروسي والتضليل الإعلامي، محذرة من محاولات تقويض الديمقراطيات والوحدة الأوروبية.
7: مصير أوروبا في هذا العالم يجب أن يبقى في أيدي الأوروبيين، وخيارنا واضح. هل نريد أوروبا قوية ومستقلة تدافع عن قيمها؟ أم نسمح للانقسامات والتبعية بأن تعيقنا؟ هل نلتف حول فكرتنا الأوروبية ونقرر مصيرنا معا؟ أم نسمح لوكلاء الأنظمة السلطوية وأدواتها بتقويض ديمقراطيتنا؟
6: وطلبت فون دير لاين بتعزيز التعاون مع دول تشارك الاتحاد رؤيته بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها كندا والمملكة المتحدة، مضيفة أنها ستدعو المختبرات الرائدة في هذا المجال إلى بحث سبل دعم الجهود القائمة داخل القطاع بهدف ضبط وتيرة التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
8: سنتكتف مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية ذاتها مثل كندا والمملكة المتحدة وغيرهما، إذ نهدف إلى التعاون في مجالات تقييم النماذج والتحقق منها والإنذار المبكر وأمن الذكاء الاصطناعي وغيرها. كما سأدعو المختبرات الرائدة في هذا المجال لمناقشة سبل دعم الجهود القائمة في القطاع لضبط وتيرة التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
6: ينضم إلي من ستراسبورغ أراش سعيدي، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية. تحياتي لك أستاذ سعيدي. كما تابعنا قبل قليل فون دير لاين تتحدث عن التهديدات، عن التدخل الروسي، التضليل الإعلامي باستهداف وحدة أوروبا داخليا، اتهامات يعني عريضة تحتاج إلى أدلة من جهة الاتحاد وآليات للمواجهة. فهل يوجد أي منهما، الأدلة والآليات؟
9: Vamos con los oros.
3: أدلة لا أعرف حاليا، لأن حتى الآن ليس لدينا سوى خطاب قامت به، ولكن حيال التوترات الموجودة حاليا على المستوى الدولي سواء كان مع روسيا أو مع الولايات المتحدة، ما ألحظ معايير مزدوجة، حيث أننا في سياق عالمي متوتر جدا ومعقد جدا. وما أسف له أن تتحدث فوندرلاين عن استقلالية لأوروبا في خطابها، ولكن في أفعالها لا يحقق ذلك، حيث أنه ليس لدينا وقائع كافية لجعلنا مستقلين فيما يتعلق بالطاقة القادمة من روسيا، وأيضا فيما يتعلق بالاستقلالية من سياسة تجارية للولايات المتحدة ولا في الدفاع.
6: كان مراسلنا في ستراسبورغ عبد الله إيماسي أخبرنا عن حالة الاستهجان التي حصلت بعد خطاب فوندرلاين. طيب يعني فوندرلاين تتحدث عن آلية مشتركة أوروبية لمواجهة ما تسمته الهجمات الهجينة، برأيك أيضا هل هو طرح من دون مضمون أو قواعد أو أسس، أم أن هناك يعني تصور ما؟
3: حالياً هو خطاب، محض خطاب إلى حد بعيد فارغ، لأنه ليس لدينا تفاصيل حيال وقائع أو ما تستند إليه هذه النصوص بشكل ملموس، ولا نعرف كيفية تنفيذ هذه الآلية حتى تصبح هذه الآلية واقعية، لأنه يجب حتى يحصل ذلك تطوير صناعة أوروبية، وأن نكون نحن على قدرة أن تكون لدينا القدرة للتصدي لهكذا هجمات. وما ألحظه حاليا هو أننا أطلقنا خطة هائلة أو برنامج هائل من 500 مليار يورو، ولكن في المقابل لم نقم بما هو معتبر لتطوير صناعاتنا وقدراتنا، وهذه المليارات من اليورو لا نعرف بشكل ملموس كيف ستنظم دفاعاتنا الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك فوندرلاين تنسى أنه في الدفاع الدول الأعضاء لا يزالوا سياديين وليس التنافس الأوروبي الذي يسود.
6: طيب سيدة أراش، يعني من المفارقات التي حصلت هي الدعوة لكندا لتكون أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا في ظل التوتر الكندي الأمريكي، فما الذي يجب أن نقرأه في هذه الخطوة برأيك؟
3: أنا رأيت ذلك مثيرا للسخرية أن تقوم السيدة فوندرلاين بشرح لنا أنه يجب أن نتضامن مع كندا، وفي وجه هذا الإعلان ومن المفاجئ جدا أن نقوم بإعلان كهذا في حين لم نتطرق لهذا الموضوع لا في المجلس الأوروبي ولا في البرلمان، لذلك على الأقل كان يجب التطرق إليه في البرلمان الأوروبي. ومن المثير للتناقض ما قامت به حينما دونالد ترامب هدد كندا حينما قال إنه يجب أن تكون الولاية 51 لم أسمعها أبدا تدافع عن كندا، ولا حينما دونالد ترامب هدد غرينلاند بقيت صامتة تماما. لذلك أرى الآن أنها تقوم بخطوات استباقية، لأنها تتحدث عن شراكة لإدخال كندا بشكل مشارك في الاتحاد الأوروبي، ولكن بشكل عام سوف يدفع ذلك الاتفاقات التجارية تجارية، ولكن اعتمادنا على الولايات المتحدة وعلى كندا يمر عبر اتفاقات دفاعية وشراكات ثقافية تتعلق بالجامعات والدفاع، وليست فقط عبر تبادلات تجارية. وأنا أشعر أن فوندر لاين هذا ما تسعى إليه، الزيادة في التبادلات التجارية بشكل خاص. وإذا ما كانت أرادت استقلالا أكبر لكندا وأوروبا في السياق الدولي في وجه الولايات المتحدة، فيجب البدء بأن يكون ثمة رد فعل واضح وصارم حينما الولايات المتحدة تهدد السيادة الأوروبية أو الكندية، بدل أن توقع اتفاقا يشكل استسلاما حول حقوق الرسوم مع دونت بيري.
6: من ستراسبورغ أراش سعيدي، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه أبلغ المغرب بنية بلاده إعادة المهاجرين إليها، وذلك في أعقاب التدفق الجماعي للمهاجرين في سبتة أواخر يوليو. على صعيد متصل، ألغت وزارة الهجرة فجر اليوم عملية نقل المهاجرين من أحد شواطئ سبتة الذي يؤوي 4000 مهاجر غير نظامي، حيث كان من المقرر نقل حوالي 1500 إلى مراكز إيواء جديدة. جاء هذا التأجيل في انتظار الانتهاء من تجهيز المخيم في الميناء. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
4: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. Continue to get
6: that flow. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
9: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية، فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
10: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
9: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جي دي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين، في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
6: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني وفق الموقف الروسي دخول الدول المشاركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
11: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا، وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
6: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية. اتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبار وقطاعات حساسة في الدولة.
12: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
13: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
12: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
14: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
12: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
15: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
12: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
6: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن شركة أوبن أي آي أجرت مؤخرا محادثات مع عدد من كبار المسؤولين بشأن جولة تمويل جديدة قد ترفع تقييم الشركة المطورة لتطبيق تشات جي بي تي إلى نحو تريليون دولار. وفقا لتقرير الصحيفة، لا تزال المحادثات في مراحلها المبكرة، بينما يرجح أن يخضع التقييم المقترح للتغيير خلال الأشهر المقبلة. بينما تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بإلقاء ظلالها على المنطقة والعالم، رأت صحف أجنبية أن الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز من جهة وسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب من جهة أخرى من شأنهما زيادة مخاطر اضطراب حركة التجارة والطاقة في العالم.
16: في صحيفة واشنطن بوست رأت ستيفاني كامبل أن إيران ما زالت قادرة على خنق الملاحة من خلال إغلاق مضيق هرمز، لكن لا تعتمد قوتها على حجم الضرر الذي يمكنها إلحاقه، بل على مدى قدرتها على تحويل هذا الضرر إلى تنازلات بينما تتحمل التكاليف ويقوم خصومها بتطوير بدائل. واعتبرت أن اضطرابات هرمز قد تمنح طهران نفوذا مؤقتا عبر رفع أسعار الوقود وزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن إطالة الأزمة تمنح خصومها مزيدا من الوقت والمعلومات والحوافز لتقليل اعتمادهم على المضيق. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الحرب على إيران التي كان من المفترض أن تفضي إلى استسلام طهران غير المشروط وفقاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولت إلى مستنقع بعد الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز، كما أن هجمات الحوثيين على السعودية والسيطرة على مناطق قريبة من مضيق استراتيجي آخر هو باب المندب وتوقف خط أنابيب سعودي لتصدير النفط عبر البحر الأحمر ترفع مخاطر اضطراب حركة التجارة والطاقة. ورأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب تعكس محاولتهم استغلال الفوضى الإقليمية الناجمة عن الحرب على إيران لترسيخ أنفسهم لاعبين رئيسيين في هذا الجزء من الشرق الأوسط، وخلصت إلى أن إيران تريد رفع أسعار النفط قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة لإجبار دونالد ترامب على التراجع، لكن العالم بأسره الذي لا علاقة له بهذه الحرب سيدفع الثمن أيضا، وكذلك اليمنيون الذين يواجهون حروبا لا تنتهي. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند استنزاف الولايات المتحدة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في حربها على إيران، ونقلت عن مسؤولين أن القوات الأمريكية أطلقت قرابة 70 صاروخ باتريوت وأكثر من 12 صاروخ ثاد الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وأشار مسؤول آخر إلى أن هذا الإنفاق يعادل تقريبا ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات المتطورة باستخدام رؤوس حربية ومسارات ومناورات مختلفة تكشف أن إيران لا تكتفي بإطلاق الصواريخ، بل تطور تكتيكاتها لاستنزاف منظومة الاعتراض الأمريكية. وأضافت أن الحرب تحولت إلى سباق بين قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وقدرة الولايات المتحدة على تعويض صواريخ الاعتراض، مع تداعيات تمتد إلى جاهزية واشنطن أمام تهديدات الصين وروسيا وقدرة حلفائها الإقليميين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت المخاوف المشتركة.
17: راديو الحرية
18: من 97.10 FM.
19: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
20: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول

عن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الفرن، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 322-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية 97.7 FM.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. إليكم العرب. أنصار الله الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بخميس مشيط ومنشأة نفطية في ينبع. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب بباب الملك. شهداء وجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربي مدينة غزة إلى 21 وفاة. عدوان إسرائيلي متواصل على الجنوب، قصف يستهدف كفر تبنيت، ورئيس لبناني يؤكد سعيه لاتفاق ينهي العداء مع إسرائيل ويمهد للسلام. أكثر من 80 قتيلاً في انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، و40 قتيلاً خلال اشتباكات مسلحة في الولاية نفسها.

0: نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلية صنع.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

0: العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في وقت سابق تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية ومسيرات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: أعلنت القوات والحكوميات تنفيذ ضربات على مواقع وتجمعات تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال الساعات الماضية. أظهرت المشاهد استهدافات بواسطة الطيران المسير والقصف الجوي لجبهات الكدحة والخزان ومقبنة ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز. أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى بقصف صاروخي للحوثيين استهدف منطقة رأس العارة بلحج جنوبي اليمن قبل قليل. وأوضحت المصادر أن ضحايا مدنيون وعسكريون كانوا عالقين في منطقة رأس العارة بعد مغادرتهم للمخا بعد سيطرة الحوثيين عليها. وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج. كما تشهد منطقة رأس العارة بمحافظة لحج هجمات صاروخية مستمرة للحوثيين، عدد منها تنطلق من منطقتي الحبان والوازعية شرقي مدينة تعز وغربها. كشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. أوضح المصدر أن الجماعة كثفت تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. الآن معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، يعني المزيد من البيانات تصدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن استهداف المملكة العربية السعودية، إسقاط طائرات حربية، وهذا ظهر في الفيديو الذي كنا نتابعه في بداية هذه النشرة، بالإضافة لما تصفه بهجمات في مواقع تمركز القوات الحكومية. ما الخطوات التالية للجماعة؟ هل يبدو التركيز الآن على تعزيز مواقع الحوثيين أم ربما توسيع نطاق الجبهات العسكرية تحديدا في الجوف؟
2: نعم سهام، من الواضح أنه من خلال هذه البيانات العسكرية التي أعلنت اليوم وما أعلنت أيضا من عمليات عسكرية، وبالنظر إلى التصريحات المتكررة السردية المتكررة هنا من صنعاء عن تثبيت ما يطلقون عليها معادلة الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد، هنالك مسار لعمليات عسكرية ثابت دائما ما تنتهجه الجماعة، هي أنها تقول كما تقول تستهدف التحشيدات العسكرية التي تتهم السعودية بتمويلها، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في كافة الجبهات الداخلية، وأيضا بأنها مستمرة في استهداف المنشآت الحيوية السعودية كما تقول في الأراضي السعودية، وتتحدث بشكل أساسي عن المنشآت العسكرية والقواعد الجوية التي تقول بأنها تمثل منطلقا للعمليات العسكرية الجوية التي تشن على المناطق اليمنية، وتتهم كما تقول أيضا في بياناتها الجانب السعودي بشن الغارات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وتتحدث عن 450 غارة جوية شنت منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي في هذه المعركة، وهذه الإحصائية لا تشمل أيضا الغارات التي شنت اليوم، هي تتحدث عن هذه الإحصائية إلى ليل أمس. وفق هذا المسار كانت أعلنت البيانات العسكرية المتحدث العسكري هنا من صنعاء عن عمليات عسكرية مكثفة شهدتها ساعة اليوم، ربما هي أكثر تكثيفا من خلال الأيام الأخيرة. نتحدث أنها كما تقول أسقطت طائرة عسكرية من نوع F-15 على الأجواء في مأرب، وتقول بأن هذه الطائرة سعودية، كما تقول بأنها أسقطت أيضا طائرة استطلاع مسلح من نوع يونغلونغ أيضا 2 في أجواء مأرب أيضا، إضافة إلى أنها تصدت كما تقول لتشكيلين قتاليين عسكريين لطائرات حربية من نوع F-15 والتايفون أيضا، وتقول بأن هذه التشكيلين هما تشكيلان سعوديان وفق البيانات العسكرية للمتحدث العسكري هنا، بعد ساعات من تصديها كما تقول لتشكيلين عسكريين قتاليين أيضا على أجواء محافظة صعدة بنفس نوع الطائرات التايفون وF-15. الحديث هنا عن هذه العمليات العسكرية يؤشر إلى أن جبهة مأرب خلال ساعات اليوم شهدت ربما تصعيدا في مسار العمليات العسكرية، بالإشارة أيضا إلى ما أوردته جانب الحكومة في عدن الذي تحدث أنه استهدف اليوم بعمليات عسكرية أو كثف من استهدافاته بعمليات عسكرية سواء بالمسيرات أو المدفعية أو كذلك بالطيران الحربي على عدد من المواقع التي تتبع حكومة صنعاء في هذه الجبهة، وتحديدا مناطق التماس التي تشهد توترا بين الفترة والأخرى خلال الأيام الأخيرة في الاتجاهين الجنوبي والغربي من مأرب، إضافة إلى جبهة شرق الجوف القريبة منها التي هي بكل تأكيد وبطبيعة الحال تشهد مهاجمات متبادلة خلال الأيام الأخيرة، وتحديدا في محيط معسكر اللبنات أو كذلك منطقة الكنائس ومنطقة اليتمة وغير ذلك من المناطق التي تمثل مناطق تماس، وكل طرف في هذه الجبهات يحاول إحراز اختراق بري ربما أو أيضا أو على الأقل يحافظ على تثبيت سيطرته على المناطق التي يسيطر عليها. لكن سهام الجبهة الأكثر توترا اليوم، المواجهات بدت أكثر حدة في جبهة تعزو امتدادا طبعا من الاتجاهات الجنوبية من منطقة المخا والسهل الغربي، والحديث هنا عن منطقة رأس العار التابعة لمحافظة لحج جنوب منطقة المخا ومنطقة ذباب أيضا، امتدادا إلى الريف الغربي الجنوبي من تعزو، والحديث هنا عن مناطق مثل سلسلة جبال كهبوب أو بني عمر أو كذلك مناطق تتبع مديرية الشمايتين أو كذلك المناطق المتوترة بشكل دائم في جبهتي مقبنة وجبل حبشي. جانب الحكومة في عدن يقول بأنه استهدف هذه المناطق اليوم بشكل مكثف، ويقول بأنه استهدف قدرات وآليات وتجمعات لحكومة صنعاء في هذه المناطق، بينما وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية شهدت هذه المناطق هجمات عسكرية متبادلة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية، لكن دون معلومات ميدانية عن إحراز أي طرف لتقدم ميداني في هذه الجبهة في ظل تحشيدات عسكرية مستمرة. هذه الجبهة ربما أهميتها أيضا أنها ترتبط بجبهة باب المندب، هذه السلسلة الجبلية الممتدة من رأس العارة حتى جبال كهبوب تحديدا هي مناطق مطلة على باب المندب وعلى المناطق البحرية المشاطئة لباب المندب كمنطقة ذباب ورأس العارة أو منطقة المخا، وهنالك محاولة من كل طرف لإحكام السيطرة على هذه المناطق، وبالتالي بكل تأكيد أنها ستستمر مناطق صراع لفترات طويلة مع تعزيزات عسكرية مستمرة في هذه الجبهة وهي جبهة الريف الغربي من تعز امتدادا إلى جنوب المخا.
0: شكرا لك علي ذهب من صنعاء. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع بعد أيام من سيطرة الجماعة على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن. وبحسب الوكالة فإن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط بترتيب من الحكومة العمانية. أضاف مصدران لرويترز أن ممثلي جماعة أنصار الله الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع أنه ليست لديهم نية لمهاجمة السفن الأمريكية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة عام 2025. الآن معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، هناك ما يؤكد على ما يبدو ما تم الحديث عنه من قبل المسؤولين الأمريكيين بوجود اتصال بالفعل مع الحوثيين وهذا يجري في سلطنة عمان، ما سقف هذه الاتصالات؟ هل من الممكن أن يكون هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية في تحركات الحوثيين أو ضبط تحركات الحوثيين في باب المندب؟
3: في الحقيقة سهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي ذكر بأن الحوثيين اتصلوا بالولايات المتحدة وطالبوا بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يوم الاثنين الماضي جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن هذا الأمر وقال هناك محادثات مباشرة تتم مع الحوثيين. 5 مصادر بحسب رويترز أكدوا على هذا اللقاء الذي جمع مسؤولين أمريكيين بقيادات بارزة من الحوثيين في مسقط في السفارة الأمريكية هناك. وأيضا المسؤولون الأمريكيون كانوا من السفارة الأمريكية، والمسؤولون البارزون في أو القيادات البارزة في الحوثيين وصفوا بأنهم البعض منهم يخضع لعقوبات أمريكية، مثل القائد البارز محمد عبد السلام، وأيضا القيادي البارز الآخر عبد الملك العجري بحسب المصادر التي أوردت هذه الأخبار لرويترز. وأكد المسؤولون الأمريكيون بأن الحوثيون أكدوا لهم بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية أو حتى السفن الإسرائيلية، ولكن سيستهدفوا فقط السفن السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قلق اقتصادي بالغ بعدما كان هناك سيطرة للحوثيين على شريط استراتيجي كبير من البحر الأحمر، وهذا بطبيعة الحال سيعيق حركة الملاحة وسيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. لا نعلم فحوى هذه المحادثات إن كانت تطرقت إلى المناوشات المستمرة من قبل الحوثيين مع المملكة العربية السعودية، وإن كانت فقط على ما يحدث أو على أي ربما مناوشات مستقبلية تريد أن لا تحدث الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الحوثيين، خاصة أن هناك اتفاقية أبرمت العام الماضي مع الحوثيين بأن لا يتم أي نوع من المناوشات العسكرية بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية ربما عندما عملت على هذا اللقاء كانت الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن الحوثيين لديهم عقوبات وخضعوا للعقوبات بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ولا يمكن بحسب الدستور الأمريكي أن يكون هناك أي امتيازات تمنح لأي فئة أو
4: كيان. راديو الحرية
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: فحوى هذا اللقاء. سهم.
2: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
3: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخاب تعز بسبب القصف الصاروخي.
4: أيوة ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداكم ركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهن، الله يعافيهن استرون استر طارب دنيا آخر. هربنا من الصواريخ، صاروخوا لنا صاروخوا ورانا.
3: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
5: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
3: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
6: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثاً عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وشرقي مدينة غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. شيع عشرات الفلسطينيين القائد في كتائب القسام نائل أبو عبيد الذي استشهد يوم أمس في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أضافت القسام في بيان أن أبو عبيد اغتيل بعد مسيرة عسكرية امتدت لعقود، مشيرة إلى أنه التحق بصفوفها في العام 1993 وشارك خلال مسيرته في عدد من العمليات العسكرية. انتشلت فرق الإنقاذ 21 جثماناً من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكداً أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانات للبحث عن المفقودين.
7: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
8: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس لا عدم وجود بدائل، الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
7: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك 10 إن لم يكن 100 المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: قال إسماعيل ثوابت مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن غزة بكاملها تتجه سريعا نحو الانهيار الإنساني الكامل. دعا ثوابت إلى إدخال المعدات اللازمة للتنقيب عن الجثامين والضحايا تحت أنقاض البنايات المنهارة، محذرا من تكرار انهيار بنايات أخرى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
9: بكل تأكيد نحن اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية حلت بنا هنا في مدينة غزة، حيث سقطت هذه البناية السكنية المكونة من 6 طبقات فوق رؤوس النازحين في هذه البناية السكنية. لدينا في قطاع غزة الآلاف من البنايات السكنية المتصدعة بفعل حرب الإبادة الجماعية، هذه البنايات المتصدعة يسكن فيها 10 آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. ستتكرر هذه المأساة مرة أخرى بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال مواد الإيواء، الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر، الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات الثقيلة لانتشال جثامين المفقودين المدفونين تحت الركام وتحت البنايات المدمرة. نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية وعن كل الكوارث الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة نتيجة الإبادة الجماعية ونتيجة الصمت الدولي أمام حالة القتل التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل من أجل الضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر وإدخال الآليات وإدخال المعدات الثقيلة حتى نتمكن من انتشال جثامين أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض. غزة تتجه نحو الانهيار الإنساني الكامل بلا عودة.
2: استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في مقابلة مع تلفزيون العربي، استبعد أن تعقد الانتخابات الفلسطينية في موعدها يوم 28 نوفمبر المقبل، معتبرا أن تحديد هذا الموعد لعقد الانتخابات قفزة في الهواء. تصريحات الرجوب جاءت ضمن إحدى حلقات برنامج وفي رواية أخرى التي ستعرض قريبا على شاشة التلفزيون العربي.
10: أنا مش معتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
11: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
10: شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
11: أنت مسؤول في السلطة،
10: أنا عضو في القيادة أعتقد.
11: لكن أنا استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
10: يا عمي معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه. نعم. السؤال هل ممكن إجراها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لناظره قريب.
2: تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عمليات التجريف نحو 2 كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين ومن شأن عمليات التجريف الحالية انتزاع مئات الدنومات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
12: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة علين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
13: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
12: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين، غرب رام الله.
2: في لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كفر تبنيد في قضاء نبطية جنوبي البلاد، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حلتا في قضاء حصبية. ونقل مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة حلتا وعمدت إلى تفتيش وتخريب عدد من المنازل، ثم اختطفت شابا وفجرت منزلين في البلدة قبل الانسحاب منها. شدد رئيس لبناني جوزيف عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيها. وأثناء وصوله إلى باريس، صرح عون بأن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية للأجهزة الأمنية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. ختم الرئيس عون بالتأكيد على أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية لصون استقرار المنطقة. في وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره.
14: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
2: أضاف عون أنه لا خيار أمام لبنان سوى مسار المفاوضات، وأنه يهدف من ذلك إلى منع الصدام وحصر السلاح بمسؤولية.
14: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم دول أوروبية، مدعوم دول عربية، مدعوم دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤول هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
2: الآن معنا للنقاش من باريس دكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية. دكتور طارق أهلا بك معنا. في الظاهر تبدو زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس مرتبطة بمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، لكن لأي درجة هناك توافق بين الرؤية اللبنانية ورؤية الدول الأوروبية تحديدا فرنسا لموضوع انتشار الجيش اللبناني، المفاوضات إلى غير ذلك، الملف اللبناني بشكل عام؟
15: مساء الخير أستاذة سهام، شكراً للاستضافة وتحقيق لجمهورك الكريم. سيدتي العزيزة، هذا المؤتمر الذي سيحصل في باريس هو مؤتمر تقني بحت، ليس له علاقة بمفهوم أن تستحصل الدولة اللبنانية على أموال، إنه مؤتمر إعلان نوايا لعدد كبير من الدول أنها ستقبل مما ستقدمه الدولة اللبنانية لحاجتها لموضوع له علاقة، وأهمه هو ما يسمى الأمن في جنوب منطقة الليطاني، هذا أولا، وثانيا تعزيز ما يسمى القوات العسكرية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. ولكن حضرتك تفضلت وقلت إلى أي مدى ما يريده لبنان هو مقبول مما تريده الدول الأوروبية.
16: راديو الحرية من 97.10
17: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: أنا باعتقادي حتى اللحظة المشكلة الكبرى أن كل هذه المسارات موجودة على الورق، موجودة في إطار أن يكون هناك بديل، ولكن تفعيل هذا البديل حتى اللحظة يا سيدتي غير موجود. وهنا يجب أن نقول وبصراحة، هناك من يكذب على اللبنانيين بالقول أنكم لا تهتموا. في نهاية هذه القوة، قوة اليونيفيل، سيأتي من سيكون مكانها. وأنا أعتقد أن إسرائيل تلعب أيضا لعبة لكي يكون هناك فراغ، لأن اليونيفيل كانت تدون كل ما يسمى الخروقات العسكرية والأمنية التي كانت تقوم به إسرائيل في الأراضي اللبنانية. والآن طبعا عندما ستذهب هذه القوة لم يعد أحد يدون هذه الخروقات، وهذا ما تريده إسرائيل رغم كل التطمينات التي تقولها للوفد اللبناني التي يعني التقته في روما لمدة 3 مرات، أنها مستعدة لكي يكون هناك دوريات مشتركة وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي صلة الوصل. ولكن حتى اللحظة على الأرض لا يوجد أي تطبيق،
6: لم يتم التقدم أبدا في آلية التنفيذ.
5: بالزبط.
6: صحيح.
5: بالزبط.
6: طيب، إن كنت فهمت كلامك في بداية هذه المداخلة، أنت تقول في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن للجيش اللبناني في ظل يعني القدرات الحالية المتوفرة أن يلعب دورين، يعني استعادة سيادة الدولة وفي نفس الوقت أن يكون ضامن للسلم الأهلي في الداخل اللبناني. طيب، ما المطلوب فرنسيا من الدولة اللبنانية في ظل هذه المعطيات، وما الممكن تقديمه فرنسيا للبنان في ظل هذه الظروف؟
5: فرنسا تسعى لتساعد لبنان بالمفهوم المادي والمفهوم الذي له علاقة بالعتاد. المفهوم المادي بمعنى أنه في مؤتمر قبل هذا المؤتمر قدم جنرال لبناني مع قائد الجيش، يعني أعطى لفرنسا عدد كبير مما نسميه الملف أو الحاجة للموضوع الأمني. الحاجة هي حاجة بشرية، يجب أن تقوم الدولة بتطويع عدد تقريبا لا يقل عن 5000 جندي مخصصة فقط يا سيدتي لهذه المنطقة جنوب الليطاني. زد على ذلك يجب أن تكون هذه المنطقة لديها إمكانيات تستطيع هذه القوة العسكرية أن يعني تقف عائقا أمام أي تصرفات عسكرية إن كانت لبنانية أو غير لبنانية. نحن نعلم أيضا أن هناك بعض الفصائل الفلسطينية التي لم تسلم سلاحها إلى الدولة اللبنانية، والتي أيضا تريد أن تظل سائرة بمفهوم المقاومة أو مفهوم أن تضرب الأراضي الإسرائيلية شمال فلسطين وأن تقوم بنوع من المقاومة التي لا تزال موجودة منذ العام تقريبا 48. يعني هذا الموضوع في الجنوب اللبناني الجنوبيون يعرفون جيدا أنهم لم يستطيعوا يوم واحد أن يجلسوا بخير وبأمان لطالما كان هناك حركات مقاومة إما فلسطينية أو حتى لبنانية.
6: دكتور طارق، أود منك تعقيب على التصريحات التي صدرت عن الرئيس عون في مسهلة زيارته، عندما يقول بأن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد يمهد الطريق أمام اتفاق سلام. يعني ما كان داعي لهذه التصريحات، وهل يمكن النظر إليها على أنها يعني عربون حسن نوايا، لكن مقابل ماذا؟ ما الذي يجنيه إسرائيل لبنان من إسرائيل في المقابل؟
5: للأسف يا سيدتي المسار خلينا نقول مسار السلم هو مسار أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط على هذا الموضوع. هو يريد أن يقدم للولايات المتحدة الأمريكية أنه حاضر لموضوع السلام، فعليكم أن تستعجلوا أكثر بالموضوع الأمني لكي نصل إلى الموضوع السلام. ولكن بنفس الوقت هل هناك آذان صاغية في واشنطن؟ هل واشنطن بحضور سفيرها في لبنان هل هم مستعدين حقيقة لإعطاء الرئيس عون المفهوم الأمني وتراجع إسرائيل من هذه المنطقة التي هي مهمة جدا بالنسبة للموضوع الديمغرافي اللبناني؟ أنا أعتقد حتى اللحظة كل النوايا جيدة ولكن تنفيذ هذه النوايا غير ممكنة. لذلك الرئيس عون هو يحاول، ليس موضوع تصعيدي يا سيدتي، ولكن في سياق ما تريده إسرائيل بعد ما يسمى الصلح الإبراهيمي، بدأ واضحا أنها تريد أن تحصل من سوريا ومن لبنان على ما يسمى نوع من الاستسلام بمفهوم السلام وليس الاستسلام بالمفهوم العسكري. لأنه للأسف الشديد تلك كلتا الدولتين كان سوريا ولبنان فقدتا كل القوة. أصلا لبنان لا يملك هذه القوة، ومن يقول لك أنه يملك هذه القوة هو يكذب على الشعب اللبناني. الجيش اللبناني غير قادر بالمفهوم العسكري لأنه جيش مرتبط بالمفهوم السياسي، والسياسيون الذين يقررون ليس لهم حتى اللحظة أي مصلحة بمفهوم أن يكون الجيش هو الضابط الوحيد في هذه المنطقة. كذلك حصل في سوريا عندما قامت إسرائيل بتدمير كل القواعد العسكرية التي تستطيع أن تقف ضدها. لذلك حتى اللحظة نحن نعيش ما يسمى آمال ونعيش على هذه الآمال. دعونا ننتظر لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأكبر في هذا الموضوع.
6: شكرا لك من باريس دكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية.
5: شكرا لك يا سيدتي.
6: إلى السودان، حيث نقلت فرانس بريس عن مصادر ارتفاع حصيلة انهيار منجمي الذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى 82 قتيلة. من جانبها حذرت شبكة أطباء السودان من مخاوف ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. قتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة عام بولاية غرب كردفان شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنته طوارئ دار حمر. وأتداول مستخدمون مشاهد توثق إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق عام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرية، وذلك بعد أنباء عن مقتل 2 من أبناء القبائل، مما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بالتزامن مع عملية نهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
3: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. Continue to get that
6: flow of oil and gas. طلب وزير الخارجية الصيني وانغي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة بكين باتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، كما حث واشنطن وطهران على ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. تصريحات صدرت عن وزير الخارجية الصيني أثناء لقائه وزير خارجية إيران اليوم في بكين، كيف تفهم لديكم في طهران دعوة بكين إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز؟
4: تفهم على أنها رغبة صينية لعودة الملاحة تحديداً لأهم المضائق التي تعتمد عليها الصين على صعيد الطاقة، هذا ما تدركه طهران، ولكن في ذات الوقت هناك خطوط حمر كما يبدو، سهام لا يمكن تجاوزها إيرانياً وتحديداً حتى الخارجية الإيرانية. اليوم عباس عراقشي عندما يقول وخلال لقائه نظيره الصيني بأن إيران مستعدة للحلول الدبلوماسية.
2: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: نحو العودة إلى الهدوء هو وهو ما تريده إيران، وبالتالي هو حتى عندما يتحدث عن الدبلوماسية الإيرانية نحو الدول الإقليمية هو يضع أيضا أحد أهم مطالب طهران وشروطها أو ربما رغبتها، تلك المتعلقة بعدم تواجد التدخلات الأمريكية بشكل خاص في أي تحركات على الصعيد الإقليمي أو حتى تنسيق وتعاون ما بين دول المنطقة. الكلام الإيراني سهام هي محاولة، ومن بكين تحديدا هي محاولة لإبقاء المسار الدبلوماسي حيا أو إبقاء الأبواب الدبلوماسية مواربة كما يقال، ولكن في ذات الوقت لن تتنازل طهران عن مواقفها خاصة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيكون هناك احتمالية لمبادرة صينية أو ربما لمقترح صيني؟ لا أحد يتحدث هنا في طهران عن هذا، ولكن هو ربما يكون إحدى السيناريوهات التي قد لا تغيب خلال هذا اللقاء الذي جرى ما بين وزير الخارجية ونظيره الصيني.
3: ياسر مسعود من طهران، شكرا جزيلا. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
4: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
5: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
4: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني وفق الموقف الروسي دخول دول المشاركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
6: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا، وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
3: نتمنى أن هذا دخلت مؤسسة مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبارا وقطاعات حساسة في الدولة.
7: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
8: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
7: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
9: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
7: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
10: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
7: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
3: نعود الآن لتصريحات وزير الخارجية الروسي، ومعنا من موسكو مراسل التلفزيون العربية سعد خلف. أهلا بك سعد. إذا روسيا تضع خطا أحمر آخر، من يعرف روسيا يدرك بأن أصلا التقارب بين الأوروبيين وأوكرانيا كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام هذه الحرب من الأساس، فما بالك بطرحه في سياق التفاوض أو حلول المفاوضات؟ لكن كان هناك رسائل وجهها وزير الخارجية الروسي، لمن بالتحديد، للأوروبيين أم للوسطاء الأمريكيين؟
11: للأوروبيين سعام وللوسطاء الأمريكيين. للأوروبيين هي تصعيد لفظي يمكن وصفه بأنه أعلى درجات الردع اللفظي من جانب روسيا للأوروبيين تحديدا، وفي الوقت نفسه هو رسالة للأمريكان أن روسيا تفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الحالي وبين الدول الأوروبية. بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي ومن واقع تصريحات لافروف وقبله عدد من المسؤولين الروس الكبار على رأسهم بوتين، الأوروبيون هم شر خالص، هم شر محض، هم من يهدف إلى هزيمة روسيا استراتيجيا بالأيدي الأوكرانية، وهم سبب استمرار الحرب في أوكرانيا. هذا هو التصور الروسي الذي نستشفه من كل التصريحات الروسية ومن على كل على لسان كل المسؤولين في النخب السياسية والنخب العسكرية. تصريحات لافروف اليوم كانت واضحة تماما أنه إذا وصلت المسألة إلى درجة الحرب بين روسيا وأوروبا فإنها ستكون حرب مختلفة، ستكون حرب خاطفة وستكون سريعة، هذا ما يقوله لافروف. بالطبع لافروف لم يقل أن روسيا تسعى للحرب مع أوروبا أو تريد الحرب مع أوروبا، بل بالعكس تماما هو نفى ذلك وفنده وقال أن بوتين نفسه وخلال الأيام الأخيرة، وكان يقصد بالطبع تصريحات بوتين على هامش مشاركته في قمة بريكس في الهند، صرح بوتين بشكل صريح أن روسيا لا تسعى وليس في رأسها ولا في مخيلاتها ولا ترغب في خوض حرب مع الأوروبيين ولا تستطيع خوض حرب مع الأوروبيين، لكن الأوروبيين أنفسهم هم من يسعون إلى هذه الحرب، وتحديدا خاصة بالذكر البريطانيين والألمان وبعدهم الفرنسيين. في التصور الروسي الحالي بالطبع أن بريطانيا هي من تقف وراء كل التصعيد الجاري في أوروبا ضد روسيا، وألمانيا تحت رئاسة المستشار الحالي فريدريك ميرس أيضا تنتهج نهج العسكرة والتصعيد.
0: راديو الحرية 97.7 FM.

0: لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM.
7: أنصار الله الحوثيون يصعدون هجماتهم على السعودية باستهداف قاعدة جوية ومنشأة نفطية، وكاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين الصعبة بين مدينتي عدن ولحج. انهيار مبنى بمدينة غزة يسفر عن وفاة 21 شخصا، وغياب المعدات اللازمة والبيوت المتنقلة يعمق المأساة. اشتباكات مسلحة وانهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان تخلف وراءها أكثر من 120 قتيل. وفي العرب اليوم أيضا، جدل تنظيم الذكاء الاصطناعي ومخاطره ترفع وتيرة التنافس بين واشنطن وبكين.

0: أهلا بكم مشاهدينا. لا تزال جبهة تعز مستعرة في اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين، وكذلك جبهة التصعيد مع السعودية. قوات التحالف تقول إنها اعترضت مسيرة قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، وتضيف أنها المسيرة الثانية، لكن أنصار الله الحوثيين نفت استهداف مكة المكرمة لأن أهدافها هي المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية كما تقول. في هذا الإطار تعطي الجماعة مثالا بإسقاطها مقاتلتين سعوديتين من طراز F-15 وتايفون فوق محافظة مأرب، واستهدافها شركة أرامكو في ينبع وقاعدة جوية في خميس مشيط.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع.

0: الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: إذن أين تتركز المعارك في اليمن، وما جغرافية تبادل الهجمات بين السعودية وأنصار الله الحوثي؟ هذه كلها تفاصيل يستعرضها لنا الزميل براء المحمد في هذه الخارطة التفاعلية. تفضل براء.
2: شكرا لك حامد. يتسع نطاق المواجهة المرتبطة باليمن من العمق السعودي شمالا إلى جبهات القتال في الداخل اليمني جنوبا. نبدأ أولا من السعودية، حيث برزت روايتان متناقضتان بشأن محاولة استهداف مكة المكرمة. السعودية قالت إن الحوثيين حاولوا استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وإن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الهجوم، فيما نفى الحوثيون ذلك مؤكدين أن عملياتهم تستهدف المنشآت العسكرية والاقتصادية فقط، وأنهم لم ولن يستهدفوا المقدسات الإسلامية. في المقابل أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين داخل السعودية. إذا ما أشرنا إلى الخريطة فنتحدث أولا عن شركة أرامكو في ينبع على البحر الأحمر باستهدافها من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. من ينبع نتحرك جنوبا باتجاه خميس مشيط، حيث أعلن الحوثيون استهداف قاعدة جوية بعدد من الصواريخ البالستية. من العمق السعودي نعود إلى الداخل اليمني، ونبدأ من مأرب، حيث أعلن الحوثيون عن تمكنهم من إسقاط طائرة عسكرية للتحالف من طراز F-15 بصاروخ أرجو. وفي الجبهة الجنوبية للمحافظة أعلنت القوات الحكومية عن استهداف رتل تابع للحوثيين بواسطة المسيرات. أما في محافظة الجوف فلا تزال الاشتباكات متواصلة في عدة محاور، وهنا نتحدث عن اليتمة وكذلك عن خبو الشعف، وكذلك نتحدث عن معسكر اللبنات. الحوثيون أعلنوا مهاجمة تحشيدات وتعزيزات تابعة للقوات الحكومية في هذه المحاور. من الجوف نتحرك جنوبا باتجاه تعز، حيث تتركز التطورات في الريف الجنوبي للمحافظة. هنا نشير إلى عدة مناطق على وجه التحديد، منها الشميتين ودبع الداخل وكذلك دبع الخارج. القوات الحكومية تدفع بتعزيزات باتجاه هذه المناطق من أجل منع تقدم الحوثيين. في المقابل يتحرك الحوثيون من الوازعية وكذلك من أطراف غيل بني عمر باتجاه هذه المناطق، في سعي منهم من أجل السيطرة على جبل جردد الاستراتيجي. بالتوازي مع هذه التحركات البرية، تحاول القوات الحكومية التضييق على حركة الحوثيين من الجو، إذ أعلنت عن استهداف تحركات وتجمعات لهم في منطقة الكتحة. لكن إذا تحركنا أكثر جنوبا على الخارطة، فنشير أولا إلى منطقة جبل كهبوب. هذه المنطقة الجبلية وهذا المحور الذي تزداد أهميته بسبب قربه من رأس المندب، نتحدث عن جبل كهبوب والمضاربة وكذلك رأس عار. هذه المناطق تشهد قصفا متبادلا وهجمات بالطائرات المسيرة من جانب الحوثيين، وتحديدا إذا ما أشرنا إلى رأس عار، قالت مصادر عسكرية وشهود عيان للتلفزيون العربي إن قصفا صاروخيا للحوثيين أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. أهمية هذا المحور ترتبط مباشرة بموقعه القريب من باب المندب وفق المعطيات، فإن عمليات الحوثيين في هذه المنطقة تستهدف تأمين نطاق عملياتهم وتأمين المنطقة القريبة من المضيق بالكامل. في المقابل تتمركز قوات العمالقة هنا في هذه المناطق وتعمل.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: النسار خوا ورانا.
1: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
2: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
1: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
3: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثاً عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
4: هل يجتمع الأمريكيون بأنصار الله الحوثيين؟ قد يبدو السؤال مستغرباً، لكنه حصل كما تنقل وكالة رويترز عن مصادر، وقالت إن اللقاء بين الطرفين كان مطلع الأسبوع الجاري بسلطنة عمان. الآن للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك. ما الذي يجري تداوله من معلومات في واشنطن حول لقاء الأمريكيين بأنصار الله الحوثيين، سواء من حيث المبدأ أو من حيث القضايا التي جرى نقاشها؟
5: نعم حامد، أقر بهذا الاجتماع يوم الاثنين الماضي نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عندما قال لدينا اتصالات مباشرة مع الحوثيين لتهدئة الأوضاع في البحر الأحمر. بحسب رويترز، 5 مصادر مطلعة قالت إن اجتماع جرى بين مسؤولين أمريكيين وبين قيادات بارزة من جماعة الحوثي يوم الأحد في السفارة الأمريكية في مسقط في سلطنة عمان. وقال مصدر لرويترز بأن الحوثيين أكدوا للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية أو حتى السفن الإسرائيلية. وبحسب مصادر رويترز، من حضر اجتماع من جانب الولايات المتحدة مسؤولين من السفارة الأمريكية في سلطنة عمان، وأيضا من حضر في الجانب الآخر من جماعة الحوثي القيادي البارز محمد عبد السلام، وهو يخضع لعقوبات مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب أيضا عبد الملك الجعري وهو قيادي بارز آخر من جماعة الحوثي بحسب المصادر لرويترز. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت بهذا الاجتماع أن تغلق هذه الصفحة مع الحوثيين التي فتحت مرة أخرى، وذكروهم بأن هناك مفاوضات حدثت بالفعل، مفاوضات سلام لوقف إطلاق النار بين الطرفين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحوثيين، تم الاتفاق عليها في مارس من العام الماضي. والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد عبئا اقتصاديا إضافيا غير الذي تجده في مضيق هرمز، ولا لم نسمع على أي تصريحات أو تسريبات على أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الحوثيين بأن يوقفوا هجماتهم على المملكة العربية السعودية وأن يهدئوا من هذه الأوضاع. ولكن ذكر المصدر لرويترز بأن الحوثيين أكدوا للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سيستهدفون السفن السعودية فقط، ولذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة بيان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية تعليقا على ما ذكرته المصادر لرويترز.
4: عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة، الفلسطيني إما شهيد أو جريح أو يتيم أو جائع أو مريض بلا علاج أو جثمان تحت الأنقاض. 21 جثمانا انتشلتها فرق الإنقاذ من تحت أنقاض بناية انهارت على ساكنيها. لكن السؤال، لماذا يلجأ نازح إلى مبنى متصدع؟ السبب لا خيار آخر لديه، إما خيمة مكلفة أو ما بقي من المباني الواقفة كشواهد القبور. عجز تشغيلي يجهض فرص العثور على عالقين أحياء، ويتفنن الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال في ممارساته على القطاع بمنعه إدخال المعدات الثقيلة اللازمة أو المنازل البديلة.
0: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
6: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
0: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: وللمزيد الآن أرحب من دير البلح في قطاع غزة بمراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك معنا، يعني من لم يمت بالقصف مات بغيره، يعني كيف وقع ما وقع؟ هل تستطيع أن تشرح لنا، وهل أمكن بالفعل الوصول إلى جميع الضحايا المحتملين؟
7: مرحبا حامد. ما جرى هو أن هذا المكان تعرض لسلسلة من الغارات على مدار أيام الحرب خلال العامين الماضيين. منطقة الصناعة توغل فيها الجيش الإسرائيلي وشنت فيها أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات موسعة. الذي جرى هو أن هذه العمارة أو هذا المبنى المكون من عدة طبقات كان آيلا للسقوط. جزء كبير من هؤلاء السكان الذين قاموا فيه هم من سكان المنطقة الشرقية، أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على الخروج تحت وطأة إطلاق النار والقصف المدفعي وعملية الاستهداف والتدمير الممنهج للمربعات السكنية في تلك المنطقة. توجهوا إلى المناطق الغربية غرب مدينة غزة، لم يجدوا أماكن تؤويهم ولا مراكز للإيواء، اضطروا للمكوث في هذا المبنى الآيل للسقوط. هم يدركون جيدا أن هذا المكان هو مكان خطر ولا يصلح للحياة، ولكنهم لم يجدوا بديلا على الأقل كي يتوجهوا إليه ويقيموا فيه، ولكن اضطروا اضطرارا للإقامة فيه، وأدركوا جميعا بأن هذا المكان خطير، ولكن بالتأكيد ما كان لهم أن يتواجدوا في هذا المكان لولا الواقع وسوء الحال وسوء المنقلب الذي وصلت إليه العائلات الفلسطينية بصورة عامة. خلال ساعات الفجر الأولى انهار هذا المبنى أو ما تبقى منه على القاطنين هناك. حتى هذه اللحظة الدفاع المدني يتحدث عن 21 شهيدا وأكثر من 40 مصابا، ونجا قرابة 33 شخصا من المبنى. العمل لا زال جاريا على أن يستكمل خلال الساعات المقبلة من قبل الطواقم المختصة.
4: نعم، شكراً جزيلاً لك على كل هذه التفاصيل عبدالله مقداد من دير البلح في قطاع غزة. وللمزيد أيضاً من المعلومات حول هذا الوضع في قطاع غزة ينضم إلينا الآن من خان يونس الدكتور علاء الدين البطة، وهو نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة. السيد البطة أهلاً بك. يعني بداية، لماذا يلجأ الناس إلى مثل هذه الخيارات الخطيرة في قطاع غزة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الرحمة لشهدائنا الذين سقطوا اليوم في هذا اليوم في الانهيار، وعزائنا لذوي الشهداء والضحايا، وصلى الله رحمة لهم جميعا. ثانيا أشكرك على الاستضافة وأحيي جمهورك الكريم، وأقول أن هذا هو حال الشعب الفلسطيني اليوم في ظل حالة الانغلاق السياسي وفي ظل حالة التضييق وفي ظل حالة العربدة الإسرائيلية التي كل يوم تتمدد. في 10 أكتوبر الماضي كانت إسرائيل تسيطر على 50%، اليوم زادت نسبة على 70%، ولم يبقى مكانا فارغا. إذا تجد هذه العائلات لا تجد الملاذ الآمن المناسب، تواجه مشاكل عديدة في توفير الأرض. يعني لدينا الآن عشرات الطلبات لإقامة مخيمات، لكن لا يوجد مكان فارغ في قطاع غزة. لذا تهرب هذه العائلات إما لعدم وجود مكان أو لعذابات الخيمة التي لا تقي حرا ولا تقي بردا، حيث أن الخيمة هي قطعة من العذاب. لذا يجد النازح أن البقاء في ما تبقى من بيته يحمل في طياته شيئين. الشيء الأول أنه يعني على الأقل هو أقل عذابا من الخيمة، ثانيا يكون بجوار البيت وذكريات البيت التي حقيقة اغتالها وقتلها الاحتلال عبر حرب الإبادة. لذا نجد أنه برغم أنه يعني نقوم مع الشركاء بإرسال إخطارات للبيوت التي يعني قابلة والتي آيلة للسقوط، إلا أن سكانها يرفضون. طيب، المغادرة والإخلاء.
4: هل نستطيع أن نعرف من خلالكم أعداد هذه البيوت الآيلة للسقوط؟ هل هناك إحصاء في قطاع غزة لهذه المنازل أو هذه البيوت، وعن بالدقة عن حالتها الهندسية؟
8: بالتأكيد، هو لدينا الرقم اليوم المعلن عبر يعني أكثر من جهة هو 2000 منزل أي للسقوط. يعني لو قلنا 2000 منزل وهي عبارة عن شقق يعني مركبة، يعني لو كل منزل فيه 5 شقق نتحدث عن يعني 1000 شقة، لو كل شقة فيها 10 أشخاص نتحدث عن 50 إلى 100 ألف شخص الآن يتعرضون للأخطار. لذا نحن هنا ندق ناقوس الخطر ونقول إذا إحنا كمان اليوم هذه العمارة واحدة إلى الآن يزداد عدد الشهداء كل لحظة، عدا عن أن الإصابات حرجة. ولنا أن تذكر
4: طيب، هل هذه 2000 مبنى كلها مأهولة؟ أعذرني المقاطعة، كل هذه الأبنية الآيلة للسقوط هل مأهولة؟
8: ممكن نقول أنها نعم كلها مأهولة. يعني نحن لدينا نموذج في خان يونس، لدينا عشرات المباني الآيلة للسقوط والمدمرة، ذهبنا ونصحنا أصحابها بالخروج ورفضوا. بيقول لك أنا لا بديل، إما لا بديل لدي أو أنني يعني تعذبت في الخيمة كثيرا، لذا أريد أن أموت هنا، يعني أفضل من أبقى في عذبات الخيمة. لذا حقيقة الوضع الذي نعيشه وضع لا نحسد عليه، يعني حقيقة يتطلب حراكا جادا من الحراك عربي وإسلامي من أجل وضع حد لهذه الحرب الإبادة، حيث نقتل كل يوم وكل لحظة، يموت الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة، إما قصفا للاحتلال، ولا كتسمع طلقات الاحتلال الآن التي لا تنقطع طوال النهار، أو تمددا للمنطقة الصفراء التي كانت 50% وأصبحت 70%، ثم تم اختراع منطقة جديدة، المنطقة الصفراء والمنطقة الأورنج البرتقالية. يعني فعليا نتحدث أنه يتكدس في قطاع غزة كل السكان تكدسوا ب 20% فقط، لأنه الآن اخترعوا بعد الصفراء برتقالي. البرتقالي يتطلب إجراءات خاصة للدخول والخروج، وهناك خطر على الناس. فحقيقة استمرار هذا التعنت وهذا الحرب الإبادة وهذه العنجهية الإسرائيلية في ظل يعني الفلسطيني يبحث عن أدنى حقوقه التي شبع حديثا عنها في مذكرات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الحروب قانون الدولي الإنساني. طيب، لكنه على الأرض لا يجد سوى القتل والإبادة ومحاولة التهجير والتضييق المستمر في كل مناحي وتفاصيل.
4: طيب، أنت ذكرت أنكم في البلديات تتلقون عشرات الطلبات لبناء أماكن مؤقتة للإيواء، لكن يعني بغض النظر عن المساحة وعن هذه الطلبات، هل هناك ربما معينات لبناء هذه الأماكن؟ هل توجد بيوت مؤقتة؟ هل توجد خيام كافية لهؤلاء الناس؟
8: بالتأكيد لا، أولا الخيام هي خيام مهترئة، نتحدث عن 200 ألف خيمة في قطاع غزة، بعضها مضى عليه عام وبعضها مضى عليه عامين وبعضها مضى عليه 3 أعوام. فأولا موضوع الخيام هي موضوع خيام مهترئة ولا تصلح للحياة. ثانيا الغرف أو المنازل التي وعد الفلسطينيون فيها في فبراير 2025 وفي أكتوبر 2025 في كل اتفاق تهدئة كان يكون يتم الحديث عن وصول كرفانات وبيوت متنقلة، لم نرى لها أثرا. يعني سمعنا جعجعة ولم نرى طحينا، سمعنا على البيوت لم يدخل قطاع غزة بيت متنقل واحد. أضف إلى ذلك إغلاق المعابر، يعني لك أن تتخيل سيد الكريم أن هذه البيوت تحتاج إلى تدعيم، الدعامات البسيطة التي متوفرة في كل أنحاء العالم ممنوعة من دخول غزة، دعامات حديدية وخشبية ممنوعة من دخول غزة. لك أن تتخيل أن بعض هذه البيوت يمكن إصلاحها بالمزيد من الأسمنت، الأسمنت لا يدخل قطاع غزة منذ 3 أعوام. ولك أن تتخيل أن بعض عملية التهريب تتم هنا وهناك، فيباع كيس الأسمنت الواحد لثمنه $5 ب$1000. يعني أنت إذا بدك تعمل بس غرفة، بس ترميم لغرفة تحتاج إلى $5000، ترميم بسيط. فلك أن تتخيل حجم الحاجة الماسة، الحديد ممنوع من دخول قطاع غزة، الإسمنت ممنوع من دخول قطاع غزة، الدعامات الحديدية ممنوع من دخول، الدعامات الخشب ممنوع، كل شيء ممنوع. يعني لم يبقى شيء مسموح للمواطن سوى الموت في قطاع غزة.
4: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الدكتور علاء الدين البطة، نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، شكرا جزيلا. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في مقابلة مع التلفزيون العربي أن تعقد الانتخابات الفلسطينية في 28 نوفمبر المقبل، معتبرا أن هذا الموعد قفزة في الهواء.
9: أنا مش بعتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
10: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
9: في شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
10: أنت مسؤول في السلطة،
9: أنا عضو في القيادة اللي أعتقد
10: لكن أنا استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
9: يا عم معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه. نعم. السؤال هل ممكن إجراها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لناظره قريب.
4: تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنات جديدة.
11: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة نعلين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر، بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
12: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
11: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين، غرب رام الله.
4: مبان تنهار في غزة بفعل الحرب، ومنجم ينهار على العمال في ولاية غرب كردفان بالسودان. أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم، وعمليات البحث عن عالقين داخل المنجم مستمرة، تؤكد شبكة أطباء السودان، وتضيف أن المنجم يفتقر لأبسط متطلبات السلامة اللازمة. هذه المواقع غالبا ما يكون التعدين فيها عشوائيا سعيا وراء الثروات الطبيعية لتمويل المعارك والصراعات. وفي الولاية نفسها تحدثت طوارئ دار حمر عن سقوط 40 قتيلا خلال اشتباكات مسلحة في سوق النعام بين قوات الدعم السريع ومسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرية. الآن للمزيد من المعلومات والتفاصيل أرحب من أم درمان بمراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، أهلا بك. هذا موت كثير اليوم في غرب كردفان في أقصى جنوب غرب السودان، يعني أرجو أن تقربنا أكثر من الصورة من التفاصيل عن موقع هذا المنجم، لماذا حدث ما حدث، وكذلك عن أهمية سوق النعام في هذه المنطقة.
13: نعم حامد، هي فاجعة أليمة. ما حدث هو انهيار سلسلة آبار متجاورة، الآبار متقاربة جدا، وانهيار بئر واحد يعني يجر البقية إلى الانهيار. الحصيلة حتى هذه اللحظة وبحسب مصادر متطابقة ارتفاع عدد القتلى إلى 82 قتيلا. مرصد كردفان الحقوقي أكثر من 70 قتيل ومفقود، بينما شبكة أطباء السودان تشير إلى أن أكثر من 67 قتيل وما زال البحث جار. وكذلك هنالك شهادات لناجين من تلك الحادثة أن هنالك أحياء تحت الأنقاض، لكن لا توجد فرق إنقاذ متخصصة حتى هذه اللحظة، والتربة رملية وهشة، والأهالي يحفرون بأدوات بدائية ويحتاجون آليات ثقيلة. المنجم يقع في منطقة سيطرة الدعم السريع ويفتقر لاشتراطات السلامة، وكان مغلق هذا المنجم بالتحديد لموت 4 عمال في يناير الماضي. كذلك الأحداث متلاحقة، حيث أغلق سوق النعام الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان منذ الأمس عقب الاشتباكات المسلحة والعنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين مجموعات مسلحة داخل السوق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن مقتل 40 شخص وإصابة 57 آخرين، فيما أكدت مصادر محلية للعربي أن الأحداث بدأت بمقتل 3 أشخاص قبل أن تتوسع إلى مواجهات واسعة وأدت إلى نهب وتخريب وفرار جماعي للتجار من سوق النعام. يعد هذا السوق حامد، سوق النعام الواقع على بعد 15 كيلومتر شمال أبيي، أهم منفذ لإمداد دارفور وكردفان بالوقود والسلع القادمة من جنوب السودان وكذلك من كينيا ودولة أوغندا. وهذا الإغلاق الذي حدث قد يتسبب في قفزة كبيرة في أسعار الوقود خاصة في ولايات دارفور. هنالك اتهامات أيضا تطال القوة الأممية، قوة اليونسفا، بعدم التدخل وحماية المدنيين جراء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة سوق النعام.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد ضو البيت من أم درمان. في أسبوع واحد تحول الجدل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي من نقاش نخبوي إلى معركة مفتوحة تشق وادي السيليكون. رؤساء أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية انقسموا بين معسكر يدعو إلى إبطاء هذا السباق وتنظيمه، ومعسكر يعتبر أي تباطؤ خطرا استراتيجيا يمنح الصين الأفضلية على حساب الأمن القومي الأمريكي. الخلاف لم يعد تقنيا بحتا، بل تحول إلى صراع نفوذ يتقاطع مع حرب رقائق صامتة بين واشنطن وبكين. إذن ما الشركات التي تقود هذا الانقسام؟ ولماذا تحول خلاف تقني إلى معركة داخل واشنطن بينما يرفض ترامب أي طرح يكبح جماح الذكاء الاصطناعي؟ هذا الانقسام يتضح أكثر حين نرسم خريطة المعسكرات. لنبدأ بداريو أمودي، هذا الرجل الذي يظهر في الصورة الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أنثروبيك، يحذر من مخاطر متسارعة ويدعو إلى تهدئة تطوير الذكاء الاصطناعي بشرط ألا يفتح الباب أمام تهديد أمني قومي عبر اتساع الفجوة مع بكين. هذه الدعوة لقيت صدى. سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن AI يؤيدها بعدما تسببت أنظمة شركته في خرق أمني استهدف منصة مالية. إيلون ماسك أيضا قدر احتمال انحراف الذكاء الاصطناعي بين 10 و20%، وأعلن بدوره أن أمودي محق. الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند أيد علنا دعوة أمودي، كما أعلن رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت دعمه لما وصفه بالوتيرة المتعمدة، مطالبا بإبقاء الأنظمة المتقدمة تحت إشراف بشري. على الجبهة المعارضة يقف أولا مارك زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة ميتا، معتبرا أن تركز الذكاء الاصطناعي بيد شركات قليلة هو الخطر الحقيقي، محذرا من أن أي قواعد تبطئ إصدار النماذج الأمريكية ستمنح الصين الأفضلية الاستراتيجية. جينسينغ هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا المصنعة للرقائق يرفض أي دعوة لتنظيم إضافي، واصطدم مرارا مع مودي بشأن ضوابط تصدير الرقائق. ديفيد ساكس مستشار الرئيس ترامب للتكنولوجيا وصف دعوات السلامة بمجمع الهلع الصناعي. أما مؤسسا شركة الاستثمار أندريسن هورويتز وهو من أبرز الأصوات الداعمة لتسريع التطور، وقد شبه أي تنظيم للقطاع بقوانين الحظر التاريخية. إذن هذا الانقسام بين الشركات وجد صداه سريعا داخل الكونغرس وأيضا داخل البيت الأبيض، حيث يتكرر السجال نفسه، التنظيم مقابل حماية التفوق الأمريكي على الصين. وبالعودة إلى موضوع أمودي، فقد حذر من أن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي سيشكل خطرا جسيما على الولايات المتحدة والعالم، داعيا واشنطن إلى الإبقاء على قيود تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيعها إلى الصين، ويربط دعوته بإشكالية أعمق، الفجوة التكنولوجية المتصاعدة مع الصين. أما بكين فتتهم واشنطن باستخدام السلامة ذريعة لحماية هيمنتها التقنية. وهنا يبرز السؤال، كيف تحولت الرقائق الإلكترونية من ساحة المواجهة إلى ساحة المواجهة الحقيقية خلال أسبوع واحد فقط من أو قبل أسبوع واحد فقط من لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟ معركة إذن لا تدور في ساحات القتال بل داخل مصانع هائلة الأثر. فالرقائق ليست اختراعا حديثا، لكن قيمتها الاستراتيجية تضاعفت مع ثورة الذكاء الاصطناعي، وبيانات الجمارك الصينية تشير إلى أن فاتورة استيراد الرقائق باتت تفوق فاتورة استيراد النفط. لنخبركم أين يكمن الخطر الحقيقي بالنسبة لواشنطن. شركة انفيديا تصنع أكثر رقائق العالم تقدما، لكن معظمها يصنع فعليا في تايوان، الجزيرة التي تعدها بكين جزءا منها. هنا تحديدا يتحول الملف من قضية جيوسياسية عابرة، وبحسب جمعية صناعة أشباه المواصلات الأمريكية لا تملك الولايات المتحدة سوى نحو 12% من الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق. من هذه النقطة بالذات انطلق تحذير داريو أمودي وحض واشنطن على 3 إجراءات. أولا منع بيع الرقائق الأكثر تطورا للصين، وثانيا مكافحة التقطير التقني الذي تستخدمه مختبرات صينية لتقليد النماذج الأمريكية بكلفة أقل، وثالثا وقف سرقة أوزان النماذج ذاتها. لكن هل نجحت القيود فعلا في كبح الصين؟ الوقائع تشير إلى أنها أبطأت تقدمها ولم توقفه، إذ ضخت بكين نحو 47 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق، ووصلت شركاتها تطوير النماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ديبسيك بكلفة أقل، فيما تحاول شركات مثل هواوي الالتفاف على بعض القيود. ومع ذلك لا تزال الصين متأخرة عن واشنطن. إذن لنقولها بوضوح، هذا ليس نقاشا تقنيا بل هو صراع على مفاتيح القرن 21. فبينما لا تزال نسبة محدودة من الشركات الصناعية الأمريكية تتبنى استراتيجيات فعلية للذكاء الاصطناعي، تتجه الصين إلى بناء عشرات آلاف المصانع الذكية. لذلك يدخل ملف الذكاء الاصطناعي قمة ترامب وشي جين بينغ كقضية تتجاوز الاقتصاد لتصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي ومن السيادة الاستراتيجية للبلدين. نتجه الآن إلى وسائل الإعلام. صحيفة بوليتيكو الأمريكية كشفت في استطلاع رأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد يدمر البشرية. الاستطلاع كشف عن انقسام سياسي بشأن كيفية التعامل مع مسألة الذكاء الاصطناعي. 44% من مؤيدي ترامب فضلوا التوقف أو الإبطاء، مقابل 40% أرادوا مواصلة التطوير بسبب فوائده المحتملة. وبينما أشارت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر مدى عمق مخاوف الأمريكيين بشأن التكنولوجيا سريعة التطور، لفتت إلى أن هذه النتائج تشير إلى مشكلة سياسية لترامب بشأن التفوق على الصين. إذن تقارير تقول إن التنافس بين واشنطن وبكين يعرقل التوافق على إدارة المخاطر، لكن هذا الانقسام لا يحول دون وجود إمكانية لاتفاق بين الطرفين يشمل تطوير آليات للكشف عن الاستخدامات الخطيرة للذكاء الاصطناعي. إذن لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب الآن من باريس بالسيد محمد علي سويسي الخبير في تكنولوجيا المعلومات. سيد سويسي أهلا بك. يعني كما نرى الانقسام يتعمق بين المطورين، لكن كما يبدو أن جوهر هذا الانقسام لا يتعلق بالأمور التقنية أو بالمخاطر، وإنما بمسألة ضمان التفوق الأمريكي في هذا المجال. هل هذا صحيح ولا أين يمكن أن يقودنا؟
14: بالطبع هذا الكلام صحيح، والقراءة التي قدمتها تعكس هذا. يعني عندما يتقاطع التكنولوجي بالاقتصادي بالسياسي بالتجاري، وهذا النسق نلاحظه منذ سنوات، والحاضر بقوة في هذا السجال هو الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأريد هنا التذكير بكلمة مهمة قالها رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث السنة الفارت، عندما قال من يمتلك الحرب ليست حرب من يمتلك الذكاء الاصطناعي، بل من يمتلك أو من سيمتلك المنظومة التكنولوجية المستقبلية التي ستكون هي المهيمنة في العالم. وأظن أن اليوم هذا السجال، هذا النقاش الكبير، ويعني اختلاف الآراء تعكس هذا المسار. نحن نتجه إلى وضعية فيها صراع شديد، وهذا صراع على تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا على البنية التحتية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وكذلك على استعمالات الذكاء الاصطناعي، وهو يتعدى الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى كل أنحاء العالم، نظرا لأن اليوم نشهد استقطاب، يعني الصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. هذا الصراع يعني بات واضح الملامح، وتأثيراته ستكون لها ستكون عميقة في المستقبل بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي.
4: نعم. طيب سيد سويسي، يعني المعارضون يرون أن أي تباطؤ يشكل خطرا استراتيجيا يمنح الصين الأفضلية، وبالتالي بالضرورة ضمان التفوق الأمريكي. ولكن هل مسألة الأمان من مخاطر الذكاء الاصطناعي تتعارض مع فكرة التفوق الأمريكي بالضرورة؟
14: بالنسبة للمعارضون، يعني هناك مسألة بالنسبة لهم التفوق الأمريكي، هذا أمر ليس فيه أي جدال. لكن أيضا لننظر إلى هذا المعسكر بالذات، فنلاحظ أن هذا المعسكر رصد يعني المليارات. شركة ميتا التي تقود وتعتبر أبرز الوجوه للمعارضين لإيقاف العمل على التطوير أو تبطيء العمل على الذكاء الاصطناعي، هذه السنة بالذات يعني مصاريفها بالنسبة للبنية التحتية فيما يخص الذكاء الاصطناعي 150 45 مليار دولار مع شركات مع اقتراض مع عمليات ماليه مهمه جدا بالنسبه لتطوير اشغالها بالنسبه للذكاء الاصطناعي. هذه الشركات ايضا لديها مصالح ماليه، وهي تعلم ان اي تبطيء بالنسبه للعمل على الذكاء الاصطناعي سيعود سلبا اقتصاديا على هذه الشركات. ثم مساله الامن القومي، هذا مطروح بالنسبه للايكو سيستم التكنولوجيا سيليكون فالي في الولايات المتحده الامريكيه، يعني حتى وان تظهر انها منقسمه بالنسبه لموضوع العمل على الذكاء الاصطناعي، فهي تتحد في راي واحد، لا يجب منح الصين اي فرصه للتفوق او لوصول شركتها الى مستوى الشركات الامريكيه.
4: طيب اذا ما عدنا الى الموضوع التقني، يعني هناك من يرى خاصة من قبل هؤلاء المعارضين أن كل شركة ينبغي أن تعمل على مسألة الكوابح والحد من المخاطر بمفردها بمعزل عن الأخرى، هل هذا لصالح تطور هذه الصناعة أو أنه يحل المشكلة؟
14: أظن أنا لن يحل المشكلة، يعني كلام أنثروبيك وهي الشركة الأولى التي تحدثت عن هذا الموضوع منذ الرابع من حزيران عندما عبرت عن رغبتها في أن يكون هناك اتفاق لتبطيء العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، هو الإشكالية وأن الذكاء الاصطناعي اليوم في جزء منه يتم تطويره عن طريق الذكاء الاصطناعي نفسه، وهذا ما جعل العديد من الشركات يعني تعيش العديد من الاضطرابات بالنسبة للخدمات بالنسبة لأوبن إي آي. يعني وكلاء الذكاء الاصطناعي بالنسبة لأوبن إي آي مثلا استطاعوا أن يغادروا بيئة عملية تجريبية إلى الإنترنت، وقاموا حتى بهجمات سيبرانية. فاليوم ما يسمى تقنيا بالتحسين الذاتي التكراري بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو قلب الإشكال بالنسبة لشركة أنثروبيك، وداريو أمودي أكد على هذا في رسالته التي نشرها يوم السبت الفارط عندما تكلم عن أن هذه هي المشكلة الأساسية. لذلك يجب أن يكون هناك شفافية، يجب فتح هذه المخابر لمنظمات لأكاديميين لأطراف مستقلة عن هذه الشركات، ثم يجب أن يكون حوار بين هذه الشركات بين الولايات المتحدة الأمريكية وما سماه بالدول الديمقراطية، ثم حوار عالمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي. المشكلة التقنية حاضرة بقوة وتأثيرها
4: طيب هي حاضرة، وهناك من يرى أن هذا التقييد مرتبط بالموقف الأخلاقي لكل شركة، ولكن ألا يتطلب الأمر قوانين وتشريعات أن يترك يعني لقوى السوق والمنافسة؟ ليس هذا خطراً؟
14: بالطبع هذا الموضوع مطروح بشدة، وهذا الموضوع القانوني الموضوع التنظيمي يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي مطروح بشدة. ما عشناه طيلة السنوات الفارطة هو يعني تطور بسرعة شديدة بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي، وهذه الشركات دخلت في سباق مجنون بالنسبة لتطوير النماذج. وفي خلال هذه التطورات التي شاهدناها منذ ظهور تشات جي بي تي في آخر 2022، الغائب الأساسي كان الموضوع الأخلاقي الموضوع التنظيمي. لذلك شاهدنا العديد من الإشكاليات وشاهدنا العديد من الاضطرابات، حتى أنه الإدارة الأمريكية من يعني دخلت حتى في قرارات الشركات، ونلاحظ هذا عندما قررت أنثروبيك أن تطلق نموذج ميثوس 5 منذ أسابيع، كيف تدخلت الإدارة الأمريكية ومنعتها من إطلاق هذا النموذج لشركة أمريكية. أظن أنه هذا الموضوع موضوع الاضطراب، موضوع غياب التنظيم، غياب يعني تشريعات واضحة بالنسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي سيكون له تبعات سيئة بالنسبة لتطور الذكاء الاصطناعي. نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، بل طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي ذهبت بها الشركات التكنولوجية بجنون دون قيود جعل من هذه التكنولوجيا التي قد تفتح أفاق كبيرة للإنسانية قد تجعلها أيضا سببا لمشاكل كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
4: أشكرك جزيلا الشكر سيد محمد علي سويسي الخبير في تكنولوجيا المعلومات من باريس، شكرا جزيلا لك. دورة تشريعية جديدة افتتحها البرلمان الجزائري وتحمل في جعبتها تحديات وملفات اقتصادية.
15: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي، فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
16: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
15: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
17: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكيا تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني.
15: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى، حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته.
18: افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين.
15: وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان، ما يجعل هذه الدورة اختبارا مبكرا للمؤسسة التشريعية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
4: في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن مبادرات عدة كاستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
19: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
20: In short. نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا. لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
19: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
21: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
19: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
1: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
19: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
2: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصوات في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
4: كانت هذه هي القصة الأخيرة في العربي اليوم لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم، نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب

0: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. يسأل سائل: هل نجرم من يسعى لكبح الانفلات الإسرائيلي وكفه عن لبنان، أم ندين من جره إلى مواجهة غير محسوبة؟ ويقول قائل: انظروا حولكم، إسرائيل تهاجم هنا وهناك في غزة والضفة الغربية وسوريا وما بعد ذلك، فهل تحتاج ذريعة أصلاً لتعتدي وتضرب وتحتل؟ في وقت لا تزال فيه إسرائيل تفرض وقائعها العسكرية في الجنوب، يطرح الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم سقفاً جديداً للمسار التفاوضي ينتهي بالسلام مع إسرائيل بشروط الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى. جولة مفاوضات ثامنة أجلت، ولقاء لمحاولة تحريك الجمود الحاصل بين سفيري لبنان وإسرائيل أمس في واشنطن. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: الأساس الذي تراهن عليه الحكومة اللبنانية في عملية التفاوض، رؤية حزب الله ومبرراته لرفض التفاوض المباشر وتسليم السلاح، وفي المقابل هل تتعامل إسرائيل مع التفاوض كمسار لإنهاء النزاع فعلاً أم كأداة لفرض شروط جديدة على لبنان؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في بيروت وأرحب بهم. نبدأ من بيروت مع الضيف خليل نصر الله الكاتب السياسي، وكذلك جورج عقوري أيضا الباحث السياسي ورئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع، ومن حيفا أيضا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ بداية معك سيد جورج عقوري.

0: أهلا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد جورج عقوري الباحث السياسي، لننطلق في هذا الحوار من تصريحات رئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، والذي يقول فيها بأنه يسعى إلى اتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لاتفاق سلام لاحق. هو تنازل جديد يقدمه الرئيس اللبناني الآن لإسرائيل؟
1: تحية لك وللزملاء الضيوف وللمشاهدين. موقف رئيس جوزيف عون هو تتمة لما كان أعلنه سابقا، وهو رغبة لبنان بالخروج من مستنقع الحروب المستدامة. فلبنان منذ العام 1973 الدولة الوحيدة التي تدفع فاتورة الحرب مع إسرائيل، استحول ساحة لكل من يرغب بأن يحسن شروطه ويوجه الرسائل، ولبنان لم يعد يحتمل ذلك. قال الرئيس عون بشكل واضح وجلي: نحن لا نبحث عن هدنة أو وقف إطلاق النار أو سلام متقطع، نحن نبحث عن إنهاء حال العداء. وهذا خيار استراتيجي، وهذا الخيار يحظى بمروحة وباحتضان كبير في لبنان. وخير دليل أن جلسة محاسبة الحكومة هذا المساء لم تسقطها، وأن الأمور تسير قدما رغم كل الصعاب.
0: سيد منير الربيع، هل تتفق مع

0: هذا الكلام، وبأنه لأنه هناك من يرى بأنه حتى التصريحات الرسمية وإن كان تحدث عن عدم قفز مراحل، ولكن الحديث عن سلام كامل مع إسرائيل في نهاية المطاف، وإسرائيل تحتل 600 كيلومتر مربع من لبنان و2000 كيلومتر في مرمى نيرانها، هو فيه شيء من التنازل لإسرائيل وتقديم خطوات هي لم تقدم على يعني على التقدم باتجاه لبنان مثل ما فعل الرئيس اللبناني.
1: لا أرى أي أفق للسلام أولا، ثانيا إسرائيل لا تريد السلام، إسرائيل تريد فرض وصاية أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية على لبنان وعلى سوريا كما تفعل في كل المنطقة. لا يوجد أي جو لأجواء السلام. لبنان اختار الذهاب، لبنان الرسمي اختار الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن هناك مفارقة، لا أعتقد أن هناك أكثرية لبنانية تؤيد ذلك. صحيح أن الأكثرية اليوم أيدت الحكومة بمنحها الثقة، ولكن إذا ما جلبنا اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل إلى المجلس النيابي حتما هو لن يمر في المجلس النيابي بسبب اعتراض حزب الله، حركة أمل، العديد من النواب المستقلين، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، وبالتالي يفتقد اتفاق الإطار مع إسرائيل إلى أي أكثرية في المجلس النيابي، ولذلك لم يتم عرضه حتى الآن لا على مجلس الوزراء ولا على مجلس النواب. في كل الأحوال المسألة في لبنان لا تقاس بهذه التفاصيل، بل تقاس بالسياق الدولي والإقليمي. هناك سياق دولي وإقليمي يدفع بهذا الاتجاه، هناك صراع، إسرائيل تتقدم في هذا الصراع، تفرض شروطها إلى جانب تكون عناصر لصراع آخر على مستوى المنطقة. الاجتماع الذي عقد في ألمانيا بين رؤساء أركان جيوش عرب إلى جانب رئيس الأركان الإسرائيلي مؤشر إلى أين يمكن أن تتجه الأمور، خصوصا في ظل تصعيد الأوضاع في الخليج، وبالتالي إسرائيل تقدم نفسها بأنها صاحبة اليد الطولة في المشرق العربي والتي تستعد للدخول أو التدخل في الخليج العربي والدخول باتفاقات مع دول جديدة. هناك تسريب بأن الكويت أو هناك تصريح للسفير لأحد السفراء الإسرائيليين يقول أن الكويت يمكن أن تتقدم باتجاه الاتفاقات. إسرائيل تعمل على محاولة عرض تقديم خدمات أو ابتزاز أو عرض التدخل في الخليج ضد الحوثيين وضد إيران للقول أنها تريد بناء اتفاقات أمنية وعسكرية. جزء من هذا الجو يحكم لبنان بالمعنى السياسي للاتجاه نحو هذا الاتفاق. إسرائيل تريد فرض الاتفاق بالقوة على لبنان وليس اتفاق سلام، قد يكون اتفاق تطبيع، اتفاق له أبعاد مختلفة يصل إلى مراتب فرض وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان في إطار تغيير الوجهة اللبنانية ككل، وهو ما تحاول فعله في سوريا، وهذا يرتبط بالمشروع الإسرائيلي ليس فقط على المستوى العسكري بل على مستوى الطاقة، على مستوى كيفية إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة والتي تريد إسرائيل أن تكون.
0: طيب، وهنا يطرح السؤال عن الخيارات المتاحة، ولكن قبل ذلك سيد منير لنستمع إلى ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بالضبط حول هذا الموضوع.
2: الدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
0: سيد خليل نصر الله، عندما نتحدث ويتحدث الرئيس اللبناني عن التفاوض كخيار أساسي للحفاظ على سيادة لبنان لاستعادة الأراضي المحتلة، وعندما يرفض حزب الله هذه العناوين، ما البديل الذي يقدمه الحزب؟ ومن يتابع المشهد يرى بأنه وينتقد حزب الله، يرى بأن الحزب هو من أوصل لبنان إلى هذا الاحتلال من إسرائيل، 600 كيلومتر تحتلها إسرائيل الآن.
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيوفك. دعيني أبدأ قبل من رئيس الجمهورية. يعني ما يقوله رئيس الجمهورية هو يعاكس الدستور اللبناني، هو يتصرف كأنه في نظام رئاسي في لبنان، وحديثه كل هذا غير مسند قانونيا، هو انقلاب على البيان الوزاري واللي بيتحدث عن الهدنة واتفاق الهدنة وال1701، انقلاب على خطاب القسم. وبالتالي كما يتهم من الآخرين بأنه يتصرف كفريق في لبنان، لأنه الذهاب باتجاه أمور وطنية بهذا الشكل تحتاج إلى توافق لبناني ولها أسسها وسبلها القانونية. هذا الأمر لم يذهب به رئيس الجمهورية. هذا على ماذا يدللنا؟ هذا يدللنا على أنه ما يجري في لبنان هو غير منفصل عن ما يجري في المنطقة، والواقع في لبنان بغض النظر عن وجهته ينتظر إفرازات هذه الحرب القائمة في المنطقة، هذه الواقعية والمنطقية التي نشهدها الآن، وهذه الحرب التي تتوسع يوم بعد يوم بغض النظر عن الأساليب وعن المشهد الذي نراه. وما حصل في اليمن واضح كما هي هذه الدائرة. إسرائيل تنظر إلى ما يجري في لبنان أيضا من هذه الزاوية الإقليمية، هي لا ترى لبنان مباشرة هكذا، ترى من الزاوية الإيرانية بموضوع حزب الله. داخليا في لبنان حزب الله واضح، يعني هو لم يأتي بكلام والله يقول أنا عندي حل حربي كما يتهمه البعض، يقول نحن قمنا بما علينا لوقف الاعتداء الإسرائيلي اللي كان مستمر على مدى 15 شهرا، وهو ألحق نفسه بما يجري في الأقليم بانتظار النتائج. هذا أمر طبيعي، أمر منطقي، أنت تحتاج إلى غطاء إقليمي. فيما أيضا فريق الإطاريين في لبنان بمثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وطبعا بعض الأفرقاء في لبنان، هؤلاء يتحدثون عن الدعم الأمريكي، عن الإرادة الأمريكية التي ستفرض على إسرائيل، يعني أيضا يستندون على شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كان حزب الله يتهم أنت تستند إلى إيران، هم يستندون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا كله يأخذنا إلى البعد الموجود في المنطقة بما يجري أيضا بالبعد الداخلي، وهذه نقطة مهمة. يعني يوم استمعنا إلى رئيس الحكومة والتناقضات الموجودة بكلامه، يعني إن هو من جهة هذا إطار تفاوضي ثم يتحدث عن ثلاث مراحل. طب إذا كان إطار التفاوض ما هي هذه المراحل الثلاث؟ لماذا لم تذهب به إلى مجلس الوزراء إذا كان في مراحل ثلاث؟ لماذا لم يذهب إلى تذهب إلى مجلس النواب؟ لأنه معروف أن الأمور ليست قانونية. لكن بغض النظر عن ما قاله رئيس الجمهورية، لأن إسرائيل ليس بوارد الحديث عن سلام، يعني هذا ما يقول رئيس الجمهورية يمثل هو. إيال زامير اليوم زار الفرقة 91، شوف الكلام الإسرائيلي الواضح ليطبق على الأرض على عكس ما تقوله حكومتنا في لبنان وللأسف. يعني زار القيادة 91 بالشمال وتحدث بالتالي، هون خلي يسمع رئيس الحكومة أولا ورئيس الجمهورية ومستشارينه أيضا، واللي بأيد اتفاق الإطار. أنا جبت معي النص لأنه نص وازن لرئيس الأركان الإسرائيلي، بيقول التالي، بيقول جيش الدفاع مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني اللي هو يعتبرها خارج اتفاق الإطار أقرت له الحكومة اللبنانية أو فريق الإطاريين بذلك من الوجود العسكري لتنظيم حزب الله، إلى جانب دفع الهدف الأعلى بالنسبة لإسرائيل والمستمر المتمثل في نزع سلاح التنظيم الإرهابي، يعني حزب الله بيقصد هون، بيقصد كامل لبنان. بيكمل وهذا النص موجود على صفحة الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف اللي هو الأسمى بالنسبة له في إطار اتفاق منشود مع الحكومة اللبنانية. وبيقول عن الشرط ما لم يقوم الجيش اللبناني بتحسين فعاليته بصورة كبيرة على الأرض. شو عم بيقلنا يا زمير؟ عم بيقلنا أن أنتم بكون تجيبوا الجيش يقوم بالمهمة اللي عليها بشمال إيطاليا نحن ما قدرنا نقوم فيها. هيدا الحديث الإسرائيلي، هيدا النظرة الإسرائيلية، هيدا موضوع جنوب الليطاني خارجنا. نرجع على نص اتفاق الإطار، نص اتفاق الإطار هيدا الاتفاق اللي كتب في تل أبيب واللي بيحكي زمير، يعني يا زمير عم بيحكي بما كم كتبوه. طيب نجي لنص اتفاق الإطار 8 بنود منه اللي بيحكي بيربط موضوع الانسحاب. شوفي هون حكومتنا الجليل اللي بتقلك في انسحاب بيربطوا بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. يعني عنا نحن بلبنان من ذهب وألزم نفسه أنه يقدم للإسرائيلي خدمة، الإسرائيلي عم بيقول له يجب أن
0: جيش. طيب ولكن يعني بسعود لك في الجولة اللاحقة بالسؤال الأساسي حول من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة الآن، ومن أفقد الدولة الرسمية أوراق التفاوض والقدرة على التفاوض مع إسرائيل وفتح لها الباب على مصراعيه. ولكن أذهب إلى سيد دوا الدكتور مطانس شحادة لأسأل في هذه النقطة دكتور مطانس عن إسرائيل وأهدافها الحقيقية من وراء أي عملية تفاوض تجري أو حتى يعني سلوك تقوم به في هذه المرحلة. ما الذي يضمن بأن إسرائيل ستقوم بالانسحاب بالفعل من لبنان في حال نفذ لبنان الرسمي الشروط المطلوبة وفي حال سلم حزب الله سلاحه؟
4: مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام. يعني اولا اسرائيل لا يضمن احد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، اصلا اسرائيل تقول انها لن تنسحب من جنوب لبنان، لان اسرائيل تتصرف منذ 7 أكتوبر تحت فرضيه او تحت عقليه انه في اسرائيل على الرغم من الاخفاق الكبير وعمليا الضربه المؤلمه التي حصلت في 7 أكتوبر 2023، إلا أن إسرائيل نجت من ضربة قد تكون أكبر في السابع في نفس التاريخ، يعني في نفس الحدث لو تدخل حزب الله أو تصرف حماس بشكل مختلف. هذا يعني أن إسرائيل تتصرف أنها كانت هشة وأنها كانت ضعيفة وأنها كانت منكشفة، وأنه حتى بدون حرب مع دول عربية يمكن أن يكون تهديد على يعني الأسس الفكرية والعقائدية والأمنية التي بنيت عليها المشروع الإسرائيلي، وأن هذا كان سيهدد يعني التماسك، تماسك المجتمع الإسرائيلي، تماسك الجيش الإسرائيلي. بهذا المعنى فعلا إسرائيل تتعامل مع أحداث 7 من أكتوبر أنها شكلت تهديد جدي على الحالة الطبيعية في دولة إسرائيل. ثانيا فرضية كما تقول إسرائيل الآن أنه فرضية العمل الأمنية أنه هذه الحالة أو أنه في نهاية المطاف كل الدول العربية أو كل الشعوب العربية لديها رغبة أو لديها يعني نية في حال توفرت الظروف والإمكانيات والقدرات أن تقوم بمواجهة إسرائيل. إسرائيل تتصرف أن الحرب الحالية لم تنتهي، إنما الآن نحن في فترة يعني تراجع في حدة المعارك والجبهات، ولكن الجبهات لم تغلق. حتى مع حزب الله إسرائيل فرضية العمل أنه سيكون مواجهة ثانية أو ثالثة أو رابعة مع حزب الله. جبهة إيران لم تنتهي وجبهة غزة لم تنتهي بالنسبة لإسرائيل، تستمر في القتل والاغتيالات، وجبهة الضفة يعني مرشحة للانفجار. لذلك إسرائيل تتصرف فقط الآن وفق يعني طوال الوقت تتصرف من هذا المبدأ، ولكن الآن بشكل أوضح فقط من يعني دوافع أمنية وأدوات أمنية وعسكرية. إسرائيل تقول للمجتمع الإسرائيلي أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي. بالمناسبة يعني قرابة 300,000 إسرائيلي هاجر، يعني الميزان الهجرة العكسي منذ العام 2024 لغاية الآن 300,000 اللي قرابة 0.5% من السكان، ولأول مرة منذ 50 عام هناك هجرة سلبية على مدار عامين أو 3 أعوام. هاي مؤشرات. فلذلك إسرائيل أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي أن ما حصل لن يتكرر، لن يحصل حتى لو بثمن حروب أو مواجهات مستمرة ولو بوتيرة مختلفة مع الدول العربية المحيطة. لذلك فرضية العمل في إسرائيل أنها ستبقى في جنوب لبنان حتى لو كان في شريط أمن، يعني العرض أو مساحة الشريط يتحدد فيما بعد. إسرائيل تقول أنها تريد الاحتفاظ بنقاط معسكرات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، تريد لبنان منزوع السلاح، وتريد عمليا استسلام الدولة اللبنانية لإسرائيل كما حدث مع منظمة التحرير أو تجربة أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. إسرائيل تريد عمليا يعني تفاهمات أمنية، تنسيق أمني مع الحكومة اللبنانية حتى لو كان هناك معارضة داخلية مثل ما كان وقت حماس.
0: هذه المقاربة التي ذكرتها اسمح لي أذهب بها للسيد جورج عقوري. إسرائيل تريد أن يكون الوضع مع لبنان كما اتفاقية أوسلو، أن يكون للبنان الرسمي دور في التنسيق الأمني، ونحن نرى كيف ينتهي وتنتهي اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية وما الذي يحدث هناك. حتى الآن لا نتائج، جلسة 8 تؤجل، لا يحدث شيء على الأرض، انتهاكات. إسرائيل لا تلتزم بأي شيء مما هو يعني يجب أن تلتزم فيه في إطار الاتفاق.
5: في الحقيقة جواب رئيس الحكومة هذا المساء خير جواب على هذا السؤال. صحيح أن إسرائيل لا تلتزم، ولكن أيضا هناك التزامات على لبنان ترتبط ببسلطته على كامل أراضيه، هذا من جهة. من جهة أخرى السؤال يبقى، ما الخيارات الأخرى وما الفاتورة التي نحن سوف ندفعها؟ وأضف إلى أنه دائما يضرب مثل باتفاقية أوسلو ما جرى في الضفة والقطاع، ولكن هناك مثال آخر هو المملكة الهاشمية الأردنية ومصر، كلا الدولتين حيدا نفسهما عن الصراع، كلاهما حافظا على سيادتهما، وفي حرب وحدة الساحات وما شاهدناه كان هناك دولتان، كان هناك دولتين استطاعتا أن تحميا واقعهما كدول وأن تحولا دون تكرار أي خلل في مجتمعاتهما الداخلية.
0: ولكن هل نفس الوقت يعني هل الزمن التاريخي
5: يكون دولة تتمتع،
0: هل السياق التاريخي في ذلك الوقت يشابه ما يجري الآن ونحن نرى بأنه الأطماع الإسرائيلية لا تقف عند حدود، نحن نتحدث عن شرق أوسط جديد يريده نتنياهو، فهل تجوز المقارنة؟
5: ربما ربما الأوضاع اليوم أفضل مما كانت في السبعينيات، لأن الجو العام في المنطقة وفي العالم العربي هو يميل أكثر فأكثر نحو مشروع سلام. لذا الأمور بالعكس في هذه المرحلة أكثر نضج مما كانت عليه في مرحلة كامب ديفيد أو مرحلة اتفاق عربة بين الأردن وبين وادي عربة بين الأردن وبين إسرائيل، خصوصا أن محور الممانعة الذي كان يحاول أن يتصدى لهكذا منحة أضحى اليوم عمليا على الأطلال، مع سقوط نظام بشار الأسد، نظام الأسد في سوريا الذي كان ركيزة أساسية ومنطقة حيوية للحركة، مع الضربات التي تلقاها حزب الله، مع الواقع الذي تعيشه إيران، ومع كل المتغيرات في الخليج العربي.
0: طيب سيد خليل نصر الله، هنا يعني أنتقل بكل ذلك لك في هذه النقطة، مواجهة يعني الوقوف في وجه التيار كما يقول ضيفنا جورج، مشروع سلام الوطن العربي والدول العربية يعني تسعى إلى مشروع سلام مع إسرائيل، لماذا على لبنان والحزب بأن يقفوا في وجه هذا التيار، مواجهة هذا التغيير، محاربة طواحين الهواء إن صح القول؟
3: في نقطة جوهرية أستعيرها من بن غفير كان له خطاب منذ حوالي شهر يتحدث فيه عن تهجير قطاع غزة، يقول يجب أن نشجع أهالي قطاع غزة أو سكانه، يقول سكان قطاع غزة على الهجرة، الأخلاق تقول لنا ذلك، التوراة يقول لنا ذلك، هذه هي الدولة التي أستاذ جورج عم يتحدث عنها. بنيامين نتنياهو يأتي إلى الجولان العربي السوري المحتل، يقف هناك ويوجه أنظاره يعني إلى تركيا، هلا هو من الكاميرا ما مشنا، ولكن يقول لن نسمح لأي جيش أن يكون هنا. في اليوم بعد مدة بعد أيام قليلة يأتي هاكان فيدان إلى دمشق ويرد الرسالة بأنه يجب أن تنسحب منطقة فض الاشتباك. تركيا البعيدة لفاصل بينه وبين سوريا مساحات، هناك تهديد لها من إسرائيل، يعني نحكي عن 400 إلى 600 كيلومتر تقريبا. شوفي تفكير إسرائيل أين. طيب. موضوع مصر، هيرتسي هاليفي بعد عملية رفح يتحدث، بس هذه نقاط مهمة، يتحدث مع ضباط يتخرجون جدد وكان يقدم لهم قراءة استراتيجية متعلقة في المستقبل، يشير إلى مصر، لا يجب أن نسمح لمصر أن تتحول إلى تهديد، يعني يجب أن تبقى ضعيفة. هذه نظرة إسرائيل لمحيطها، وحتى موضوع الأردن، يعني عندما يقول سموتريتش اليوم يهودا والسامرة وغدا النقب والجليل، إلى أين سيهجرون هؤلاء الفلسطينيين؟ إلى أين؟ إلى لبنان، إلى التوطين في لبنان. لهلأ
0: طيب، ألم يساعد حزب الله إسرائيل على تهجير أكثر من 300,000 لبناني؟
3: لا.
0: ما الذي قدمه حزب الله؟
3: هذه معركة ومواجهة. قبل شو قدم حزب الله؟ لأنه طرحت شيء قبل، يعني تذهب إلى زميلنا جورج، إلى علاقة بأنه هذا المسار بدأ من 5 آب، يعني مشكلة بلبنان بدأت عندما انقلب رئيس الجمهورية بخمس آب على كل التزاماته، وانقلب على البيان الوزاري، وانقلب على خطاب القسم، وحثوا الجيش على وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، يوم كانوا هم يقدمون ورقة لإسرائيل أنه نحن سنبدأ بنزع السلاح. المسألة الثانية بسبعة آب أيضا، توم براك خدعهم في لبنان، قال هذه الورقة توافق على إسرائيل، ثم عاد وقال لا إسرائيل لم توافق. ثم أرسلوا مدني إلى لجنة الميكانيزم، تنازلات. طيب شو اللي كان يطرح على حزب الله؟ ممكن تسليم السلاح في هذه المنطقة وتلك المنطقة، يقومون بمهمة تريدها إسرائيل. هذا جعل عند الحزب مزيد، أنا وفق ما أفهمهم، مزيد من الاستعداد لمعركة آتية لا محال. إذا كان هذا هو الواقع السياسي في لبنان، فحتما إسرائيل في مرحلة ما ستتحرك، بغض النظر عن الظرف أنه أتت المسألة مع إيران، ودخل حزب الله في اليوم في الثالث باثنين أذار أطلق الصواريخ وبدأت هذه المعركة. طيب الآن الحرب لازالت قائمة، نعم هناك تهجير، هناك دمار يحصل في جنوب لبنان أيضا، هذا منشوف اتفاق الإطار، رئيس الحكومة حكي عن كل شيء إلا عن موضوع التليش، لأنه باتفاق الإطار يحق لإسرائيل أن تعمل في المنطقة الأمنية، مين عطيها هنا الإمضاء؟ هذه مسائل خطيرة للأسف في لبنان، هذا الخطاب اللي يدعي أنه هو يريد أن يعيد النازحين، من يريد أن يعيد النازحين عليه أن يستخدم أوراق قوة، أن يتراجع عن بعض النقاط اللي أقدم عليها، إذا كان فعلا يريد أن يضغط أو يبين أنه هو يريد، مش كل يوم تنازل كما قام اليوم رئيس الجمهورية سلام وشو إنهاء حالة عملت اعتداء، هذه نفس المسألة. إذن فيما يتعلق بحزب الله هو واضح شفاف، أولا عمل المقاومة مستمر والحرب مستمرة، كيف ما كيف هذا يترك لمراحل لاحقة. المسألة الثانية لنكن واقعيين، وبعتقد أكثر من ضيف ذكر هذه النقطة، هناك بعد إقليمي وبعد لهذه الحرب، شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد.
0: طيب وهذا البعد الإقليمي، هناك من يقول، وهنا أذهب للسيد منير الربيع فيه،
3: وما قبل الحرب على إيران يختلف عما بعد الحرب على
0: طيب
3: إيران.
0: ذكرت يعني البعد الإقليمي وما قبل الحرب على إيران. سيد منير الربيع، البعد الإقليمي الذي تحدث عنه سيد خليل نصر فيما يتعلق بما يجري في لبنان مرتبط يعني بشكل كبير بحزب الله ودوره ويعني ما يقوم به في هذه المرحلة. وأستكمل هنا نفس السؤال الذي طرحه السيد جورج والنقطة التي تحدث عنها، في مرحلة هناك نشهد تغيرات جيوسياسية عديدة في المنطقة، لماذا يرهن حزب الله لبنان بشكل كامل لإيران ومصير الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟ لماذا يعني يحارب في وجه التيار وفي ما هو مقبل على منطقة الشرق الأوسط؟
1: إذا ما أردت أن أتحدث بلسان الحزب، هو لا يعتبر نفسه أنه يواجه بعكس التيار. حزب الله هو ابن هذا المشروع الذي نما على كل ما يؤمن به وعلى هذا الارتباط بإيران. اتساع دور حزب الله وتقدم هذا المشروع الإيراني على مستوى المنطقة هو الذي فرض وقائع سياسية وعسكرية واستراتيجية في كل دول المشرق العربي وصولا إلى اليمن على مدى سنوات، منذ اجتياح العراق إلى ما بعد اغتيال ياسر عرفات، إلى ما بعد اغتيال رفيق الحريري، تغيرت كل موازين القوى على مستوى المنطقة وبدأ المشروع الإيراني بالنهوض أو بالبروز. استكمل هذا المشروع إلى لحظة 2023، بعدها هناك تحول جيوسياسي جيوستراتيجي على مستوى العالم والمنطقة، هدفه ضرب هذا المشروع لصالح مشاريع أخرى، لصالح المشروع الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن هناك محاولات لإنتاج مشاريع أخرى. لذلك حزب الله يعتبر نفسه أنه جزء من هذا المشروع ويخوض هذا القتال ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان، دفاعا عن وجوده، ضد كل الاعتداءات الإسرائيلية أو المشاريع الإسرائيلية.
0: دفاعا عن لبنان؟ هذا ما يؤمن. هل هو فعلا دفاع عن لبنان؟
1: بعيدا عن، أنا أقول ما يعتبره الحزب، لبنانيون آخرون يعتبرون،
0: هل هو يعتبر كذا؟ هل الحزب
1: بالنسبة لي،
0: ما هو السؤال، هل الحزب فعلا يعتبر بأنه يدافع عن لبنان؟
1: حزب الله جزء أساسي من الشعب اللبناني، وهو يعتبر نفسه يتعرض لاعتداءات إسرائيلية يتوجب عليه الدفاع عن وجوده وعن أهله. نجح أم لم ينجح، فاز أم خسر، تقدم أم تراجع، هذا نقاش آخر. لا يمكنني أن أفصل هذا السياق عن سياق الارتباط بإيران ووضعه بالسياق الإقليمي. نعم، يعني لبنان تاريخيا بلد القناصل، لبنان إذا الناس مثل هوا بدها تمرق بده يكون في إلى سياق دولي وإقليمي، إذا موظف بدك تنقليه من محل لمحل له ارتباط دولي وإقليمي، والسفرة بيتدخلوا ووزارات خارجية بتتدخل، وبالتالي لبنان هو ساحة تقاطع لكل هذه المشاريع أو تضارب بين كل هذه المشاريع. وكي لا أغرق في كل هذه التفاصيل أعود وأقول، كان هناك مشروع ينمو ويكبر سيطر على لبنان وعلى سوريا وعلى العراق وعلى المنطقة ككل، هذا المشروع تعرض لضربة قوية، يقول الأمريكيون إنهم يريدون تغيير كل الموازين وإنهاء هذا المشروع، يقول الإسرائيلي بوضوح إنه يريد إسقاط النظام الإيراني وإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة والذهاب إلى مشروع جديد. نحن في قلب هذا الصراع، في قلب هذا الصراع هناك طرفان في لبنان، طرف يؤيد حزب الله وطرف آخر يعارض حزب الله ويريد الذهاب باتجاه آخر. لذلك نحن أمام هذا الانقسام وأمام هذا الصراع الذي سيكون طويلا، لن يكون هناك قدرة لأحد على حسمه على المستوى الداخلي. لذلك الجميع ينتظر ما ستفرزه نتائج الحرب الدائرة في المنطقة على المستوى الداخلي. ولكن بالوقائع السياسية اليوم، إذا ما أردت أن أقارن منذ لحظة اتفاق 27 تشرين 2024، إلى انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، إلى تشكيل الحكومة والبيان الوزاري للحكومة وكل المسار السياسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، واضح أن ميزان القوى السياسي في لبنان مختلف، لا يتواءم مع حزب الله. القرار المتخذ داخليا وخارجيا هو إنهاء حالة الحزب على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التربوي وعلى المستويات المختلفة. طيب، هذا قرار موجود، هل سيتحقق؟ هذه مسألة أخرى.
0: والسؤال إن كانت الأدوات
1: هذا النوع سابقا،
0: إن كانت الأدوات نعم، إن كانت الأدوات موجودة وقابلة للتحقق، خاصة صحيح وخاصة في ظل حديث رئيس الجمهورية عن يعني الرغبة في أن يتم حصر السلاح دون أن يكون هناك صدام داخلي. سيد جورج، في ظل هذا الواقع المعقد في هذه المرحلة، الجميع يتهم الجميع، حزب الله يتهم الحكومة بالارتهان للولايات المتحدة وأنها تريد أن تكون تحت الوصاية الأمريكية ومن خلفها الوصاية الإسرائيلية، والحكومة تتهم الحزب بأنه تحت الوصاية الإيرانية. ولكن إن ما تحدثنا كلبنانيين في النهاية في الداخل اللبناني، لماذا لا تستفيد الحكومة من ورقة حزب الله، من قوة حزب الله؟
5: أولا، ورقة حزب الله هي كورقة التين، سقطت وانكشف أمرها مع هذه الحرب. حزب الله الذي كان يدعي أنه سوف يردع إسرائيل، تبين أن منذ 3 سنوات حتى اليوم كلما حاول الحزب أن يسجل موقف في الميدان ينعكس هذا هزيمة وتتوغل إسرائيل أكثر فأكثر. كنا في الخيام ثم انتقلنا إلى غيرها وغيرها وصولا إلى علي الطاهر. حزب الله ليس بورقة رابحة، سلاح حزب الله أضحى عبئا على لبنان، لذا لا يمكن الرهان عليه أو الركون عليه. أضف إلى أن الأساس، وهنا مع التوصيف أن أفراد حزب الله هم لبنانيون، لا أحد يمنحهم شهادة حسن سلوك أو بالوطنية، ولكن مشروع حزب الله وطرح حزب الله هو طرح غير لبناني، هو طرح يتعارض مع مفهوم المواطنة ومع الميثاق القائم بين المكونات في لبنان. حزب الله هو يتباهى بارتباطه الإيراني، حزب الله هو جزء من مشروع تصدير الثورة الإسلامية، وهو أحد أذرع إيران في المنطقة، وهذا ليس خفي على أحد. بالأمس منذ بضعة أيام خرج قليباف المسؤول الإيراني ليقول لنا أنه على تواصل بالمباشر مع المقاتلين في الصفوف الأمامية.
0: طيب، ولكن ما الذي حققته المفاوضات حتى الآن سيد جورج؟
5: بين
0: يعني نحن نتابع على الخريطة مناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تكون المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن توافق عليها إسرائيل، ولكنها لم توافق وتعرقلها بشكل كبير. حتى المفاوضات أبسط الأمور لم تستطع تحقيقها، إيقاف الانتهاكات لم يتحقق، الاستهداف المتكرر لم يتحقق، الانسحاب ولو قيد أملة لم يتحقق من قبل إسرائيل.
5: ذكرتها على شاشتكم الكريمة وأكرر أن كل الأمور تبقى مرتبطة بعقدة سلاح حزب الله. قالها اليوم رئيس الحكومة أن بسطة الدولة والوقوف خلف الدولة هو من يعزز موقف الدولة التفاوضي، وهذا يعني عمليا الانتهاء من سلاح حزب الله، انخراط حزب الله باللعبة السياسية فقط وتخليه عن الدور العسكري، يعطي زخما ودفعا للمسار التفاوضي. لا يتوهمنا أحد بأن إسرائيل جمعية خيرية وسوف تنسحب وتترك حزب الله منتشر ومعه الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية. إن أردنا أن نقول الأمور بشكل واضح وجلي، كلما بسطت الدولة سلطتها، أي كلما تقلص دور سلاح حزب الله، كلما أصبح هناك إمكانية أكثر كي تضغط الدول الصديقة للبنان على إسرائيل من أجل الانسحاب جديا ووقف اعتداءاتها. هذه معادلة لا مفر منها. طالما سلاح حزب الله باق،
0: السلاح مقابل الانسحاب،
5: لن يستطيع أن يستعيد أرضه. لبنان لن يحصل على دعم اقتصادي ومالي.
0: دكتور مطانس شحادة، يعني من خلال خبرتك بالموقف الإسرائيلي وطريقة التفكير والعقل الإسرائيلي فيما يخص موضوع الأمن عموما، هل تعتقد فعلا بأنه الموضوع يتعلق بسلاح الحزب، سحب وحصر سلاح الحزب بيد الدولة، وبالتالي إسرائيل ستنسحب؟
4: إن تريد يعني سحب سلاح حزب الله، ولكن هذا لا يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. يعني لدينا تجارب تاريخية مع إسرائيل، إسرائيل هذه ذريعة الآن بالنسبة لإسرائيل، حجة بالنسبة لإسرائيل تستعملها، وستجد حجج أخرى. يعني في حال فعلاً تم نزع سلاح حزب الله وعمليا تفكيك قدرات حزب الله العسكرية، إسرائيل ستجد ذراع أخرى لاستمرار الاحتلال أو يعني تأخير الانسحاب، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تقول أنها تريد البقاء في جنوب لبنان بجميع الحالات، بغض النظر عن العمق أو المساحة أو طبيعة الحجم التواجد العسكري. إسرائيل تقول وفقا للذهنية العسكرية وما يعني يرشح من مراكز الأبحاث والتصريحات، إسرائيل مصرة على إبقاء منطقة عازلة بتواجد نقاط وتواجد بشري عسكري احتلال على أرض الواقع في جنوب لبنان في جميع الحالات. الآن الحجة الآن سلاح حزب الله، وإسرائيل تعي تماما هذا التصدع والشرخ العميق في المجتمع اللبناني. يعني كلنا نعرف شعبة المخابرات الإسرائيلية، ويعني أشهر وحدة 8200، ولكن إلى جانب هذه الوحدة هناك وحدة الأبحاث في شعبة المخابرات، وهي تدرس عمليا الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، كل الدول العربية إن لم يكن كل دول العالم. هي تعي تماما هذه التناقضات أو التصدعات العميقة داخل المجتمع والحالة السياسية في لبنان، تريد تعزيز وتوسيع هذا التصدع وهذا الصراع، لأنه هذا يخدم المصالح الإسرائيلية، يسهل على عمليا الحجج والمبررات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تستعمل هذه الحجج، لا أحد يضمن ولا يمكن أن يضمن أن تنسحب إسرائيل، وأعتقد أنه حتى أي دول يعني صديقة تستطيع أن تضغط على إسرائيل. قامت بحرب إبادة في قطاع غزة، قتلت قرابة 100,000، دمرت قطاع غزة، ولما عمليا لم ينجح أحد في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لا محكمة دولية ولا محكمة جنايات دولية ولا الإدارة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي. يعني عندما إسرائيل وصلت
0: طيب اسمح لي فقط دكتور أشير إلى المشاهد التي نتابعها على الشاشة، نتابع الآن هذه الأنفاق في علي الطاهر، هذه الأنفاق التي تقول إسرائيل بأنها كانت ويستخدمها بنية تحتية لحزب الله وسيطرت عليها. وهنا يعني يدفعني لسؤال عن فكرة الفرق بين الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل ورؤيتها المستقبلية لشكل يعني المنطقة وأمنها القومي والاستخدام السياسي الداخلي، لأن هناك كثير من يرى بأن العديد من التحركات التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة حتى وإن بالغت بها هي مرتبطة باستحقاق داخلي، بانتخابات، بتحقيق نقاط داخلية على حساب أمور يعني خارجية أخرى.
4: طيب إسرائيل تستغل الحالة القرب والجبهات وما تعتبره من إنجازات عسكرية، أو يعني أحيانا تضخم من هذه المشاهد أو بعض يعني ما تقول إنه إنجازات لاستغلالها في الساحة الحزبية والانتخابية في إسرائيل، خاصة على ضوء يعني الحالة أو تراجع المعسكر التحالف الحكومي. ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا نشهد عودة وارتفاع في حصة التحالف الحكومي في استطلاعات الرأي، ولكن واضح أنه نتنياهو وكاتف وآخرون يستعملون أو يستغلون الأدوات الأمنية والعسكرية في المنافسة الداخلية. أصلا نتنياهو منذ 7 أكتوبر عمل على إطالة أمد الحروب وفتح جبهات إضافية وفتح حرب على إيران في صيف 25 وفي عمليا آذار 26 من أجل يعني إبعاد قدر الإمكان استحقاق الانتخابي والسياسي. وفعلا هذا طيب. أول كنيسة بالمناسبة منذ العام 1988 يعني تكمل دورتها كاملة. نتنياهو يستغل الحروب يستفيد منها، ولكن طبعا هذا لا يقول أنه لا يوجد أهداف أمنية وعسكرية، هناك استغلال سياسي للحرب واستغلال انتخابي للحرب، ولكن المؤسسة العسكرية أيضا تدعم وتريد هذه الحروب والمجتمع الإسرائيلي كذلك. يعني نتنياهو لا يتصرف بمعزل عن رغبة المجتمع الإسرائيلي أو مواقف المجتمع الإسرائيلي.
0: طيب ولكن في ظل يعني هذه الحسابات السياسية وما نتابعه على الشاشات من خرائط وتحليل وحديث سياسي وما يرد من أخبار عاجلة على الشاشة، الجيش عندما نتحدث بأنه الجيش الإسرائيلي يقصف تلك البلدة وينذر بإخلاء أخرى، مشاهدينا يعني يقرأ هذا الخبر في أقل من دقيقة، ولكن خلف هذه الأخبار التي نتابعها على الشاشة قصص تبدأ من خطر الإصابة بالقصف أو البحث عن مكان للنزوح إليه، وهل تتوفر في هذا المكان متطلبات الحياة الأساسية، حتى إن الحق في التعليم يصبح ترفاً. أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 340 ألف لا يزالون نازحين في لبنان مع اقتراب العام الدراسي، وأن تأثير الحرب على المدارس يشمل 100 ألف طالب. منذ 2 مارس الماضي تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد على 12 ألف آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص وفق السلطات اللبنانية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا أعرب خلال زيارته الأخيرة لجنوب لبنان عن أسفه لأن العائلات العائدة إلى النبطية خلال فترة الهدنة تواجه دماراً واسع النطاق ونقصاً في الخدمات الأساسية وانعداماً مستمراً للأمن. هذه ضريبة الحرب التي يدفعها الإنسان اللبناني، حرب لم يبدأها ولا يعرف كيف ستنتهي وإلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف. سيد خليل، إلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف؟ اللبناني يدفع الثمن، والحزب مصر على التمسك بسلاح لم يمنع إسرائيل من احتلال الأرض اللبنانية، من قتل اللبنانيين، من تهجيرهم.
3: يعني هو الأساس العدوانية الإسرائيلية وليس المقاومة. أعطيك نموذج يعني مهم جدا، وأيضا هذه للأستاذ جورج، كونه أنه إذا الحزب سلم سلاحه فإسرائيل بنضغط على المجتمع الدولي وعلى فيليب حبيب، بنرجع بنجيبه من 82 بنضغط عليه. 82 مفروض يعملوا عملية هنا بجنوب الليطاني، قالوا في البداية أنه نطرد منظمة التحرير الفلسطينية. وصلوا إلى بيروت، خرجت منظمة التحرير الفلسطينية، أول رد فعل مجزرة صبرا وشاتيلة، الثاني إسرائيل تسعى عام 2000 بالمقاومة سحب 18 عام. يعني حتى اتفاق 17 أيار اللي عملته بإعادة رئيس أمين جميل لم تلتزم به مثلا، يعني وأسقط لاحقا بثورة 6 شباط. هاي إسرائيل، يعني إسرائيل عندما تحقق شيء تبقى، لأنه البعض التورات اللي بيتحدث عنه نتنياهو بن جافير هذا يعني يطغى على لبنان لنا بكتبهم لأطفالهم، لبنان لنا لنا لنا، يقول هذه الأرض سنعود إليها، بقمة جبل الشيخ استعدنا جبل الشيخ، مش إنه هذه أرض سوريا استعدناها بعد 51 عاما. إسرائيل كاتس عند في أول إطلالة له هناك. المشكلة ليست في المقاومة، المشكلة ليست بمن يقاوم لتحرير الأرض. إسرائيل عاجلا أم آجلا ستنسحب بمسألتين، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، قد يكون هناك ضريبة أكبر لعملية التحرير، إما مقاومة على الأرض حرب عصابات تعود وستعود إذا بقيت الأمور كذلك، أو المسألة الثانية هو التسوية الإقليمية. نكون واقعيين منطقيين هيك، هذا الأمر الواقع اللي موجود أمامنا. لن يسلم حزب الله سلاحه تحت أي ضرب.
0: هل يضمن الحزب
3: لأحد أبداً؟
0: هل يضمن الحزب موقف إيران في أي تسوية إقليمية مساعد له؟ لأنه يعني إيران قالت بأنه لن تسمح بسقوط علي الطاهر بيد إسرائيل، ولكنه يعني علي الطاهر بيد إسرائيل.
3: لا، لم تقل إيران هذا الأمر بالمباشر. شوفي، لم تقل إيران بهذا بشكل مباشر. صار في جو بإسرائيل والعلاب علي الطاهر، كانوا يريدون شن عملية واسعة كيك الشيء. أنا يمكن ما كان الحديث عن منطقة النبطية، كانوا سيقومون بعملية واسعة في منطقة النبطية. لماذا لاحقا بدأ الحديث عن مدينة النبطية؟ كانت ستوسع بعد من علي الطاهر. كونك ذكرتي حضرتك علي الطاهر، بعتقد اللي قاد العملية وقائد فرقة 36 كمان، احنا مهم نقوله للجمهور العربي شو قال قائد الفرقة 36 3 أشهر من القتال. إيال زمير اليوم بيحكي عن جيش من الروبوتات سيطوره، شارك بالعملية 3 أشهر. قائد الفرقة 36 يعتبروا انه علي الطاهر سلمت بمعركة أخذت. لواء الكوماندوس بيقول هو وحدة يهلوم، لواء النيران، لواء جولاني، والمشاهد اللي عرضتموها قبل قليل هي مشاهد لوحدة إيغوز اللي هي نخبة من الجيش الإسرائيلي. اللواء 7 هاو كلهم شاركوا بالعملية، قادوا واحدة. شوف يا شمول، من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذناها على الإطلاق. مش خلينا نصر الله عم بيقولون ولا استجاب خالد فرقة 36 يقول بهذه المعركة كنا حريصين على قيام. أنا سأصل إلى هذه النقطة، حريصين على الجنود وعلى حياتهم، ويقول رغم ما واجهنا من عقبات وانهيارات. هو عم يحكي عن المعركة اللي راح فيها 6 قتلى إسرائيليين و100 جريح. علي الطاهر أخذت هكذا صحيح، أخذوها بعد قديش؟ بعد 3 شهور من عملية في بقعة جغرافية محددة جدا. تمام، عمل المقاومة أخر عملية أن يصلوا إلى بيروت إذا بدك وإلى منطقة الزهراني، وستعود الأرض بالمقاومة. أنا لا أقول أنه لدى حزب الله جيش جرار وسيقاتل، واجب كل لبناني أن يقاوم في الجنوب.
0: طيب يا أستاذ خليل، قد يكون قائل، قد يكون قائل بأنه كلما يعني الآن تحدث أنصار الحزب والمحللين الذين يعني يتبنون وجهة نظر الحزب بأنه الحزب منع إسرائيل من أن يصل إلى تلة الشقيف، تصل إسرائيل، الحزب منع إسرائيل من الوصول إلى علي الطاهر، تصل إسرائيل، يعني كلما يقولون بأنه تمنع الخوف أن تصل إلى بيروت، وأنتم تقولون الحزب يمنعها من الوصول إلى بيروت.
3: نحن لن تصل إلى بيروت. شوفي هاي المعركة يعني لا تحتاج إلى وقت لنشرحها. من منطقة الطيبة هي عملية واحدة متسلسلة لمنطقة علي الطاهر 6 أشهر، إسرائيل تقاتل في مساحة 6 كيلومتر 6 أشهر بخسائر كبيرة جدا بالمعدات وبالعديد وبكل شيء، وهي تقر بذلك. أنا لا أدعي شيء من عندي ولا أريد أن أتحدث عن أي أرقام، هي تتحدث بذلك. إسرائيل تقر بصعوبة، جيش الإسرائيلي اللي يريد تغيير المنطقة يغرق في هذه النقطة 6 أشهر. يعني هذا مشهد. طيب أعطيك نموذج عن الدولة اللبنانية، وأنا أعتقد الأمور ستعود بالمقاومة، حتما بالمقاومة، يقينا بالمقاومة. أنا ما بقول عندهم جيش جرار، لكن قادرون على الإبداع كما أبدعوا من عام 82. ومعظم الذين يتحدثون في لبنان الآن إنه المقاومة وتحررت عام 2000 أصلا لم يشاركوا بالمقاومة، وكان جزء منهم في يوم من الأيام يناصر إسرائيل، وهذا التاريخ موجود ومقابلاتهم مدونة موجودة، يعني ليست من العصر الحجري. نموذج عن الدولة اليوم المنصوري خارج الاحتلال، تنذر إسرائيل السكان بالمغادرة ويعطى أمر للجيش اللبناني من الدولة اللبنانية بالانسحاب. شو هالنموذج اللي قدموه لحزب الله ولأهالي الجنوب لحتى يثقوا بالدولة وبالرئيس وبفخاماتهم ومعاليهم جميعا؟ شو هالنموذج هيدا؟ هذا ليس نموذجا. هذا اللي ما ترونه في لبنان جزء من الاصطفاف الإقليمي. إذا كانوا يتهمون حزب الله مع إيران هم مع أمريكا علنا. طيب، من الذي طيب يقود الدفع؟
0: ولكن لماذا لا يسمح حزب الله حزب الله للجيش اللبناني بأخذ دوره الطبيعي، دوره الطبيعي، جيش البلد، سيادة البلد،
3: ممتاز،
0: سيادة لبنان،
3: ممتاز. وهنا سيد الجيش اللبناني عند الحدود.
0: اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة للسيد منير الربيعي.
3: كان موجود عند الحدود.
0: طيب، لماذا لا يتم السماح للجيش اللبناني بأن يأخذ دوره؟ لماذا يرفض الحزب المناطق التجريبية؟ يعني من أي منطلق؟
1: بالتأكيد أن الحزب لن يوافق في هذا الظرف. هو أولاً غير جاهز لمناقشة جدية لملف السلاح، ثانيا يربط مسار الحرب بمسار الإقليم، ولا يعترف بالمفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، ويراهن على مسار إسلام أباد وما يمكن أن تنتجه، والآن يراهن على تطورات حرب اليمن وانعكاسها على المنطقة، بغض النظر إذا كان، أنا أوصف الواقع، بغض النظر إذا كان ذلك مجديا أم لا. المسألة الأساسية في مكان آخر، أعود وأقول هناك مشروعان يتقاتلان، الغلبة ستكون في، أو الاتجاه سيكون لمن ستكون له الغلبة في النهاية، بغض النظر عن كل المواقف المبدئية والاصطفافات السياسية. حزب الله يعتبر نفسه معنيا بالقتال، لذلك هو لم يقدم أي مبادرة جدية للدولة اللبنانية طوال الفترة الماضية للوصول إلى حل وإلى معالجة الأزمة أو ملف السلاح. الدولة اللبنانية لم تقدم رؤية واضحة لكيفية توفير الأمن والأمان والوصول إلى تفاهم وتوافق مع حزب الله حول كيفية معالجة هذه الأزمة. دخلنا في الانقسام اللبناني العمودي الذي نعتاد عليه، ولا ينتج اللبنانيون فيه حلا، وتخسر فيه الدولة ويخسر فيه حزب الله ويخسر فيه اللبنانيون، وهذا جزء من الدوامة اللبنانية التي نغرق بها. ولا أريد أن أدخل في الكثير من التنظير، لأعود إلى النصاب الأساسي لهذه الحلقة، عفوا،
0: صح
1: النصاب الأساسي لهذه الحلقة بدأ من جملة أسئلة طرحتها حضرتك في المقابلة، وهي ماذا سيفعل الإسرائيليون في لبنان، أو أن الإسرائيليين يسعون إلى تغيير وجه المنطقة. الهدف الإسرائيلي لا يرتبط بسلاح حزب الله فقط. الآن تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه مصممون على تفكيك سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، ولكن هناك أيضا مواقع ومخازن أخرى شمال الليطاني لم يتم التعامل معها. هذه إشارة إلى أن إسرائيل تريد أن تستكمل هذه العملية. شمال الليطاني قد يشكل خطر وقد لا يشكل خطر على إسرائيل، ولكن هو يتخذ ذريعة ل... راح 17-01
5: هذا مضمون الذي طالب به حزب الله اليوم، هذا من ضمن 1701.
1: اوكي بغض النظر ماشي، بس الزمن سبق 1701، ما بقى في 1701. اسرائيل عندما هددت باخلاء المناطق، حتى الزهراني عندما هددت باخلاء مناطق الجنوب حتى نهر الزهراني، هي تريد الوصول الى نهر الزهراني. المساله ترتبط بالمناطق الاقتصاديه، ترتبط بمساله حقول النفط والغاز في شرق المتوسط، ترتبط بدمج الجغرافيا اللبنانية مع الجغرافيا السورية، وهذا يقوله الإسرائيليون، وهم يريدون قطع أي طريق آخر يختلف عن الطريق التي تريد أن تخطه إسرائيل، إما لممرات التجارة وإما لممرات النفط والغاز. طيب. وهي تريد أن تدمج جغرافيا لبنانية مع جغرافيا إسرائيلية، ربما لاحقا تستخدمها بالمنطق المذهبي، مثلا فتح مناطق الدروز على بعضها البعض من لبنان إلى سوريا إلى الجولان مثلا، فيما بعد أكثر فأكثر قد نذهب باتجاه تزكية الصراعات الداخلية اللبنانية. وذكر الدكتور مطانيوس شيء من هذا القبيل، إسرائيل ستعمل على هذا الأساس لإدخال إما لبنان وإما سوريا بفوضى داخلية أو بصراع فيما بينهما يخفف عنها أثقال هذه المعارك ويجعلها تتمكن من رسم الخريطة التي تريدها ومناطق النفوذ التي تريدها، وليس تفصيلا الحديث عن مناطق اقتصادية في جنوب لبنان ومناطق اقتصادية في جنوب سوريا. هذه لها أبعاد سياسية وجيوستراتيجية. أنا أقرأ المشروع الإسرائيلي بهذا المنظار بعيدا عن كل الخلافات اليومية اللبنانية التي لا تغني ولا تسمن ولن تؤدي إلى أي نتيجة، على الرغم من كل السجالات التي نشاهدها من قبل الطرفين. المشروع أخطر من ذلك، ولا بد من التعامل معه بطريقة أوعى من ذلك بكثير، ترتبط بكيفية بناء وحدة وطنية فعلية على المستوى اللبناني، وربما مشروع عربي ومشروع إقليمي قادر على التصدي لمثل هذا المشروع. ما دون ذلك، إذا ما استمرينا بحالة الغرق في هذه السجالات والسجالات المضادة، سنذهب بين دعس الخيل.
0: ذكرت مجموعة من النقاط المهمة جدا سيد منير الربيع، وأذهب ببعضها لك سيد جورج. سأبدأ من المقاربة التي طرحت يعني من السيد منير وأيضا في سياق الحلقة فيما يتعلق بسوريا ودخول بنيامين نتنياهو إلى سوريا وسيطرته واحتلاله لمناطق هناك. إذا ما قاربنا يعني والحديث هنا للربط بأهم يعني بجدوى التفاوض، سوريا لا يوجد فيها سلاح، إسرائيل دمرت كل السلاح الاستراتيجي لسوريا منذ 8 ديسمبر، دمرته بشكل كامل وتدمر الآن وتحتل. لا يوجد خطر في سوريا، لا يوجد سلاح موجه ضد إسرائيل، ولكن هي مصممة على احتلال الأراضي السورية، وبالتالي ما الذي يضمن يعني بأنه أن لا تكون نفس السياسة في لبنان حتى ولو سحب سلاح حزب الله؟ ستضع يعني مبررات أخرى.
5: أولاً مسألة سحب سلاح حزب الله هذا أمر لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي، وهذا أكده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذا الأمر يعود إلى مرحلة الانقلاب على اتفاق الطائف، لا يمكن لدولة أن تقوم في ظل وجود دويلة والسلاح غير شرعي فيها. هذا أولا. ثانيا، لبنان لا يريد أن يكون لا تحت مشروع توراتي ولا تحت مشروع الولي الفقيه والجمهورية الإسلامية. من هنا دور لبنان. أما بالمقارنة مع سوريا، إن عدنا إلى مراحل سابقة، أيضا سوريا لديها الجولان المحتل حيث أنشأت إسرائيل مستعمرات. حين كان جنوب لبنان محتلا لم تنشئ إسرائيل مستعمرات فيه. وضعية سوريا اليوم تختلف عن وضعية لبنان. سوريا تمر في مرحلة انتقالية مع كل ما تعيشه، في حين أن الوضعية في لبنان مختلفة، والبنية المجتمعية في كلا البلدين تختلف من حيث أمور عدة. من هنا ربما مقاربة الواقع السوري تختلف عن مقاربة الواقع اللبناني.
0: دكتور مطانس الشحاضي، موضوع يعني النظرة إلى لبنان على اعتبار بأنه مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية التي ستحصل، ما سيحدد مصير لبنان تحدده معركة إيران والولايات المتحدة، هل فعلا الوضع كذلك؟
4: يعني وجهة نظر إسرائيلية نعم، يعني إسرائيل أصلا هي التي ربطت بين الجبهة يعني الاستئناف الحرب على إيران، وتصريح وزير الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إلى حزب الله تحت عمليا فتح إعادة فتح الحرب على إيران ومستغلة فتح الحرب على إيران، إلا أن حزب الله استبق عمليا هذه الضربة. بالرغم من الأسماء أنا لا أتحدث الآن، أتحدث عن ما حصل. إسرائيل تربط نعم بين الجبهات، تربط بين جبهة غزة وتربط بين جبهة لبنان وإيران وسوريا، تربطها كلها مع بعض وتنتظر عمليا ترى أنه الحل سيكون مرتبط بشكل كامل بين جبهة لبنان وجبهة إيران. حاولت إسرائيل فصل الجبهتين لم تنجح لغاية الآن، وعمليا يعني حاولت بواسطة الجيش والضربات العسكرية واستعمال الأدوات العسكرية. كانت يعني رغبة إسرائيل أن يكون فصل وأن تستفرد عمليا في لبنان إسرائيل، أن يكون هذا ملف ثنائي بينها وبين دولة لا. لبنان وبرعاية أمريكية فقط دون أي ضغوطات أو تدخلات إضافية. هاي رغبة إسرائيل لم تنجح في ذلك، ووضع إسرائيل يعني واضح الأمر الآن أن الأمور مرتبطة تماما. وأنا أعتقد أن إسرائيل تتصرف على فرضية أنه جبهة لبنان لم تنتهي وجبهة إيران لم تنتهي، وربما سيكون استئناف الحرب في الجبهتين في المستقبل.
0: شكرا لك دكتور مطانس الشحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز كدا مدى الكرمل من حيفا. كما أشكر أيضا رئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع، وكذلك جورج عقوري الباحث السياسي، وخليل نصر الله الكاتب السياسي، ضيوفي من بيروت. شكرا لكم. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: مكالمة فيديو؟
1: شيء مبهر إن وصلنا لهالدرجة من التطور، من رمز مورس لين الهواتف الذكية.
0: فعلاً قطعنا شوط وايد طويل، كل شيء متعلق بالبيانات، وهنا يبتدي الموضوع.
1: أقمار السيلسات تبعث الملايين من البيانات الرقمية في كل جزء من الثانية لتربط كل شيء وكل شخص في كل مكان. أعتذر بس باخذ هالاتصال. ألو؟

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
8: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين.

رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. قوات حكومية يمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، والأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة وتدعو طرفي الصراع إلى إطلاق حوار سياسي. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجدد تأكيده على تجريد جنوب الليطاني من حزب الله ونزع سلاحه، ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد العمل لضمان حضور دولي فاعل للجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربية مدينة غزة إلى 21 وفاة. أكثر من 80 قتيلاً في انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، و40 قتيلاً خلال اشتباكات مسلحة في الولاية نفسها.

0: أهلا بكم، والبداية من اليمن، حيث قالت قوات حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. في الأثناء نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصور.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في وقت سابق تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية ومسيرات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: أفادت مصادر عسكرية وشهود عيال التلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى بقصف صاروخي للحوثيين استهدف منطقة رأس العراء بلحج جنوبي اليمن قبل قليل. وأوضحت المصادر أن الضحايا مدنيون وعسكريون كانوا عالقين في منطقة رأس العراء بعد مغادرتهم للمخا بعد سيطرة الحوثيين عليها. وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج. وتشهد منطقة رأس العراء بمحافظة لحج هجمات صاروخية مستمرة للحوثيين، عدد منها تنطلق من منطقتي الحبان والوزعية شرقية مدينة تعز وغربها. كشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. وأوضح المصدر أن الجماعة تكثفت تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع بعد أيام من سيطرة الجماعة على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن. وبحسب الوكالة فإن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط بترتيب من الحكومة

0: العمانية. وأضاف مصدران لرويترز أن ممثلي جماعة أنصار الله الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع أنه ليست لديهم نية لمهاجمة السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة عام 2025. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في اليمن إلى خفض التصعيد والانتقال سريعا إلى الحوار. وأدان غوتيريش هجمات الحوثيين على البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة في باب المندب، وقال إن مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غرودنبرغ يقوم بجهود كبيرة في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
1: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. وأدنى بوضوح اعتداءات الحوثيين على البنى التحتية المدنية في السعودية وعرقلة الملاحة في باب المندب. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
0: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
2: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخاب تعز بسبب القصف الصاروخي.
3: ايوه ركبت لي مع الناس، كنت اقول انني بدي اكل، ركبوني يعني بناتي وركبوني معاهم، الله يعافيهم يسترون ستر طارب دنيا اخر. هربنا من الصواريخ، صاروخ ونا صاروخ ورانا.
2: الى هذا المخيم فقط نزحت اكثر من 60 اسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالاضافة الى اكثر من 20,000 شخص نزحوا الى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
4: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
2: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات. هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثاً عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
0: إلى الجنوب اللبناني، إذ قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه. وقال زمير إن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد وإن التحديات لا تزال مستمرة. هذا ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان قبل تفجيرها. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال حضوره جلسة للبرلمان، قال إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً، وهو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة دون سواها على أراضيها، مشيراً إلى أن موقف الحكومة على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما يكون الجميع خلف الدولة.
5: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبته التشريعية، واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذا هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
0: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه. وقال الرئيس اللبناني إن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية للأجهزة الأمنية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وختم الرئيس عون بالتأكيد على أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيف فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية لصون استقرار المنطقة. وكان عون قد التقى العاهل الأردني في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة المقرر عقدها غدا. الآن نرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، في أي سياق يمكن أن نفهم تصريحات زامير في جنوب لبنان؟
6: يعني الزمير تحدث للفرقة رقم 91 وأوعز بضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات، إلى جانب تأكيده على أن هذه الحرب لم تنتهي والمعركة لم تنتهي، وما زال أمام الجيش الإسرائيلي ما يتوجب عمله في الجنوب اللبناني. ولكن أكثر ما ركز عليه الزمير هو جزئية نزع سلاح حزب الله، بداية أن تكون منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من السلاح، ولكن أيضا تحدث عن الهدف الأهم للجيش الإسرائيلي وهو نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق في ظل عدم قيام الجيش اللبناني بدوره في ظل الاتفاقيات الموقعة ما بين إسرائيل ولبنان. لذلك يأتي هذا في سياق فحص جاهزية الجيش، وأيضا في سياق محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لإعادة التموضع في الجنوب اللبناني. كثرت التقارير الإسرائيلية في الأيام الماضية حامد التي تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي قد سحب من تلة علي الطاهر نحو قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني، ويدرس إعادة توزيع قواته في داخل الجنوب اللبناني. وأيضا تقارير إسرائيلية أشارت إلى إمكانية إنشاء خط جديد قد يسميه الجيش الإسرائيلي بالخط الرمادي، من أجل يعني وضع أو تركيز القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود وليس في عمق الجنوب اللبناني. ولكن أيضا في هذا السياق هناك محاولات من قبل الجيش لتنفيذ ما تسميه إسرائيل بنزع سلاح حزب الله من المنطقة التي تقع داخل الخط الأصفر، وحاليا نتحدث عن منطقة جنوب نهر الليطاني في ظل وجود مناطق تخضع للجيش اللبناني وهي ليست تحت السيطرة والاحتلال الإسرائيلي. ولكن في كل مرة تحاول إسرائيل التأكيد على هذه الجزئية بأن المعركة لم تنتهي، وهذا ربما ما يفسر الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، تفجير تلة علي الطاهر في الفترة الماضية، استمرار أيضا الهجمات والعملية العسكرية وتفجير البلدات اللبنانية في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد جرادات من القدس. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة عشرة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وشرقي مدينة غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقية مدينة غزة. انتشلت فرق الإنقاذ 21 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربية مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانات للبحث عن المفقودين.
7: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة، وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلاً؟
8: طبعاً تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
7: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف إسرائيل أعمال الضم، مشيرا إلى أن مواصلة الاستيطان بوتيرته الحالية سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى جزئين وعرقلة قيام حل الدولتين بشكل جدي. وأشار غوتيريش إلى أن إسرائيل ترفض تطبيق خطة السلام لغزة، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذه الخطة ودخول المساعدات دون عراقيل إلى قطاع غزة.
9: There is a gripping annexation.
1: عمليات القضم والضم مستمرة إلى جانب عنف المستوطنين وأحياناً بدعم قوات الجيش، وهو أمر لا يمكن احتماله. في الوقت نفسه فإن تأسيس مستوطنات جديدة في حال استكملت سيقسم الأراضي إلى جزئين في انتهاك كامل للقانون الدولي وتهديد جدي للسلام في الشرق الأوسط. حان الوقت لوقف القضم والضم وأي أعمال قد تؤدي إلى التطهير العرقي ولإيجاد الظروف لحل الدولتين الذي يجب أن يوضع مجددا وبشكل جدي على الطاولة.
0: إلى الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان وشنها حملة اعتقالات في المخيم. تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين. وتبعد عمليات التجريف نحو 2 كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين، ومن شأن عمليات التجريف الحالية انتزاع مئات الدنومات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
10: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة نعلين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
11: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
10: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين، غرب رام الله.
0: أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي أمام المصلين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية حتى مساء الغد بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. وفي بيان استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، معتبرة أنه يأتي في إطار التصعيد المستمر ومساعي الاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم. إلى السودان، حيث نقلت فرانس بريس عن مصادر ارتفاع حصيلة انهيار منجم للذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى 82 قتيلاً. بدورها حذرت شبكة أطباء السودان من مخاوف ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. هذا وقتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة النعام بولاية غرب كردفان شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنته طوارئ دار حمر. وتداول المستخدمون مشاهد توثق إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق النعام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرية، وذلك بعد أن باع مقتل 2 من أبناء القبائل، مما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بالتزامن مع عمليات نهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة الدول التي ترسل أسلحة إلى السودان عند استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
1: ثمة مسؤولية على السودانيين أنفسهم بسبب انقسامهم واقتتالهم، ولكن صحيح أيضا أن النزاع يؤجج بسبب تدخل دول خارجية، وهو ما أظهرته تقارير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، والنتيجة واضحة، وبرأيي تجب محاسبة هذا التدخل الذي ترسل فيه بعض الدول أسلحة إلى أطراف في النزاع، حيث تستخدم هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
12: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
0: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
13: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران، الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية، فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
14: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
13: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين، في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
0: وفي شأن أمريكي آخر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. وقد جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس كيفن وارش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة. هذا وقد قررت المصارف المركزية في كل من قطر وعمان والسعودية والإمارات والبحرين رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها. وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواش. دا عماد، أخيرا نسب التضخم دفعت برئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع نسب الفائدة ب 25 نقطة أساس، هذا طبعا على عكس هوى الرئيس ترامب. ضعنا في الصورة وطبيعة الجدل المنتظر.
15: نعم، المجلس صوت بكامل أعضائه بما فيهم كيفن وارش وهو رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عينه دونالد ترامب ليخفض أسعار الفائدة. بالتالي هذا واضح بأن الظروف لا تسمح حتى للشخص الذي عينه دونالد ترامب بإبقاء أسعار الفائدة كما هي أو حتى خفض أسعار الفائدة. هذا كان متوقعا طبعا، القرار ليس مفاجئ لأن الأسبوعين الماضيين معدلات التضخم وقفت عند 3.4% وفق مؤشر أسعار المستهلك. أسعار جاءت مدفوعة طبعا بأسعار أسعار الديزل التي وصلت إلى أكثر من 6 دولارات، ارتفاع تاريخي لم يسبق له أن حدث في الولايات المتحدة إلى هذا المستوى. أيضا أسعار البنزين مرتفعة، وبالتالي كان على البنك الاحتياطي الفيدرالي وكان متوقعا أن يفرض مثل هذا القرار، ويتوقع مع قبل نهاية العام أن يرفعها مرة أخرى ربع نقطة مئوية لتصل فوق 4%. طبعا هذا سيرفع رسوم الاقتراض على الأمريكيين، وهذا هو خطورة هذا القرار. الآن أسعار الاقتراض الفائدة على اقتراض السيارات الجديدة، على شراء السيارات الجديدة فوق 6%، بالنسبة للسيارات المستعملة 11%، بالنسبة للقروض العقارية قروض شراء البيوت نتحدث عن حوالي 7%. هناك حالة ركود تقريبا في قطاع الرهن العقاري، الأمريكيون يحجمون عن البيع ويحجمون عن الشراء، وبسبب هذا الإحجام عن البيع وعن الشراء الناتج عن التضخم وأسعار الفائدة ارتفعت أسعار البيوت بشكل هائل في الولايات المتحدة وبنسب أيضا غير مسبوقة. عادة النسبة في الارتفاع تكون 5% أو أقل سنويا، نحن نشهد فترة منذ تقريبا الجائحة لكنها زادت حدة في الآونة الأخيرة، البيوت تزيد قيمتها بشكل مضطرد كل عام أكثر من 10%، وهذا أدى لرفع الضرائب على هذه البيوت على كاهل الأمريكيين، وأيضا الضرائب على السيارات سواء المستعملة منها أو الجديدة، ورفع بالتالي أقساط التأمين على الأمريكيين. كما تلاحظ كل شيء يرتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة ومع ارتفاع التضخم بسبب الحرب طبعا بشكل أساسي في إيران، كل شيء يرتفع، أقساط التأمين، القروض، السيارات، قروض العقار، الضرائب على العقار، الضرائب على الملكيات، كل شيء يرتفع بما فيه السلع في السوبر ماركت، وهذا طبعا سيؤدي إلى جدل كبير قبل الانتخابات النصفية التي يحاول الرئيس فيها تهدئة الشارع، لكن طبعا معدلات رضا الأمريكيين عن أداء الرئيس في الملف الاقتصادي متدنية جدا، والسبب طبعا هو عدم قدرته على خفض التضخم.
0: من الناحية السياسية هل يملك الرئيس ترامب هامشا للمناورة في ظل هذا الوضع القسري للاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة؟
15: في الولايات المتحدة لا يجوز للرئيس أن يتدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي، حتى الشخص الذي يعينه لا يجوز للرئيس الأمريكي أن يفرض عليه، وهذا شهدناه عيانا، هذا شخص عينه الرئيس كيفن وارش لكنه اتخذ قرارا مضادا لرغبة الرئيس، هذا معروف في الولايات المتحدة. لا يملك الرئيس الأمريكي الضغط على صانع السياسات المالية بأي اتجاه، لكنه يستطيع حلحلة الأمر إن قرر مثلا إنهاء الحرب في إيران وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، لكنه لا يريد فعل ذلك. نراه يحاول مثلا إقناع الأوكرانيين بعدم قصف المصافي في روسيا، لأن قصف المصافي في روسيا أدى إلى رفع أسعار الديزل، وهي التي أدت، أي أسعار الديزل هي التي دفعت بشكل أساسي، هي كانت المحرك الأساسي وراء بقاء أسعار معدلات التضخم كما هي، وبالتالي قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم. هذا كل ما يستطيع الرئيس ومحاولة إجراء مبادرات سياسية في حربين أدتا سويا إلى هذا التضخم الذي يشهده كل العالم، تحديدا الأسواق الآسيوية والسوق الأمريكي. يستطيع أن يقدم مبادرة في روسيا ومبادرة في إيران، لكنه يبدو إما أنه غير قادر أو غير راغب على تحقيق اختراق دبلوماسي في هاتين الأزمتين اللتين أدتا إلى هذه الارتفاعات.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر عماد الرواجدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. ومن واشنطن أيضا ينضم إلينا الدكتور باولو فونشيراك الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية. سيد باولو أهلا بك، هل سبب رفع أسعار الفائدة يعود بالأساس إلى مسألة التضخم وليس سبب آخر؟
16: إنه تضخم، إنه حتما التضخم، والذي ليس بالقدر العالي بشكل هائل ولكن أعلى من النسبة التي تعتبرها الاحتياطي الفيدرالي ممتازة، أي 2%، وكان أعلى من ذلك بكثير، وأكرر ليس بشكل فظيع ارتفع ولكن أعلى من 2%، ولكن لا ينخفض الآن بسبب التطورات التي نعرفها جميعا، والأسعار ترتفع لا سيما في المشتقات النفطية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ونعرف أن عدم مرور النفط من مضيق هرمز بالإضافة إلى عوائق إضافية لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر، ونعرف ذلك جميعا، ومفاد ذلك هو أن الإمدادات أصبحت أضيق، وبالتالي طلب أعلى بكلفة أعلى، وذلك يفضي إلى تضخم من حيث أسعار الوقود في الولايات المتحدة. ولكن الأهم، أسعار لم يشهد مثلها للديزل منذ سنوات، والديزل هو الوقود المستعمل للشاحنات، والشاحنات تستعمل لنقل السلع من مراكز التوزيع والمصانع إلى مراكز التسوق والسوبر ماركت إلى آخره. وإذا ما ارتفعت أسعار الديزل فكل أسعار الشحن سواء كانت طماطم أو ما سواه سوف يرتفع.
0: طيب، مؤكد الآن أن الرئيس ترامب ليس سعيدا بهذا القرار، ولكن السؤال هل يملك خيارات أخرى للتأثير على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط أو أوكرانيا؟
16: مبدئيا لديه خيارات، ولكن ليس في المدى القصير. ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد عين من قبل الرئيس ترامب بثقة منه أنه سوف يخفض نسبة الفائدة. وقبل تعيين السيد وورش، السيد ترامب لم يخفي أنه طلب من الرئيس السابق السيد باول أن يخفض نسب الفائدة، وكان بالطبع ذلك محط مشاجرة سياسية. والآن الرئيس الجديد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، لذلك هل بإمكان الرئيس أن يقوم بأمر حيال ذلك في المدى القصير؟ لا. وإذا ما كان الأفق السياسي الذي تمظهره الانتخابات النصفية التي سوف تعقد في الولايات المتحدة في بداية نوفمبر، أما الآن وقد أصبحنا في سبتمبر، فليس الأمر سحريا أن يخفض الأسعار والتضخم. يجب أن يقوم بتدابير عديدة. أولا، إنهاء النزاع في الشرق الأوسط، وذلك سوف يكون له أثره الفوري على أسعار النفط العالمية، وبالتالي على أسعار الوقود والديزل وسواها من المشتقات النفطية. ولكن هذا قرار سياسي ولا نعرف مآل الأمور حاليا، ولكن إذا ما بقيت الأمور على حالها وأسعار الطاقة ارتفعت حسب النزاع، فثمت فرصة قليلة جدا من الخيارات لخفض الأسعار والتضخم لدرجة قد يجعل المستهلكين الأمريكيين وهم أيضا ناخبين أكثر سعادة.
0: ولكن الرئيس الأمريكي في هذا الوقت بالتحديد معني بالأمور السياسية، لأنه في خضم انتخابات، ربما لن تكون هذه الزيادة هي الزيادة الوحيدة، قد يرتفع مرة أخرى وترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، وبالتالي قد ترتفع الأسعار والوضع السياسي حساس، وبالتالي إلى أين يمكن أن تقود الأمور؟
16: كما قلت، إذا ما التضخم لا يغير مساره بشكل مقنع، حتى لجنة السوق المفتوحة للبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تفضي إلى نجاح من قبل هذا التدبير الصغير ولكن المستبق بشكل كبير الذي لم يكن بمفاجأة للسوق اليوم، ولكن إذا لم تأخذ الأمور مسارا مختلفا وكان ثمة زيادة إضافية، فإن الأثر الفوري هو الزيادة في كلفة الاقتراض، وذلك يعني للشخص العادي كلفة رهن عقاري مثلا أعلى لشراء منزل عبر القروض الذاتية، وهذا أمر طبيعي واعتيادي. الكثير من الأشخاص يشترون سيارتهم بقروض شخصية، وأيضا بطاقات الائتمان ترتفع أسعار الفائدة فيها إلى آخره، وذلك يؤثر على مستوى المعيشة للمواطن الأمريكي العادي، لا سيما من ذوي الدخل المنخفض الذين يتم التأثير عليهم بشكل أكبر من قبل الارتفاع أو الارتفاع في الأسعار. لذلك هذه ليست بأخبار سارة، بالطبع الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية قانونا بالحفاظ على استقرار الأسعار، وهذه المناورة، هذه الحركة المعلن عنها اليوم هي أداة يحظون بها لمحاولة جعل الأسعار تحت السيطرة وبالتالي الاستهلاك وخفض التضخم، ولذلك يجري مع الوقت. لذلك بين الآن ونوفمبر أي الانتخابات لا أرى أي تحول اقتصادي هائل قد يغير الصورة جذريا. كما قلت، الأمر الوحيد الذي قد يحصل وهو غير مرجح باعتقادي هو وقف للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، وأنتم خير دراية مني في ذلك، ولكن هل سيحصل ذلك؟ كل شيء وارد، ولكن سوف نضطر إلى الوصول إلى اختراق دبلوماسي هائل واتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكل ذلك فشل في الأشهر الماضية. هل ذلك ممكن؟ نعم، ولكن لا، ليس مستحيلا، وذلك من شأنه أن يؤثر على
0: أسعار. سؤال أخير واعذرني للمقاطعة، وباختصار يعني ما هو التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي؟ الآن رأينا دول في المنطقة مثل السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان قد رفعت من أسعار الفائدة.
16: حينما ترتفع أسعار الفائدة ذلك يعتمد على نسبة الارتفاع، إذا ما كان ذلك ضمن التوقعات أو لا. في حالة ارتفاع الأسعار الفائدة بشكل هائل يمكن أن يولد ذلك ركودا اقتصاديا، لأن كلفة المال تصبح مرتفعة جدا، وبالتالي الأنشطة الاقتصادية تتباطأ، وبالتالي الشركات تبدأ بخفض أنشطتها، وهذا يعني في أغلب الأحيان أنها تتخلص من يد عاملة، وبالتالي الأعمال تنخفض والكثير يدخلون في هامش البطالة، وهذا يعني أن هؤلاء الذين يعانون من البطالة لديهم أموال أقل لينفقوها، وبالتالي ذلك يؤثر على الاقتصاد بشكل عام. لا أعرف إذا ما كان هذا الرفع لنسبة الفائدة كان كما قلت هو كان مستبقا جدا ومتواضعا إلى حد ما، لا أعرف إذا ما كان سوف يولد ركودا، وكل شيء يعتمد على كيفية تعامل الوضع الاقتصادي الأمريكي في المضي قدما. إذا ما الضغوط التضخمية تنخفض فسوف يكون ثمة أسباب أقل للاحتياطي الفيدرالي وأن يقوم برفع لنسبة الفائدة، ولكن إذا ما التضخم استمر فيمكن أن نتوقع رفعا جديدا في المستقبل، وكل ذلك موجه للحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا مهم جدا لأي اقتصاد حديث. تريدون خفض توقعات التضخمية والاستقرار في الأسعار، وللمشترين والبائعين أن يعرفوا قيمة ما يشترونه.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور باولو فون، شراك الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا وأقوى دعم على الإطلاق لأوكرانيا هذا الشتاء.
17: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
18: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
17: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
16: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
17: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
19: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
17: ملفات أخرى حضرت بقوة، تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال. وعلى صعيد الهجرة، آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
20: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي، وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. مراسل التلفزيون العربي جرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين في حي الدرج شرقية مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي جرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. إلى الجزائر، حيث افتتح البرلمان دورته التشريعية الجديدة في مستهل عهدة تحمل تحديات وملفات تشريعية واقتصادية على جدول الأعمال. وترأس امرأة البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، كما يبدأ نواب جدد دورتهم للمرة الأولى.
21: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي. فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
22: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
21: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
23: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكيا تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني.
21: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى. حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته.
2: افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين.
21: وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان، ما يجعل هذه الدورة اختباراً مبكراً للمؤسسة التشريعية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويستا تقدم مرشح اليمين البرازيلي فلافيو بولسنارو على الرئيس اليساري لولا دا سيلفا في الجولة الثانية.
3: أنا ذاهب الآن إلى محطة الوقود لأتأكد من شيء بسيط جداً. هل القرار الذي اتخذته حكومة لولا خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار الوقود وصل فعلا إلى جيوب البرازيليين؟
4: قرار تقول الحكومة إنه لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار النفط، لكن توقيته يلفت الانتباه. فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض انتخابات باتت المنافسة فيها مع مرشح اليمين فلافيو بولسونارو أكثر تقاربا. لنترك السياسة جانباً للحظة ونرى ما يعنيه هذا القرار بالأرقام.
5: كلفتني تعبئة السيارة هذه المرة 140 ريالاً برازيلياً، أي أقل من المرة الماضية بنحو 20 ريالاً. هذا يعادل 5 دولارات أمريكية، وهو مبلغ معتبر بالنسبة للمواطن البرازيلي العادي.
4: لكن البنزين ليس وحده في المعادلة، فالديزل يعني الشاحنات، والشاحنات تنقل الغذاء والبضائع، ما يعني أن انخفاض كلفة الوقود يمكن أن يصل إلى المستهلك حتى لو لم يكن لديه سيارة.
24: الحياة أصبحت معقدة بسبب الأزمة، وما قامت الحكومة به غير كاف.
4: يدرك لولا أن الوقود واحد من أكثر الأسعار حضوراً في حياة البرازيليين، لذلك قد يكون خفضه قراراً اقتصادياً لحماية المستهلك كما يقول، وقد يكون في الوقت نفسه قراراً سياسياً في توقيت انتخابي شديد الحساسية.
25: إنه قرار اقتصادي لأنه يحد من ارتفاع التضخم، لكنه سياسي أيضاً لأنه اتخذ قبل الانتخابات بشهر واحد بهدف التأثير على الناخبين.
4: في الانتخابات لا يذهب الناخب إلى الصندوق حاملاً رقم استطلاع للرأي، بل يحمل معه تفاصيل حياته اليومية وتكاليفها أيضاً.
5: عندما يتساوى المرشحان في استطلاعات الجولة الثانية، ربما لا يكون السؤال من سيقنع الناخبين، بل أيضاً من سيجعل الناخب يشعر بأن جيبه أصبح أفضل. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، سان باولو.
0: أما الآن فإلى تقرير الصحافة الأجنبية.
26: في صحيفة واشنطن بوست رأت ستيفاني كامبل أن إيران ما زالت قادرة على خنق الملاحة من خلال إغلاق مضيق هرمز، لكن لا تعتمد قوتها على حجم الضرر الذي يمكنها إلحاقه، بل على مدى قدرتها على تحويل هذا الضرر إلى تنازلات بينما تتحمل التكاليف ويقوم خصومها بتطوير بدائل. واعتبرت أن اضطرابات هرمز قد تمنح طهران نفوذا مؤقتا عبر رفع أسعار الوقود وزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن إطالة الأزمة تمنح خصومها مزيدا من الوقت والمعلومات والحوافز لتقليل اعتمادهم على المضيق. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الحرب على إيران التي كان من المفترض أن تفضي إلى استسلام طهران غير المشروط وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولت إلى مستنقع بعد الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز، كما أن هجمات الحوثيين على السعودية والسيطرة على مناطق قريبة من مضيق استراتيجي آخر هو باب المندب وتوقف خط أنابيب سعودي لتصدير النفط عبر البحر الأحمر ترفع مخاطر اضطراب حركة التجارة والطاقة. ورأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب تعكس محاولتهم استغلال الفوضى الإقليمية الناجمة عن الحرب على إيران لترسيخ أنفسهم لاعبين رئيسيين في هذا الجزء من الشرق الأوسط، وخلصت إلى أن إيران تريد رفع أسعار النفط قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة لإجبار دونالد ترامب على التراجع، لكن العالم بأسره الذي لا علاقة له بهذه الحرب سيدفع الثمن أيضا، وكذلك اليمنيون الذين يواجهون حروبا لا تنتهي. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند استنزاف الولايات المتحدة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في حربها على إيران، ونقلت عن مسؤولين أن القوات الأمريكية أطلقت قرابة 70 صاروخ باتريوت وأكثر من 12 صاروخ ثاد الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وأشار مسؤول آخر إلى أن هذا الإنفاق يعادل تقريبا ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات المتطورة باستخدام رؤوس حربية ومسارات ومناورات مختلفة تكشف أن إيران لا تكتفي بإطلاق الصواريخ، بل تطور تكتيكاتها لاستنزاف منظومة الاعتراض الأمريكية. وأضافت أن الحرب تحولت إلى سباق بين قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وقدرة الولايات المتحدة على تعويض صواريخ الاعتراض، مع تداعيات تمتد إلى جاهزية واشنطن أمام تهديدات الصين وروسيا وقدرة حلفائها الإقليميين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت المخاوف المشتركة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يعرقل التوافق على كيفية إدارة المخاطر الوجودية المحتملة. وأوضحت أن باحثين وشركات صينية وأمريكية أجروا محادثات غير رسمية قبيل قمة دونالد ترامب وشي جين بينغ، لكن دعوات داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع الحفاظ على التفوق الأمريكي وتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة أثارت خيبة أمل لدى خبراء صينيين، إذ رأوا في ذلك ربطا بين السلامة والأمن القومي. ونقلت عن خبراء أن الطرفين يختلفان أيضا بشأن طبيعة المخاطر التي يركزان عليها، فالأمريكيون ينشغلون باحتمال خروج الأنظمة المتقدمة عن السيطرة، بينما تركز الصين على تهديدات قائمة كالقرصنة والمعلومات الحساسة. وبحسب أشخاص شاركوا في النقاشات المشتركة، فإن مجالات الاتفاق المحتملة في البلدين يمكن أن تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة وآليات للكشف عن الاستخدامات الخطيرة للذكاء الاصطناعي وقنوات رسمية للبلدين لتنبيه بعضهما بعضا.
0: نهاية هذه الساعة، والتقيكم بعد قليل. خالد الغرابلي في الساعة الأخيرة، إلى اللقاء.

0: التأكيد بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابي وهذه ملفات ليلى. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف مجددا مصادر الطاقة السعودية. نسأل عن تداعيات التصعيد بين صنعاء والرياض على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار الطاقة. وفي ملفنا الثاني نناقش الدور الصيني في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والدور الذي تقوم به بكين، وما هي أوراق التأثير لدى واشنطن وطهران. في قطاع غزة إسرائيل تواصل التصعيد العسكري عبر تكثيف الاغتيالات ومنع وصول المساعدات ومعدات إعادة الإعمار. هل السلوك الإسرائيلي سياسة ممنهجة أم ورقة انتخابية؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في الأخيرة، حصار على موانئ إيران، اضطرابات في مضيق هرمز، ووصول الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب، كلها أحداث خلقت أزمة في إمدادات الطاقة. ولتكتمل الصورة، زادت جماعة أنصار الله الحوثيين من هجماتها على منشآت الطاقة السعودية. وبين استهداف البنية التحتية النفطية وتهديد حركة الملاحة في هرمز وباب المندب، يسمع الصدى في الأسواق العالمية. فإلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا الوضع على تدفقات الطاقة وأسعارها؟ وما حجم المخاطر التي تواجهها الأسواق؟ وما هي الحلول لمواجهة ذلك؟ في آخر التطورات مشاهدينا الكرام، جماعة أنصار الله الحوثيين تنفذ عمليتين عسكريتين في الأراضي السعودية، منها وربما تكون الأهم هي عملية استهدفت شركة أرامكو في ينبع. فلنستمع إلى مقاله المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: هجوم إذن بعشرات الصواريخ والمسيرات، ويحيى سريع يتحدث عن دمار كبير. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت الطاقة السعودية، فقد تكرر ذلك مرات عدة خلال الفترة الماضية، بما شمل منشآت النفطية في جيزان ونجران والرياض ومناطق أخرى شرقية المملكة، مما أدى إلى تعطل مؤقت للعمليات التشغيلية وفقدان جزء من طاقة الضخ. وطاقة الضخ هي مشكلة حقيقة، لأنه طاقة الضخ أو إصلاح مضخات الضخ تحتاج إلى وقت أكبر. استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مناطق عدة في المملكة العربية السعودية يأتي في خضم تصاعد القتال بين الجماعة من جهة والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من جهة أخرى. في واقع الأمر، المخاوف العالمية من تراجع إمدادات الطاقة القادمة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر ارتفعت بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق ساحلية وعلى جزيرة بريم الموجودة في وسط باب المندب، رغم تأكيد الجماعة أنها ستضمن سلامة وحرية حركة الملاحة لجميع السفن باستثناء السفن السعودية كما قالت. آخر رسائل الطمأنة التي بعثها أنصار الله الحوثيين أو الحوثيون كانت خلال اجتماع عقده مسؤولون في الجماعة مطلع الأسبوع الحالي مع مسؤولين أمريكيين في مسقط، وذلك وفق معلومات أوردتها وكالة رويترز. ووفق رويترز، دائما أبلغ ممثلو جماعة أنصار الله الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع بأنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية، وهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة المبرم العام الماضي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو المهم الآن، أنه خلافا للرسائل السياسية المتبادلة في خضم النزاع، هناك لغة أخرى أكثر صدقا في سرد تفاصيل الواقع، ألا وهي لغة الأرقام. بيانات شركة كيبلر أظهرت أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر قد يؤدي إلى انخفاض عمليات التكرير الأوروبية بنحو 200 ألف برميل يوم.

يومياً، بينما انخفضت بالفعل صادرات الجازولين أو البنزين والديزل من ينبع السعودية بنحو 50% على أساس سنوي. فضلاً عن ذلك، فإن استهداف منشآت الطاقة السعودية يهدد جزءاً من الإمدادات العالمية، لأن أي تعطل في الإنتاج أو عمليات التصدير يمكن أن يقلص المعروض في سوق يعتمد على المملكة كمصدر رئيسي للخام. المملكة هي في حال أن تقوم بتصدير أقصى كمية ممكنة تصل إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بالتالي هي ثاني أهم مصدر النفط في العالم، تتنافس مع روسيا. تزداد الأمور إذن في الأسواق توترا عندما تطال الهجمات خطوط الأنابيب أو موانئ التصدير، إذ أظهرت مؤشرات حديثة أن تعطل خط شرق غرب السعودي بعد هجمات استهدفته من داخل الأراضي العراقية من شأنه أن يهدد بتعطيل ما يصل إلى نحو 4% من الإمدادات العالمية. هناك طبعا مشكلة التصدير من الشرق، هناك مضيق هرمز، وحاولت السعودية تفادي المشكلة بنقل النفط من الشرق إلى الغرب عن طريق خط شرق غرب. الآن الخط يضرب، وأيضا هناك تهديدات من باب المندب التي تخرج منها أو الذي يخرج منها تخرج منها السفن السعودية باتجاه آسيا. إذن أهمية مضيق باب المندب مشاهدينا الكرام هو في كونه حلقة وصل في شمال أوروبا وآسيا في جنوبه، بمعنى أن النفط السعودي الذي تصدر نسبة كبيرة منه إلى آسيا يمر عبر البحر الأحمر نزولا إلى باب المندب ليتجه إلى آسيا، والصادرات الآسيوية التي تتجه إلى أوروبا وطبعا على رأسها الصينية تسلك الطريق نفسه، لكن بالعكس تدخل خليج عدن، تمر من باب المندب كما نرى على الخريطة، إذن تمر من باب المندب إلى البحر الأحمر وقناة السويس. إذن السفن السعودية تخرج من ينبع من الوسط، تمر بباب المندب إلى خليج عدن إلى المحيط الهندي وإلى آسيا يصل النفط السعودي إلى آسيا. لكن الطريق المعاكس عندما تأتي الصادرات الآسيوية بشكل عام وأساسا على رأسها طبعا الصينية، لأن الصين عمليا هي مصنع العالم، تأتي من المحيط الهندي إلى خليج عدن، تمر من مضيق باب المندب، تمر بالبحر الأحمر بقناة السويس كما نراها بالنقطة الحمراء في الشمال، لتصل إلى الشواطئ الأوروبية على البحر الأبيض المتوسط. الأرقام تشير في خضم ذلك إلى أن ما بين 10 و12% من إجمالي إمدادات الطاقة المنقولة بحرا حول العالم تمر عبر هذا المضيق، مضيق باب المندب. كما تظهر التجارب السابقة أن تحديد الملاحة يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها حول رأس الرجاء الصالح. هذه مشكلة كبيرة جدا للسفن، لأنه رأس الرجاء الصالح هو في أقصى جنوب إفريقيا. هذا عمليا معناه أن السفن الصينية التي تريد أن تصل إلى أوروبا عليها أن تأتي تدور حول كل إفريقيا لتصعد إلى أوروبا، طبعا مكلف في الزمن، مكلف في تكلفة الشحن، في التأمين، في أسعار تكلفة المنتج في النهاية، وبالتالي تزداد كلفة الطاقة عالمية. أولا تزداد أسعار المنتجات الآسيوية التي تصل إلى أوروبا، وأيضا إن كان هناك تحاول السعودية مثلا أن تتفادى مضيق باب المندب سيكون عليها أن تمر من البحر الأبيض المتوسط وتصل إلى جنوب أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح، لتصل بعد ذلك إلى المحيط الهندي وإلى آسيا، وهذا معناه الكثير من التكلفة تحمل في النهاية على المنتج النهائي، وبالتالي السعر يكون مرتفع للغاية. كما أن أهمية باب المندب مشاهدينا الكرام تتضاعف في الظروف الراهنة بسبب اضطراب مضيق هرمز الذي انخفضت عبره تدفقات الطاقة بشدة خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالمستويات السابقة.

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والمفتي الدولي، ومن لندن الدكتور مصطفى البزركان الخبير في أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دكتور محمد الصبان. يعني الحوثيون عندما قصفوا خط شرق غرب، يعني البنية التحتية، قصفوا أو سيطروا على باب المندب ويفرضون حصار على السفن السعودية، بالإضافة طبعا إلى الوضع في مضيق هرمز. نريد أن نعرف حجم الضرر الذي أصاب المنشآت النفطية السعودية حتى نستطيع أن نكون صورة أوضح على تراجع صادرات السعودية من النفط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أهلا
0: وسهلا.
1: وتحيتي للدكتور مصطفى. في الواقع النزاع الحوثي في المنطقة قد تجاوز حدوده، والمشكلة الرئيسية هي محاولتهم إغلاق مضيق باب المندب، لأن الآن مضيق هرمز مقفل تقريبا، وباب المندب هو السبيل الوحيد والأساسي لتصدير المملكة العربية السعودية لصادراتها البترولية. ونجد أن هذه مشكلة رئيسية تواجه ليس فقط المملكة العربية السعودية، وإنما تواجه المجتمع الدولي ككل. ولذلك فإن منع هذه السيطرة هي مسؤولية جماعية دولية وليست مسؤولية المملكة العربية السعودية.
0: دكتور محمد، هذا سياسيا فقط، لكن تقنيا لا نعرف إن كان ما تضرر هو مضخات الإنتاج، هو الخطوط النقل، منشآت تخزين النفط. ما هو حجم الضرر وحجم ما تستطيع أن تصدره السعودية الآن من النفط؟
1: ما تضرر هو خط الأنابيب، وإن كان خط الشرق غرب وهو يمثل الاتجاه الرئيسي الذي تبنته المملكة منذ أحداث مضيق هرمز، وتصورت أن مضيق باب المندب لا يمكن أو لن يجرؤ الحوثيون لإقفاله إطلاقا. ولكن للأسف ما حدث شيء عجيب يؤدي إلى التأثير في الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط. طيب، عالميا.
0: دكتور مصطفى، الآن إلى أي مدى يتأثر المعروض على المستوى الدولي، مع العلم أن السعودية لها أماكن تخزين نفط خارجية، إن كان في مصر، في اليابان، في كوريا الجنوبية، لها مشاريع مشتركة مع الصين، مع الولايات المتحدة؟
2: حياتي لكم ولضيفكم الكريم الدكتور محمد الصبان والمشاهدات ومشاهدي قناتكم. طبعا من الواضح لا بد من ذكر أنه ذكرتم في المقدمة أنه من قصف خط الشرق غرب هم الحوثيون، لم يتم ذلك، هم ميليشيات من الأراضي العراقية. هذه النقطة. النقطة الثانية والمهمة، ميليشيات الحوثي والمتحدث باسمهم قبل أيام قال بالحرف الواحد نحن حلفاء لإيران، بمعنى النظام الإيراني هو من خلف هذه الهجمات للحوثيين. هذه النقطة الثانية، الحوثي لن يتمكن من السيطرة على باب المندب، ولكن سيهدد الملاحة للمرور في باب المندب، بمعنى أنه سيصطف إلى جانب النظام الإيراني. ولكن هناك لابد من ذكر حقيقة اليوم تناقلتها وسائل الأنباء، أنه كان هناك اجتماع بين ممثلين لميليشيات الحوثيين وشخصيات أمريكية، ووعدوا الحوثيين، وعدوا الإدارة الأمريكية أنه لن يتم قصف لا سفن أمريكية ولا إسرائيلية، وهذا يدل على أنه هناك نية مبيتة للتأثير على صادرات النفط السعودية. هذه نقطة. ولكن رب ضارة نافعة، المملكة العربية السعودية ساهمت في استقرار أو تهدية أسواق النفط حينما أغلق مضيق هرمز، فتحولت إلى ميناء ينبع تصدر أكثر من 4.5 مليون برميل، كان يصدر أقل من مليون برميل، هذا الذي هدأ الأسواق. اليوم إجابة على سؤالك، صحيح هناك تأثير على صادرات النفط السعودية، ولكن النفط السعودي يمر عبر خط سوميت إلى البحر المتوسط، هناك التقارير أكدت أنه تمكنت شركة أرامكو عبر تصدير كميات من النفط بحدود 20 مليون برميل للاستلام الفوري من يعني أماكن أمام عمان، وهذا الذي يزود يعني محطات التكرير الآسيوية. هذه نقطة. كما تفضلتم أنه لدى المملكة العربية السعودية إمكانيات في خزن خارج أراضيها، وهذا الذي يدل. هناك نقطة مهمة اليوم، تصريح وزير الطاقة الأمريكي قال، وهناك مؤسسة مالية دولية أكدت أنه قرب وخلال أيام سيتم إعادة فتح خط شرق غرب، بالإضافة إلى أنه عودة بعض الصادرات السعودية عبر مضيق هرمز.
0: خلينا نوضح بعض الأمور. صحيح الحوثي لم يكن هو من قصف خط شرق غرب، لكن هو قصف منشآت لأرامكو، وعرضنا يحيى سريع قبل قليل وهو يتحدث عن قصف أرامكو. من قصف شرق غرب؟ صحيح الميليشيات العراقية الموجودة، لكن كان الميليشيات أو الحوثي كلها منظومة تعمل في تنسيق لخدمة سياسة معينة تتبع مصالح إيران في الحد من خروج النفط والتأثير على أسعار النفط العالمية للإضرار بترامب في الانتخابات النصفية. وبالتالي ما يهمنا الآن هو الوضع السعودي. الحوثيون يسيطرون على باب المندب، هم في جزيرة بريم موجودين، وهم موجودين في المخا، ويفرضون حصار على السفن السعودية قصرا. وإن أرادت السعودية الاعتماد على خط الموجود في البحر الأبيض المتوسط، هذا للتصدير لأوروبا، هي معظم صادرات النفطية لآسيا وليست لأوروبا دكتور مصطفى، وأنت تعرف ذلك أفضل مني. وإن أرادت أن تستخدم البحر الأبيض المتوسط لتصل إلى آسيا، ستمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
2: تسمح لي أجيبك على هذه المقدمة؟ هل تسمح لي؟ لأن أنت ترد علي فأعطيني مجال. بالتأكيد هذه هي كل كافة هي أذرع النظام الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا ننسى أنه هناك حاجة في دول الاتحاد الأوروبي، دول جنوب يعني أوروبا، لحاجة للنفط الخام، ويمكن هناك تغيير في أسواق النفط السعودي نظرا للظروف الدولية. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من ذكرها، لم ترتفع أسعار النفط فوق 109 دولار، اليوم تراجعت إلى 107. لماذا؟ هناك ثلاث عوامل رئيسية إن سمحت لي وسمح لي ضيفكم الكريم. أولا، عدم تراجع المخزون الاحتياطي الأمريكي، هذه طبعا لإرضاء الرئيس ترامب من جانب شركات النفط الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية، كما ذكرت في إجابة سابقة، أنه تمكنت أرامكو من تصدير 20 مليون برميل، هناك 66 مليون برميل قد تعبر أيضا مضيق هرمز من خلال سفن والبيع الفوري. هذه جميعها تجعل أن هناك إمكانية لحتى تغيير الأسواق نظرا للظروف الدولية، ولكن هذه جميعها تدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة دخول مرحلة ركود تضخمي. هذه من أسوأ أنواع الركود، ولذلك على المجتمع الدولي التدخل لفتح مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وإلا إن تجاوزت أسعار النفط 120 دولار وليس 150 أو 200، سيكون هناك تدخل دولي جيوسياسي وسياسي وعسكري أيضا ودبلوماسي. لماذا؟ العالم لن يتحمل هذه المستويات من الأسعار النفطية باستمرار فيها.
0: الأسعار الآن نحن نتحدث عن 108 دولارات للبرميل. في تقديرك متى يمكن أن تستعيد السعودية أولا القدرة على الإنتاج بالطاقة القصوى كما كانت، هذا إذا افترضنا أنه لم تكن هناك ضربات جديدة، وكيف يمكن أن توصل النفط إلى الأسواق الآسيوية بشكل يؤدي إلى خفض الأسعار؟
2: يعني سؤالك أنه العودة إلى ما قبل الحرب تقصد؟ إنتاجه إلى قبل الحرب؟
0: أو على الأقل
2: يعني 7 مليون برميل؟
0: إيه نعم، 7 مليون برميل.
2: 7 مليون برميل بمعنى فتح مضيق هرمز. هذه نقطة أساسية. إعادة أمن الملاحة عبر باب المندب، هذه نقطة ثانية ومهمة. ولذلك أنا أعتقد أنه العودة إلى ما قبل الحرب هذه تحتاج إلى ضمان أمن عبور الناقلات النفط في مضيق هرمز، وهذه تحتاج إلى موقف دولي واضح تجاه النظام الإيراني، وليس تشجيعه على الاستمرار في هذا العدوان، سواء على السفن السعودية أو على سفن العالم كافة.
0: طيب طيب احنا يعني للاسف فقدنا الاتصال حاليا بالدكتور محمد الصبان يعني حتى نشاركه في الحديث لكنه غير موجود الان. نتمنى ان يعود الينا مره اخرى. لكن دكتور مصطفى, اليس خط شرق غرب هو لتحويل النفط من شرق السعوديه الى الغرب, وكان من المفروض ان يوصل ما يقدر بأربعة ملايين برميل تقريبا او حتى اكثر من ذلك؟
2: عزيزي, قبل اغلاق مضيق هرمز هذا الخط موجود, ولكن كان ينقل 750 الف برميل الى ميناء ينبع. بعد اغلاق مضيق هرمز قامت المملكه العربيه السعوديه من اجل تهدئه الاسواق بضخ من شرق الى غرب ميناء ينبع بدا يصدر عبره بحدود الاربع مليون برميل ونصف. هذه نقطة أساسية, إضافة إلى كما ذكرت خط سوميد بحدود المليون ونص إلى مليونين برميل إلى البحر الأبيض المتوسط من البحر الأحمر. هذه وإمكانية تصدير عبر مضيق هرمز. المستوى الذي تصدر فيه المملكة العربية السعودية هو 7 مليون برميل, إنتاجها أكثر من 8 مليون إلى 9 مليون. طبعا هناك استخدام داخلي وسيلات داخلي, هذه الذي يجعل أنه اليوم على المجتمع الدولي أن يأخذها بجدية الضغط على النظام الإيراني, وليس هناك تصريحات وهناك مواقف تشجعه على يعني الاستمرار في هذه المواقف وتهديد الاقتصاد العالمي, وليس طيب. تهديد المملكة العربية السعودية أو سائر دول الخليج العربي. ولابد بعض الثواني, النظام الإيراني قصف أكثر من 120 هدف في محطات تكرير, محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر, في المملكة العربية السعودية, وفي الإمارات, ولم تكن دول الخليج هي جزءا من الحرب الأمريكية على إيران. ولذلك النظام الإيراني يستخدم هذه الورقة
0: مفهوم دكتور
2: مصطفى, ارتفاع أسعار النفط من أجل الضغط على الاقتصاد العالمي.
0: أنت كخبير في أسواق الطاقة, الآن تطور أسعار النفط في المرحلة المقبلة مرتبط بعدم استهداف الحوثيين والميليشيات العراقية للبنية التحتية الموجودة في السعودية, والسماح للسفن السعودية بالمرور عن طريق باب المندب, والشرطان يعني غير مستقرين حتى الآن ولا نعلم إلى متى. وبالتالي ما الذي يمكن, كيف يمكن أن ينعكس ذلك على أسعار النفط في المرحلة المقبلة في انتظار أن نرى تحرك دولي؟
2: دعني أوضح نقطة, أنه التصريحات الرسمية أنه خط شرق غرب أغلق لأسباب احترازية, هذه نقطة أساسية. وكما قلت وزير الطاقة الأمريكي, وهناك تصريحات تؤكد من مؤسسات دولية, قرب خلال أيام سيعاد الفتح. هذه نقطة مهمة, ولكن إن استمر العدوان من جانب ميليشيات الحوثي فهذا يتطلب موقف دولي, وأنا أعتقد أنه دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تتمكن من هذه القفزة في الأسعار. يعني اليوم برميل الديزل وصل إلى 180 يورو في دول الاتحاد الأوروبي, الغاز وصل إلى 84 دولار لكل ميجاوات ساعة, هذه لن تتحملها الاقتصادات الأوروبية وحتى الاقتصادات الآسيوية. فأنا أعتقد أنه إن وصل وتجاوز سعر النفط الخام 120 دولار فهذا سيدق ناقوس الخطر في كافة دول العالم.
0: يعني إن استمر هذا الوضع لأسبوع 10 أيام ممكن نصل ل 120 دولار؟
2: لا, أنا ما حددت
0: ما أنا بسألك عشان أخذ تقدير
2: الفترة الزمنية. إيه أنا لا نحدد الفترة الزمنية, ولكن إن وصل وتجاوز 120 دولار ولفترة أيام سنشهد تدخلا دوليا في هذه, سواء في مضيق هرمز أو باب المندب.
0: أشكرك دكتور مصطفى البزر, كان خبير أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسة الطاقة, كما أشكر طبعا الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي النفطي الدولي الذي كان معنا مريض. شكرا.

0: بكين بين طهران وواشنطن، شراكة استراتيجية مع إيران ومصالح متشابكة مع الولايات المتحدة، دعوات صينية للتهدئة وضغوط أمريكية لتجديد الخناق على طهران ومضيق هرمز في قلب الحسابات. فما حقيقة الدور الذي تمارسه بكين في هذا الصراع، وكيف توازن علاقاتها مع الطرفين وفقا لمصالحها هي طبعا، وما هي الأوراق لدى كل من طهران وواشنطن في علاقاتها مع بكين؟ في لحظة تتقاطع فيها حسابات إيران والصين والولايات المتحدة على أكثر من جبهة، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يحط رحاله في بكين. الصين التي ترتبط مع طهران بشراكة استراتيجية ومصالح اقتصادية تؤكد باستمرار استعدادها للدفاع عما تصفه بالمصالح المشروعة لإيران، لكنها في الوقت نفسه تدعو طهران وواشنطن إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار التفاوضي. وفي صلب الموقف الصيني يبرز مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا للطاقة والتجارة العالمية، لذلك تبدو بكين متحمسة ومعنية باحتواء التصعيد، ليس فقط سياسيا وإنما لحماية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة ومنع انتقال التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر. وعلاوة على ذلك، فإن أهمية زيارة عرقجي تتجاوز العلاقة الثنائية، فهي تسبق بأسبوع واحد زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على بكين للحد من القنوات الاقتصادية والمالية المرتبطة بإيران. هنا تظهر معادلة صينية دقيقة، الحفاظ على الشراكة مع طهران من دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع واشنطن، مع حماية المصالح الصينية في الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. أما إيران فتبدو في حاجة إلى الدعم السياسي والاقتصادي وربما العسكري أيضا الصيني، ودور بكين في فتح نافذة تفاوضية مع واشنطن رغم تأكيدها أن العودة إلى التفاوض مرتبطة بشروطها. فهل تستطيع الصين تحويل نفوذها الاقتصادي وعلاقاتها مع الطرفين إلى مسار لخفض التصعيد؟ وهل ستكون زيارة عرقجي تمهيدا لموقف صيني أكثر نشاطا قبل لقاء شي وترامب؟ وهل يصبح مضيق هرمز مدخلا لتسوية أوسع أم ورقة إضافية في صراع النفوذ بين القوى الكبرى؟ مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي السابق. مرحبا بك سيد شريعة مدار. أولا طبعا نريد أن نفهم ما الذي يبحث عنه السيد عرقجي في بكين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين.
0: حياك الله.
1: أولا، العلاقات الإيرانية الصينية علاقات متميزة في أكثر من مجال. هناك الاتفاق الصيني الإيراني الذي لم تفعل بعض جوانبه لحد الآن. هناك موضوع إحالة الملف النووي الإيراني من مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا ما تعارضه الصين. وأيضا موضوع الصراع الجاري في المنطقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وما ترتب على ذلك، والموقف الصيني الجيد من هذا الصراع. كل هذه الأمور يمكن أن تكون أو كانت موضع نقاش وحوار بين الطرفين.
0: طيب، يعني الصين طبعا يهمها كثيرا العلاقات مع الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الاقتصاد الأول في العالم، سوق في غاية الأهمية بالنسبة للمنتجات الصينية. الصين تحتاج إلى التكنولوجيا الأمريكية، وهي أصلا مصنع لمواد أولية تستخدمها العديد من الشركات الأمريكية، ولكن في نفس الوقت هي تتعامل مع الولايات المتحدة كمنافس لها، لأن الصين لها طموح أيضا في أن يكون لها مكانة أكبر على العالم. هذا ما تعطيه الولايات المتحدة للصين، تعطيها الكثير اقتصاديا، لكن ماذا يمكن أن تعطي إيران للصين لتكون مهمة؟ ونفهم من خلال هذه العلاقة أن الصين ممكن أن تقدم الكثير لطهران، يعني ما هي المصلحة التي تقدمها طهران للصين؟
1: أولا العلاقة الصينية الأمريكية علاقة جدلية، يعني الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت منذ قبل ترامب أن تنهي ملفاتها في أوكرانيا في الشرق الأوسط لتتجه إلى المنافس الرئيسي وهو الصين. الصين تعرف ذلك جيدا، تعرف الخطر المحدق بها من جراء السياسة الأمريكية، تعرف قبل أيام كانت هناك صفقات سلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تايوان. هناك العديد من حقيقة من القضايا العالقة بين الطرفين، لذلك ليست العلاقة علاقة يعني عادية وطبيعية ومن دون أي مشكلة. هذا بالنسبة للعلاقة الإيرانية الصينية الأمريكية. أما بالنسبة لطهران، أنت تعرف أن إيران هي ربما من الدول الأساسية التي تؤمن النفط والطاقة للصين، وتعرف أن الطاقة أمر مهم جدا بالنسبة للصين لصناعاتها المنتشرة ولإنتاجها وتصدير هذه المنتجات. لذلك وطبعا بالإضافة إلى ذلك، إيران تشكل سوقا مهمة بالنسبة للمنتوجات الصينية. الاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران والصين يشمل مئات المليارات من الدولارات، وإذا تم تطبيقه ستكون آثاره الإيجابية على كلا الطرفين، الطرف الصيني والطرف الإيراني. الأهم من ذلك هو أن الصين تعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تفرغت من صراعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتجه أو ستتمركز على موضوع الصين والمنافسة مع الصين. لذلك ما يجري من صراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يترك آثاره على مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية.
0: طيب
1: لذلك كله أتصور
0: نعم. يعني بالإضافة إلى ما تفضلت به، نستطيع أن نقول أيضا أن إيران هي جزء من مشروع طريق الحرير الصيني، وبما أنه العقوبات المفروضة على إيران تمنع الاستثمارات الغربية في الصين، الصين تبحث عن تجد إيران سوق رائعة لها في لعمل مشاريعها. وهذه الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أشرت إليها هي ما بين 280 إلى 400 مليار دولار. هناك الكثير من النقاط غير المعروفة فيها، منها حديث عن تعاون أمني وعسكري حتى مع الصين. لكن كل هذا، هل يمكن أن نصل في ظل ما يسرب إعلاميا عن مساعدات صينية لإيران في هذه الحرب، أن من مصلحة الصين أيضا الاعتماد على إيران في هذه الحرب لاستنزاف وإضعاف الولايات المتحدة، وبالتالي تخدم الهدف الرئيسي لها وهي أن تتقدم لتقترب من المركز الأول في العالم إن كان على المستوى الاقتصادي أو العسكري؟
1: أنا ذكرت سابقا أن الصراع الإيراني الأمريكي يترك آثاره على مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية. لكن بالنسبة لموضوع السلاح وشراء السلاح من الصين من قبل إيران، هذا لحد الآن لا توجد هناك يعني ما يثبت، لا يوجد ما يثبت ذلك، أو مثلا وفق المواقف الرسمية في إيران. هناك الكثير من مما يتم الحديث عنه في الدفاعات، في موضوع الدفاعات الجوية، حتى في موضوع الطيران، وربما في أمور دفاعية أخرى. لكن حقيقة أنا لا يمكنني أن يعني
0: مفهوم سيشارك مطار
1: أنقل ذلك عن مصادر رسمية من كلا الطرفين، لا من الصين ولا من إيران. وإيران أساسا تعتمد على قدراتها الدفاعية الذاتية. لكن من دون شك نتيجة الصراع ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا سيترك آثاره على مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية.
0: طيب أنت لا تستطيع أن تنقل طبعا عن مصادر من الطرفين، لكن مصادر الأمريكية تقول، وكانت هناك على ما يبدو حتى شكوى أمريكية وجهت للصينيين، أن إيران تحصل على صور دقيقة للقواعد العسكرية التي تضربها في المنطقة قبل الضربات وبعد الضربات، وأن الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من قبل إيران باتجاه القطع البحرية الأمريكية كانت أكثر قدرة على المناورة وقريبة جدا من إصابة الهدف، وكان الأمريكيون يشكون في حصول على تكنولوجيا صينية.
1: هذا يقال أيضا عن سوريا. أولا قيل على قيل إن روسيا عفوا هي التي تزود إيران بهذه المعلومات، ثم قيل إن الصين تزود. هذا لا، بالمناسبة إذا كانت الصفقات التجارية في مجال القدرات الدفاعية بين إيران والصين يمكن القبول بها، وإذا كانت صحيحة نعم يمكن، لكن أن يكون هناك تعاون أمني وعسكري ضد دولة أخرى، أتصور أن الصين ليست بوارد أن تقيم هكذا علاقات مع أي دولة في العالم. الصين دائما تبحث عن مصالحها، تؤكد على الحوار والحلول الدبلوماسية، تؤكد على ضرورة الموازنة بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة وفي العالم، ومن دون شك ليس من سياستها الخارجية أن يعني تؤكد على جهة ضد جهة أخرى، أنا لا أتصور ذلك.
0: طب دكتور شرعت، يعني ما يحدث في الكواليس هو يخدم مصالح دول لا نعرفه بالضرورة، لكن سنعرفه لاحقا من تطور الأحداث.
1: لكن نحتاج إلى دليل.
0: أكيد أكيد.
1: لكن نحتاج إلى دليل، لا يمكن أن ندعي شيئا لا دليل عليه.
0: نحن لا ندعي، نحن أنا نقلت لك أخبار نقلت من وسائل إعلام أمريكية أن الأمريكي اشتكى للصيني ويحاول أن يحصل على إجابات، وهناك إنكار صيني لهذه الشكوى الأمريكية. لكن سريعا، هل نتوقع في الأيام المقبلة وساطة صينية، خاصة أن الرئيس الصيني سيلتقي بالرئيس الأمريكي لإنهاء هذه الحرب؟
1: أولا هناك شكوك حول هذا اللقاء، وهل سيكون له يعني اللقاء ترامب بشين قبل فترة في الصين لم يكن ناجحا، ربما اللقاء القادم أيضا سيكون كذلك. ثانيا موضوع الوساطة، ماذا أي وساطة ليست وساطة الصين، ماذا سيحدث على أساس هذه الوساطة؟ كان هناك وسطاء قاموا بالتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وصلنا إلى مذكرة تفاهم لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تصر على العودة إلى مذكرة التفاهم، لا حاجة للوساطة ولا حاجة للمفاوضات الجديدة التي لا يعلم نتائجها ومصيرها. العودة إلى مذكرة التفاهم هو الحل الرئيسي بين والأول والأخير بين إيران وأمريكا، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى هذه المذاكرة،
0: وبالتالي لا أتوقع أن تكون هناك وساطة صينية. أشكرك الدكتور محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران.

في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، أوجه القتل في غزة تعددت، والقاتل واحد. الغازيون احتاروا أين يذهبون، والقطاع أصبح شبكة من الخطوط الصفراء والبرتقالية والمناطق الأمنية الإسرائيلية. لم يجد بعضهم سوى المباني المتصدعة والآيلة للسقوط ليناموا فيها، بعد أن حولت إسرائيل غزة إلى مركز لجوء كبير. اليوم انهار مبنى متصدع، بناية السعادة. بناية السعادة تحولت إلى مقبرة لاثني عشر طفلا وخمس نساء وأربعة رجال. انهارت البناية كما تنهار كل اتفاقيات وقف إطلاق النار أمام التعنت الإسرائيلي. فأين أصبحت الهدنة الموعودة بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على تسليم سلاحها قبل شهر تقريبا في القاهرة؟ في مدينة غزة، بعد أن عجزوا عن الحصول على أرض لخيمة، لجأت عشرات العائلات إلى أحد المباني المتصدعة من الغارات الإسرائيلية. المبنى انهار، وانهار على رأس من كانوا داخله، وقتلوا وأصيبوا من كانوا داخله، أو هناك المفقودون أيضا ما زالوا تحت الأنقاض. وقف رجال الدفاع المدني عاجزين عن إنقاذ أرواح بعض من ما كانوا تحت الركام بسبب عدم توفر معدات تمنع إسرائيل دخولها. فارتفعت الحصيلة إلى 21 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء. هذا بينما كانت إسرائيل تقصف مناطق أخرى في القطاع، وهي تواصل مسلسل اغتيالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين. في أحدث عملياتها، إسرائيل اغتالت نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، باستهداف خيمة كان بداخلها في مواصي خان يونس. وسبقه قادة آخرون، أبرزهم قائد لواء خان يونس الجديد وقائد كتيبة جباليا البلد، بالإضافة إلى الكثير من القيادات الميدانية. الفصائل الفلسطينية حاولت تبديد الذرائع الإسرائيلية، فوافقت حماس على وضع سلاحها على الطاولة. وفي العاشر من أغسطس اتفقت الفصائل مع وسطاء من مجلس السلام، اتفقوا على صيغة من 15 بندا لتنظيم السلاح الفلسطيني في غزة وتخزينه وتسليمه إلى جهة فلسطينية. ذلك الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من شهر كان يفترض أن يتبع بترتيبات للانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية، لكن الخطوة توقفت أمام التعنت الإسرائيلي المستمر. إسرائيل رفعت سقف مطالبها وتحولت من المطالبة بنزع السلاح إلى الحديث عن البقاء في قطاع غزة وفق تسريبات وتصريحات سابقة. لم تكتفي إسرائيل مشاهدينا الكرام بتبديل مواقفها، فواصلت مساعيها في مسار التهجير القسري عبر تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، جحيم حقيقي. هكذا لخصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا سيما في ظل مواصلة إسرائيل فرض عراقيل على دخول أي مستلزمات بناء وأدوية ومواد للبناء ولإعادة الإعمار ورفع الأنقاض. دعوات أوروبية وأممية عدة، آخرها مطالبات الأمم المتحدة بضرورة منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة. في ظل محاولات إسرائيل، أو ليس فقط محاولات بل في ظل عمل إسرائيل على رفع كل الركام بما فيه من رفات، وبالتالي لإخفاء الأدلة، إذن هناك ما زال هناك الآلاف من الفلسطينيين تحت الأنقاض في القطاع، والتي بلغ عددها المباني المدمرة أو عدد الجثامين تحت الأنقاض أو التي تحولت إلى رفات نحو 800 وفق الدفاع المدني الفلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من 2025. المؤسسة الأممية تكشف عن فظائع وانتهاكات ترقى لجرائم حرب في ظل انتشال رفات قالت إنها لعائلات غازية بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.

0: ينضم إلينا من دير البلح السيد وسام عفيف الكاتب والباحث السياسي، ومن الناصرة سيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما. سيد جاكي خوري، يعني حقيقة يصعب فهم ماذا تريد إسرائيل. يعني الغازيون الآن من لا يقتل في قصف مباشر يقتل تحت ركام بناية آيلة للسقوط، ومن لا يقتل فيها يقتل من الأمراض، ومن لا يقتل من الأمراض ربما يموت من الجوع. ماذا تريد إسرائيل من أناس يعني لم تتوفر لديهم الآن أقل وأبسط مقومات الحياة في الخيام؟
1: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال يجب أن تقرأ بالمنطق الإسرائيلي، ودعني أقول حتى بمنطق اليمين، وقد أذهب بعيدا لأقول اليمين الفاشي، وليس بالرؤية العربية وحتى المنطقية والدولية بكل مفاهيم القانون الدولي. بمعنى من يبحث عن مصطلحات لتعطي إجابة واضحة على سؤالك، لا نستطيع أن نتحدث بهذا المنطق، لأنه التوجه الآن في إسرائيل هو تجاهل تام لكل ما هو إنساني في غزة، تجاهل تام لكل ما هو معاناة في غزة، والتعامل مع غزة بمنطق أولاً السحق الشعب الفلسطيني، سحق من بقي في غزة على قيد الحياة، إظهار القوة والعنجهية أمام الرأي العام في إسرائيل، خاصة القواعد الشعبية الانتخابية وتحديدا لدى القاعدة المرتبطة بنتنياهو وبفريقه، عدم إظهار أي عملية تقرأ كأنها تنازل حتى في أبسط الحقوق للفلسطينيين، على سبيل المثال دخول مثلا اللجنة الدولية لإعادة الإعمار أو اللجنة الوطنية، زيادة وتيرة المساعدات، إدخال مواد البناء، وأنا لا أتحدث عن شاحنات المساعدات والمواد الغذائية الأساسية كما تبجح أقول واستخدم هذه العبارة السفير الأمريكي مايك هاكبي في تصريحات لإدعوت أحرنوت اليوم، يقول تدخل إلى غزة 700 شاحنة في كل يوم، وبالتالي لا يمكن اتهام إسرائيل بجرائم حرب وبأنها يعني تعمل على في مسار الإبادة. ولكن المنطق الآن وليس المنطق السليم سيدي، بمعنى نتنياهو يريد أن يظهر أكثر صرامة وقوة تجاه أمام الرأي العام، وأنا يعني أستطيع أن أقول لك بألم أنه حتى الفيلم الذي عرض في الأيام الأخيرة وفاز بجائزة في مهرجان البندقية، فيلم ماذا، يثير طبعا الغضب الكبير جدا في إسرائيل، وهذا يترجم كما تعودنا على مدار سنوات عندما تأخذ مثلا رواية فلسطينية حيز ما في الساحة الدولية، تأتي العقوبة والإجراءات مباشرة على الأرض تجاه الفلسطينيين إذا كان في قطاع غزة أو إذا كان في الضفة الغربية. لكن أنا يعني لا أريد أن أتحدث هنا بمنطق أننا قلنا هذا الأمر، ولكن أذكرك وأذكر الجميع عندما تحدثنا من هذه المنصة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وفي كل إشارة أن هنالك شيء ما سيتحرك في غزة، كانت الإجابة واضحة، لن يتحرك شيء بالمسار الإيجابي بالنسبة للفلسطينيين في غزة إلا أن ننتظر نتائج الانتخابات، ليس لأن هنالك يعني من سيأتي كمخلص للفلسطينيين، ولكن طالما لم تحسم مسألة الانتخابات الأمور ستذهب باتجاه التصعيد إما العسكري وإما المزيد من الضغط على المواطنين الفلسطينيين في غزة،
0: لأنه هدف التهجير أصلا يبدو أنه ما زال في أذهان الإسرائيليين. طيب سيد وسام، ما الذي يمكن أن تفعله الفصائل الفلسطينية أكثر من ما قدمت؟ سيكون عليها أن تقبل بهذا الوضع حتى تتم الانتخابات الإسرائيلية ومن بعد؟
2: نعم، مساء الخير لك ولضيفك الأستاذ جاكي والمشاهدين. كما تفضلت، يبدو أنه الفصائل وللأسف هنا الناس في الشعب الفلسطيني هنا النازحون بدأوا يتقبلوا ويقتنعوا أنه العالم، الإدارة الأمريكية، الوسطاء ومجلس السلام، الجميع استسلم لهذه الفكرة أنه عليكم أن تقبلوا بهذا الواقع الذي يفرض الاحتلال وفق آلية القتل الجديدة، وفق استمرار الحصار وكل الجرائم التي هي بالنهاية امتداد للحرب الكبيرة مع تعدد وتغيير شكلها أو أشكالها أو نمطها، أن تصبروا وتقبلوا بهذا الواقع حتى على الأقل موعد الانتخابات. وكما قال السيد خوري، ليس لأن هناك شيء جديد مهم يعني ومنقذ، ولكن على الأقل هذه الأطراف كلها باتت تستسلم لفكرة أننا يجب أن ننتظر، ولكن كما تابعتم اليوم من سقطوا وكانوا تحت الأنقاض لا يمكن أن نقول له وهو يستغيث تحت بناية السعادة عليك أن تنتظر أن تأتيك الرافعة أو المساعدة أو الإمكانيات والمعدات اللازمة، تنتظر حتى تنتهي الانتخابات ويحصل تغيير في سلوك الوسطاء ومجلس السلام وأصحاب الخرائط. هنا الناس يقولوا أين أبو خريطة، يقصد مينيدونوف، وحتى اللجنة الوطنية في هناك انتقادات بدأت تتعالى، لماذا لا ترفعوا على الأقل صوتكم ولا تبقوا صامتين باعتبار أن لكم وظيفة كان يفترض أن تكون في هذه اللحظة هذه اللجنة على رأس فرق الإنقاذ وضمن مسلسل التعافي المفترض أن يبدأ، يعني مع انطلاق تشكيل مجلس السلام والهيئة، كل هذه الهيئات والخطوات والإجراءات والوعود والضمانات كلها أصبحت معطلة، وبقي فقط هذا المبنى المنهار وهذه الاستغاثات التي تخرج من تحت الأنقاض وهذه الطائرات والمسيرات التي تقصف على مدار الساعة وتغتال ويخرج وينتج عنها أيضا كما ظهر في اعترافات الفيلم الإسرائيلي أو الوثائقي اللي أخرجه المخرجان الإسرائيليان أضرار جانبية بين القوسين. المقصود هنا عندما يقولوا أنهم استهدفوا قائد ميداني هناك ضحايا وشهداء من الأطفال والنساء، يبقى هذا الأمر حاضرا وللأسف مستمرا رغم كل الأصوات وكل الدعوات إلى ضرورة أن يتم وقف حمام الدماء وهذا النزف المستمر في قطاع غزة. للأسف نتعاطى الآن بكثير من الإحباط وبكثير من الألم نتيجة هذا الصمت وهذا القبول بهذا الواقع اللي فرضه الاحتلال، والناس هنا يعني للأسف لم تعد لديهم حتى الشكوى والصراخ للمحيط وللعالم للرأي العام، إلى أن تصلهم بعض يعني بعض التطمينات من خلال الإجراءات والخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي للأسف لن تمنع القتل ولن تنقذهم من تحت الأنقاض.
0: يعني هو أهمية هذا الفيلم، العرب يعرفون ما الذي تفعله إسرائيل في غزة، لكن أهميته أن الغرب الذي كان دائما ما يدافع عن إسرائيل بحجة أن الفلسطينيين يؤخذون دروع بشرية من قبل فلسطينيين من قبل حماس، الآن يرون اعتراف من داخل الجيش الإسرائيلي بعكس ذلك. لكن دكتور جاكي خوري، الآن نريد أن نعرف هل مع الانتخابات الأمريكية هناك احتمال، احتمال حتى لا أريد أن أبالغ أقول احتمال كبير، لكن هناك احتمالات غير بسيطة على الإطلاق في أن يصل الديمقراطيون ويسيطروا على الكونغرس، هل هذا من الممكن أن يغير من المعادلة وتكون هناك ضغوط حقيقية من قبل إدارة ترامب على نتنياهو ليغير، نتنياهو أو من سيأتي بعد نتنياهو لا نعلم، ليتغير هذا الواقع؟
1: يعني كما تعلم أستاذي العزيز، نحن في بعض الأحيان نذهب إلى مرحلة التمني، ولكن يمكن أن نقول أن هنالك بعض المعطيات المشجعة على الأرض. يعني أنا لا أعلم إذا كان هنالك إمكانية للمقارنة بين ما يحدث في أوروبا وبين الولايات المتحدة تحت كنف ترامب وإدارته وشعبويته ونرجسيته، سميها كما شئت. ولكن المتغير المهم الذي حصل في أوروبا أن الحكومات التي على مدار عقود كنا نقول هنالك فصل بين الرأي الشارع مثلا وبين الحكومة، ولكن عندما يبدأ المرشح إذا كان للبرلمان أو حتى لرئاسة الوزراء يشعر بضغط الشارع وأن قضية قد تكون مرتبطة بسياسة خارجية، على سبيل المثال الملف في غزة هو سياسة خارجية بالنسبة للأوروبيين وللأمريكان، فبالتالي هو يأخذ بعين الاعتبار ضغط الشارع. إذا انتقل هذا الأمر إلى الولايات المتحدة ونحن على الأقل لدينا بعض القراءات أن هنالك ولايات معينة مثلا فيها ثقل للصوت العربي، هنالك إمكانية لممارسة الضغوط. أنت تحدثت عن الحزب الديمقراطي وأن هنالك الآن لربما تخفيف فيما يعرف بسطوة اللوبي الصهيوني على المرشحين، وحتى من يريد أن ينجح لربما يريد أن يبتعد عن النفوذ الصهيوني الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هذا قد يكون عامل مهم، ناهيك عن أنه جزء كبير من شريحة الشباب في الولايات المتحدة تبتعد بتوجهها عن الدعم المطلق لإسرائيل. وبالتالي إذا كان هذا الضغط حقيقي مبني على دراسات عميقة في الولايات المتحدة ولدى الحزبين ويدفع باتجاه الضغط على المرشحين وفي حملاتهم الانتخابية؟ نعم قد يؤثر في مرحلة ما، لأن منظومة المصالح هنا واضح أنها تلعب دور كبير. أكبر نموذج هو النموذج الإيراني ومضيق هرمز، وأصبحت يعني عداد الوقود في الولايات المتحدة عامل ضغط قد يكون أكبر من كل الضغوط التي تمارس في بعض الأحيان من دول عربية وإسلامية، وأقول هذا بأسف وبألم. وبالتالي الضغوط موجودة، السؤال كيف تستثمر سياسيا، كيف تستثمر دبلوماسيا. الرواية أعتقد الفلسطينية موجودة، نحن لسنا بحاجة إلى تعزيز الرواية بشكل كبير، الصور ظاهرة جدا. ما حصل في غزة قد يكون نموذج آخر على المعاناة، وبالتالي يمكن أن نبني على الانتخابات، ولكن أعتقد أن يجب أن نكون أيضا حذرين في التعاطي مع هذا التغيير. إذا لم يحصل ماذا سيكون الحل في مرحلة مقبلة؟
0: سيد وسام عفيفة، هل ترى أن الفصائل الفلسطينية تدرس الذي يحدث على الساحة الدولية وتحاول أن تبني عليه، أم أن حالة الإحباط أصابت أيضا الفصائل؟
2: لا شك أن هناك مستوى من الإحباط نتيجة تكرار الوعود والضمانات، وهي ليست جديدة. نحن نتحدث عن سلسلة يعني هدن واتفاقات حتى سبقت يعني اتفاق 10 من أكتوبر الماضي. المسألة تكررت، وللأسف في كل محطة كان هناك إخفاق وعدم قدرة على إجبار الاحتلال على التنفيذ و الالتزام بالاستحقاقات. لكن يبقى هناك بالفعل تطلعات، وهو الذي يفسر حالة الصمت والصبر، الصبر طبعا المضطر هنا، على أمل أن تكون هناك متغيرات حقيقية تضغط على الاحتلال، باعتبار أنه الآن نحن يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعول على تغير داخل الاحتلال، حتى لو تغير نتنياهو، حتى لو جاءت أي شخصية إسرائيلية قادمة، لن يكون هناك تغيير دون الضغط، وأن تشعر الحكومة القادمة بأن هناك أثمان سياسية، أنها يمكن أن تكون حكومة معزولة، أن تكون هناك خسائر اقتصادية، وأن تترجم يعني بعض الخطوات أن تتسع، على سبيل المثال الخطوات الأوروبية، الموقف اللي حصل من بريطانيا وفرنسا أو حوالي 12 دولة أوروبية، أنه يتوقفوا عن فصل الجريمة بالحديث عن أنه كان هناك جريمة استيطان بعيدة عن هذه الحكومة. وبالتأكيد نتائج، هناك أمل أن تكون هناك نتائج أمريكية تجعل مسار ترامب الذي ارتبط في كثير من المحطات بهذه الحكومة الفاشية، حكومة نتنياهو، أن تكون هذه نتيجة الخسارة التي يمكن أن تشعر بها الإدارة. كل هذه المعطيات تعطينا أمل أنه يمكن أن يحصل ضغط من
0: أشكرك. للأسف مشكلة تقنية. أشكرك سيد وسام عفيفة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من دير بلح. كما أشكر سيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي كان معنا من الناصرة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاط جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع رولا حكيم.

0: معك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
4: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربية مدينة غزة إلى 21 وفاة. أكثر من 80 قتيلاً في انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، و40 قتيلاً خلال اشتباكات مسلحة في الولاية نفسها.

0: قالت قوات حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. في الأثناء نشرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع. التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان وفق ما نقله موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع إلى أن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين، إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
0: كشف مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن أنصار الله الحوثيين حفروا خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب. وأوضح المصدر أن الجماعة كثفت تحصيناتها العسكرية في محيط باب المندب من خلال الخنادق، بينما نشرت ألغاما في المنطقة البحرية القريبة من المضيق لتعزيز مواقعها. في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
4: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة

0: صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخابت عز بسبب القصف الصاروخي.
1: أيوة ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداك وركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهن، الله يعافيه ونستر ونستر طارب دنيا آخر، هربنا من الصواريخ صاروخوا وانا صاروخوا ورانا.
0: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
2: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
0: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
3: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثاً عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
4: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وإن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
5: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
6: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
7: كل جريمة حرب.
5: من جهته رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية،
8: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذه الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
5: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
4: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع، أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وشرقية مدينة غزة، كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقية مدينة غزة. انتشلت فرق الإنقاذ 21 جثمانا من تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة غربية مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن عشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض البناية، مؤكدا أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص جسيم في الإمكانات للبحث عن المفقودين.
9: هذا المبنى من خلفنا سقط الليلة وتحته حتى هذه اللحظة عشرات المفقودين، نصفهم من الأطفال. مبنى كبير متعدد الطوابق، كانت فيه مشاكل هندسية وإنشائية، لكن المواطنين عادوا إليه لأنهم لم يجدوا مكانا بديلا. حتى هذه اللحظة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا هنا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. يعني لماذا عاد الناس إلى هذا المبنى أصلا؟
10: طبعا تتحدث على كارثة حقيقة، هذه كارثة حدثت هذه الليلة، مبنى 6 طوابق انهار على المواطنين. السبب الرئيس في عودة الناس عدم وجود بدائل. الخيمة قلناها مرارا وتكرارا لا تقي المواطنين، لا يوجد مساحات حتى جغرافية أراضي لأجل إقامة مراكز إيواء، وبالتالي أين يذهب المواطن؟ يجتمع هنا. تخيل أن هذه الليلة أو الليلة السابقة أحد 3 عائلات انضمت إلى هذه البناية قبل 2 يوم فقط لأجل أنه لا يوجد بدائل، خرجوا من منطقة ولجأوا إلى هذه المنطقة، انهارت البناية عليهم. أنت تتحدث الآن على 100 شخص تحت الأنقاض، تتحدث الآن على 50 طفل من هؤلاء، تم انتشال 11 شخصا منهم طفلين صغيرين، 3 نساء أم. الإشكالية أيضا تتحدث على عائلات، يعني هنا الضحايا أم وأب وأطفالهم، أسر كاملة، 10 أسر في هذا المبنى من 10 عائلات يتواجدون في هذا المكان.
9: شكرا. في الحقيقة هذا ليس هو المبنى الأخير، هناك عشرات إن لم يكن مئات المباني الآيلة للسقوط والتي اضطر الناس للعودة إليها. بالأمس دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدخال المحققين الدوليين، وقد ذكر بأن ما تم كشفه لا يمثل سوى جزء يسير من الحقيقة. أي حقيقة هذه بينما تصرخ تحت أنقاض هذه المباني طفلة ما ولا يسمعها أحد؟ عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف إسرائيل أعمال الضم، مشيرا إلى أن مواصلة الاستيطان بوتيرته الحالية سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى جزئين وعرقلة قيام حل الدولتين بشكل جدي. وأشار غوتيريش إلى أن إسرائيل ترفض تطبيق خطة سلام لغزة، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذه الخطة ودخول المساعدات دون عراقيل إلى قطاع غزة.
11: عمليات القضم والضم مستمرة إلى جانب عنف المستوطنين وأحيانا بدعم قوات الجيش، وهو أمر لا يمكن احتماله. في الوقت نفسه فإن تأسيس مستوطنات جديدة في حال استكملت سيقسم الأراضي إلى جزئين في انتهاك كامل للقانون الدولي وتهديد جدي للسلام في الشرق الأوسط. حان الوقت لوقف القضم والضم وأي أعمال قد تؤدي إلى التطهير العرقي ولإيجاد الظروف لحل الدولتين الذي يجب أن يوضع مجددا وبشكل جدي على الطاولة.
4: إلى الضفة الغربية الآن، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان وشنها حملة اعتقالات في المخيم. تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدنمات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عمليات التجريف نحو 2 كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين. من شأن عمليات التجريف الحالية انتزاع مئات الدنمات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
12: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة عليين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
13: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
12: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين غرب رام الله.
4: إلى السودان، حيث نقلت فرانس بريس عن مصادر ارتفاع حصيلة انهيار منجم للذهب في مدينة نهود بولاية غرب كردفان إلى 82 قتيل. من جانبها حذرت شبكة أطباء السودان من مخاوف ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. هذا وقتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة عام بولاية غرب كردفان شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنته طوارئ دار حمر. وتداول مستخدمون مشاهد توثق إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق النعام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة المسيرية، وذلك بعد أنباء عن مقتل 2 من أبناء القبائل، ما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بالتزامن مع عمليات نهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة الدول التي ترسل أسلحة إلى السودان عند استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
14: ثمة مسؤولية على السودانيين أنفسهم بسبب انقسامهم واقتتالهم، ولكن صحيح أيضا أن النزاع يؤجج بسبب تدخل دول خارجية، وهو ما أظهرته تقارير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، والنتيجة واضحة، وبرأيي تجب محاسبة هذا التدخل الذي ترسل فيه بعض الدول أسلحة إلى أطراف في النزاع، حيث تستخدم هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
4: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
15: wanting to keep the United States out of foreign entanglements.
16: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
4: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
17: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية، فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العمليات العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
18: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
17: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
4: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني وفق الموقف الروسي دخول الدول المشاركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
19: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا، وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
4: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبار وقطاعات حساسة في الدولة.
20: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
1: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه. الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس؟ وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
20: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة، وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
21: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
20: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
22: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
20: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي.
4: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد، واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا، وأقوى دعم على الإطلاق لأوكرانيا هذا الشتاء.
23: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
24: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
23: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
25: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
23: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
26: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
23: ملفات أخرى حضرت بقوة، تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
0: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
4: افتتح البرلمان الجزائري دورته التشريعية الجديدة في مستهل عهدة تحمل تحديات وملفات تشريعية واقتصادية على جدول الأعمال. وترأس امرأة البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، كما يبدأ نواب جدد دورتهم للمرة الأولى.
2: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي. فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
3: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
2: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
5: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكيا تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي والمستوى الوطني.
2: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى، حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته.
6: افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين.
2: وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان، ما يجعل هذه الدورة اختبارا مبكرا للمؤسسة التشريعية. فاطمة حمدي، للتلفزيون العربي، الجزائر.
4: ينضم إلينا من الجزائر دكتور حمزة حسام، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. أهلا بك دكتور حمزة. إذن البرلمان الجزائري الجديد ينتقل عمليا إلى مرحلة الأداء الفعلي، ما العوامل التي ستحكم هذا الأداء والتحديات التي يمكن أن تواجهها؟
7: أعتقد بأن أهم عامل هو قدرة النواب في حد ذاتهم على فرض أنفسهم وعلى إثبات قدرتهم على الانتقال من برلمان المصادقة إلى برلمان التشريع الحقيقي وبناء السياسات العامة. فيه دائما هذا السجال وفي هذا المطلب على المستوى الجزائري أو على مستوى الساحة السياسية الجزائرية بالأحرى، وحتى على مستوى الشعب الجزائري. وبالتالي أعتقد بأن اليوم التحدي يقع على عاتق النواب ويقع على عاتق أيضا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وهي ذات التمثيل الغالب هناك، وبالتالي يجب أن نتجه نحو خطوة أخرى إلى الأمام في العمل التشريعي الجزائري وفي عمل البرلمان الجزائري، يصبح فيه البرلمان فاعلا حقيقيا، لأن المعروف إلى غاية الآن أو ما عهدناه على المستوى العمل البرلماني في الجزائر هو أنه دائما البرلمان وكأنه مؤسسة تابعة للحكومة، ليس فيه تلك البصمة الحقيقية التي ينتظرها الشعب الجزائري. أعتقد اليوم بأنه بالنوعية الجديدة للنواب، الشروط التي وضعت للترشح أصلا، طبيعة المرحلة، طبيعة التحديات المستجد على المستوى التشريعي، هي كلها عوامل تقع على عاتق النواب كي يؤكدوا بأنهم أهل لهذه المهمة، وفي الوقت نفسه يثبتوا مكانتهم ويثبتوا دورهم ويثبتوا دور هذه المؤسسة التي تعتبر المؤسسة الثانية في الدولة الجزائرية.
4: إذن ما المختلف هذه المرة؟
7: هذا هو العامل الأساسي في تصور.
4: ما المختلف هذه المرة باعتقادك دكتور لكي يعني يضع أساس ربما للاستشراف بهذا الدور، إن كان سيكون فاعل وحقيقي أم لا؟
7: نعم، عاملين في تصوري مختلفان في هذه المرة. أولا المطلب الأساسي الذي صدر عن السلطة التنفيذية في الجزائر وهو رئيس الجمهورية الذي قال أنه نتمنى من البرلمان المقبل أن يكون قادرا على اقتراح القوانين وتمريرها، وطبعا هنا فيه نوع من السجال خليني نقول السياسي بين المؤسستين، ولكن يبقى على عاتق البرلمان أن يكون قادرا على فرض وجهة نظره وأن يقترح في المجالات ذات الأولوية والتي يمكن أن تقنع الحكومة. إذن هذا المتغير الأول. العامل الثاني هو طبيعة النواب في حد ذاتهم، يعني المتابع لتطور المؤسسة البرلمانية في الجزائر سيجد بأن نوعية البرلمانيين تختلف من فترة إلى أخرى. يعني البرلمان الحالي تقريبا الغالبية القصوى من النواب فيه هم من الجامعيين، هم من الشباب، وبالتالي هذه النوعية نتمنى، وليس فقط نتمنى، يجب أن تنعكس في طبيعة العمل، وإلا سنكون بصدد تكرار للتجارب السابقة، وهذا ما لا يريده طبعا الجزائريون وما لا يريده حتى النواب في حد ذاتهم، لأنه كل برلمان هو خطوة جديدة إلى الأمام في مسار البناء الديمقراطي الجزائري. وبالتالي أنا أتصور بأن هذه النوعية الجديدة والتي كما قلت وصلت إلى البرلمان بفعل الشروط الجديدة التي وضعت للترشح يجب أن تنعكس في طبيعة العمل البرلماني، في نوعية التشريعات، في نوعية المقترحات، في فرض هذه المؤسسة لنفسها في المعادلة السياسية الجزائرية. كل هذه في اعتقادي المسؤوليات يجب أن يتحملها النواب، لأنه لديهم القدرة كما قلت خلافا لما رأيناه في الماضي.
4: ويعني وأضيف على ذلك بنقطة وسؤال حول المساحة الحقيقية للدور الفاعل التي يمكن أن يتحول إليها هذا البرلمان، أم قد يبقى مساحة أو مكان لتمرير أجندات الحكومة؟ هل يمتلك هذه القدرة؟
7: شوفي، هنا الإجابة أستاذتي الفاضلة مرتبطة بشيئين أساسيين. نتحدث عن الضمانة الدستورية وهي موجودة، وبالتالي فيه مجموعة من الصلاحيات التي أقرها الدستور ويمكن للبرلمان أن يمارسها بكل أحقية. وفيه العامل الثاني وهو العامل السياسي، لأنه في الأخير العلاقة بين السلطات في الجزائر وفي أي دولة في الأخير بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيها نوع من السجال في بعض المحطات، والسلطة التي تستطيع أن تقنع الأخرى أو ربما حتى أن تفرض نفسها هي التي تنجح. وبالتالي مرة أخرى لا يجب أن نرتكن إلى التبريرات السابقة أو التبريرات الجاهزة التي تقول بأنه ليس هناك دور للبرلمان وبأنه فيه تغول للمؤسسة التنفيذية. أعتقد بأن هذه التبريرات تؤدي إلى تكرار المشهد البرلماني الذي عهدناه في الماضي. اليوم المسؤولية هي على عاتق البرلمان كي يفرض نفسه، كي يقترح شيئا يستطيع أن يقنع به المؤسسة التنفيذية، وفي الوقت نفسه أن يساير الديناميكية التي تشهدها الجزائر على كافة المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى التشريع، على مستوى الأمن القانوني، على مستوى التحديات التي تواجهها الجزائر على المستوى الرقمي، الذكاء الاصطناعي، مجموعة من المعطيات التي كما قلت يجب أن تظهر فيها بصمة البرلمان. وأتصور بأنه إذا كانت فيه بصمة حقيقية وجدية ومقنعة وتخدم المسار الذي تسير فيه الجزائر، فالأكيد بأنه البرلمان سيتطور أكثر وسنرى مكانة للمؤسسة التشريعية أفضل بكثير مما رأيناه في الماضي وعاهدناه على هذه المؤسسة.
4: من ضمن التحديات التي تواجه هذا البرلمان في هذه المرحلة، ونحن نتحدث ربما عن يعني الكارثة الأليمة التي ألمت بالجزائر والحرائق التي أدت إلى متضررين كثر، وآلية معالجة هذه يعني نتائج وتبعات هذه الحرائق بالتعويضات وغيرها، وإعادة بناء البنية التحتية للمناطق المتضررة، وأيضا ربما الوضع الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، يعني حدود المساحة المتاحة باعتقادك والقدرة على تحقيق ذلك.
7: أولا الفكرة التي أشرت إليها أستاذتي الفاضلة ممتازة جدا، لا سيما الأولى، لأنه نتصور بأن المنطق في حد ذاته يجب أن يختلف هذه المرة، يعني يجب أن نخرج من دائرة الردع فقط. أكيد بأن الردع واجب وضروري، خاصة إذا كانت فيه يد إجرامية أو حتى يد إرهابية أدت إلى ما شاهدناه من مأساة على المستوى يعني في الولايات الشرق الجزائري، ولكن أيضا يجب توسيع دائرة التفكير نحو منطق الوقاية أكثر فقط، أو يعني بعيدا عن منطق الردع فقط. منطق الوقاية مهم جدا، وهنا أيضا تقع على المؤسسة البرلمانية وعلى النواب مسؤولية كبيرة جدا في إبداع، دعوني أقول أو أستخدم هذه الكلمة، إبداع نصوص جديدة تجنبنا مثل هذه الكوارث في المستقبل، تجمع بين الوقاية الاستباقية والردع في ثلاثية واحدة. أيضا على المستوى الاقتصادي فيه مجموعة من التحديات، وهنا أيضا يجب مرة أخرى، نحن نحتاج إلى براعة برلمانية، نحتاج إلى نوع من الذكاء، قدرة على بناء السياسات العامة على نحو جدي وحقيقي تخرج عن إطار خليني نقول المظهر السياسي الذي تبديه بعض الأحزاب. لأنه أنا شخصيا عندما طلعت في الماضي القريب يعني في الدورة الماضية طلعت على بعض النصوص وبعض المقترحات، يعني بالفعل ليست جدية، لا ترقى أبدا لأن تناقش، وبالتالي هذا من الأشياء التي خليني نقول ما زلنا نعاني نقصا كبيرا فيها على مستوى الجزائر. وبالتالي إذا كانت فيه نصوص حقيقية تشريعية سواء فيما يتعلق بالجانب الاستثماري أو الجانب يعني النفقات ما تنفقه الحكومة أو في إصلاح السياسات العامة الاقتصادية، تكون نصوصا حقيقية كما قلت تخدم الديناميكية الجزائرية تتناسب مع طموحات الشعب الجزائري، فمن المؤكد بأنها ستدرس. وهنا مرة أخرى يقع على عاتق النواب أن يقنعوا الحكومة وأن يقنعوا المؤسسة التنفيذية بمثل هذه النصوص، وحينها سنرى في تصوري دورا مختلفا ومكانة جديدة للمؤسسة التشريعية في العمل السياسي الجزائري.
4: شكرا لك من الجزائر الدكتور حمزة حسام، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. تتواصل الحملة الانتخابية في المغرب وسط تحركات مكثفة للأحزاب والمرشحين لاستقطاب أصوات الناخبين قبل أيام من موعد الاقتراع يوم 23 من سبتمبر الجاري.
8: يوم آخر من أيام الحملة الانتخابية، وهذا المشهد الذي يتكرر كل يوم، كل صوت هنا قد يكون حاسما يوم الاقتراع، لذلك لا تكاد تتوقف محاولات إقناع الناخبين. هذه حملة حزب العدالة والتنمية المعارض، يأمل عودة قوية.
9: التصويت في كثافة نهار 23 سبتمبر،
8: وسبيله في ذلك محاولة كسب ثقة الناخبين.
10: مليون و 600 ألف عاطل، 600 المليون المغاربة خارج التغطية الصحية، عندنا مدرسة عمومية منقسمة ما بين مدارس ريادة ومدارس غير ريادة، بمعنى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. كنت قدموا ببرنامج بديل طموح واقعي ومسؤول لمواجهة هذه التحديات.
8: خلال أيام الحملة الانتخابية هذه تتبدل الأدوار قليلا، فالسياسيون هذه الأيام هم الذين يلاحقون المواطنة أملا بالحصول على أصواتهم، وردود فعل المواطنين متباينة.
11: خلينا هنا، لا ما لا مدرسة لا نعمل لا ما لا نشتغل.
8: يدرك السياسيون أن المهمة ليست سهلة، فثمة خيبات وإحباطات تراكمت لدى شريحة واسعة من الناخبين، من الأجور والقدرة الشرائية إلى الصحة والتعليم والتشغيل. ملفات حاضرة في النقاش الانتخابي تضع الأحزاب أمام اختبار يتطلب تقديم إجابات مقنعة. حزب الاستقلال من أقدم الأحزاب المغربية، يشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، يعد بأن قطار الإصلاح لن يتوقف.
12: محاربة الفساد عبر إخراج مشاريع القوانين المحدثة لتضارب المصالح، هناك كذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هناك كذلك الحفاظ على التوازن الاقتصادي من خلال دعم المقاولات العاملة في شتى المجالات.
8: لكن فضلا عن سؤالي عمن يفوز بالانتخابات، ثمة سؤال لا يقل أهمية: كم ستكون نسبة المشاركة؟ وسط قلق من ارتفاع نسبة العزوف خصوصا في أوساط الشباب. الاختبار الحقيقي إذن يحسم يوم الاقتراع، فبعد أيام من الحملات واللقاءات والتعبئة سيكون الموعد مع صناديق الاقتراع، حيث لا تقاس قوة المنافسة فقط بما تحصده الأحزاب من أصوات، بل أيضا بحجم الإقناع والإقبال على المشاركة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
4: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إنه أبلغ المغرب بنية بلاده إعادة المهاجرين إليها، وذلك في أعقاب التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو. على صعيد متصل، ألغت وزارة الهجرة فجر اليوم عملية نقل المهاجرين من أحد شواطئ سبتة الذي يؤوي 4000 مهاجر غير نظامي، حيث كان من المقرر نقل حوالي 1500 إلى مراكز إيواء جديدة. جاء هذا التأجيل في انتظار الانتهاء من تجهيز المخيم في الميناء. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين المتبادلتين على مستوى سفارتين وتعيين سفيرين. جاء ذلك وفق الحكومة إثر ما وصفته بقمة تاريخية ثلاثية عقدت في نيويورك بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة، بدعوة من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. جاء هذا القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس كيفن وورش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
13: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل، وأضاف بأن النسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع، وفق قوله. هذا وقد قررت المصارف المركزية في كل من قطر وعمان والسعودية والإمارات والبحرين رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويست تقدم مرشح اليمين البارزيلي فلافيو بولسينارو على الرئيس اليساري لولا دا سيلفا في الجولة الثانية.
1: أنا ذاهب الآن إلى محطة الوقود لأتأكد من شيء بسيط جدا. هل القرار الذي اتخذته حكومة لولا خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار الوقود وصل فعلا إلى جيوب البرازيليين؟
14: قرار تقول الحكومة إنه لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار النفط، لكن توقيته يلفت الانتباه. فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض انتخابات باتت المنافسة فيها مع مرشح اليمين فلافيو بولسونارو أكثر تقاربا. لنترك السياسة جانبا للحظة ونرى ما يعنيه هذا القرار بالأرقام.
15: كلفتني تعبئة السيارة هذه المرة 140 ريالا برازيليا، أي أقل من المرة الماضية بنحو 20 ريالا. هذا يعادل 5 دولارات أمريكية، وهو مبلغ معتبر بالنسبة للمواطن البرازيلي العادي.
14: لكن البنزين ليس وحده في المعادلة، فالديزل يعني الشاحنات، والشاحنات تنقل الغذاء والبضائع، ما يعني أن انخفاض كلفة الوقود يمكن أن يصل إلى المستهلك حتى لو لم يكن لديه سيارة.
16: الحياة أصبحت معقدة بسبب الأزمة، وما قامت الحكومة به غير كاف.
14: يدرك لولا أن الوقود واحد من أكثر الأسعار حضورا في حياة البرازيليين، لذلك قد يكون خفضه قرارا اقتصاديا لحماية المستهلك كما يقول، وقد يكون في الوقت نفسه قرارا سياسيا في توقيت انتخابي شديد الحساسية.
17: إنه قرار اقتصادي لأنه يحد من ارتفاع التضخم، لكنه سياسي أيضا لأنه اتخذ قبل الانتخابات بشهر واحد بهدف التأثير على الناخبين.
14: في الانتخابات لا يذهب الناخب إلى الصندوق حاملا رقم استطلاع للرأي، بل يحمل معه تفاصيل حياته اليومية وتكاليفها أيضا.
15: عندما يتساوى المرشحان في استطلاعات الجولة الثانية، ربما لا يكون السؤال من سيقنع الناخبين، بل أيضا من سيجعل الناخب يشعر بأن جيبه أصبح أفضل. لدى عبد الله، تلفزيون العربي، ساو باولو.
4: الآن إلى تقرير الصحافة الأجنبية.
18: في صحيفة واشنطن بوست رأت ستيفاني كامبل أن إيران ما زالت قادرة على خنق الملاحة من خلال إغلاق مضيق هرمز، لكن لا تعتمد قوتها على حجم الضرر الذي يمكنها إلحاقه، بل على مدى قدرتها على تحويل هذا الضرر إلى تنازلات بينما تتحمل التكاليف ويقوم خصومها بتطوير بدائل. واعتبرت أن اضطرابات هرمز قد تمنح طهران نفوذا مؤقتا عبر رفع أسعار الوقود وزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن إطالة الأزمة تمنح خصومها مزيدا من الوقت والمعلومات والحوافز لتقليل اعتمادهم على المضيق. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الحرب على إيران التي كان من المفترض أن تفضي إلى استسلام طهران غير المشروط وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولت إلى مستنقع بعد الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز، كما أن هجمات الحوثيين على السعودية والسيطرة على مناطق قريبة من مضيق استراتيجي آخر هو باب المندب وتوقف خط أنابيب سعودي لتصدير النفط عبر البحر الأحمر ترفع مخاطر اضطراب حركة التجارة والطاقة. ورأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب تعكس محاولتهم استغلال الفوضى الإقليمية الناجمة عن الحرب على إيران لترسيخ أنفسهم لاعبين رئيسيين في هذا الجزء من الشرق الأوسط، وخلصت إلى أن إيران تريد رفع أسعار النفط قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة لإجبار دونالد ترامب على التراجع، لكن العالم بأسره الذي لا علاقة له بهذه الحرب سيدفع الثمن أيضا، وكذلك اليمنيون الذين يواجهون حروبا لا تنتهي. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند استنزاف الولايات المتحدة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في حربها على إيران، ونقلت عن مسؤولين أن القوات الأمريكية أطلقت قرابة 70 صاروخ باتريوت وأكثر من 12 صاروخ ثاد الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وأشار مسؤول آخر إلى أن هذا الإنفاق يعادل تقريبا ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات المتطورة باستخدام رؤوس حربية ومسارات ومناورات مختلفة تكشف أن إيران لا تكتفي بإطلاق الصواريخ، بل تطور تكتيكاتها لاستنزاف منظومة الاعتراض الأمريكية. وأضافت أن الحرب تحولت إلى سباق بين قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وقدرة الولايات المتحدة على تعويض صواريخ الاعتراض، مع تداعيات تمتد إلى جاهزية واشنطن أمام تهديدات الصين وروسيا وقدرة حلفائها الإقليميين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت المخاوف المشتركة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يعرقل التوافق على كيفية إدارة المخاطر الوجودية المحتملة. وأوضحت أن باحثين وشركات صينية وأمريكية أجروا محادثات غير رسمية قبيل قمة دونالد ترامب وشي جين بينغ، لكن دعوات داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع الحفاظ على التفوق الأمريكي وتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة أثارت خيبة أمل لدى خبراء صينيين، إذ رأوا في ذلك ربطا بين السلامة والأمن القومي. ونقلت عن خبراء أن الطرفين يختلفان أيضا بشأن طبيعة المخاطر التي يركزان عليها، فالأمريكيون ينشغلون باحتمال خروج الأنظمة المتقدمة عن السيطرة، بينما تركز الصين على تهديدات قائمة كالقرصنة والمعلومات الحساسة. وبحسب أشخاص شاركوا في النقاشات المشتركة، فإن مجالات الاتفاق المحتملة في البلدين يمكن أن تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة وآليات للكشف عن الاستخدامات الخطيرة للذكاء الاصطناعي وقنوات رسمية للبلدين لتنبيه بعضهما بعضا.
4: ختام هذه الفترة الإخبارية على رأس الساعة إعادة لبرنامج تقدير موقف.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. يسأل سائل: هل نجرم من يسعى لكبح الانفلات الإسرائيلي وكفه عن لبنان، أم ندين من جره إلى مواجهة غير محسوبة؟ ويقول قائل: انظروا حولكم، إسرائيل تهاجم هنا وهناك في غزة والضفة الغربية وسوريا وما بعد ذلك، فهل تحتاج ذريعة أصلاً لتعتدي وتضرب وتحتل؟ في وقت لا تزال فيه إسرائيل تفرض وقائعها العسكرية في الجنوب، يطرح الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم سقفاً جديداً للمسار التفاوضي.

بفرض شروط جديدة على لبنان. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في بيروت وأرحب بهم. نبدأ من بيروت مع الضيف خليل نصر الله الكاتب السياسي، وكذلك جورج عقوري أيضا الباحث السياسي ورئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع، ومن حيفا أيضا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ بداية معك سيد جورج عقوري.

0: أهلا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد جورج عقوري الباحث السياسي، لننطلق في هذا الحوار من تصريحات رئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، والذي يقول فيها بأنه يسعى إلى اتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لاتفاق سلام لاحق. هو تنازل جديد يقدمه الرئيس اللبناني الآن لإسرائيل؟
1: تحية لك وللزملاء الضيوف وللمشاهدين. موقف رئيس جوزيف عون هو تتمة لما كان أعلنه سابقا، وهو رغبة لبنان بالخروج من مستنقع الحروب المستدامة. فلبنان منذ العام 1973 الدولة الوحيدة التي تدفع فاتورة الحرب مع إسرائيل، تحول ساحة لكل من يرغب بأن يحسن شروطه ويوجه الرسائل، ولبنان لم يعد يحتمل ذلك. قال رئيس عون بشكل واضح وجلي: نحن لا نبحث عن هدنة أو وقف إطلاق النار أو سلام متقطع، نحن نبحث عن إنهاء حال العداء. وهذا خيار استراتيجي، وهذا الخيار يحظى بمروحة وباحتضان كبير في لبنان. وخير دليل أن جلسة محاسبة الحكومة هذا المساء لم تسقطها، وأن الأمور تسير قدما رغم كل الصعاب.
0: سيد منير الربيع، هل تتفق مع هذا الكلام؟ وبأنه لأن هناك من يرى بأنه حتى التصريحات الرسمية وإن كان تحدث عن عدم قفز مراحل، ولكن الحديث عن سلام كامل مع إسرائيل في نهاية المطاف، وإسرائيل تحتل 600 كيلومتر مربع من لبنان و2000 كيلومتر في مرمى نيرانها، هو فيه شيء من التنازل لإسرائيل وتقديم خطوات هي لم تقدم على، يعني على التقدم باتجاه لبنان مثل ما فعل الرئيس اللبناني.
2: لا أرى أي أفق للسلام أولا. ثانيا، إسرائيل لا تريد السلام، إسرائيل تريد فرض وصاية أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية على لبنان وعلى سوريا كما تفعل في كل المنطقة. لا يوجد أي جو لأجواء السلام. لبنان اختار الذهاب، لبنان الرسمي اختار الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن هناك مفارقة، لا أعتقد أن هناك أكثرية لبنانية تؤيد ذلك. صحيح أن الأكثرية اليوم أيدت الحكومة بمنحها الثقة، ولكن إذا ما جلبنا اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل إلى المجلس النيابي، حتما هو لن يمر في المجلس النيابي بسبب اعتراض حزب الله، حركة أمل، العديد من النواب المستقلين، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، وبالتالي يفتقد اتفاق الإطار مع إسرائيل إلى أي أكثرية في المجلس النيابي، ولذلك لم يتم عرضه حتى الآن لا على مجلس الوزراء ولا على مجلس النواب. في كل الأحوال المسألة في لبنان لا تقاس بهذه التفاصيل، بل تقاس بالسياق الدولي والإقليمي. هناك سياق دولي وإقليمي يدفع بهذا الاتجاه، هناك صراع، إسرائيل تتقدم في هذا الصراع، تفرض شروطها، إلى جانب تكون عناصر لصراع آخر على مستوى المنطقة. الاجتماع الذي عقد في ألمانيا بين رؤساء أركان جيوش عرب إلى جانب رئيس الأركان الإسرائيلي مؤشر إلى أين يمكن أن تتجه الأمور، خصوصا في ظل تصعيد الأوضاع في الخليج. وبالتالي إسرائيل تقدم نفسها بأنها صاحبة اليد الطولة في المشرق العربي، والتي تستعد للدخول أو التدخل في الخليج العربي والدخول باتفاقات مع دول جديدة. هناك تسريب بأن الكويت أو هناك تصريب

0: للسفير لأحد السفراء الإسرائيليين يقول أن الكويت يمكن أن تتقدم باتجاه الاتفاقات. إسرائيل تعمل على محاولة عرض تقديم خدمات أو ابتزاز أو عرض التدخل في الخليج ضد الحوثيين وضد إيران، للقول أنها تريد بناء اتفاقات أمنية وعسكرية. جزء من هذا الجو يحكم لبنان بالمعنى السياسي للاتجاه نحو هذا الاتفاق. إسرائيل تريد فرض الاتفاق بالقوة على لبنان وليس اتفاق سلام، قد يكون اتفاق تطبيع، اتفاق له أبعاد مختلفة يصل إلى مراتب فرض وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان في إطار تغيير الوجهة اللبنانية ككل، وهو ما تحاول فعله في سوريا، وهذا يرتبط بالمشروع الإسرائيلي ليس فقط على المستوى العسكري بل على مستوى الطاقة، على مستوى كيفية إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة والتي تريد إسرائيل أن تكون.
1: طيب، وهنا يطرح السؤال عن الخيارات المتاحة، ولكن قبل ذلك سيد منير لنستمع إلى ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بالضبط حول هذا الموضوع.
2: الدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
1: سيد خليل نصر الله، عندما نتحدث ويتحدث الرئيس اللبناني عن التفاوض كخيار أساسي للحفاظ على سيادة لبنان لاستعادة الأراضي المحتلة، وعندما يرفض حزب الله هذه العناوين، ما البديل الذي يقدمه الحزب؟ ومن يتابع المشهد يرى بأنه وينتقد حزب الله يرى بأن الحزب هو من أوصل لبنان إلى هذا الاحتلال من إسرائيل، 600 كيلومتر تحتلها إسرائيل الآن.
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيوفك. دعيني أبدأ قبل من رئيس الجمهورية. يعني ما يقول رئيس الجمهورية هو يعاكس الدستور اللبناني، هو يتصرف كأنه في نظام رئاسي في لبنان، وحديثه كل هذا غير مسند قانونيا، هو انقلاب على البيان الوزاري واللي بيتحدث عن الهدنة واتفاق الهدنة وال 1701، انقلاب على خطاب القسم. وبالتالي كما يتهم من الآخرين بأنه يتصرف كفريق في لبنان، لأنه الذهاب باتجاه أمور وطنية بهذا الشكل تحتاج إلى توافق لبناني ولها أسسها وسبلها القانونية. هذا الأمر لم يذهب به رئيس الجمهورية. هذا على ماذا يدللنا؟ هذا يدللنا على أنه ما يجري في لبنان هو غير منفصل عن ما يجري في المنطقة، والواقع في لبنان بغض النظر عن وجهته ينتظر إفرازات هذه الحرب القائمة في المنطقة، هذه الواقعية والمنطقية التي نشهدها الآن، وهذه الحرب التي تتوسع يوم بعد يوم بغض النظر عن الأساليب وعن المشهد الذي نراه. وما حصل في اليمن واضح كما هي هذه الدائرة. إسرائيل تنظر إلى ما يجري في لبنان أيضا من هذه الزاوية الإقليمية، هي لا ترى لبنان مباشرة هكذا، ترى من الزاوية الإيرانية بموضوع حزب الله. داخليا في لبنان حزب الله واضح، يعني هو لم يأتي بكلام والله يقول أنا عندي حل حربي كما يتهمه البعض، يقول نحن قمنا بما علينا لوقف الاعتداء الإسرائيلي اللي كان مستمر على مدى 15 شهرا، وهو ألحق نفسه بما يجري في الإقليم بانتظار النتائج. هذا أمر طبيعي، أمر منطقي، أنت تحتاج إلى غطاء إقليمي. فيما أيضا فريق الإطاريين في لبنان بيمثلوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وطبعا بعض الأفرقاء في لبنان، هؤلاء يتحدثون عن الدعم الأمريكي، عن الإرادة الأمريكية التي ستفرض على إسرائيل، يعني أيضا يستندون على شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كان حزب الله يتهم أنت تستند إلى إيران، هم يستندون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا كله يأخذنا إلى البعد الموجود في المنطقة بما يجري أيضا بالبعد الداخلي، وهذه نقطة مهمة. يعني يوم استمعنا إلى رئيس الحكومة والتناقضات الموجودة بكلامه، يعني إن هو من جهة هذا إطار تفاوضي ثم يتحدث عن ثلاث مراحل. طب إذا كان إطار التفاوض ما هي هذه المراحل الثلاث؟ لماذا لم تذهب به إلى مجلس الوزراء إذا كان في مراحل ثلاث؟ لماذا لم يذهب إلى تذهب إلى مجلس النواب؟ لأنه معروف أن الأمور ليست قانونية. لكن بغض النظر عن ما قاله رئيس الجمهورية، لأن إسرائيل ليس بوارد الحديث عن سلام، يعني هذا ما يقول رئيس الجمهورية يمثله هو. إيال زامير اليوم زار الفرقة 91، شوف الكلام الإسرائيلي الواضح ليطبق على الأرض على عكس ما تقوله حكومتنا في لبنان وللأسف. يعني زار القيادة 91 بالشمال وتحدث بالتالي، هون خلي يسمع رئيس الحكومة أولا ورئيس الجمهورية ومستشارينه أيضا واللي بأيد اتفاق الإطار. أنا جبت معي النص لأنه نص وازن لرئيس الأركان الإسرائيلي. بيقول التالي، بيقول جيش الدفاع مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني اللي هو يعتبرها خارج اتفاق الإطار أقرت له الحكومة اللبنانية أو فريق الإطاريين بذلك من الوجود العسكري لتنظيم حزب الله، إلى جانب دفع الهدف الأعلى بالنسبة لإسرائيل والمستمر المتمثل في نزع سلاح التنظيم الإرهابي يعني حزب الله، بيقصد هون بيقصد كامل لبنان، بيكمل وهذا النص موجود على صفحة الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف اللي هو الأسمى بالنسبة له في إطار اتفاق منشود مع الحكومة اللبنانية. وبيقول عن الشرط ما لم يقوم الجيش اللبناني بتحسين فعاليته بصورة كبيرة على الأرض. شو عم بيقلنا يا زمير؟ عم بيقلنا ان انتم بكون تجيبوا الجيش يقوم بالمهمة اللي عليها بشمال إيطاليا نحن ما قدرنا نقوم فيها. هيدا الحديث الإسرائيلي، هيدا النظرة الإسرائيلية، هيدا موضوع جنوب الليطاني خارجنا. نرجع على نص اتفاق الإطار، نص اتفاق الإطار هيدا الاتفاق اللي كتب في تل أبيب واللي بيحكي زمير يعني يا زمير عم بيحكي بما كم كتبوه.
1: طيب
3: نجي لنص اتفاق الإطار 8 بنود منه اللي بيحكي بيربط موضوع الانسحاب، شوفي هون حكومتنا الجليلة اللي بتقلك في انسحاب بيربطوا بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. يعني عنا نحن بلبنان من ذهب وألزم نفسه أنه يقدم للإسرائيلي خدمة، الإسرائيلي عم بيقول له يجب أن
1: جيش. طيب ولكن يعني بسعود لك في الجولة اللاحقة بالسؤال الأساسي حول من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة الآن، ومن أفقد الدولة الرسمية أوراق التفاوض والقدرة على التفاوض مع إسرائيل وفتح لها الباب على مصراعيه. ولكن أذهب إلى سيد دوا الدكتور مطانس شحادة لأسأل في هذه النقطة دكتور مطانس عن إسرائيل وأهدافها الحقيقية من وراء أي عملية تفاوض تجري أو حتى يعني سلوك تقوم به في هذه المرحلة. ما الذي يضمن بأن إسرائيل ستقوم بالانسحاب بالفعل من لبنان في حال نفذ لبنان الرسمي الشروط المطلوبة وفي حال سلم حزب الله سلاحه؟
4: مساء الخير، تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام. يعني اولا اسرائيل لا يضمن احد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، اصلا اسرائيل تقول انها لن تنسحب من جنوب لبنان، لان اسرائيل تتصرف منذ 7 أكتوبر تحت فرضيه او تحت عقليه انه في اسرائيل على الرغم من الاخفاق الكبير وعمليا الضربه المؤلمه التي حصلت في 7 أكتوبر 2023 إلا أن إسرائيل نجت من ضربة قد تكون أكبر في السابع في نفس التاريخ، يعني في نفس الحدث لو تدخل حزب الله أو لو تصرف حماس بشكل مختلف. هذا يعني أن إسرائيل تتصرف أنها كانت هشة وأنها كانت ضعيفة وأنها كانت منكشفة، وأنه حتى بدون حرب مع دول عربية يمكن أن يكون تهديد على يعني الأسس الفكرية والعقائدية والأمنية التي بنيت عليها المشروع الإسرائيلي، وأن هذا كان سيهدد يعني التماسك، تماسك المجتمع الإسرائيلي، تماسك الجيش الإسرائيلي. بهذا المعنى فعلا إسرائيل تتعامل مع أحداث 7 أكتوبر أنها شكلت تهديد جدي على الحالة الطبيعية في دولة إسرائيل. ثانيا فرضية كما تقول إسرائيل الآن أنه فرضية العمل الأمنية أنه هذه الحالة أو أنه في نهاية المطاف كل الدول العربية أو كل الشعوب العربية لديها رغبة أو لديها يعني نية في حال توفرت الظروف والإمكانيات والقدرات أن تقوم بمواجهة إسرائيل. إسرائيل تتصرف أن الحرب الحالية لم تنتهي، إنما الآن نحن في فترة يعني تراجع في حدة المعارك والجبهات، ولكن الجبهات لم تغلق حتى مع حزب الله. إسرائيل فرضية العمل أنه سيكون مواجهة ثانية أو ثالثة أو رابعة مع حزب الله. جبهة إيران لم تنتهي وجبهة غزة لم تنتهي بالنسبة لإسرائيل، تستمر في القتل والاغتيالات، وجبهة الضفة يعني مرشحة للانفجار. لذلك إسرائيل تتصرف فقط الآن وفق يعني طوال الوقت تتصرف من هذا المبدأ، ولكن الآن بشكل أوضح فقط من يعني دوافع أمنية وأدوات أمنية وعسكرية. إسرائيل تقول للمجتمع الإسرائيلي أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي، بالمناسبة يعني قرابة 300,000 إسرائيلي هاجر، يعني الميزان الهجرة العكسي منذ العام 2024 لغاية الآن 300,000 اللي قرابة 0.5% من السكان، ولأول مرة منذ 50 عام هناك هجرة سلبية على مدار 2 أو 3 أعوام، هاي مؤشرات. فلذلك إسرائيل أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي أن ما حصل لن يتكرر، لن يحصل حتى لو بثمن حروب أو مواجهات مستمرة ولو بوتيرة مختلفة مع الدول العربية المحيطة. لذلك فرضية العمل في إسرائيل أنها ستبقى في جنوب لبنان حتى لو كان في شريط أمن، يعني العرض أو مساحة الشريط يتحدد فيما بعد. إسرائيل تقول أنها تريد الاحتفاظ بنقاط معسكرات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، تريد لبنان منزوع السلاح وتريد عمليا استسلام الدولة اللبنانية لإسرائيل كما حدث مع منظمة التحرير أو تجربة أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. إسرائيل تريد عمليا يعني تفاهمات أمنية، تنسيق أمني مع الحكومة اللبنانية حتى لو كان هناك معارضة داخلية مثل ما كان
1: وقت هذه المقاربة التي ذكرتها. اسمح لي أذهب بها للسيد جورج عقوري. إسرائيل تريد أن يكون الوضع مع لبنان كما اتفاقية أوسلو، أن يكون للبنان الرسمي دور في التنسيق الأمني، ونحن نرى كيف ينتهي وتنتهي اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية وما الذي يحدث هناك. حتى الآن لا نتائج، جلسة ثامنة تؤجل، لا يحدث شيء على الأرض، انتهاكات. إسرائيل لا تلتزم بأي شيء مما هو يعني يجب أن تلتزم فيه في إطار الاتفاق.
5: في الحقيقة جواب رئيس الحكومة هذا المساء خير جواب على هذا السؤال. صحيح أن إسرائيل لا تلتزم، ولكن أيضا هناك التزامات على لبنان ترتبط ببسلطته على كامل أراضيه، هذا من جهة. من جهة أخرى السؤال يبقى، ما الخيارات الأخرى وما الفاتورة التي نحن سوف ندفعها؟ وأضف إلى أنه دائما يضرب مثل باتفاقية أوسلو ما جرى في الضفة والقطاع، ولكن هناك مثال آخر هو المملكة الهاشمية الأردنية ومصر، كلا الدولتين حيدا نفسهما عن الصراع، كلاهما حافظا على سيادتهما، وفي حرب وحدة الساحات وما شاهدناه كان هناك دولتان، كان هناك دولتين استطاعتا أن تحميا واقعهما كدول وأن تحولا دون تكرار أي خلل في مجتمعاتهما الداخلية.
1: ولكن هل نفس الوقت يعني هل الزمن التاريخي
5: يكون دولة تتمتع،
1: هل السياق التاريخي في ذلك الوقت يشابه ما يجري الآن ونحن نرى بأنه الأطماع الإسرائيلية لا تقف عند حدود، نحن نتحدث عن شرق أوسط جديد يريده نتنياهو، فهل تجوز المقارنة؟
5: ربما الأوضاع اليوم أفضل مما كانت في السبعينيات، لأن الجو العام في المنطقة وفي العالم العربي هو يميل أكثر فأكثر نحو مشروع سلام، لذا الأمور بالعكس في هذه المرحلة أكثر نضج مما كانت عليه في مرحلة كامب ديفيد أو مرحلة اتفاق عربة بين الأردن وبين وادي عربة بين الأردن وبين إسرائيل، خصوصا أن محور الممانعة الذي كان يحاول أن يتصدى لهكذا منحة أضحى اليوم عمليا على الأطلال مع سقوط نظام بشار الأسد، نظام الأسد في سوريا الذي كان ركيزة أساسية ومنطقة حيوية للحركة، مع الضربات التي تلقاها حزب الله، مع الواقع الذي تعيشه إيران، ومع كل المتغيرات في الخليج العربي.
1: طيب سيد خليل نصر الله، هنا يعني أنتقل بكل ذلك لك في هذه النقطة، مواجهة يعني الوقوف في وجه التيار كما يقول ضيفنا جورج، مشروع سلام، الوطن العربي والدول العربية يعني تسعى إلى مشروع سلام مع إسرائيل، لماذا على لبنان والحزب بأن يقفوا في وجه هذا التيار، مواجهة هذا التغيير، محاربة طواحين الهواء إن صح القول؟
3: في نقطة جوهرية أستعيرها من بن غفير كان له خطاب منذ حوالي شهر يتحدث فيه عن تهجير قطاع غزة، يقول يجب أن نشجع أهالي قطاع غزة أو سكانه، يقول سكان قطاع غزة على الهجرة، الأخلاق تقول لنا ذلك، التوراة يقول لنا ذلك، هذه هي الدولة التي أستاذ جورج عم تحدث عنها. بنيامين نتنياهو يأتي إلى الجولان العربي السوري المحتل، يقف هناك ويوجه أنظاره يعني إلى تركيا، هلا هو من الكاميرا ما مشنا، ولكن يقول لن نسمح لأي جيش أن يكون هنا. في اليوم بعد مدة بعد أيام قليلة يأتي هاكان فيدان إلى دمشق ويرد الرسالة بأنه يجب أن تنسحب منطقة فض الاشتباك. تركيا البعيدة لفاصل بينه وبين سوريا مساحات، هناك تهديد لها من إسرائيل، ما نحكي عن 400 إلى 600 كيلومتر تقريبا. شوفي تفكير إسرائيل أين؟ طيب. موضوع مصر، هيرتسي هاليفي بعد عملية رفح يتحدث، بس هذه نقاط مهمة، يتحدث مع ضباط يتخرجون جدد وكان يقدم لهم قراءة استراتيجية متعلقة في المستقبل، يشير إلى مصر لا يجب أن نسمح لمصر أن تتحول إلى تهديد، يعني يجب أن تبقى ضعيفة. هذه نظرة إسرائيل لمحيطها، وحتى موضوع الأردن، يعني عندما يقول سموتريتش اليوم يهودا والسامرة وغدا النقب والجليل، إلى أين سيهجرون هؤلاء الفلسطينيين؟ إلى أين؟ إلى لبنان، إلى التوطين في لبنان لهلأ.
1: طيب ألم يساعد حزب الله إسرائيل على تهجير أكثر من 300,000 لبناني؟
3: لا.
1: ما الذي قدمه حزب الله؟
3: هذه معركة ومواجهة. قبل شو قدم حزب الله؟ لأنه طرحت شيء قبل يعني تذهب إلى زميلنا جورج، إلى علاقة بأنه هذا المسار، هذا المسار بدأ من 5 آب، يعني مشكلة بلبنان بدأت عندما انقلب رئيس الجمهورية ب5 آب على كل التزاماته، وانقلب على البيان الوزاري، وانقلب على خطاب القسم، وحثوا الجيش على وضع خطة لنزع سلاح حزب الله يوم كانوا هم يقدمون ورقة لإسرائيل أنه نحن سنبدأ بنزع السلاح. المسألة الثانية ب7 آب أيضا، توم براك خدعهم في لبنان، قال هذه الورقة توافق على إسرائيل، ثم عاد وقال لا إسرائيل لم توافق. ثم أرسلوا مدني إلى لجنة الميكانيزم، تنازلات. طيب شو اللي كان يطرح على حزب الله؟ ممكن تسليم السلاح في هذه المنطقة وتلك المنطقة، يقومون بمهمة تريدها إسرائيل. هذا جعل عند الحزب مزيد، أنا وفق ما أفهمهم، مزيد من الاستعداد لمعركة آتية لا محال. إذا كان هذا هو الواقع السياسي في لبنان فحتما إسرائيل في مرحلة ما ستتحرك، بغض النظر عن الظرف أنه أتت المسألة مع إيران، ودخل حزب الله في اليوم في الثالث ب2 آذار أطلق الصواريخ وبدأت هذه المعركة. طيب الآن الحرب لازالت قائمة، نعم هناك تهجير، هناك دمار يحصل في جنوب لبنان أيضا، هذا منشوف اتفاق الإطار، رئيس الحكومة حكي عن كل شيء إلا عن موضوع التليش، لأنه باتفاق الإطار يحق لإسرائيل أن تعمل في المنطقة الأمنية، مين عطيها هنا الإمضاء؟ هذه مسائل خطيرة للأسف في لبنان. هذا الخطاب اللي يدعي أنه هو يريد أن يعيد النازحين، من يريد أن يعيد النازحين عليه أن يستخدم أوراق قوة، أن يتراجع عن بعض النقاط اللي أقدم عليها إذا كان فعلا يريد أن يضغط أو يبين أنه هو يريد. مش كل يوم تنازل كما قام اليوم رئيس الجمهورية سلام وشو إنهاء حالة اعتداء، هذه نفس المسألة. إذن فيما يتعلق بحزب الله هو واضح شفاف، أولا عمل المقاومة مستمر والحرب مستمرة، كيف ما كيف هذا يترك لمراحل لاحقة. المسألة الثانية لنكن واقعيين، وبعتقد أكثر من ضيف ذكر هذه النقطة، هناك بعد إقليمي وبعد لهذه الحرب، شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد.
1: طيب وهذا البعد الإقليمي، هناك من يقول، وهنا أذهب للسيد منير الربيع فيه،
3: وما قبل الحرب على إيران يختلف عما بعد الحرب على
1: طيب
3: إيران.
1: ذكرت يعني البعد الإقليمي وما قبل الحرب على إيران. سيد منير الربيع، البعد الإقليمي الذي تحدث عنه سيد خليل نصر فيما يتعلق بما يجري في لبنان مرتبط يعني بشكل كبير بحزب الله ودوره ويعني ما يقوم به في هذه المرحلة. وأستكمل هنا نفس السؤال الذي طرحه السيد جورج والنقطة التي تحدث عنها، في مرحلة هناك نشهد تغيرات جيوسياسية عديدة في المنطقة، لماذا يرهن حزب الله لبنان بشكل كامل لإيران ومصير الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟ لماذا يعني يحارب في وجه التيار وفي ما هو مقبل على منطقة الشرق الأوسط؟
0: إذا ما أردت أن أتحدث بلسان الحزب، هو لا يعتبر نفسه أنه يواجه بعكس التيار. حزب الله هو ابن هذا المشروع الذي نما على كل ما يؤمن به وعلى هذا الارتباط بإيران. اتساع دور حزب الله وتقدم هذا المشروع الإيراني على مستوى المنطقة هو الذي فرض وقائع سياسية وعسكرية واستراتيجية في كل دول المشرق العربي وصولا إلى اليمن على مدى سنوات، منذ اجتياح العراق إلى ما بعد اغتيال ياسر عرفات، إلى ما بعد اغتيال رفيق الحريري، تغيرت كل موازين القوى على مستوى المنطقة وبدأ المشروع الإيراني بالنهوض أو بالبروز. استكمل هذا المشروع إلى لحظة 2023، بعدها هناك تحول جيوسياسي جيوستراتيجي على مستوى العالم والمنطقة، هدفه ضرب هذا المشروع لصالح مشاريع أخرى، لصالح المشروع الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن هناك محاولات لإنتاج مشاريع أخرى. لذلك حزب الله يعتبر نفسه أنه جزء من هذا المشروع ويخوض هذا القتال ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان، دفاعا عن وجوده ضد كل الاعتداءات الإسرائيلية أو المشاريع الإسرائيلية.
1: دفاعا عن لبنان؟ هذا ما يؤمن. هل هو فعلا دفاع عن لبنان؟
0: بعيدا عن، أنا أقول ما يعتبره الحزب، لبنانيون آخرون يعتبرون.
1: هل هو يعتبر كذا؟ هل الحزب
0: بالنسبة لي،
1: ما هو السؤال، هل الحزب فعلا يعتبر بأنه يدافع عن لبنان؟
0: حزب الله جزء أساسي من الشعب اللبناني، وهو يعتبر نفسه يتعرض لاعتداءات إسرائيلية، يتوجب عليه الدفاع عن وجوده وعن أهله. نجح أم لم ينجح، فاز أم خسر، تقدم أم تراجع، هذا نقاش آخر. لا يمكنني أن أفصل هذا السياق عن سياق الارتباط بإيران ووضعه بالسياق الإقليمي. نعم، يعني لبنان تاريخيا بلد القناصل، لبنان إذا الناس مثل هوا بدها تمرق بده يكون في إلى سياق دولي وإقليمي، إذا موظف بدك تنقليه من محل لمحل له ارتباط دولي وإقليمي، والسفراء بيتدخلوا ووزارات خارجية بتتدخل، وبالتالي لبنان هو ساحة تقاطع لكل هذه المشاريع أو تضارب بين كل هذه المشاريع. وكي لا أغرق في كل هذه التفاصيل أعود وأقول، كان هناك مشروع ينمو ويكبر سيطر على لبنان وعلى سوريا وعلى العراق وعلى المنطقة ككل، هذا المشروع تعرض لضربة قوية، يقول الأمريكيون إنهم يريدون تغيير كل الموازين وإنهاء هذا المشروع، يقول الإسرائيلي بوضوح إنه يريد إسقاط النظام الإيراني وإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة والذهاب إلى مشروع جديد. نحن في قلب هذا الصراع، في قلب هذا الصراع هناك طرفان في لبنان، طرف يؤيد حزب الله وطرف آخر يعارض حزب الله ويريد الذهاب باتجاه آخر، لذلك نحن أمام هذا الانقسام وأمام هذا الصراع الذي سيكون طويلا، لن يكون هناك قدرة لأحد على حسمه على المستوى الداخلي، لذلك الجميع ينتظر ما ستفرزه نتائج الحرب الدائرة في المنطقة على المستوى الداخلي. ولكن بالوقائع السياسية اليوم، إذا ما أردت أن أقارن منذ لحظة اتفاق 27 تشرين 2024 إلى انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، إلى تشكيل الحكومة والبيان الوزاري للحكومة وكل المسار السياسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، واضح أن ميزان القوى السياسي في لبنان مختلف، لا يتواءم مع حزب الله. القرار المتخذ داخليا وخارجيا هو إنهاء حالة الحزب على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التربوي وعلى المستويات المختلفة. طيب، هذا قرار موجود، هل سيتحقق؟ هذه مسألة أخرى.
1: والسؤال إن كانت الأدوات،
0: هذا النوع
1: إن كانت الأدوات، نعم، إن كانت الأدوات موجودة وقابلة للتحقق، خاصة صحيح وخاصة في ظل حديث رئيس الجمهورية عن يعني الرغبة في أن يتم حصر السلاح دون أن يكون هناك صدام داخلي. سيد جورج، في ظل هذا الواقع المعقد في هذه المرحلة، الجميع يتهم الجميع، حزب الله يتهم الحكومة بالارتهان للولايات المتحدة وأنها تريد أن تكون تحت الوصاية الأمريكية ومن خلفها الوصاية الإسرائيلية، والحكومة تتهم الحزب بأنه تحت الوصاية الإيرانية. ولكن إن ما تحدثنا كلبنانيين في النهاية في الداخل اللبناني، لماذا لا تستفيد الحكومة من ورقة حزب الله، من قوة حزب الله؟
5: أولا، ورقة حزب الله هي كورقة التين، سقطت وانكشف أمرها مع هذه الحرب. حزب الله الذي كان يدعي أنه سوف يردع إسرائيل، تبين أن منذ 3 سنوات حتى اليوم كلما حاول الحزب أن يسجل موقف في الميدان ينعكس هذا هزيمة وتتوغل إسرائيل أكثر فأكثر. كنا في الخيام ثم انتقلنا إلى غيرها وغيرها وصولا إلى علي الطاهر. حزب الله ليس بورقة رابحة، سلاح حزب الله أضحى عبئا على لبنان، لذا لا يمكن الرهان عليه أو الركون عليه. أضف إلى أن الأساس، وهنا مع التوصيف أن أفراد حزب الله هم لبنانيون، لا أحد يمنحهم شهادة حسن سلوك أو بالوطنية، ولكن مشروع حزب الله وطرح حزب الله هو طرح غير لبناني، هو طرح يتعارض مع مفهوم المواطنة ومع الميثاق القائم بين المكونات في لبنان. حزب الله هو يتباهى بارتباطه الإيراني، حزب الله هو جزء من مشروع تصدير الثورة الإسلامية، وهو أحد أذرع إيران في المنطقة، وهذا ليس خفي على أحد. بالأمس منذ بضعة أيام خرج قليباف المسؤول الإيراني ليقول لنا أنه على تواصل بالمباشر مع المقاتلين في الصفوف الأمامية.
1: طيب، ولكن ما الذي حققته المفاوضات حتى الآن سيد جورج؟
5: بين إيران
1: يعني نحن نتابع على الخريطة مناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تكون المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن توافق عليها إسرائيل، ولكنها لم توافق وتعرقلها بشكل كبير. حتى المفاوضات أبسط الأمور لم تستطع تحقيقها، إيقاف الانتهاكات لم يتحقق، الاستهداف المتكرر لم يتحقق، الانسحاب ولو قيد أملة لم يتحقق من قبل إسرائيل.
5: ذكرتها على شاشتكم الكريمة وأكرر أن كل الأمور تبقى مرتبطة بعقدة سلاح حزب الله. قالها اليوم رئيس الحكومة أن بسطة الدولة والوقوف خلف الدولة هو من يعزز موقف الدولة التفاوضي، وهذا يعني عمليا الانتهاء من سلاح حزب الله، انخراط حزب الله باللعبة السياسية فقط وتخليه عن الدور العسكري، يعطي زخما ودفعا للمسار التفاوضي. لا يتوهمنا أحد بأن إسرائيل جمعية خيرية وسوف تنسحب وتترك حزب الله منتشر ومعه الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية. إن أردنا أن نقول الأمور بشكل واضح وجلي، كلما بسطت الدولة سلطتها، أي كلما تقلص دور سلاح حزب الله، كلما أصبح هناك إمكانية أكثر كي تضغط الدول الصديقة للبنان على إسرائيل من أجل الانسحاب جديا ووقف اعتداءاتها. هذه معادلة لا مفر منها. طالما سلاح حزب الله باق،
1: السلاح مقابل الانسحاب،
5: لن يستطيع أن يستعيد أرضه. لبنان لن يحصل على دعم اقتصادي ومالي.
1: دكتور مطانس شحادة، يعني من خلال خبرتك بالموقف الإسرائيلي وطريقة التفكير والعقل الإسرائيلي فيما يخص موضوع الأمن عموما، هل تعتقد فعلا بأنه الموضوع يتعلق بسلاح الحزب، سحب وحصر سلاح الحزب بيد الدولة وبالتالي إسرائيل ستنسحب؟
4: تريد يعني سحب سلاح حزب الله، ولكن هذا لا يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. يعني لدينا تجارب تاريخية مع إسرائيل، إسرائيل هذه ذريعة الآن بالنسبة لإسرائيل، حجة بالنسبة لإسرائيل تستعملها، وستجد حجج أخرى. يعني في حال فعلاً تم نزع سلاح حزب الله وعمليا تفكيك قدرات حزب الله العسكرية، إسرائيل ستجد ذراع أخرى لاستمرار الاحتلال أو يعني تأخير الانسحاب، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تقول أنها ستريد أو تريد البقاء في جنوب لبنان بجميع الحالات، بغض النظر عن العمق أو المساحة أو طبيعة الحجم التواجد العسكري. إسرائيل تقول وفقا للذهنية العسكرية وما يعني يرشح من مراكز الأبحاث والتصريحات، إسرائيل مصرة على إبقاء منطقة عازلة بتواجد نقاط وتواجد بشري عسكري احتلال على أرض الواقع في جنوب لبنان في جميع الحالات. الآن الحجة الآن سلاح حزب الله، وإسرائيل تعي تماما هذا التصدع والشرخ العميق في المجتمع اللبناني. يعني كلنا نعرف شعبة المخابرات الإسرائيلية، ويعني أشهر وحدة 8200، ولكن إلى جانب هذه الوحدة هناك وحدة الأبحاث في شعبة المخابرات، وهي تدرس عمليا الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، كل الدول العربية إن لم يكن كل دول العالم. هي تعي تماما هذه التناقضات أو التصدعات العميقة داخل المجتمع والحالة السياسية في لبنان، تريد تعزيز وتوسيع هذا التصدع وهذا الصراع، لأنه هذا يخدم المصالح الإسرائيلية، يسهل على عمليا الحجج والمبررات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تستعمل هذه الحجج، لا أحد يضمن ولا يمكن أن يضمن أن تنسحب إسرائيل، وأعتقد أنه حتى أي دول يعني صديقة تستطيع أن تضغط على إسرائيل. قامت بحرب إبادة في قطاع غزة، قتلت قرابة 100,000، دمرت قطاع غزة، ولم عمليا لم ينجح أحد في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لا محكمة دولية ولا محكمة جنايات دولية ولا الإدارة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي. يعني عندما إسرائيل وصلت
1: طيب إلى اسمح لي فقط دكتور أشير إلى المشاهد التي نتابعها على الشاشة. نتابع الآن هذه الأنفاق في علي الطاهر، هذه الأنفاق التي تقول إسرائيل بأنها كانت ويستخدمها بنية تحتية لحزب الله وسيطرت عليها. وهنا يعني يدفعني لسؤال عن فكرة الفرق بين الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل ورؤيتها المستقبلية لشكل يعني المنطقة وأمنها القومي والاستخدام السياسي الداخلي. لأن هناك كثير من يرى بأنه العديد من التحركات التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة حتى وإن بالغت بها هي مرتبطة باستحقاق داخلي، بانتخابات، بتحقيق نقاط داخلية على حساب أمور يعني خارجية أخرى.
4: طيب، إسرائيل تستغل الحالة القرب والجبهات وما تعتبره من إنجازات عسكرية، أو يعني أحيانا تضخم من هذه المشاهد أو بعض يعني ما تقول أنه إنجازات لاستغلالها في الساحة الحزبية والانتخابية في إسرائيل، خاصة على ضوء يعني الحالة أو تراجع المعسكر التحالف الحكومي. ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا نشهد عودة وارتفاع في حصة التحالف الحكومي في استطلاعات الرأي، ولكن واضح أنه نتنياهو وكاتفه آخرون يستعملون أو يستغلون الأدوات الأمنية والعسكرية في المنافسة الداخلية. أصلا نتنياهو منذ 7 أكتوبر عمل على إطالة أمد الحروب وفتح جبهات إضافية وفتح حرب على إيران في صيف 25 وفي عمليا آذار 26 من أجل يعني إبعاد قدر الإمكان استحقاق الانتخابي والسياسي. وفعلا هذا أول كنيسة بالمناسبة منذ العام 1988 يعني تكمل دورتها كاملة. نتنياهو يستغل الحروب يستفيد منها، ولكن طبعا هذا لا يقول أنه لا يوجد أهداف أمنية وعسكرية. هناك استغلال سياسي للحرب واستغلال انتخابي للحرب، ولكن المؤسسة العسكرية أيضا تدعم وتريد هذه الحروب والمجتمع الإسرائيلي كذلك. يعني نتنياهو لا يتصرف بمعزل عن رغبة المجتمع الإسرائيلي أو مواقف المجتمع الإسرائيلي.
1: طيب، ولكن في ظل يعني هذه الحسابات السياسية وما نتابعه على الشاشات من خرائط وتحليل وحديث سياسي وما يرد من أخبار عاجلة على الشاشة، الجيش عندما نتحدث بأنه الجيش الإسرائيلي يقصف تلك البلدة وينذر بإخلاء أخرى، مشاهدينا يعني يقرأ هذا الخبر في أقل من دقيقة، ولكن خلف هذه الأخبار التي نتابعها على الشاشة قصص تبدأ من خطر الإصابة بالقصف أو البحث عن مكان للنزوح إليه، وهل تتوفر في هذا المكان متطلبات الحياة الأساسية، حتى إن الحق في التعليم يصبح ترفاً. أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 340 ألف لا يزالون نازحين في لبنان مع اقتراب العام الدراسي، وأن تأثير الحرب على المدارس يشمل 100 ألف طالب. منذ 2 مارس الماضي تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد على 12 ألف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص وفق السلطات اللبنانية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا أعرب خلال زيارته الأخيرة لجنوب لبنان عن أسفه لأن العائلات العائدة إلى النبطية خلال فترة الهدنة تواجه دماراً واسع النطاق ونقصاً في الخدمات الأساسية وانعداماً مستمراً للأمن. هذه ضريبة الحرب التي يدفعها الإنسان اللبناني، حرب لم يبدأها ولا يعرف كيف ستنتهي وإلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف. سيد خليل، إلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف؟ اللبناني يدفع الثمن والحزب مصر على التمسك بسلاح لم يمنع إسرائيل من احتلال الأرض اللبنانية، من قتل اللبنانيين، من تهجيرهم.
3: يعني هو الأساس العدوانية الإسرائيلية وليس المقاومة. أعطيك نموذج يعني مهم جدا، وأيضا هذه للأستاذ جورج، كونه أنه إذا الحزب سلم سلاحه فإسرائيل بنضغط على المجتمع الدولي وعلى فيليب حبيب بنرجع بنجيبه من 82 بنضغط عليه. 82 مفروض يعملوا عملية هنا بجنوب الليطاني، قالوا في البداية أنه نطرد منظمة التحرير الفلسطينية. وصلوا إلى بيروت، خرجت منظمة التحرير الفلسطينية، أول رد فعل مجزرة صبرا وشاتيلة، الثاني إسرائيل تسعى عام 2000 بالمقاومة سحب 18 عام. يعني حتى اتفاق 17 أيار اللي عملته بإعادة رئيس أمين جميل لم تلتزم به مثلا، يعني وأسقط لاحقا بثورة 6 شباط. هاي إسرائيل، يعني إسرائيل عندما تحقق شيء تبقى، لأنه البعض التوراتي اللي بيتحدث عنه نتنياهو بن جافير هذا يعني يطغى على لبنان لنا بكتبهم لأطفالهم، لبنان لنا. لنا يقول هذه الأرض سنعود إليها بقمة جبل الشيخ. استعدنا جبل الشيخ، مش إنه هذه أرض سوريا، استعدناها بعد 51 عاما. إسرائيل كاتسف عند في أول إطلالة له هناك. المشكلة ليست في المقاومة، المشكلة ليست بمن يقاوم لتحرير الأرض. إسرائيل عاجلا أم آجلا ستنسحب بمسألتين، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. قد يكون هناك ضريبة أكبر لعملية التحرير، إما مقاومة على الأرض، حرب عصابات تعود وستعود إذا بقيت الأمور كذلك، أو المسألة الثانية هو التسوية الإقليمية. نكون واقعيين منطقيين هيك، هذا الأمر الواقع الموجود أمامنا. لن يسلم حزب الله سلاحه تحت أي ظرف.
1: هل يضمن الحزب لأحد أبدا؟ هل يضمن الحزب موقف إيران في أي تسوية إقليمية مساعد له؟ لأنه يعني إيران قالت بأنه لن تسمح بسقوط علي الطاهر بيد إسرائيل، ولكنه يعني هي علي الطاهر بيد إسرائيل.
3: لا، لم تقل إيران هذا الأمر بالمباشر. شوفي، لم تقل إيران بهذا بشكل مباشر. صار في جو بإسرائيل والعلاب علي الطاهر، كانوا يريدون شن عملية واسعة كيك شيء. أنا يمكن كان الحديث عن منطقة النبطية، كانوا سيقومون بعملية واسعة في منطقة النبطية. لماذا لاحقا بدأ الحديث عن مدينة النبطية؟ كان ستوسع بعد من علي الطاهر. كونك ذكرتي حضرتك علي الطاهر، بعتقد اللي قاد العملية وقائد فرقة 36 كمان، احنا مهم نقوله للجمهور العربي شو قال قائد الفرقة 36. 3 أشهر من القتال، إيال زمير يوم بيحكي عن جيش من الروبوتات سيطوره، شارك بالعملية 3 أشهر. قائد الفرقة 36 يعتبروا انه علي الطاهر سلمت بمعركة أخذت. لواء الكوماندوس بيقول هو وحدة يهلوم، لواء النيران، لواء جولاني، والمشاهد اللي عرضتموها قبل قليل هي مشاهد لوحدة إيغوز اللي هي نخبة من الجيش الإسرائيلي. اللواء 7 هاو كلهم شاركوا بالعملية، قادوا واحدة. شوف يا شمول، من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذناها على الإطلاق. مش خلينا نصر الله عم بيقولون ولا استجاب قائد فرقة 36 يقول بهذه المعركة كنا حريصين على قيام. أنا سأصل إلى هذه النقطة، حريصين على الجنود وعلى حياتهم. ويقول رغم ما واجهنا من عقبات وانهيارات، هو عم بيحكي عن المعركة اللي راح فيها 6 قتلى إسرائيليين و100 جريح. علي الطاهر أخذت هكذا صحيح، أخذوها بعد قديش؟ بعد 3 شهور من عملية في بقعة جغرافية محددة جدا. تمام، عمل المقاومة أخر عملية أن يصلوا إلى بيروت إذا بدك وإلى منطقة الزهراني، وستعود الأرض بالمقاومة. أنا لا أقول أنه لدى حزب الله جيش جرار وسيقاتل، واجب كل لبناني أن يقاوم في الجنوب.
1: طيب يا أستاذ خليل، قد يكون قائل بأنه كل ما يعني الآن تحدث أنصار الحزب والمحللين الذين يعني يتبنون وجهة نظر الحزب بأنه الحزب منع إسرائيل من أن يصل إلى تلة الشقيف، تصل إسرائيل، الحزب منع إسرائيل من الوصول إلى علي الطاهر، تصل إسرائيل، يعني كلما يقولون بأنه تمنع الخوف أن تصل إلى بيروت، وأنتم تقولون الحزب يمنعها من الوصول إلى بيروت.
3: نحن لن تصل إلى بيروت. شوفي هاي المعركة يعني اللي تحتاج لوقت لنشرحها. من منطقة الطيبة هي عملية واحدة متسلسلة لمنطقة علي الطاهر 6 أشهر. إسرائيل تقاتل في مساحة 6 كيلومتر 6 أشهر بخسائر كبيرة جدا بالمعدات وبالعديد وبكل شيء، وهي تقر بذلك. أنا لا أدعي شيء من عندي ولا أريد أن أتحدث عن أي أرقام، هي تتحدث بذلك. إسرائيل تقر بصعوبة، جيش الإسرائيلي اللي يريد تغيير المنطقة يغرق في هذه النقطة 6 أشهر. يعني هذا مشهد. طيب أعطيك نموذج عن الدولة اللبنانية، وأنا أعتقد الأمور ستعود بالمقاومة، حتما بالمقاومة، يقينا بالمقاومة. أنا ما بقول عندهم جيش جرار، لكن قادرون على الإبداع كما أبدعوا من عام 82. ومعظم الذين يتحدثون في لبنان الآن إنه المقاومة وتحررت عام 2000 أصلا لم يشاركوا بالمقاومة، وكان جزء منهم في يوم من الأيام يناصر إسرائيل، وهذا التاريخ موجود ومقابلتهم مدونة موجودة، يعني ليست من العصر الحجري. نموذج عن الدولة اليوم، المنصوري خارج الاحتلال، تنذر إسرائيل السكان بالمغادرة ويعطى أمر للجيش اللبناني من الدولة اللبنانية بالانسحاب. شو هالنموذج اللي قدموه لحزب الله ولأهالي الجنوب لحتى يثقوا بالدولة وبالرئيس وبفخاماتهم ومعاليهم جميعا؟ شو هالنموذج هيدا؟ هذا ليس نموذجا، هذا اللي ما ترونه في لبنان جزء من الاصطفاف الإقليمي. إذا كانوا يتهمون حزب الله مع إيران، هم مع أمريكا علنا. طيب، من الذي يقود الدفع؟
1: ولكن لماذا لا يسمح حزب الله للجيش اللبناني بأخذ دوره الطبيعي؟ دوره الطبيعي جيش البلد، سيادة البلد،
3: ممتاز،
1: سيادة لبنان،
3: ممتاز. وهنا سيد الجيش اللبناني عند الحدود.
1: اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة للسيد منير الربيع.
3: كان موجود عند الحدود.
1: طيب، لماذا لا يتم السماح للجيش اللبناني بأن يأخذ دوره؟ لماذا يرفض الحزب المناطق التجريبية؟ يعني من أي منطلق؟
3: بت...
0: تأكيد أن الحزب لن يوافق في هذا الظرف. هو أولا غير جاهز لمناقشة جدية لملف السلاح، ثانيا يربط مسار الحرب بمسار الإقليم ولا يعترف بالمفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل ويراهن على مسار إسلام أباد وما يمكن أن تنتجه، والآن يراهن على تطورات حرب اليمن وانعكاسها على المنطقة، بغض النظر إذا كان أنا أوصف الواقع، بغض النظر إذا كان ذلك مجديا أم لا. المسألة الأساسية في مكان آخر، أعود وأقول هناك مشروعان يتقاتلان، الغلبة ستكون في أو الاتجاه سيكون لمن ستكون له الغلبة في النهاية، بغض النظر عن كل المواقف المبدئية والاصطفافات السياسية. حزب الله يعتبر نفسه معنيا بالقتال، لذلك هو لم يقدم أي مبادرة جدية للدولة اللبنانية طوال الفترة الماضية للوصول إلى حل وإلى معالجة الأزمة أو ملف السلاح. الدولة اللبنانية لم تقدم رؤية واضحة لكيفية توفير الأمن والأمان والوصول إلى تفاهم وتوافق مع حزب الله حول كيفية معالجة هذه الأزمة. دخلنا في الانقسام اللبناني العمودي الذي نعتاد عليه ولا ينتج اللبنانيون فيه حلا، وتخسر فيه الدولة ويخسر فيه حزب الله ويخسر فيه اللبنانيون، وهذا جزء من الدوامة اللبنانية التي نغرق بها، ولا أريد أن أدخل في الكثير من التنظير. لأعود إلى النصاب الأساسي لهذه الحلقة، عفوا
1: صح.
6: صح
1: صح،
0: النصاب الأساسي لهذه الحلقة بدأ من جملة أسئلة طرحتها حضرتك في المقابلة، وهي ماذا سيفعل الإسرائيليون في لبنان، أو أن الإسرائيليين يسعون إلى تغيير وجه المنطقة. الهدف الإسرائيلي لا يرتبط بسلاح حزب الله فقط. الآن تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه مصممون على تفكيك سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، ولكن هناك أيضا مواقع ومخازن أخرى شمال الليطاني لم يتم التعامل معها. هذه إشارة إلى أن إسرائيل تريد أن تستكمل هذه العملية. شمال الليطاني قد يشكل خطر وقد لا يشكل خطر على إسرائيل، ولكن هو يتخذ ذريعة ل راح 17-01.
5: هذا مضمون الذي طالب به حزب الله اليوم، هذا من ضمن 17-01.
0: أوكي بغض النظر ماشي، بس الزمن سبق 1701، ما بقى في 1701. إسرائيل عندما هددت بإخلاء المناطق، حتى الزهراني عندما هددت بإخلاء مناطق الجنوب حتى نهر الزهراني، هي تريد الوصول إلى نهر الزهراني. المسألة ترتبط بالمناطق الاقتصادية، ترتبط بمسألة حقول النفط والغاز في شرق المتوسط، ترتبط بدمج الجغرافيا اللبنانية مع الجغرافيا السورية، وهذا يقوله الإسرائيليون، وهم يريدون قطع أي طريق آخر يختلف عن الطريق التي تريد أن تخطه إسرائيل، إما لممرات التجارة وإما لممرات النفط والغاز.
1: طيب،
0: وهي تريد أن تدمج جغرافيا لبنانية مع جغرافيا إسرائيلية، ربما لاحقا تستخدمها بالمنطق المذهبي، مثلا فتح مناطق الدروز على بعضها البعض من لبنان إلى سوريا إلى الجولان مثلا، فيما بعد أكثر فأكثر قد نذهب باتجاه تزكية الصراعات الداخلية اللبنانية. وذكر الدكتور مطانيوس شيء من هذا القبيل، إسرائيل ستعمل على هذا الأساس لإدخال إما لبنان وإما سوريا بفوضى داخلية أو بصراع فيما بينهما يخفف عنها أثقال هذه المعارك ويجعلها تتمكن من رسم الخريطة التي تريدها ومناطق النفوذ التي تريدها، وليس تفصيلا الحديث عن مناطق اقتصادية في جنوب لبنان ومناطق اقتصادية في جنوب سوريا. هذه لها أبعاد سياسية وجيوستراتيجية. أنا أقرأ المشروع الإسرائيلي بهذا المنظار بعيدا عن كل الخلافات اليومية اللبنانية التي لا تغني ولا تسمن ولن تؤدي إلى أي نتيجة، على الرغم من كل السجالات التي نشاهدها من قبل الطرفين. المشروع أخطر من ذلك، ولا بد من التعامل معه بطريقة أوعى من ذلك بكثير، ترتبط بكيفية بناء وحدة وطنية فعلية على المستوى اللبناني، وربما مشروع عربي ومشروع إقليمي قادر على التصدي لمثل هذا المشروع. ما دون ذلك، إذا ما استمرينا بحالة الغرق في هذه السجالات والسجالات المضادة، سنذهب بين دعس الخيل.
1: ذكرت مجموعة من النقاط المهمة جدا سيد منير الربيع، وأذهب ببعضها لك سيد جورج. سأبدأ من المقاربة التي طرحت يعني من السيد منير وأيضا في سياق الحلقة فيما يتعلق بسوريا ودخول بنيامين نتنياهو إلى سوريا وسيطرته واحتلاله لمناطق هناك. إذا ما قاربنا يعني والحديث هنا للربط بأهم يعني بجدوى التفاوض، سوريا لا يوجد فيها سلاح، إسرائيل دمرت كل السلاح الاستراتيجي لسوريا منذ 8 ديسمبر، دمرته بشكل كامل وتدمر الآن وتحتل. لا يوجد خطر في سوريا، لا يوجد سلاح موجه ضد إسرائيل، ولكن هي مصممة على احتلال الأراضي السورية، وبالتالي ما الذي يضمن يعني بأنه أن لا تكون نفس السياسة في لبنان حتى ولو سحب سلاح حزب الله؟ ستضع يعني مبررات أخرى.
5: أولا مسألة سحب سلاح حزب الله هذا أمر لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي، وهذا أكده رئيس جمهورية ورئيس حكومة. هذا الأمر يعود إلى مرحلة الانقلاب على اتفاق الطائف، لا يمكن لدولة أن تقوم في ظل وجود دويلة والسلاح غير شرعي فيها، هذا أولا. ثانيا، لبنان لا يريد أن يكون لا تحت مشروع توراتي ولا تحت مشروع الولي الفقيه والجمهورية الإسلامية. من هنا دور لبنان. أما بالمقارنة مع سوريا، إن عدنا إلى مراحل سابقة، أيضا سوريا لديها الجولان المحتل حيث أنشأت إسرائيل مستعمرات. حين كان جنوب لبنان محتلا لم تنشئ إسرائيل مستعمرات فيه. وضعية سوريا اليوم تختلف عن وضعية لبنان. سوريا تمر في مرحلة انتقالية مع كل ما تعيشه، في حين أن الوضعية في لبنان مختلفة، والبنية المجتمعية في كلا البلدين تختلف من حيث أمور عدة. من هنا ربما مقاربة الواقع السوري تختلف عن مقاربة الواقع اللبناني.
1: دكتور مطانس شحاده، موضوع يعني النظرة إلى لبنان على اعتبار بأنه مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية التي ستحصل، ما سيحدد مصير لبنان تحدده معركة إيران والولايات المتحدة، هل فعلا الوضع كذلك؟
4: يعني وجهة نظر إسرائيلية نعم، يعني إسرائيل أصلا هي التي ربطت بين الجبهة يعني الاستئناف الحرب على إيران، وتصريح وزير الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إلى حزب الله تحت عمليا فتح إعادة فتح الحرب على إيران، ومستغلة فتح الحرب على إيران، إلا أن حزب الله استبق عمليا هذه الضربة. بالرغم من الأسماء أنا لا أتحدث الآن، أتحدث عن ما حصل. إسرائيل تربط نعم بين الجبهات، تربط بين جبهة غزة وتربط بين جبهة لبنان وإيران وسوريا، تربطها كلها مع بعض وتنتظر عمليا ترى أنه الحل سيكون مرتبط بشكل كامل بين جبهة لبنان وجبهة إيران. حاولت إسرائيل فصل الجبهتين لم تنجح لغاية الآن، وعمليا يعني حاولت بواسطة الجيش والضربات العسكرية واستعمال الأدوات العسكرية. كانت يعني رغبة إسرائيل أن يكون فصل وأن تستفرد عمليا في لبنان إسرائيل، أن يكون هذا ملف ثنائي بينها وبين دولة لبنان وبرعاية أمريكية فقط دون أي ضغوطات أو تدخلات إضافية. هاي رغبة إسرائيل لم تنجح في ذلك، وواضح إسرائيل يعني واضح الأمر الآن أن الأمور مرتبطة تماما. وأنا أعتقد أن إسرائيل تتصرف على فرضية أنه جبهة لبنان لم تنتهي وجبهة إيران لم تنتهي، وربما سيكون استئناف الحرب في الجبهتين في المستقبل.
1: شكرا لك دكتور مطانس شحاده، مدير برنامج دراسات اسرائيل في مركز كدا مدى الكرمل من حيفا، كما اشكر ايضا رئيس تحرير جريده المدن منير الربيع، وكذلك جورج عقوري الباحث السياسي، وخليل نصر الله الكاتب السياسي، ضيوفي من بيروت. شكرا لكم. ختام حلقه تقدير موقف، الى اللقاء.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
3: قبل كل خبر اعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقه.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصوره ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
4: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
3: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
4: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
3: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
4: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
3: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
4: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات حكومية يمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. الأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة، وتدعو طرفي الصراع لإطلاق حوار سياسي. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد تأكيده على تجريد جنوب الليطاني من سلاح حزب الله، ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد العمل لضمان حضور دولي فاعل بالجنوب بعد انتهاء ولاية الوفد. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربي مدينة غزة إلى 21 وفاة، ومطالبات بإدخال البيوت المتنقلة لحماية الأهالي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قالت قوات حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. في الأثناء نشرت

0: بالمندب مفتوحة.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحاً، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين، إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
0: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي اليمن بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
4: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخا بتعز بسبب القصف الصاروخي.
5: أيوة ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداكم ركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهم، الله يعافيهم استرون استر طارب دنيا آخر. هربنا من الصواريخ صاروخوا أن صاروخوا ورانا.
4: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
6: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
4: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
7: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثا عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني.

0: عمر المقرمي التلفزيون العربي عدن.
1: إلى لبنان، حيث أكد رئيس جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق السلام وفق تعبيره. في المقابل قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وإن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
2: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
3: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
4: كل جريمة حرب.
2: من جهته، رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية،
5: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذا هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
2: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
1: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في حي الصبرة بمدينة غزة إلى 21 فلسطينيا وإصابة 14 آخرين. وقالت وزارة الداخلية إن نقص المعدات والإمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة. ودعت الوزارة إلى إمداد طواقمها بشكل عاجل، بل طواقم الدفاع المدني بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع مثل هذه الكوارث. هذا ووجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وجه نداء عاجلا للممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بضرورة إدخال البيوت المتنقلة لتكون بديلا عن الخيام التي لا تصلح للحياة على حد قوله، وأشار لأن الواقع الكارثي للخيام يدفع النازحين إلى العيش في المباني الأيلة للسقوط.
6: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآية والسقوط، ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد بلادنوف شخصياً، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلاً من الخيام التي لا تصلح للعيش.
1: نبقى في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي أفاد باستشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع وأيضا شرقي مدينة غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان وشنها حملة اعتقالات في المخيم. هذا وتواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عمليات التجريف نحو تبعد عمليات التجريف نحو كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين. ومن شأن عمليات التجريف الحالية انتزاع مئات الدنومات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
7: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة نعلين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دنم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة، وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
8: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
7: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين غرب رام الله.
1: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اتهم إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام كما قال، وأضاف أن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
9: Wanting to keep the United States out of foreign entanglements.
10: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
9: Continue to get that flow.
1: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من الناحية النظرية من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
11: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية، فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
12: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
11: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين، في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
1: إلى السودان، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر ونقلت عنها ارتفاع حصيلة انهيار منجم للذهب في مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى 82 قتيلا. من جانبها حذرت شبكة أطباء السودان من مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين. هذا وقتل 40 شخصا وأصيب 57 آخرون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة النعام بولاية غرب كردفان شاركت فيها قوات الدعم السريع بحسب ما أعلنت طوارئ دار حمر. وتداول مستخدمون مشاهد توثق إطلاقا للنار واشتباكات داخل سوق النعام الحدودي بين مسلحين جنوبيين وآخرين من قبيلة سيرية، وذلك بعد أنباء عن مقتل 2 من أبناء القبائل، مما أدى إلى حالة من الفوضى وتسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بالتزامن مع عمليات نهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة الدول التي ترسل أسلحة إلى السودان عند استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
13: ثمة مسؤولية على السودانيين أنفسهم بسبب انقسامهم واقتتالهم، ولكن صحيح أيضا أن النزاع يؤجج بسبب تدخل دول خارجية، وهو ما أظهرته تقارير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، والنتيجة واضحة. وبرأيي تجب محاسبة هذا التدخل الذي ترسل فيه بعض الدول أسلحة إلى أطراف في النزاع، حيث تستخدم هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، أعلنت عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
14: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، فقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
15: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
14: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
16: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
14: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فون دير لاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
2: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
14: ملفات أخرى حضرت بقوة، تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
17: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي، وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
1: في أوكرانيا دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام، تحولت إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبار وقطاعات حساسة في الدولة.
18: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
19: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
18: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة، وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
20: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
18: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
21: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
18: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات. كما ألمح الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. وقد جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس كيفن وورش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
22: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل، وأضاف بأن النسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع وفق قوله. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
23: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. حرب تجسس اقتصادي في العلن بين أمريكا والصين، ومخاوف من انفجار وشيك لفقاعة قطاع التكنولوجيا، والأسواق تتأهب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

أمريكا حاولت أن تعرقل تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي، لكن رغم ذلك فالصين واصلت التقدم. ولكن كيف استطاعت الشركات الصينية مواصلة العمل وطرح نماذج ذكاء اصطناعي تنافس النماذج الأمريكية، وبدأت بالفعل بتقليص الفارق إلى درجة أن رئيس مجلس النواب الأمريكي خرج ليعلن رفضه وقف تطوير الذكاء الاصطناعي خشية أن تستفيد الصين وتتقدم؟ واشنطن تتهم بكين بنقل قدرات النماذج الأمريكية بطريقة تسمى التقطير، أي تدريب النماذج من إجابات نموذج آخر. التقنية بحد ذاتها ليست تجسساً، لكن واشنطن تتهم شركات صينية باستخدامها لسرقة قدرات محمية. بكين تنفي، وتتهم واشنطن بالمقابل بمحاولة احتكار الصناعة، وتقول إن نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية يمكن أن تتحول إلى أدوات هجومية تكتشف الثغرات وتؤتمت الهجمات وتنشر التضليل. بينما قال الرئيس ترامب إن أمريكا تتجسس على الصين كما تتجسس بكين على واشنطن. لماذا هذا التنافس خطير؟ لأن الخوف من خسارة السباق قد يدفع الشركات إلى تسريع التطوير دون اختبار المخاطر بما يكفي. نحن نريد تكنولوجيا أفضل، لكن هل يمنح هذا السباق الوقت الكافي لتكون آمنة أيضاً؟

0: ينضم إلي في الاستوديو محمد الجمال أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة قطر. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني انطلاقا من هالاتهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا التي سمعناها، تجسس، سرقة، استخبارات، هل أصبحت شركات تكنولوجيا أذرع استخباراتية للدول؟
1: الحقيقة يمكن مش بالمعنى الاستخباراتي المفهوم، لكن شركات التكنولوجيا أصبحت كنز استراتيجي بالنسبة للدول، بمعنى أن شركات التكنولوجيا بتحتكر قدر كبير من الداتا والمعلومات. الداتا والمعلومات اللي بتستخدمها شركات التكنولوجيا مرتبطة بقطاعات حيوية بتخش في كل قطاعات الاقتصاد، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكومية، الرقائق، الإلكترونيات. وبالتالي التخوف من كل دولة أن هذه الشركات تستخدم كأداة لنقل هذه البيانات والمعلومات للدولة الأخرى. بمعنى أدق، سلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها، الشركات الصينية بتعمل مع الشركات الأمريكية في هذه القطاعات، قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة وخلافه، وبالتالي قد تكون تحت ضغط الحكومة الصينية لنقل بعض المعلومات. لكن بالمثل أيضا الشركات الأمريكية لديها تعاون وثيق مع جهاز الاستخبارات الأمريكية ومع أجهزة الأمن الأمريكية، ويمكنها أن تقوم بنقل هذه المعلومات.
0: ولعل أخطر الاتهامات جاءت من وزير أمن الدولة الصيني الذي قال أن الشركات الأمريكية يمكنها أن تنظم هجمات تستهدف البنى التحتية الاقتصادية، فهل هذا السيناريو واقعي؟ وكيف ممكن تبسط لنا إياه؟
1: هو من أكثر السيناريوهات واقعية للأسف. يعني في الوقت الحالي الهجمات السيبرانية بتتم بشكل بشري. الشكل البشري ده يعني هجمات سيبرانية، أن أنا اخترق السايبر سيستم وحاول أن أنا أخلق معلومات مضللة، أحاول أن أحصل على بيانات، أحاول أن أفسد في النظام. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن خلق أوتوماتيك هايبر أتاكس. يعني أوتوماتيك يعني يقوم بها الذكاء الاصطناعي نفسه عن طريق البرمجة المسبقة. فالحاجة اللي كانت محتاجة 100 يوم أو 200 خبير مع 200 يوم عمل أصبح ممكن تتم في دقائق. النظام الخاص بالذكاء الاصطناعي واتيفر كان الموديل اللي بيتم استخدامه، وظيفته أن يكتشف الثغرات اللي موجودة في السايبر سيستم اللي موجود في الدولة المطلوب مهاجمتها، ومن بعد ذلك يحدد نقاط الضعف ثم يقوم بخلق البيانات المضللة، وده بيتم بشكل أوتوماتيكي متكرر. فهو خطر كبير جداً، لكن مش خطر يمكن لا يمكن مواجهته. هو يمكن مواجهته عن طريق الخبراء، لان المساله في البدايه وفي النهايه الذكاء الاصطناعي محتاج اكسس بوينت عشان يقدر يولج للسيستم اللي هيهاجمه. يعني بدون دخول على النظام لن يستطيع ان يهاجم النظام. فوجود حوائط امنيه لمنع اختراق النظام ده نقطه مهمه جدا.
0: وهل يمكن التاكد فعليا من وجود دائما لحوائط أمنية، أم أنه دائما يعني في عالم يعني في ميدان التصارع بين الولايات المتحدة والصين في العديد من العوامل التي تساهم في الاختراقات المتبادلة؟
1: دي حقيقة. الاختراق في أي سيستم أمني، أي فايروولز أو أي سيستم على النظم السحابية أو نظم الذكاء الاصطناعي وخلافه، يمكن اختراقه بعد فترة عن طريق دراسة الثغرات اللي موجودة في السيستم. هي وهيبدأ الصراع متلاحق، بمعنى احنا بنوجد نظم الامان ونظم الحوكمه والمتسلل يوجد نظم الاختراق، ثم احنا نتعلم ونجد نظم
0: المشكله والمعضله والمفارقه ان هذا التسابق هو بحد ذاته يؤدي الى يعني التسويه او اهمال الجانب الامني، جانب الامانه، اليس صحيح؟
1: هو الجانب الامني هيفضل دايما رغبة ومطلب، لن يتم إهماله، لأن ما فيش أي نظم إلكترونية في العالم أيا كان استخداماتها تستطيع أن تستمر وتحيا بدون جانب أمني. لكن هذا الصراع وهذه المنافسة الغرض منها حرب تحطيم عظام في المنافسة التكنولوجية ما بين الدولتين. عملية التجسس واختراع نظم أمنية وانتهاك هذه النظم الأمنية هتفضل مستمرة طول الوقت. هو عبارة عن منافسة مدارة، صراع مدار، أنا بخترق أمنيا عندك وأنت بتحاول تمنعني ثم تخترق عندي. هي منافسة مدارة، مش بغرض أن سيستم يقضي على الآخر يعني.
0: وتسابق أيضا.
1: تسابق.
0: طيب، هيدي الحرب أو التسابق أو يعني عملية التجسس والسرقة كيف تضغط على الدول الأخرى؟
1: دي نقطة مهمة جدا. المنافسة التكنولوجية وهذه الحرب والتسابق على امتلاك المعلومات بيضر الدول الأخرى من خلال سلاسل التوريد العالمية. يعني سلاسل التوريد العالمية، خلينا ندي مثال مبسط شوية. تعال نتكلم على موبايل.
0: أوكي.
1: هذا الموبايل بيتم تصميمه في أمريكا. الرقائق الإلكترونية المستخدمة فيه بيتم الحصول عليها من تايوان. المعدات اللي بتصنع الرقائق الإلكترونية بتيجي من هولندا، المواد بتاعت المعادن النادرة من الصين والتجميع في الصين. إذا لو حصل حرب تبادل معلومات وتجسس ما بين أمريكا والصين، مش هما بس اللي هتضروا، كل اللي في سلاسل التوريد العالمية دي، كل الدول الأخرى المشتركة في هذه السلاسل هتتضرر.
0: تمام.
1: بالإضافة إلى أن الحرب دي عادة بينتج عنها ارتفاع في تكلفة التصنيع، بمعنى عادة الحرب بيرتبط بقيود مكافحة التجسس. قيود مكافحة التجسس بتبقى عبارة عن فرض رسوم وفرض إجراءات على الشركات المنتجة للتكنولوجيا، وبالتالي تكلفة إنتاج التكنولوجيا هتزيد، فالمستهلك النهائي في الدول الأخرى هيتضرر.
0: وأيضا يعني هناك جانب ربما قد تضطر، يعني سينقسم العالم إلى معسكرين تكنولوجيين، وتضطر الدول إلى اختيار يعني جهة واحدة.
1: هذه نقطة مهمة جدا، دي أحد المخاطر الواردة، إن إحنا يبقى عندنا منظومتين تقنيتين مختلفتين. يعني إن يوصل الصراع، نخرج من فلسفة الصراع المضار إلى صراع انفصال التكنولوجيا. يعني انفصال التكنولوجيا يعني أمريكا والدول الغربية يبقى عندها معايير مختلفة، تقنية مختلفة، بلاتفورمز مختلفة. والصين يبقى عندها برضو معايير تكنولوجية مختلفة، بلاتفورمز مختلفة، طريقة تعامل مختلفة. هذا الانفصال هيؤدي أن العالم عليها أن يختار ما بين أنه ينضم إلى المعسكر التكنولوجي الشرقي أو الصيني والمعسكر التكنولوجي الغربي، وده هيقلل من كفاءة التقدم في استخدام التكنولوجيا.
0: طيب أريد أن أعود إلى نقطة ارتفاع التكاليف، لأنه كما ذكرت يعني السعي إلى خلق سلاسل إمداد خاصة وغير مخترقة سيؤدي إلى رفع التكاليف. من سيتحمل الكلفة، يعني ارتفاع الكلفة؟ هل المشتري العادي؟ يعني رح نوصل لوقت التليفون يكون أغلى بكثير وكل الإلكترونيات.
1: المواطن العادي هيتحمل فكرة ارتفاع التكاليف، سواء في شكل سعر أو في شكل نوعية خدمات أو في شكل نوعية تقدم تكنولوجي. عادة التكنولوجيا عند إنتاجها مفروض سعرها بيبقى غالي، وبعد استخدامها سعرها يقل مع الوقت. لكن ما نشهده في الأونة الأخيرة، رغم أن مثلا تكنولوجيا زي تكنولوجيا الموبايل أو الحاسب الآلي، ارتفاع تكلفة التكنولوجيا مع الوقت،
0: مع أنه عادة يعني التنافس بيؤدي إلى خيارات أكثر وإلى سعر أقل. في هذه الحالة الأمر مختلف. طيب، كل هذه الاتهامات واليوم الأجواء التي عم تخرج إلى العلن تستبق قمة الرئيسين الصيني والأمريكي، وسط هذه الأجواء ما المتوقع من القمة؟
1: هو طبعا في أنباء بتتواتر أن القمة هتلغى، ولكني لا أعتقد هذا. المتوقع من القمة أن يتم طرح هذه الملفات، ليس بغرض حلها وإنما بغرض إدارتها أثناء القمة. يعني من المتوقع من هذه القمة أن يبقى على قمة القمة هي الحرب التكنولوجية وحرب التجسس وإجراءات الحد منها وإجراءات التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي له مخاوف كتير قوي، وأمن الذكاء الاصطناعي محتاج نوع من أنواع التعامل والتعاون الدولي. أتوقع من القمة أيضا أنهم يناقشوا الموضوع النائم اللي هي الهدنة التجارية، حرب التجارية ما بين الدولتين والرسوم اللي كان فرضها دونالد ترامب على الصين وخلافه. أتوقع من القمة أنهم يناقشوا قضية الرقائق الإلكترونية. احنا عارفين الرقائق الإلكترونية بيحتكر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض قيود على الشركات الصينية في أنها تنتجها. في نفس الوقت الصين هي اللي بتنتج المعادن النادرة اللي بتستخدم في الرقائق الإلكترونية واللي بتستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، فربما يكون ده ملف من الملفات المهمة جدا على القمة. أنا أعتقد أنه كل ما يتم من تسريبه من ملفات واتهامات متبادلة من الطرفين، سواء في مجال التجسس الإلكتروني أو أي شيء آخر، هو نوع من التسخيل للقمة. كل طرف بيحاول يعمل نوع من الردع السياسي قبل القمة، بمعنى أنه بيستخدم أدوات ردع سياسي أثر بها على الطرف الآخر، ويسرب لمواطنيه تبرير لأي إجراءات اقتصادية يتخذها في المستقبل. الإجراءات دي هيدفع ثمنها المواطن، زي ما حضرتك تفضلتي، في النهاية أنا اللي هتحمل ارتفاع التكلفة أو عدم وجود المنتج. فالدولة بتقدم لي مبرر، أنا ليه هفرض عقوبات على أمريكا أو على الصين أو whatever، وفي نفس الوقت أدوات ردع سياسي قبل القمة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الجمال، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: بعد أيام مجنونة تعيشها الأسواق وقرار الفيدرالي، هل تقترب فقاعة الذكاء الاصطناعي من الانفجار؟ إذ تشهد سوق الأسهم حالياً موسماً من التقلبات الحادة مع تحذيرات من انفجار الأسهم وهبوط حاد يلحق بها في ظل مخاوف من إبطاء التكنولوجيا. فوفقاً لكابيتال إيكونوميكس فإن مؤشرات الأسواق تنذر بانخفاض واسع بأكثر من 30% بحلول العام المقبل، ما يعد أحد أكبر الانهيارات منذ قرن. تتجلى الفقاعة في تحركات يومية هائلة، ارتفاع قيمة مايكروسوفت ب 450 مليار دولار في يوم واحد مقابل انخفاضات وارتفاعات مماثلة لأمازون، أبل وميتا، ما يعكس تشتتا غير مسبوق. والخطر الأكبر يكمن في قرار الفيدرالي المرتقب اليوم، فتاريخيا تنفجر مثل هذه الفقاعات عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة أو يشدد السياسة النقدية. أي خطوة في هذا الاتجاه قد تكون القشة التي تقسم ظهر طفرة التكنولوجيا. المزيد حول قرار الفيدرالي المرتقب في هذا التقرير نتابع.
1: أنظار الاقتصاديين تتجه اليوم نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي مع اختتام اجتماعه الممتد ليومين وسط ترقب حذر لقرار الفائدة المرتقب. تسعر الأسواق المالية بنسبة قياسية لاحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4%، مع إشارات واضحة لاستمرار سياسة التشديد النقدي. هذا التوجه يأتي في توقيت حساس سياسياً قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، ما قد يفاقم مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويوجه ضربة لأغلبية الجمهوريين لصالح الديمقراطيين. داخلياً، ورغم قدرة رئيس المجلس الجديد كيفن وورش على كسب أغلبية لتثبيت الفائدة، إلا أن حسابات أخرى تفرض نفسها. فبيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت صادمة مع بلوغه معدل 3.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار النزاع مع إيران، ما يدفع نحو سيناريو رفع الفائدة لا تثبيتها. وسيكون لقرار المركزي الأمريكي تداعياته في الخارج، حيث ستتبع بنوك مركزية في مختلف مناطق العالم نهج السياسة النقدية. وبنهاية الأسبوع يترقب المستثمرون قرارات كل من بنكي إنجلترا واليابان. كل هذه التطورات ستتابعها الأسواق التي تقف حائرة بانتظار مصير السياسة النقدية.

0: لتسليط الضوء على تطورات الأسواق في ظل ترقب أسعار الفائدة الأمريكية، أرحب بالمحلل المالي أحمد عائل. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني الترجيحات برفع الفائدة اليوم وصلت إلى 92%، هل يحسم ذلك قرار الفيدرالي المرتقب؟
1: خلينا نبدأ أول شيء. عادة هذه التوقعات من بيوت الخبرة العالمية والشهيرة والتي يعني تتابع بشكل عام آخر التطورات، غالبا ما تكون دقيقة بالنسبة، خلينا نقول قد تصل ل 95%، ولكن دائما الحسم هو عند صدور القرار. هل يمكن للفيدرالي الأمريكي عند التصويت أن يغير؟ ممكن، ولكن مستبعد بشكل عام. الأسواق بدأت تتفاعل العالمية والمحلية مع قرار الرفع. عم نشوف الذهب بدأ ينخفض أكثر، عم نشوف الأسواق بدأت تنخفض، عم نشوف أيضا تحركات كثيرة بهذا الموضوع. قرار الرفع والخفض هو قرار لا يتم أخذه بخلال يوم أو اثنين، هو بناء لمؤشرات موجودة. يعني نحن كان عندنا مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت ل 3.4 بأغسطس، وهو مستوى عالي يعتبر. بيانات الوظائف أيضا ارتفعت بشكل ملحوظ، 162,000 وظيفة إضافية، مما يعني أنه الاقتصاد قادر على تحمل بعض الركود. هو أوريدي عم بضيف وظائف، بالتالي أي ضغط، لأنه رفع الفوائد تعني بعض الركود بالاقتصاد، بالتالي هو أيضا عنده وظائف جديدة، وبالتالي قادر سوق العمل على تحمل هذا الرفع. إضافة أكيد لاستمرار الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أخذ قرارات مسبقة لكبح جماح التضخم بشكل عام.
0: طب إلى أي مستوى؟ شو الهدف النهائي؟ كبح جماح التضخم من 3.4 إلى؟
1: سابقا كان الحديث حول مستويات 2%. هذا كان الهدف الأساسي منذ سنتين أو ثلاث سنوات للفيدرالي الأمريكي، ولكن مع تغيير الرئيس الفيدرالي الأمريكي ودخول كيفن وارش، كيفن وارش عنده سياسة مختلفة، هو لا يحدد بشكل واضح وصريح يعني تحركاته بالفترات القادمة، ودائما ما يربط التحركات بالأرقام الجديدة وما قد يحدث انتهاء الحرب من عدمه، وبالتالي ليس هناك الآن من هدف واضح، ولكن الهدف الأخير اللي كان
0: معلن يقترب من 3%. هذا أيضا يؤشر إلى الاجتماع المقبل وإلى تخفيضات أو
1: هناك حديث، هناك إضافة. حديث بعض التوقعات تشير إلى إمكانية الرفع مرة أخرى خلال العام الحالي لمستويات ما بين 4.15 ل 4.25، والوصول لمستويات 4.5% بالعام 2027 في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وفي حال ارتفاع أو عدم تحرك التضخم بالشكل المطلوب. هو بالنهاية التضخم الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية وبالعالم بشكل عام، بكل دول العالم، سبب رئيسي في ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، وهذا عم بيؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط.
0: وهذا راجع بجزء كبير منه إلى الظروف الجيوسياسية.
1: انتهاء ممكن يخلي الفيدرالي يغير من أهدافه ويغير حتى من عمليات الرفع أو الخفض للفائدة.
0: طيب هناك يعني القرار برفع الفائدة المتوقع، وهناك أيضا كيف سيبرره الفيدرالي، كيف يؤثر أيضا تؤثر تطمينات أو التوجهات لكيفن وارش على الأسواق؟
1: الأسواق بشكل عام سعرت موضوع الارتفاع، انتهينا منه تقريبا، يعني كل الأسواق تفاعلت مسبقا، ودائما هي عندها هذا السلوك، ولكن الآن الانتظار وعين الجميع هي على خطاب كيفن وارش. هل سيكون خطاب متشدد نوعا ما، بالتالي هون رح نشوف تفاعلات أكثر وأقوى للأسواق، أم هو انفتاحي ويتحدث عن إمكانية عدم الرفع؟ خلينا نشوف شو ممكن يصير. الحديث اليوم عم بحرك الأسواق أكثر من الفعل، لأنه الفعل عم بيكون تأثيره مسبق، فإذا الخفض متوقع وتم تسعيره بالأسواق بشكل عام، ولكن الخطاب هو من سيحدد الاتجاه، وأنا بشوف هون التأثير مهم جدا. وهون بالمناسبة يعني صحيح أنه الدول والشركات تتأثر، ولكن حتى الأفراد بتأثروا بهذا القرار. هذا قرار صحيح. مهم جدا على مستوى الجميع، يعني سواء كانوا أفراد أو شركات وجميع دول العالم. الدولار هو العملة المسيطرة والمهيمنة على التجارة العالمية وعلى كل دول العالم.
0: هناك جانب آخر يتعلق بقرار الفيدرالي في حال خالف رغبة البيت الأبيض والرئيس ترامب، الذي خرج وطالب بخفض الفائدة وحذر من رفعها. ما الرسالة التي يرسلها هذا يعني الخلاف مع ترامب بشأن رفع الفائدة إلى الأسواق؟
1: اليوم كان التخوف الأمريكي وتخوف الاقتصاديين الأمريكيين والمؤسسات الكبرى المستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كان خوفا من أن يكون كيفن وارش هو شخص يقوم بتطبيق سياسات جهة معينة دون النظر إلى أرقام. وكان نحن بنعرف الصراع القديم والخلاف مع جيروم باول والحديث عن ضغط كبير على جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. هيدي خلينا نقول رسالة إنه الفيدرالي الأمريكي هو مؤسسة مستقلة لا يمكن لأحد التحكم فيها، هي تعمل بناء لمعطيات وأرقام ودراسات ومؤشرات اقتصادية، وبالتالي تأخذ القرار الأفضل للدولة دون النظر إلى وجهات نظر أو سياسات الرئيس الأمريكي أو أي مسؤولين بالبيت الأبيض أو على المستوى السياسي. القرارات الاقتصادية هي مفصولة تماما عن القرارات السياسية، وهذا الموضوع ممكن يسبب ضغط كبير حتى بالانتخابات القادمة على دونالد ترامب، لأنه ارتفاع أسعار الفائدة ممكن يؤدي، اليوم في عنده مشاكل معينة، في عنده يعني حسنات وسيئات للجميع، للمواطن العادي حتى بالدول العربية. اليوم من يأخذ قروض سوف يدفع فوائد أكثر، وبالتالي سيكون ضغط عليهم. اليوم راح نشوف تباطؤ ببعض الاقتصاديات، لأنه عملية التوسع اللي بتقوم فيها الشركات ما حتقوم فيها إلا بقروض، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة قد تقلل من جدوى هذا التوسع. اليوم السوق العقاري وشراء وبيع الأراضي اللي غالبا ما يتم 90% منه بقروض عقارية أصبحت الفوائد أعلى، سوف يقل الطلب عليه، فهي كله موجود. حتى اليوم قطاعات الأعمال ممكن تقل الوظائف، وبعض الموظفين يتعرضوا لضغوطات لها علاقة بارتفاع الأجر أو حتى بتوظيف جديد أو حتى بفصل أو توقيف بعض العاملين للحفاظ على، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل. بعض الشركات ممكن تقرر أنه تقرر من التخفيض من التكاليف الإدارية خلينا نقول أو التشغيلية، وبالتالي ضغط على بعض الموظفين على مستوى المعاشات والرواتب وعلى مستوى أعدادهم،
0: إضافة إلى تأثير على الدولار وما
1: 100% من ممكن يستفيد
0: التجارة. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن نحن يعني نناقش سيناريو رفع الفائدة، وهناك من يعتقد بأن الفيدرالي قد يذهب إلى تثبيت الفائدة. سنستمع إلى رأي أحد المختصين في الأسواق ونعود.
2: أعتقد أن معظم المستثمرين يرجحون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأنا أيضا أرى احتمالا كبيرا لحدوث ذلك، لكنني أشعر في الوقت نفسه بأنه ليس أمرا ضروريا من الناحية الجوهرية. نحن نعلم أن أعضاء في المجلس لديهم قناعة راسخة بضرورة أن يسبق الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم بخطوة، وأن يعمل بجدية لخفضها لتصل إلى المستوى المستهدف الذي يبلغ 2%.
0: ماذا في حال فاجأ الفيدرالي الأمريكي الجميع وثبت الفائدة؟ هل هذا وارد؟
1: وارد وارد، كل شيء وارد. بالنهاية لن يكون هناك تأكيد، لأنه ما في حديث مباشر مع الأشخاص لأصواتهم، قد يغيروا بأي لحظة، عندهم حرية الاختيار. بالنهاية هي عملية تصويت بين مجموعة من الأعضاء، من يحصل على أصوات أكثر، اللي هو الرفع أم التثبيت أم حتى الخفض. كل شيء وارد، ولكن الحديث والجو العام الأمريكي المؤسسات الكبرى، حديث التصريحات الأخيرة توحي بأنه هناك عملية رفع. مثل ما قلنا، أحد المواقع المشهورة مثل CME Federals اللي هو مشهور بالدراسات الخاصة فيه وغالبا ما يكون صحيح وغيره، عم بتوقعوا بنسبة 92% من الاستطلاعات من الحديث مع الاقتصاديين أن هناك عملية رفع، ولكن إذا لم تتم ستكون صدمة إيجابية جدا لأسواق المال وخاصة البورصات، وقد نشهد ارتفاع قوي لها، وسنشهد عودة ارتفاع أسعار الذهب بقوة. لأنه اليوم الذهب يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة. أنا اليوم أملك أموال أقوم باستثمارها أو تجميدها بالذهب دون الحصول على أي عائد، أم أحصل على عائد 2% من البنك أو 3، ممكن أقول لا هيدا عائد بسيط خليني بالذهب خاصة في ظل هذه الظروف. مع ارتفاع أسعار الفائدة تصبح عوائد البنوك أعلى، وبالتالي كثير من المستثمرين يبدأوا بسحب أموالهم من القطاعات اللي هي لا تعطي عوائد، مثل السوق العقاري اللي هي يعني خلينا نقول الأراضي الفارغة، مثل الذهب وغيره، وتقوم بإيداعها بالبنوك للحصول على فوائد. هذا اللي سبب انخفاض الذهب اليوم، يعني الحديث عن رفع أسعار الفائدة يعني سحب أموال من سوق الذهب وإيداعها بالبنوك، خاصة أنه هناك حديث عن إمكانية رفع آخر. بالتالي من يركب أو من خلينا نقول يصعد المركب من البداية قد يستفيد من هذا الرفع والرفع القادم بإيداعاته البنكية بأموال أو بإيرادات أعلى من أي استثمارات أخرى.
0: شكرا جزيلا لك المحلل المالي أحمد عقل. شكرا
1: شكرا شكرا إليك.
0: مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، لقاؤنا يتجدد غدا، فإلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم، نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: كانت حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح. روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض، وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. قوة حكومية يمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، والأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة وتدعو طرفي الصراع إلى إطلاق حوار سياسي. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجدد تأكيده على تجريد جنوب الليطاني من حزب الله ونزع سلاحه، ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد العمل لضمان حضور دولي فاعل بالجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفال. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربية مدينة غزة إلى 21 وفاة، ومطالبات بإدخال البيوت المتنقلة لحماية الأهالي. المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل، وترامب يهدد بفرض رسوم جمركية صارمة على أوروبا في حال المضي بالاقتراح.

أهلا بكم. قالت قوات حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. في الأثناء نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.